0: العمل الحرس الوطني حسام الدين جبابلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الرابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة والمقبولين أو المدرجين في القائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 26 2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 26 من شهر أوت الجاري. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعقد غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا ينتظر أن يعلن خلاله على حزمة عقوبة اقتصادية جديدة ضد إيران بعد أن توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على هذا البلد. في الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس إن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران، مضيفا أن طهران حذرت جميع دول الجوار من المشاركة في هذه الحرب. رضائي قال إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومن مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية على بلاده. دبلوماسيا، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات وتعزيز السلام والأمن في المنطقة. في لبنان، استهدفت أمس سلسلة تفجيرات إسرائيلية واسعة جنوبية البلاد وطالت منازل وبنى تحتية في بلدات القنطرة والطيبة وميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وكونين وفق وكالة الأنباء اللبنانية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحس.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: أكل نقد مهاري لسيين، نقد رأسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

نعود نذكركم أن موضوع الليلة اللي اخترتوه أنتم كيفية التعامل مع من يتدخل في شؤوننا، في خصوصيتنا وفي قراراتنا. كنا نسمع في جيانا حديد، ممكن كيف نسمع صوت جيانا؟ نذكر ديريكت الألبوم تاع حلوليني هذا اللي عنوانه ساكن، اللي حقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي، وخاصة النغم هذا مواصلين مع الأغاني اللي كانت سبب في بزوغ نجومية فنانين الجيل هذاك. باش نحكي على واحد أيضا من الجيل اللي خلق ميزة في أغانيه وحقق شهرة واسعة، سعد المجرد، اللي مزيج الحقيقة خاص من القوة، من الإحساس، من الحياة، الصوت يعرف كيفاش يلمس الاذن من اللحظه الاولانيه. الحقيقه يعني يمنح الاغنيه، يعطيها طاقه، ايقاع يخليها قريبه من القلب، وفي ادائه فما عفويه، فما حضور واضح، حضور ركعي كبير برشا، وينتقل بين النغمات بخفه كبيره. صنع روحه لون مميز في الساحه الغنائيه العربيه. الصوت فيه الدفء، فيه الشباب، فيه الاحساس، فيه الجراه، وخلى بصمته واغاني حاضره في ذاكره الجمهور العربي. سعد المجرد.

انت باغي واحد سعد مجرد وصوبي هالمدي ساعه و12 دقيقه صوت اخر صوت ريكز مليح على معياش نعتبره من اهم نجوم الوطن العربي يعني جات الشهره نتاع الواسعه من خلال الاغنيه اللي باش نسمعوها توا بغني لها وابدا لها لكن جيت حبيت نحكي شويه على مسيرته الفنيه يعني ممكن رامي مظلوم في تعريف بنفسه يعني هو من مدينة بعقلين أمه هي عايدة قيس أنور عياش وشارك في نفس البرنامج استوديو الفن لكن عام 96-97 الموسم ذاك وربح من البداية الميدالية الذهبية بعد تعاقد مع المنتج مروان أبو الغنم واللي تعاقد مع مروان أبو الغنم أكيد شركة ميوزك بوكس وستوديو الفن وسيمون أسمر الكل تعاونوا مع رامي عياش والحقيقة وقتها كان يتطلب وكالة لأنه كان أقل من 16 سنة والحقيقة مسيرة فنية قصة حب 2019 غرامي 2010 حبيتك أنا 2006 يوم سهر عيني 2004 البيمال 2002 ديوان الحب 2001 الآه عام 2000 ورائع ومعجزة عام 97-98 لهني الشهرة الحقيقية بهذا النغم اللي تقريبا بعده هو ما حسيناش انه رامي عياش رجع للسباق الغنائي بأغنية كما الأغنية هذه اللي تعتبر من أجمل مغنية رامي عياش بغني لها

يلا تو ماضي ساعة وعشرين دقيقة بعد تو نمشيو ديريكت المكالمات الهاتفية. الموضوع الليلة هو تدخل في شؤون الغير وكيفاش نحطو حاجز، كيفاش نحطو يعني ستوب لكل إنسان يحب يتدخل في خصوصياتنا وقراراتنا وأمورنا الخاصة. كنا نسمعوا في أول نغم كان سبب في شهرة رامي عايش، باش نكملوا مع زوز أنغام الحقيقة هي قائمة طويلة برشا. إن شاء الله كل مرة ناخذوا فنان من الفنانين هذوم، باش نحكي شوية على شيرين عبد الوهاب. أنا ما حكيت عليها برشا لأنه هي تقريبا

من نجمة رقم واحد في الوطن العربي. بون شفنا السنة صعود نوعا ما أنغام وتحقيق شهرة واسعة على حساب شيرين عبد الوهاب. طبعا أنغام سبقتها يعني في النجومية، وعودة أنغام بطريقة جديدة بكلاسيكيات ممنهجة موسيقية جديدة ورؤية فنية جديدة. وكاليش يعني أنغام ديما عندها محبة عنا احنا، وشيرين عبد الوهاب عندها محبة. هنا نحكي على شيرين عبد الوهاب اللي الحقيقة مهما غنيت من أغاني تبقى الأغنية اللي عندها فضل على شيرين عبد الوهاب واللي عرفت بها في الوطن العربي أغنية آية ليل هي سبب في نجوميتها الكبيرة في الوطن العربي، هي اللي أطلقتها، هي اللي خليتها موجودة في الساحة الفنية. وصوت آخر بعد شيرين عبد الوهاب هو صوت أمل ماهر اللي حققت من خلاله شهرة كبيرة برشا، رغم أنها توجهت للكلاسيكيات في أغنية في إيه بينك وبينها. نسمع شيرين عبد الوهاب ونسمع أمل ماهر، تفضل.

0: ماضي الساعة 31 دقيقة نوصلوا الآن إلى المكالمات الهاتفية حول موضوع السهرة التدخل في شؤون الغير وفي خصوصيات الغير. فما شكون تعلموا الدنيا أنه ما يتدخلش في رغبات الناس، أنه يعرف أنه الشيء اللي موشي مهم بالنسبة له هو يكون مهم بالنسبة لغيره. كل إنسان حر في الخيارات متاعه، مداب ما يأذيكش، مداب ما يضركش، مداب ما يقلقك الشيء في حياتك. يعني كل إنسان في الأخر يعني يعيش داخل شبكة علاقات وقراراته مش ديما شخصية 100% يعني صحيح، لكن في قراراته فما حتى حد عنده الحق في أنه يتدخل في شؤون غيره الحياة. وفعلا أنه ليست كل الرغبات تقاس بالمقاييس متاعنا احنا، يعني اللي راه شخص بسيط قد يكون حلم كبير بالنسبة لغيره. ناخذ أود المكالمات الهاتفية. مدام صفية مرحبا بك.
1: خير سيف انت والمستمعين الكل. التدخل في شؤون الغير من نجم نقوله عليه كان تطفل. انسان يتطفل على العباد، يحب يعرف معناه حكاياتهم، يحب يعرف اسرارهم، يحب يتدخل في قراراتهم. السبب شنو؟ السبب هو ان ساعات نقربوا عباد اكثر من اللازم. ما نتصوروش احنا اللي باش يتدخلوا في حياتنا، ويبداوا يقربوا بشويه بشويه الى ان نهار يفاجئوك تتكلم ولا باش تاخذ قرار، يتكلموا في بقعتك، ينصحوك من غير ما تطلب النصيحه. ولو كان عندك حتى خلاف بينك وبين حد اخر يتدخلوا كيف كيف، يعطيوا رايهم من غير معناها ما تسألهم ولا من غير ما تسمح لهم. العبيد هذوما صيف ناس كيما الحاجة الطفيلية اللي تتغذى بك الحاجات نتاع ناس أخرين. باش يتغذوا وباش يعيشوا، يعيشوا بأخبار الناس. إذا كان نسمعوا منه، إذا كان نتدخلوا فيه، ساعات راه ونهزوا حديثه زادا نحكيوه للغير، نعملوه نحطوه ساعات إلى مثل زادا باش ما نقولوش حكايته، نحطوه إلى مثل ونحكيو حكايته بالطريقة هذيك. دونك العباد هذوما شوية فاضيين تلقاهم، خاطر في زون لو طون باش يحكيو في حكايات الناس ويدخلوا، الناس فاضيين. ثم هما ناس راهم في حكايتهم هما ما تسمع عليهم حتى شيء، والأكثر ما يحكيوش حكاياتهم، يحكيو حكاياتك وحكايات غيرك وحكايات غيرك. هنا سايف لازم العبد يعرف كيفاش يحط لهم حد، الحد هذاك وأنه ساعات يكون شوية كما نقولوا احنا يصحح رقعته معاهم، يعرف كيفاش بكل لطف بكل لطف يوقفهم عند حدهم، يقول لهم مثلا الموضوع ما يخصهمش، يقول لهم معناها حتى يسألوا هما برشا، واضح انت ما تحكي لهمش يسألوه.
0: واضح. اقعدوا معايا في الجانب الاخر ناخذوا هدى. هدى مرحبا بك.
2: عسلامة، تحياتي وكل عام وانتم حين بخير.
0: يعيشك مرحبا
2: وان شاء الله مولدكم مبروك.
0: ان شاء الله.
2: ايش نقول لك، اذا كان احنا نسلمتوا غيرنا يتدخل فينا، مثلا انت تكلموا وتبدأ تشاور فيه في موضوع ما، قل له مثلا انا اليوم هاكا باش نبني، اجا شوفني اني كيش باش نبني، ولا مثلا الله اللي قدر اني باش ناخذ امراه، اجا عاوني، اجا اوقف لي، اجا خذ معايا، اجا معناتها اوقف.
0: انت قلت الله اللي قدر، ما فهمتش علاش قلت الله اللي قدر.
2: معناها خاطر ثم ناس يدخلوا في حاجات ما تعنيهمش، فهمت؟ يجي كل بربي.
0: لكن الرغبات الفردية هدي، الرغبات الفردية هي ألوان الوجود. يعني كل إنسان يرى في لونه معنى خاص، يعني يرى مش اللي تراه أنت، يرى غيرك.
2: إيه، لكن هم يبالغوا راهو. مثلا أني تو مثلا أني مثلت سيف دي ما يدخل فيها، مثلا يسأل نسأل عليه ويسأل عليا ونبتبت عليه ويبتبت علي، عارف كلا يتكل فيها وانا تكل فيه، فهمت كيف؟ هذيك تولي معناتها معناها أني ما نحشمش كي نبدأ التليفون نقول له أي سيف ليه مشنوع عندك، فهمت؟ نبدأ ندخل فيه في حياته في شقيقة وفي رقيقة، ما نخلي له شيء، ما نخلي له حتى فضوة.
0: اقعد معي هودي، اقعد معي هودي. مدام صفية، النضج الحقيقي تقول أختنا نجلة باش حتى اللي يكتبونا يعني نشاركوهم معنا في الحوار، تقول لك النضج الحقيقي أنه نحترم اختيارات الناس مادام ما تؤذي حتى حدا، وخلي كل إنسان عنده الحق باش يفرح بطريقته. أيضا أخونا محمد يقول فما شكون، نفس الشيء اللي كنت تحكي فيه هدى، فما شكون يسعى لإقحامك وانت حكيته في اختياراته، ما يحترمش الحريه نتاعك في عدم مشاركتهم يعني في امورهم، وديما تلقاه متطفل عليك 100%. ايضا وجدان من الجزائر تقول فما ناس ما تحبكش تكون سعيد، مش انك مجرد انك تفكر في الفرح ليه، وما يخليكش لا تفكر لا في الفرح لا في المتعه، يحب يخليك حزين بلا رجعة. إن شاء الله كل الناس سعداء يا ربي. تقول احنا في حاجة لكونت جديد يخلينا جادرين بالسعادة، لا سعداء بالفعل، الحياة تجربة ذاتية، والناس كل إنسان يحب يعيشها بالطريقة اللي يحب عليها هو. راو الحرية زادة مش كل شيء 100%، معناها تمارس الحرية متاعك صحيح، لكن حريتك وقت اللي تمس بها الناس الأخرين تولي وضر بها غيرك، تولي ما عادش حرية، تولي يعني حد من حرية الآخر. أيضا تسمع فيها مدام صفية ومدام هدية، تقول أيضا أقعد معي هدية، أقعد معي هدية مسج، خلينا نكمل. تقول أختنا وجدان أيضا من اللي بيتقول الحياة عبارة على كاستينج، حد هنا المولى عز وجل، كل إنسان عنده الدور متاعه المعين، الإنسان يجب يركز على هدفه متاعه في وجوده في تواجده، هذه الحياة اللي هو فقط متخلي حتى حد يتدخل فيك، ودع الخلق للخالق. تفضل صفية وبعد نرجع لهدية.
1: شو صيف ثم ناس الساعة في قرارات العبد اللي ياخذهم ينصبوا رواحهم هما الحكم، يعرفوا اللي فيغيتي يعمل هكا ما تعمل شكا ما يجي شكا، عادات وتقاليد ما تسمحش، مش هكاك الدنيا. فما زادا اللي ما امنوش بالحريات متاع العباد، معناها انا قريب ليك، معناها انت لازمك تكون مش حر، كل قرار يعجبني ولا معناه ما هوش قرار. فما ناس ما تحب لكش السعادة زادة، نوع من الغيرة، ما تحب لكش، ترى فيك التغيير، ترى فيك باش تبدل، ترى فيك عندك أفاق أخرين يقلقهم لعبادة ذوكم، يوليوا ينتقدوا فيك ويدخلوا فيك، وكما انتقادهم راهو كما حاجات اللي عبد اللي يحب يحط لك لي باطون دون لي غو، ماذا بيه عجلك ماذا بيه يبدل لك رايك وكل، وكما قلنا قبل قال كله تصرف كله غيره وكله.
0: احنا مثل تونسي هدي يقول اللي يشتي شهوة يديرها فعشيه، يعني لكن هذا ما يمنعش انه نتحاوروا مع بعضنا، انه نتناقشوا، انه نتواصلوا، انه نبديوا الراي، انه ننصحوا بعضنا، انه نقنعوا بعضنا دون التسلط. يعني فما انسان يجي باش يقنعك بالسيف، يعني يحب يقنعك ويدخل فيك بالسيف.
2: موجود اني نعرف اقسم بالله قدامي الشيء ذا، نعرف واحد يهز التليفون وكل يوم يتخبر عليك شنو عندك جديد وشنو عملت وشنو درت وشنو هزيت وشنو حطيت وكيفاش هذيك عملت كيفاش عمل. صدقني اني ذا عايشت والله، يعني كل يوم عندي يعني الاخبار بلا الو شنو صار الو شنو عملت الو اكيد ما يخليكش مرتاح في الكل.
0: هدي ابقى معانا نمشي لمدام صفية. مدام صفية أخونا عمر من الجزائر يقول لك مدام صفية نسمع فيك كلامك دقيق وعميق، وأيضا يحييك هدى، يقول لك نقول لكم الاثنين لك أحيانا نحن نحتاج أصدقاء نراو فيهم الصفاء نراو فيهم كل شيء، يعني ماذا بينا يبدأوا عنا أصحاب، معناها المولى عز وجل هكا خلق الدنيا أنه الإنسان يتعامل مع غيره. لكن لكن لكن فما بعض البشر تلقاه يظهر لك بمظهر خير، لكن هو تلقاه من الداخل يعني يحمل لك برشا برشا برشا خبث، ويحب يدمرك بطريقة من الطرق، يدخل فيك في كل شيء، وحتى تبدأ قراراتك صائبة 100% هو يحب يبعدك على الطريق الصحيح.
2: انت تبدا مزعر من داخل كثيقه هذيك، انت ما تبدا عندك ثقه في نفسك، يدخل لك هو اذا ساعدك كثيقه هذيك ويولي يدخلك في كل حاجه كثيقه، انت خاطر عطيته الاولويه باش هو يعطي رايه فيك، انت عندك الثقه هذيك تبدا تنقص تنقص تنقص حتى لين هو يتملكك، تولي هو ما عادش يخلي لك حتى مجال باش انت تسيطر على روحك، فهمت كيف؟ تولي انت بدل ما تشرب في التليفون هاي نصب لك اخباري، وهو يولي يتدخل فيك ويولي تكون
0: واضح
2: بطريقة
0: واضح واضح. ودي يعطيك الصحة صفية، مرحبا مرة أخرى صفية.
1: سي صفية، في القرارات كي باش ناخذوا قرار ولا باش نعملوا حاجة خاصيت نبداو فرحانين، نحبوا نلتجئوا احنا لأي صديق قريب يشاركنا كالفرحة، نحكيوا له على الموضوع، ناخذوا رأيه ونقولوا احنا باقي رأيين خير من رأي، ونتصوروا كنا كالعبد باش يفرحنا. لكن مع الأصدقاء وساعات أقرب الناس لي بصيفة احنا نقولوا مش حسن العبد تلمان كي تنفي عاجبه انت كيفاش تتصرف، عاجبه انت شنية قراراتك، شنو اللي باش تعمل حتى يحس بنوع من الغيرة، يحاول بكل طريقة اللي بيسواديك اللي ما جابيك تغير رأيك، يطلع لك مثلا عيوب فك القرار اللي باش تاخذه فك الحاجة اللي باش تعملها. سبحان الله، خاطر الإنسان اللي يبدأ قريب لك هو اللي يعرفك بالله ويعرف البوتنسيال
0: نتاعك. واضح. فقط زوز كومنتارات الحقيقة برشا كتبونا. أخونا عليا من تبسة يقول مرحبا بك أخونا عليا وفرحانين برشا بالمراسلات نتاعكم، يقول احنا مانيش أحرار في المطلق، معناها احنا عباد الله عز وجل، واجب علينا الالتزام باللي امرنا به المولى عز وجل، يعني طاعة الخالق، وايضا الاعتراف انه فما شكون اكبر منا، فما شكون افضل منا، فما شكون عنده الحق علينا انه يدخلنا في امورنا، ده رايه. خونا ناصر ايضا يقول الانسان مدني بطبعه بالضروره، كعلاش ياخذ كلام غيره، وكعلاش يخلي غيره يدخله في اموره. اختنا زهره تقول افرحوا قد ما تنجموا، لكن ما تبداوش تتشكاوا وتتبكاوا من تكاثر الديون. تقول فما برشا عباد يعني قراب لي برشا، كي جينا ننصحوا نقولوا نقص من مصروف، نقص من كذا، يولي يعتبرني انا عدو ليه. يعني لهنا تقول تدخل في الامور هذه انا بالنسبه لي انا عادي جدا. ايضا اختنا زهره تقول ما عرفتش حتى حد في حياتي، ما تدخلش فيا، الناس كلها تحب تدخل في قراراتي الكل.
1: تدخل سيد توا كيما الاخت زهره اللي قالت على الفلوس مثلا، شو التدخل؟ يلزم الطريقه اللي تتدخل بها. ثاني حاجه، ماذا بيك العبد مثلا يتشكلك من وضع باش انت تلقى الفرصه باش تقول له ما تنجمش تجي بيتون بلون تدخل فيه، علاش تصرف هكا، علاش تعمل هكا، لازم ما تعمل، تكون في حريته الشخصيه. ثم حاجات والتدخل يكون الا بالعبد يحبك تدخل
0: بيه ولا يحكي به صفيه. رغبات الناس يعني كي الواحد يتعمق فيها ومصدر تلك الرغبات منين تجي، يعني في ساعات واحد يحب يسافر وكسوا يعني السفر نتاعو مفيد ليه هو ولا مش مفيد، هو يحب يسافر. العارس مثلا حكيت فيه هدى، يعني فما شكون يحب يتزوج، فما شكون ما يحبش، كل حد امكانياته. معناه البولي مثلا سواديزون معناه يحب يعمل عرس لولده بشروط مشحفه، فما واحد اخر ليه. اختنا رتيبه تقول نعرف شكون كيف يعمل حفله ولا عرس يستدعى كان نوعيه معينه، يعني كان الناس اللي لبس عليها المرموقه واصحابه ينساها جمله واحده، يعني الناس تخليك انت تتدخل تقول شبي يعمل هكا.
1: شوف سيف اللي فات ذاك العبد يحب شنو يرغب يسافر يعرس ما يعرسش، هديك حاجات خاصة بالإنسان. شو احنا ما نجموش ندخلوا فيها، خاطر إذا كان رحت فكرة في مخ العبد سيغتو أنا جد راهو باش يعملها، وقد ما تقول لا قد ما العبد باش يعملها. علاش قلنا نرجعوا؟ إذا كان العبد سألك تعطي رأيك، يحسك العبد إلا لو شوا، رغم اللي ساعات ياخذ رايك اتونسيون، خاطر طريقتك اللي نصحته بها تتسمى نوتخ. دونك انت كي تجي ديريكت لا ما تسافرش، لا ما تعملش، تشوف الشجرات، خليه ياخذ تجربته، خليه تجربه شخصيه، اخفق ولا نجح كيف كيف. نقعدوا في حكايه العرس ولا العباد اللي تختار معناها فئه معينه، الى في غيظهم صديقون هاو نرجعوا احنا للناس المقربين تعملوا برشا مشاكل في العروسات دونك نخليه باقي العبد الخاص اللي هو حاجة باش يعملها اختياراته الخاصة باش كان صارت مشكلة كان صارت عادات والبداء هو اللي قرر خاطر كي تجيك نصيحة من عبد راو وتفسد الحاجة حتى صارت الطريقة عفوية راك تقعد باقي تلوم على كل عبد وحاسس منه في العبد
0: واضح إذا نتفق أن نتدخل في شؤون الآخرين مش دائما دليل على الاهتمام لازم يتحول أحيانا إلى تعدي على الخصوصية على تجاوز الحدود لأنه كل إنسان عنده حياته وقراراته وأسراره اللي من حقه أن يحتفظ بها لنفسه ليس من الحكمة أنه ندخلوا أرواحنا ندخلوا أنفسنا فيما لا يعنينا جميل أنه ننصحه وقت اللي يطلب منا النصح وأن نساعد عندما نكون قادرين على المساعدة وأن تكون هناك حاجة حقيقية للمساعدة لكن الأجمل أنه نعرف وقتش نتوقفه فاحترام خصوصية الناس دليل على الرقي والصمت في بعض المواقف حكمة وترك كل إنسان يعيش حياته كما يختار هو نوع من الاحترام ليس كل ما نعرف يجب أن نتدخل فيه وليس كل ما نراه يعنينا أحيانا يكون أجمل موقف هو أن نحترم المسافة اللي بينا وبين حياة الآخرين شكرا ليك مدام صفية أيضا شكرا هدى يعطيكم الصحة نسمعه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في هذا النغم الخالد أي دمعة حزن لها

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM،
3: في الجسرين على 104.6 FM،
4: في القيروان على 94.3 و105.9 FM،
5: في المهدية على 102.94.3 FM.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد وغدا الاثنين ويتوصل إلى نهاية الأسبوع المقبل وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
8: تشهد الحرارة ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال يوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور جيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس، حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. بالنسبة ليوم الغد يبقى البحر متموج إلى مضطرب في الصباح سواحلنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
7: تواصل البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، بينما تم انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وفق النطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي القرار تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة المقبولين أو المدرجين في القائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 26/2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 26 من أوت الجاري. في العالم، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية تقول أمس إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بلغ 592 مستوطنة، بينما يسيطر كيان الاحتلال الإسرائيلي على نحو 42% من مساحة الضفة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعقد غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا ينتظر أن يعلن خلاله على حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بعد أن توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على هذا البلد. في الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس أن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران، مضيفا أن طهران حذرت جميع دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية عليها. رضائي قال إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومن مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية عليها. دبلوماسيا، قالت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات وتعزيز السلام والأمن في المنطقة. في لبنان، استهدفت أمس سلسلة تفجيرات إسرائيلية واسعة جنوبية لبنان، حيث طالت منازل وبنى تحتية في بلدة القنطرة والطيبة وميس الجبل والمنصور ومجدلزون وكونين وفق وكالة الأنباء اللبنانية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
10: برشا والخاصة برشا الهدي تاون خاصة
11: قول اللي تحسن
12: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
11: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
10: قلب أكل نقعد نهاري ثلاثين نقعد رسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
9: الناس حكاية. الناس حكاية حكاية مع سيف الدين الكافي.
13: 4 دقائق نغم الأول في هذه الساعة الأخيرة من سهرة الناس حكاية، أغنية مهداة من مريم حمدي، أيضا أم الخير نويري، محمد كامل البوغامي دبنا، تروتي أيضا تحياتي لك يا لبنى. شكرا جزيلا من القلب للأخ محمد علي الويتي، أيضا تحياتنا لسلوى بالهادي، سعاد بالهادي، أيضا أختنا مدام بن حمادي تحياتنا ليك. شكرا سالم بن بالقاسم بالحاج، وفاء البوزيدي منصري، ليلى الحامدي، أيضا شكرا لخميس الحافظ، ونبيل بن علي، سعاد مروة، أيضا نغم مهدى من شهاب باشا إلى كافة العائلة، أيضا نبيل بن علي الورتاني، شكرا أيضا بسام العبيدي، أيضا محمد البقلوتي، خولة منصري، خولة محمدي، خديجة ماجد، حامدي كريم، عفاف وعواطف روين من باليرمو إيطاليا، أيضا نغم مهدى من نعيمة مكي ونعيمة بسباس، وأيضا معز السعيدي. نغم نجوم الليل، طبعا كنقول صوت فريد الأطرش، الصوت اللي هزنا العالم من السهر والحنين. يصبح الليل مساحة تستيقظ فيها الذكريات، تتكلم فيها المشاعر بصوت هادئ وعميق. في هذا العمل نجم نقول سحر صوت فريد الأطرش، عذوبة اللحن، وكلمات مأمون الشناوي للعاشق إلى الوحدة إلى السهر، كلمات الأغنيات اللي ما تعتمدش فقط على الكلمة بل على الأحساس اللي يصنع صوت فريد الأطرش، الصوت المميز اللي معاه شجن الدفء ومعه الهدوء، الليل يزداد هدوء والأغنية تزداد جمال بصوت فريد الأطرش. نجوم الليل، مأمون الشناوي، فريد الأطرش.

من أجمل الحقيقة الأنغام العربية نجوم الليل بصوت فريد الأطرش في لقاء جميل.

هو تقريبا شرب من نبض الألحان العربية، يعني هو في حد ذاته كي تسمع نغم لحنه محمود شريف ركز مليح تلقاه يغوص في بحر النغم، يعني من أبرز الملحنين. معرف كيفاش يحول الكلمة لإحساس موسيقي صادق مع صوت محمد عبد المطلب، مع عذوبة الموسيقى، مع تحول مشاعر الحب من مجرد اعتراف إلى حالة من الشجن، إلى حالة من الحنين. تلك الأعمال التي تذكرنا بزمن كانت فيه الأغنية تبنى على الكلمة الجميلة واللحن الراقي والإحساس الصادق، فتبقى في الذاكرة مهما مرت السنوات.

آخر نغم في لقاء الليلة، اسأل روحك يعني من الأغنيات اللي تختصر عالم أم كلثوم في لحظة واحدة، إحساس عميق، كلمة تحمل عتاب هادئ ولحن يترك آثاره في القلب. الأغنية تأخذنا إلى مساحة من الحب والشكوى، حيث تسأل الحبيبة الطرف الآخر أن يعود إلى نفسه وأن يتأمل ما كان بينهما قبل أن يحكم بينهما القدر. بصوتها القوي والمليء بشجن جعلت أم كلثوم من كل كلمة إحساس ومن كل جملة حكاية. أما اللحن بإمضاء محمد الموجي والكلمات لعبد الوهاب محمد، طبعا النص ولا أروع منه. اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل إيه غيرني. أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني، غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بأيديا وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك، واخترت أبعد وأعرف تعنت حتى الهجر قدرت عليه. شوف الأسوأ بتعمل إيه. تصبحون على خير.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 3 صباحا هنا في تونس. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد وغدا الاثنين ويتواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. تواصل البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، بينما تم انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وفق الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي هذا القرار تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا ينتظر أن تشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مع توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف الولايات ومن الخارج. في أخبار العالم، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية تقول أمس إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بلغ 592 مستوطنة، بينما يسيطر كيان الاحتلال الإسرائيلي على نحو 42% من مساحة الضفة. في شأن الإيراني، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعقد غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا ينتظر أن يعلن خلاله على حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بعد أن توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على هذا البلد. جاء ذلك فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا أمس إن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران، مضيفا أن طهران حذرت جميع الدول الجوار من المشاركة في هذه الحرب. رضا قال إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومن مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية عليها. دبلوماسيا، قالت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات وتعزيز السلام والأمن. في لبنان، استهدفت أمس سلسلة تفجيرات إسرائيلية واسعة جنوبية البلاد، حيث طالت منازل وبنى تحتية في بلدات القنطرة والطيبة وميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وكونين وفق وكالة الأنباء اللبنانية. في شأن آخر، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقول إن كندا ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر المقبل رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في عدة قطاعات، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة المقدرة ب 50% والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل. انتهى الموجز إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة السادسة عشرة.

0: ها نحن قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى مصر يا إخوتي.
1: أجل، ها هي مصر مرة أخرى يا دان.
0: أتمنى أن نقضي فيها كل مآربنا.
1: إن شاء الله يا أخي.
2: ألا ترى هذه المرة يا شمعون أن البضاعة التي أتينا بها قليلة؟
1: فعلا إنها قليلة يا يهودا، ولكن لا نملك غيرها.
2: إذن ما العمل؟
1: ككل مرة سنقول له الحقيقة ولن نكذب عليه، وأرجو أن يرق لحالنا وأن يكيل لنا.
2: لا أظن هذه المرة.
1: ولما؟ لما لا تظن؟
2: بسبب الذي وقع مع بنيامين.
1: عزيز مصر رجل مؤمن بالله، وما يفعله من مساعدة المحتاجين من كل حدب وصوب هو في سبيل الله.
2: نعم الرجل هو، رغم حبسه لبنيامين سنستعطفه هذه المرة، ربما يرق قلبه ويعيده لنا، ثم نذهب للبحث عن يوسف.
0: اسمعوا أيها الإخوة، قبل أن ندخل على العزيز يجب أن نعثر على روبيل أولا.
3: صدقت يا دان، أول ما سنقوم به هو أن نبحث عنه في الأسواق والأزقة حتى نعثر عليه، بعد ذلك نتوجه إلى قصر العزيز.
1: أصبتما؟
2: إذن ها هي مصر، لنتجه صوب أسواق المدينة. هيا بنا.
4: هيا
2: بنا.
5: ودخل الإخوة إلى سوق المدينة يبحثون عن أخيهم الأكبر روبيل، وكلهم إيمان في العثور عليه. وبينما هم يتجولون بين الباعة والبضائع إذا به يتراءى لهم جالسا قرب أحد الباعة لا يكلم أحدا، فأسرعوا إليه ليخبروه بما جرى لأبيهم.
6: انظروا ها هو روبيل.
7: والله إنه
8: هو بالذات.
7: روبيل
8: يا لفرحتي، إخوتي هنا. كيف حالكم؟ وكيف تركتم أبي وإخوتي وأهل القبيلة كلهم؟
9: لقد حزن أبي عندما أخبرناه بما وقع لبنيامين مع العزيز.
8: كيف؟
9: لقد ابيضت عيناه من كثرة البكاء، وهو من أرسلنا لنبحث عنكم جميعا ونعاود طلب المؤونة مرة أخرى. لقد نفد ما أخذناه في المرة الماضية.
8: وأسفه على أبي المسكين. عوض أن نساعده ونسعده قمنا بصدمه المرة تلو المرة. كدرنا جو حياته.
1: لا تتأسف يا روبيل، فنحن هنا للعثور على يوسف وتخليص بنيامين، وكلنا أمل في تحقيق هذا.
8: نطلب من الله عز وجل أن يساعدنا لنعثر على يوسف ونخلص بنيامين، حتى نعيد لأبينا الفرح الذي فقد حلاوته لسنين عديدة.
2: لسنا هنا لنحكي الماضي وذكرياته، ليس لدينا الوقت الآن. لندخل على العزيز ونستعطف في إطلاق سراح بنيامين والكيل لنا، ثم نذهب للبحث عن يوسف. هيا أيها الإخوة، هيا بنا. أيها الحارس، أخبر العزيز أن أبناء يعقوب قد جاءوا للمؤونة.
10: انتظروا هنا سأخبره. يا أبناء يعقوب، العزيز يأمركم بالدخول عليه.
2: شكرا لك أيها الحارس. هيا أيها الإخوة لندخل.
1: السلام عليكم أيها العزيز، ها نحن مرة أخرى بين يديك نطلب منك أن تتصدق علينا، فقد أصابنا القحط والجفاف وتركنا أهلنا في شدة وضيق.
2: أيها الكريم، والله لقد أصابنا الجهد والدنك، فتصدق علينا، لقد جئناك ببضاعة قليلة لا تساوي شيئا، لكن هي كل ما نملك، إننا نطمع في جودك وكرمك.
3: أيها العزيز، ما قاله إخوتي جزء مما نعانيه. لقد تركنا أبانا ضريرا من جراء البكاء على ابنه الصغير، إذ ابيضت عيناه وأصابه الوهن من كثرة أزماته وحزنه على بنيامين أخينا الحبيس عندك، فتفضل علينا بإرجاعه لنا حتى نتمكن من الذهاب للبحث عن أخينا الآخر يوسف، لنعيد الفرحة إلى قلب أبينا. والله إنا لنراك من المحسنين.
0: تصدق علينا أيها العزيز، فوالله لو اطلعت على أحوالنا وأحوال أبينا لرق قلبك لنا.
5: فلما ذكروا له ما أصابهم من الجهد والجفاف وقلة الطعام والضيق، تذكر أباه وما هو فيه من حزن لفقد أولاده وهو في ملك وسعة. عند ذلك أخذته رقة ورأفة على أبيه وإخوته، وغلبه البكاء، فرفع التاج عن رأسه وكشف عن جبينه حيث كانت به شامة، وعلى لسان سيدنا يوسف عليه السلام
11: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟
5: صدق الله العظيم.
1: انظروا يا إخوتي، والله إنك أنت ليوسف. هاي الشام على جبينك.
2: أجل، إنك أنت يوسف. وفرحتا يا ليت أبانا كان معنا. وفرحتا.
3: اللهم لك الحمد، أنت يوسف.
2: يوسف؟
5: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: تالله لقد فضلك الله علينا واتسمت بالصبر وكنا نحن خاطئين.
3: أجل يا يوسف، لقد فضلك الله علينا مظهرا وسلكا ووهبك النبوة والملك والسعة وحسن التصرف، وقد أسأنا إليك وأخطأنا، والآن نطلب منك الصفح على ما قمنا به، لقد كان جهلا منا.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
0: قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم. وبعد أن تعرفوا على يوسف عليه السلام اعترفوا له بما قاموا به تجاهه، واعتذروا له وطلبوا منه العفو والمغفرة، فرد عليهم بألا تأنيب عليهم ولا عتاب، ثم دعا لهم بالمغفرة.
2: شكرا لك يا يوسف، شكرا.
3: لقد سامحتنا يا أخي رغم ما قمنا به، فأنت كريم وحليم وصبور. نطلب الله عز وجل أن يغفر لنا ما اقترفناه من ذنب.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
0: اذهبوا

0: أجمعين.
1: صدق الله العظيم.
2: هيا أيها الإخوة، سنرجع إلى ديارنا ونفعل ما أمرنا به يوسف. أين القميص؟
3: ها هو عندي يا روبل، وأنا من سيذهب به إلى أبي.
2: لا، أنا يا يهودا، فأنا أكبركم، هاته.
3: أبدا، أنا من سيحمله ويلقيه على وجه أبي حتى أكفر عن فعلتي. ألا تتذكر؟
2: وماذا تريدني أن أتذكر؟
3: أنا من أتى أبي بقميص يوسف وهو ملطخ بالدم الكذب حينما ألقيناه في الجب.
2: تذكرت الآن، إذن لننطلق في الحال.
3: سأرحل أنا وشمعون ولاوي، وابقي أنت ونفطلي مع يوسف وبنيامين حتى ننفذ ما أمرنا به يوسف ثم نرجع.
2: لا، سأرحل معكم.
3: إذن ابقي أنت يا نفطلي، وسيذهب معنا روبن.
4: أستودعكم الله.
3: هيا أيها الإخوة، فإني أتحرك شوقا كي ألقي القميص على وجه أبي وأكفر عن خطيئتي.

كنتم في الاستماع للحلقة 16 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، محمد الرزين، زاكي الهواري، عبد الحق بن المجاهد، محمد خدي، محمد تويرتو، جمال بن شيبة، وعبد الرحيم أمين. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أحمد عامر.

0: أصدقائي، من تبقى منكم يكفي لكي أحيا سنة؟ سنة أخرى فقط، سنة تكفي لكي أعشق 20 امرأة و30 مدينة، سنة واحدة تكفي لكي أحيا حياتي كلها دفعة واحدة، أو قبلة واحدة، أو طلقة واحدة تقضي على أسئلتي وعلى لغز اختلاط الأزمنة.
1: هذا ما يطلبه الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش ليمارس عشقه للكون، فالعشق في نظره يحل المشاكل ويفك الألغاز. هذا رأي الشعراء من سكن العشق قلوبهم فدفعها إلى العطاء والإبداع. هم ذابوا في الحب لأن إحساسهم أرق وعاطفتهم ألين. ومرة أخرى مع درويش تأكيدا لما قلنا.
0: لأني أحبك يجرحني الماء، والفراشة تجرحني، وأذان النهار على ضوء زنديك يجرحني. لأني أحبك يجرحني الظل تحت المصابيح، يجرحني طائر في السماء البعيدة، عطر البنفسج يجرحني، أول البحر يجرحني، آخر البحر يجرحني. ليتني لا أحبك، يا ليتني لا أحبك.

0: وهكذا تغنت نجاة الصغيرة بالفراق. والفراق أو الهجر يعتبر من آفات الحب، وهو على ضروب، فأولها هجر يجيبه تحفظ من رقيب حاذر، وإنه لأحلى من كل وصل، ثم هجر يجيبه التدلل، ثم هجر يجيبه العتاب لذنب يقع من المحب، وهذا فيه بعض الشدة، لكن فرحة الرجعة وسرور الرضا يعدل ما مضى، ثم هجر يجيبه الوشات، وكذلك هجر الملل.
1: ومقابل الهجر الذي سال فيه حبر غزير وقيل بشأنه كلام كثير، يأتي الوفاء نقيضا على نفس الدرجة والأهمية، ويقول فيه ابن حزم الأندلسي: ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الحب وغيره الوفاء، وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات. وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له، وهذا فرض لازم وحق واجب على المحب والمحبوب، لا يحول عنه إلا الخبيث لا أخلاق له ولا خير عنده.
0: تأمل وجهها مليا وقال:
1: سجل علي أنني صعدت القمر وأنا على الأرض.
0: هذه صورة جميلة ومعبرة يرسمها بالكلمات شاعر الفرات الكبير محمود سعيد، صورة الحبيبة عندما تلتحم بالوطن فيصير عشقهما واحدا يتوحد الحب.
1: إنني أسترد الدقائق، سمي الجنون جنونا، فلن تتخلى العصافير عن عادة الزقزقة، ولنسمي الأمور بأسمائها، لم يكن وطنا ذلك الشجر المتصابي، وما كنت إلا البداية يا وطنا ساحرا عابقا بالمياه، أشهد أنك أعطيتني البحر فلأعترف. أنت موقوفة في دمي تقبلين مع المد، حتى إذا انسحب الماء أبقاك، ذاكرتي تستفيق، ما أجمل الليل حين تكونين متعبة وتنامين بين ذراعي، يوقظك المطر الرعد، تلتصقين بجلدي، تهجرنا المفردات، الطيور التي تحتمي بعرائش شعرك، تنسى الأغاني وتبقين شاهدة يطرق البوح أبوابها.

0: غريبة. قال بعضهم: العشق مجهول لا يعرف، ومعروف لا يجهل، هزله جد وجده هزل. وهذا في الحقيقة تعريف بالعوارض غير اللازمة، وإشارات إلى اختلاف الحالات الكائنة عنه، فإن الجهل يعتري العشاق عند تزايد الحب فيوجب الحيرة في الأمر، وعكسه عند انفصاله عن المخيلة، والهزل مبادئه، والجد تمكنه ونحوه. ما أجاب ابن الأكتم به وقد سأله المأمون ما العشق، فقال: سوانح للمرء تؤثرها النفس ويهيم بها القلب.
1: قلبي تردى من على صهوات خيل الهوى، فغدا أسير فتاتي معطار غاسقة الفروع عليلة الأجفان ساحرة بعين مهاتي، ترنو فتغزو كل قلب ثابت بشفار أشفار وحد قناتي، ماء الحياة بخدها متموج كتموج الأنوار بالمشكات، مسكية الأنفاس وهنا بضة الأطراف آنسة بقلب صفاتي، خرساء وسواس السوار ضعيفة أعطافها وضعيفة الخطوات، تعنو لها أسد العرين ذليلة وتخر خشية طعنة اللحظات. الإمضاء أبو القاسم الشابي.

0: حكي عن ابن دأب أنه مرض مرضا شديدا وطال به الأمر، فدعوا له أطباء الروم فعالجوه بضروب من العلاج فلم تنفع معه، فأمروا له بجارية تجلس إليه وتغني عنده عساها تخفف ما به، فلما غنت أنشد يخاطب الجارية وحاضنة كانت له يقول:
1: وإذ قد دنا موتي وحانت منيتي وقد جلبت عيني إلي الدواهية، أموت بشوق في فؤادي مبرج، فيا ويح نفسي من به مثل ما بي.
0: فأعلم عمه بذلك فبعث إليه بجارية ظريفة كثيرة الأدب، فاستخرجت ما عنده بلطف فأخبرها أنه رأى جارية أخته في نومه فعشقها وأصابه هذا الحال، فأعلمت أخته فوهبت له الجارية فبرئ من علته.
1: في رذاذ المطر الناعم كانت شفتاها وردة تنمو على جلدي، وكانت مقلتاها أفقا يمتد من أمسي إلى مستقبلي، كانت الحلوة لي وأنا جئت إليها من وميض المنجل، والأهازيج التي تطلع من لحم أبي نارا وآها، كان لي في المطر الأول يا ذات العيون السود بستان ودار، كان لي معطف صوف وبذار، كان لي بابك الضائع ليل ونهار.
2: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح مهرنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح.

والعود وتتفاحوا ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل.

0: صبح.
1: الشعراء العشاق. نتصفح اليوم عزيزي المستمع ورقات من شعر وحياة الشاعرة الأندلسية حفصة الركوانية التي ولدت في غرناطة وتوفيت في مراكش. انفردت في عصرها بالتفوق في الأدب والظرف والحسن وسرعة الخاطر بالشعر. نعتها ابن بشكوال بأستاذة وقتها، وكانت تعلم النساء في دار المنصور. وفيما يلي إحدى قصائدها: أغار عليك من عيني رقيبي ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني وضعتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ما تشتهي أبدا يميل. فثغري مورد عذب زلال، وفرع ذؤابتي ظل ظليل. فعجل بالجواب فما جميل أناتك عن بثينة يا جميل.

وتواصل حفصة في قصيدتها: زائر قد أتى بجيد الغزال، مطلع تحت جنحه للهلال، بلحاظ من سحر بابل صيغت، ورضاب يفوق بنت الدوالي. يفضح الورد ما حوى منه خد، وكذا الثغر فاضح للآلي. ما ترى في دخوله بعدئذ، أو تراه لعارض في انفصالي،

من كتاب الدكتور عبد العزيز جادو ألوان من الجمال والغزل، إليك عزيزي المستمع هذه المقتطفات. للمرأة الجميلة بهاء يشع من ذات نفسها، فإن الجمال الحق يفيض من داخل النفس، وإلا فلماذا تكون المرأة أفتن ما تكون يوم زفافها؟ ليست ملامح المرأة وقوامها سر جمالها، فالجمال الحقيقي لا تراه العين ولكن تحس به الروح. جمال الروح تتلاشى أمامه الدمامة. الجمال نسبي وإدراكه يختلف باختلاف الشعور.

0: اعترض رجل جارية ليشتريها، فقال لها: بيدك صنعة؟ فقالت: لا، ولكن برجلي، تعني أنها راقصة. وقيل عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على الحج، فخرجت إليه جارية شاعرة فبكت لما رأت أنه مسافر، فقال لها:
1: دمعة كاللؤلؤ الرطب على الخد الأسيل، هطلت في ساعة البين من الطرف الكحيل.
0: ثم قال لها: أجيزي. فقالت: حين هم القمر الباهر عنا بالأفول، إنما يفتضح العشاق في وقت الرحيل.

0: حياتك يا محلى عيون.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد وغدا الاثنين ويتوصل إلى نهاية الأسبوع المقبل وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. تواصل البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، بينما تم انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وفق الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين نجببلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم غد الاثنين من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وينتظر أن تشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مع توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف الولايات ومن الخارج. في العالم، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية تقول أمس إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بلغ 592 مستوطنة، بينما يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 42% من مساحة الضفة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعقد غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا ينتظر أن يعلن خلاله حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بعد أن توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على هذا البلد. في الأثناء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس إن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران، مضيفا أن طهران حذرت جميع دول الجوار من ذلك. رضائي قال إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومن مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية على طهران. زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي اليابان بما في ذلك منطقة طوكيو فجر اليوم، أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا إصابات خفيفة، بينما أكدت السلطات أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. هذا الموجز انتهى، موعدنا يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل القارئ وليد القهوجي آيات بينات من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب.

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

عباد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به،

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

0: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: من كتاب الله العزيز رتل القارئ وليد القهواجي آيات بينات من سورة الرعد، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير على الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارجها. مرحبا بكم في موعد جديد مع المسرح حياة، برنامج اللي نحاولوا فيه كل أسبوع نكتشفوا عالم المسرح بطريقة بسيطة أما عميقة، ونقربوه لكل مستمع يحب الفن حتى كان ما دخلش في حياته القاعة مسرح.
1: أهلا وسهلا بكم. المسرح راهو ساعات يضحكنا، ساعات يبكينا، وساعات يخلينا نخرج من القاعة ساكتين أما دخلنا ألف سؤال وسؤال. والسؤال الكبير اللي باش يرفقنا الليلة هو: هل المسرح ينجم يبدل الإنسان، ولا هو فقط يعكس صورتنا ويخلينا نشوف روحنا بوضوح؟
0: وباش نسافروا الليلة بين المسرح العالمي والمفاهيم المسرحية وآخر الأخبار من ركح العالم، ونكتشفوا كيفاش عرض مدته ساعة ولا ساعتين ينجم يخلي فكرة تعيش في الإنسان سنين.
1: خليكم معنا.

كتب الرسام الألماني بيتر فايز عام 1963، وعرضت المسرحية الأول مرة في برلين الغربية عام 64، ونالت شهرة واسعة النطاق وترجمت إلى لغات عديدة باش تقدم على مسارح العالم.

0: تخيلوا معايا، احنا في فرنسا، اما مش في قصر ولا في مسرح كبير، احنا داخل مستشفى للمجانين. في المكان هذا المرضى ما همش قاعدين يتداووا فقط، قاعدين يعملوا في المسرح. اما المسرحية اللي باش يمثلوها ما هيش اي حكاية، باش يعاودوا اغتيال واحد من اكبر رموز الثورة الفرنسية اللي هو جون بول ماغا.
1: لكن المفاجأة اللي كتب المسرحية داخل المسرحية هو لو ماركي دو ساد، الراجل اللي عاش بين السجون والمساحات العقلية، وكان عنده سؤال يقلق الناس إلى اليوم: الإنسان شرير بطبيعته ولا المجتمع هو اللي يصنع الشر؟
0: وسط العرض الحدود تتكسر، الممثلين والمرضى والشخصيات التاريخية والجمهور الكل يتخلط في بعضه، وما عادش تعرف شكون يمثل وشكون يعيش الحقيقة.
1: مرة تسمع كلام ثوري، مرة تسمع ضحكة مجنون، ومرة تلقى روحك تتسائل: هل ترى اللي خارج السبيطار عقل من اللي داخل؟
0: وهنا تكمن عبقرية المسرحية. هي ماهيش تحكي على الثورة الفرنسية فقط، تحكي على كل ثورة، على كل مجتمع يحلم بالحرية ثم يكتشف أن الطريق إليها أصعب برشة من إسقاط نظام.
1: ولهذا السبب بعد أكثر من 60 سنة على كتابتها، ما زالت مغاصاد تتعرض فوق أكبر المسارح في العالم، لأنه سؤالها ما زال حي: هل تغيير السلطة يكفي لتغيير الإنسان؟
0: إذا كان المسرح يطرح علينا الأسئلة الكبيرة كيفاش ينجم يغيرنا، هذا بالضبط اللي باش نحاول نفهموه في الفقرة الجاية.
1: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين في المسرح حياة، وإحنا مواصلين في هذا اللقاء باش نحكيه في مفهوم مسرحي. علاش باش نحكيه هاجر اليوم؟
0: اليوم باش نحكيه على التطهير، كلمة عمرها أكثر من 2000 سنة، كلمة صغيرة أما غير التاريخ المسرح الكل. كما قلت لك التطهير.

0: نسألك يا هاجر، علاش الإنسان يمشي للمسرح باش يشوف حكاية فيها حزن ويمكن يخرج منها وهو يبكي، أما في نفس الوقت يحس براحة؟ زعما شنو السر؟
1: السؤال هذا سأله الفيلسوف اليوناني أرسطو، ومن وقتها ظهر مفهوم اسمه التطهير. أما الحقيقة المعنى متاعه بسيط برشا، معناتها ما تتفاجعوش. الحكاية متاعه تتمثل في الآتي: المسرح يخليك تعيش مشاعر قوية كما الخوف، الحزن، الشفقة، القلق. أما كي تخرج من القاعة بعد العرض تحس وكأنك خفيت من حمل كنت شايله من غير ما تشعر.
0: يعني كي نتفرجوا على شخصية تتألم يمكن نكتشفوا وجعتنا احنا.
1: بالضبط سعيدة، احنا ما نبكيوش على الشخصية وحدها، نبكيو على حاجة في داخلنا، يمكن على خسارة، يمكن على خوف، يمكن على حلم ضاع. المسرح يفتح الباب للمشاعر اللي ساعات نخبيوها حتى على رواحنا،
0: ويمكن هذا اللي يفسر علاش ساعات نخرج من عرض مسرحي واحنا ساكتين.

0: مش على خاطر العرض كان ممل، أما على خاطر ما لقيناش الكلمات اللي تعبر على اللي صار الداخل في ذواتنا.
1: وهذا هو اللي قصده أرسطو بمفهوم التطهير، يعني المسرح ما هوش مجرد تسلية، هو كذلك تجربة إنسانية يحطك قدام نفسك ويخليك تواجه مشاعرك من غير ما تعيش الخطر الحقيقي، تعيش الخوف أما أنت في أمان، تعيش الفقد أما أنت ما فقدت حد، تعيش الألم أما باش تخرج أقوى شوية.
0: أما هل هذا هو دور المسرح دائما، إنه يخلينا نبكيه بعدها نرتاحه؟
1: هنا يجي واحد من كبار مصلحي المسرح في القرن العشرين اللي هو برتولد بريشت. إش قال بريشت؟ قال أنا ما نحبش المتفرج يخرج مرتاح، نحبه يخرج يفكر. إذا خرج من القاعة وهو يسأل علاش المجتمع هكا، علاش الظلم هذا، وشنو دوري أنا، وقتها المسرح نجح. إذا كان أرسطو يحب يحرك المشاعر، فبريشت يحب يحرك الوعي.
0: وهذا ما يمنعش إنه زوز مهمين، مرات الإنسان يحتاج يبكي ومرات يحتاج يفيق، ويمكن أعظم العروض المسرحية هي اللي تنجح إنها تعمل الاثنين مع بعضهم، تمس القلب وتفيق العقل. أما الكلام وحده يكفي، ولا حتى الصمت ينجم يبدل الإنسان.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجيو توا لفقرة عرض حي باش نحكيو على الصمت وقت اللي يسكت الكلام ويحكي المسرح.

0: لاحظتوا حتى كسكتنا يمكن كل واحد فيكم سمع حاجة مختلفة. يمكن واحد فكر في شخص، واحد فكر في موقف، واحد استغرب وقال يخي صار مشكل في الإذاعة. أما لا، هذا اسمه الصمت المسرحي.
1: بالضبط سعيدة، أما شو نوضح مثلا في حياتنا اليومية وقت لي واحد يسكت نقوله ما عندوش ما يقول، أما راه فوق الركح. إيه الصمت ساعات يكون أقوى من ألف كلمة. ممثل يقف يغزر يتنفس ويسكت والجمهور يبدأ يكمل الحوار وحده.
0: الصمت في المسرح ماهوش فراغ، الصمت امتلاء، امتلاء بالخوف، بالحب، بالانتظار، بالكلام اللي ما تلقالوش كلمات.
1: سامويل بكيت فهم الحكاية هذه قبل برشا ناس. في مسرحيته الصمت جزء من الحوار وجزء من المعنى، كأنه يقول لنا حتى الصمت نجم يكون لغة.
0: وحتى في المسرح التونسي قديش شفنا ممثل يعمل لحظة صمت والقاعة الكل تحبس أنفاسها، حتى حد ما يتحرك ولا حد يحكي، وكأنه الجمهور الكل واللي يمثل معه.
1: وهذا سر المسرح، العرض الحقيقي يتولد في اللحظة اللي يتلاقى فيها تنفس الممثل مع تنفس المتفرج.

0: تخيلوا لو ممثل يقول أنا نحبك، يمكن الجملة تأثر فينا، أما إذا قبلها سكت وخزر وخلى الكلمة تتولد بعد انتظار، يمكن نفس الجملة تولي مختلفة تماما.
1: ولسبب هذا يقولوا مش كل صمت هو سكوت، وثم سكوت يحكي أكثر من الكلام.
0: واليوم في زمن السرعة والكلام اللي ما يوفاش، يمكن المسرح بقى من آخر الفنون اللي علمنا كيفاش نسمع الصمت.
1: الصمت في المسرح ما يطلبش منا باش نسمعه، يطلب منا باش نصغيه، لأنه السماع بالأذن أما الإصغاء فبالقلب والعقل مع بعضهم.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج المسرح حياة. احنا توا باش نمشيو لفقرة ركح اليوم وباش نحكيو فيها على شنو اللي صاير في المسرح توا.

0: المسرح ما يعيشش كان في الكتب ولا في الذاكرة، المسرح يعيش كل يوم في تونس وفي العالم العربي وفي العالم الكل.
1: نبدأ من تونس، من الفضاء الأثري بأوذنا، وين احتضنت الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية عروض جمعت بين الموسيقى والرقص والمسرح في واحد من أجمل الفضاءات الأثرية في البلاد.
0: المشهد هذا يخلينا نسأله قديش يبدل المكان معنى العرض. هل المسرحية هي نفسها إذا تعرضت في قاعة مغلقة أو في مسرح روماني عمره آلاف السنين؟

0: من تونس يهاجر نمشي لاسكتلندا، وين ينطلق مهرجان إدنبرا الدولي، واحد من أهم المواعيد المسرحية في العالم. عروض من عشرات البلدان، تجارب جديدة ونقاشات حول مستقبل المسرح في عالم يتبدل بسرعة.
1: ومن بين العروض اللافتة سنة هو حضور عمل عربي فلسطيني مستوحى من السيرة الهلالية، في تأكيد جديد أن الحكاية العربية قادرة تلقى مكانها على أكبر المسارح العالمية.
0: أما فما سؤال جديد يطرح نفسه اليوم، هل التغير المناخي ينجم يغير حتى المسرح؟ برشا مهرجانات عالمية واللي تضطر تبدل توقيت عروضها بسبب موجة الحرب، وتراجع تنظيم الفضاءات المفتوحة،
1: وهذا يثبت مرة أخرى أن المسرح ماهوش معزول على العالم. كل اللي يصير في المجتمع يطلع فوق الركح، وكل اللي يتبدل في الإنسان يلقى صداه في الفن.

0: هو كل شيء يلقى صداه في الفن، مش حتى في تغيير توقيت العرض، حتى في مواضيع العرض. زيدا اليوم برشا ناس ولات تحكي على البيئة وعلى التغيرات في المناخ.
1: كلامك صحيح سعيدة، وإحنا توا قريب نخلطوا لنهاية حلقتنا اليوم. أما قبل ما نختموا الحلقة بحب نسألك وتسألني بعض الأسئلة الخفيفة، أما يمكن أجوبتها مش خفيفة برشا.
0: أنا حاضرة هجر، تفضل.
1: به، لو خيروك تمثل شخصية مسرحية واحدة مدى الحياة، أشكون تختار؟
0: أو صعيبة هذه. صعيبة هذه.
1: زازي الهلالية.
0: حواء.
1: أمهات. به، هاي أنت اسألني.
0: هجورة، تمشي للمسرح تبكي عادي ولا تحاول تخبي دموعك؟
1: أختي أنا مع البكي راني نسيب روحي، أنا نحب البكي كي تجي، علاش نشد فيها؟ لا نبكي نبكي يبدأ هكا الدموع وأنهار لك. أما وي مازال مسرحي بكي تو؟
0: مازال الخير في الدنيا.
1: باهي سعيدة، شنو أقوى من الكلمة فوق الركح؟ الضوء، الموسيقى ولا الصمت؟
0: الحقيقة
1: أنا
0: على الموسيقى.
1: بلي
0: أنت هاجر تحب تتفرج على عرض كلاسيكي ولا على عرض فيه تجريب ومغامرة؟
1: الكلاسيكي على راسي وعيني، أما راهو التجريب والمغامرة هو اللي يخلي المسرح يتقدم، وهو اللي يخلينا نكتشف أدوات جديدة في الإبداع الفني. أي سيدي يا عندك أنت آخر سؤال سعيدة، كان نعطيوك تذكرة مجانية الليلة باش تمشي تتفرج على أي مسرحية في تاريخ المسرح، شنو تختار؟
0: الكراسي.
1: تحبها مسرحية الكراسي؟
0: تطرح برشا أسئلة وتخليني بالحق معناها تعمل لي حالة إرباك. أي وانتم زادة خليوا السؤال هذا معاكم اللي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا في الإذاعة، شنية المسرحية اللي تتمنوا تشوفوها ولول مرة واحدة في حياتكم؟
1: كانت معاكم هاجر حمودة وسعيدة الزغبي، عندك كلمة أخيرة؟
0: أي. كلمة المسرح البرازيلي أوغستو بوال يقول فيها، المسرح هو المرآة التي نستطيع أن نغير بها أنفسنا. إلى اللقاء.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: من 1938
2: معها هي بدايه تتواصل الحكايه.
3: قم البدايات.
2: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
4: اولى الاذاعات.
5: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
6: اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة أمس إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة وفق مراسلة الإذاعة الوطنية بالجهة ندرة برجب. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بطبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. هذا المشروع يهدف إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة طبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 من الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي، والراغبين في تسوية وضعياتهم تدعوهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاها 26 من أوت الجري. بداية من الأول من نوفمبر المقبل، إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق في ولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس بواسطة المسح العقاري. في أخبار العالم، إصابة حوالي 17 فلسطينياً أمس بالرصاص والاختناق خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. وسائل أعلام عبرية تفيد اليوم بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشعر بالقلق من احتمال تصاعد التوتر مع تركيا بسبب تحركاتها في سوريا. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول أمس أن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا ستعتبرها إيران عدواً. وختاماً، وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أمس أن بلاده رفعت الإنتاج إلى أعلى مستوى، ما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سيار.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. الرحلة في الأبيات. للشاعر ولع بمحبوبه الجديد، وإعجابه يمتد منه إلى القصيد. صغي القوافي كما تهوى أو اعتذري، لو كان يرضى الهوى عذرا لمعتذري. كأن قلب المعنى في أنامله إن نام وكله بالوجد والسهر. تناولت ألسن العشاق ما نفحت بك القصائد من زهر ومن ثمر، واستمتعوا فيك تغريدا ورفرفة. أما رأيت ولوع الطير بالشجر؟ صغت الأكاليل من نور ومن أرج، للعيد للسحر للأقداح للوتر. شعر كعيدك في الأعياد مبتكر، تدفقت فيه أمواج من الصور. أعيادك البيض أحلام مجنحة، كأنما هي أطفال على سرور. بيض البشائر تندى من جوانحها ريحانة الصفح أو أغنية النهر. النور والعطر رقراقان في أفق من المباسم مد الظن والنظر. تجاذباك هوى بوركت من فلك مقسم الوجه بين الشمس والقمر. الأخطل الصغير. قد يكون الصوت مصدرا للحب آنا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. صوتها بحر من بحر ينبثق، سوف ألبس أجنحتي وأطير إلى الأعلى، أعلو أعلو هكذا أغرق. صوتها مطر ضوئي يهطل من قمر، ويبللني بالصوت أحترق. صوتها إن مضت سوف يعزفني بعدها، هكذا نلتقي حين نفترق. لحبيب الهمامي.

0: لي
1: أنهار وأشعار نعرض اليوم نموذجا من القصائد النهرية يتعلق بالنيل، ولسنا في حاجة إلى التأكيد على أهمية النيل بصفته رمزا وطنيا للمصريين ولا إلى مكانته الخاصة في الذاكرة والمخيال الجماعيين. والنموذج الذي نسوقه قصيدة عصماء تقليدية المنحى والوقع من نظم أمير الشعراء أحمد شوقي، لعلها ليست أفضل ما نظم ولكنها تحتل عند الدارسين والنقاد مكانة متميزة رغم أنها من بواكير الشاعر. من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقرق. من الواضح من المطلع أن شوقي يستخدم الأساليب القديمة، حتى أنه يسقط في هذين البيتين في هفوة بينة، وهي التناقض الجلي بين أفعال قوية تفيد الفيضان والكم مثل تتدفق وتغدق وفجرت، وفعل رقيق يفيد بالعكس الجريان الضعيف وهو فعل ترقرق. ويزداد تأكدنا أن أمير الشعراء يقلد القدماء رغم جدة موضوعه، عندما نعلم أن قافية شوقي معارضة لمدحية معروفة للمتنبي طالعها أرق على أرق ومثلي يأرق وجوى يزيد وعبرة تترقرق. وتمتد قصيدة شوقي النيلية على مدى أكثر من 150 بيتا، وهي بذلك تتجاوز أطول المعلقات الجاهلية، بينما اقتصر المتنبي على 25 بيتا. والملاحظة البديهية أن رويا قافيا كهذا يضطر الشاعر إلى استخدام الغريب من اللغة، فكيف الحال إذا طالت القصيدة هذا الطول؟ وأغلب قصيدة شوقي إشارة إلى التاريخ الفرعوني، والنيل فيه إله قوي، فهذا موكب الفرعون المنتصر في الحرب على أعدائه. كم موكب تتخايل الدنيا به يجلى كما تجلى النسوم وتنسق، فرعون فيه من الكتائب مقبل كالسحب قرن الشمس منها مفتق. تعنو لعزته الوجوه ووجهه للشمس من الآفاق عان مطرق. آبت من السفر البعيد جنوده وأتته بالفتح السعيد الفيلق. ومشى الملوك مصفدين خدودهم، نعل لفرعون العظيم ونمرق. مملوكة أعناقهم ليمينه، يأبى فيضرب أو يمن فيعتق. وهذا احتفال عروس النيل، ونجيبة بين الطفولة والصبا، عذراء تشربها القلوب وتعلق. كان الزفاف إليك غاية حظها، والحظ إن بلغ النهاية موبق.

يا نشمة خمري دمعة نوح، يا نشمة خمري دمعة نوح.

حتى إذا كانت بعض الأمم في القديم تعرف السباحة، فهي في الغالب تعتبرها ضرورة حربية. وتذكر المصادر العربية مثلا أن سباحين مهرة قد تمكنوا في عهد صلاح الدين الأيوبي من النفاذ عن طريق البحر إلى عكا لجلب تركيبة النار اليونانية. وكانت عكا آنذاك يحتلها الصليبيون، والتركيبة المذكورة من الأسلحة السرية. وتؤكد الأخبار أن الأساطيل البحرية كانت في العادة تستخدم خطط الجيش على الأرض، وتتألف من مشاة وفرسان لا من جنود بحريين، وكان الكثير من جنودها لا يعرفون السباحة أصلاً. ومهما كان من شأن القلة التي تعرف السباحة أو تستخدمها، وهم في العادة البحارة أو الصيادون، فالثابت أن الاصطياف على شاطئ البحر تقليد جديد. وقبل الثلاثينات كان الاستحمام في البحر نادرا، ويكفي أن ننظر في الأكواخ أو البيوت التي تجرها الخيول في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية العشرين، وتوضع على حافة الماء ليغطس المستحمون فيها دون النزول إلى الشاطئ، لنتأكد من أن إنسان ذلك العهد كان لا يطمئن إلى البحر ولا إلى السباحة المنطلقة أو المكشوفة. وكانت النساء خاصة تعتمد هذه الطريقة لأسباب اجتماعية، ولنا في قبة الهوى بالمرسى مثال على إرادة الاختفاء والتغطي بالنسبة إلى الحريم. وفي رواية الفضيلة التي عربها المنفلوطي تفضل فيرجينيا الموت غرقا على التخفف من ملابسها ومساعدة البحارة لها في النجاة من العاصفة وأمواج البحر. والأغرب من هذا أن ماء البحر الذي يعتمد اليوم في الاستشفاء والعلاج كان في العهود القديمة يوسم بالخطر على الجسم البشري. الاصطياف إذن والسباحة للرياضة والمتعة من المحدثات على الأقل بالنسبة إلى عامة الناس، لكن الصيف لا يتمثل في البحر وحده، فالكثير من الناس في القديم يصطافون في المناطق الغابية أو في الصحراء، حيث يتمتعون بالانفراد ورحلات القنص كما كان يفعل خلفاء بني أمية في بادية الشام، والكثير منهم يؤم الحمامات المعدنية كما كان الأوروبيون يفعلون في القرن التاسع عشر. وقد مثل الصيف للأطفال دائما زمنا سحريا بحكم الانطلاق والتحرر من قيود المدرسة، وتشهد كتب الذكريات الكثيرة بأهمية هذا في تكوين الكتاب والأدباء. وألعاب الأطفال الصيفية تحتاج وحدها إلى حديث طويل، فهي مرتبطة غالبا بالطبيعة وفيها كثير من التفنن اليوم. ونذكر على سبيل المثال جمع قلوب المشمش واللعب بها بطرق مختلفة، ونذكر صيد الصراصير ووضعها في علب أو ربطها بخيوط أو تفخيخ العصافير أو مطاردة القطط وحتى الذباب. والمعروف أن النهار الصيفي طويل جدا، وأن الأطفال يكونون فيه في فراغ وتعطل بحكم ابتعادهم عن الدراسة، وأطول فترة النهار القيلولة التي يرغب الأولياء في إنامة الأطفال خلالها لتجنب أصواتهم وإزعاجهم دون أن يفلحوا في ذلك في أغلب الأحيان. ومن هنا كان استنباط الألعاب شغل الأطفال الشاغل في الصيف. ونذكر في هذا المجال أن تدوين هذه الألعاب بحسب الفصول والجهات من الأمور الأكيدة لتقادمها وبعد الناس عنها اليوم. وقد كان هذا حلم المرحوم إبراهيم المحواشي الذي عبر عنه أكثر من مرة، والصيف هو فصل السمر الليلي أيضا، أو أنه كان كذلك في الماضي قبل ظهور التلفزة، ويشجع على ذلك اعتدال الطقس ليلا وخاصة جمال الليالي المقمرة. وقمر الصيف لا يشبهه قمر، كما أن شمس الصيف متفردة.

الشيء بالشيء يذكر. في ذات الإنسان صراع رهيب متواصل بين الماضي والحاضر، فالكائن البشري في قسم منه لعله الأهم حصيلة كم من زمني متراكم يسمى العمر، وفي قسم آخر لعله الأقل ناتج لحظات راهنة تطوى باستمرار فتكون حاضرا يتحول إلى ماض. والحق أن مأساة الإنسان تلخصت على الدوام في عجزه عن إيقاف اللحظة التي يعيش وتثبيتها بحيث يمكنه تذوقها والإمعان في عيشها كلما أراد وشاء. وعالم الإنسان ممزق متجاذب بين الجدة والحداثة والبلا والقدم والعتاقة، فهو وإن أثقله القديم من ذكريات وتراث ومخزون معرفي وتجارب وفرض عليه مواقفه واختياراته، طامح أبدا إلى طرحه وإيجاد بديل جديد له شرط أن لا يفقد توازنه في الصراع. يحب الإنسان الملابس الجديدة والطعام الجديد والمنزل الجديد، وقد يفضل الشعر الجديد والفن الجديد، ولكنه في الأعماق منجذب إلى كل عتيق بحكم قانون الثبات، وكل مستقر صحيح بينما كل متغير باطل. لنأخذ الأطلال مثلا، وهو رمز لافت للقدم والبلا والعفاء والتلاشي، فما السر إذن في سيطرتها على الشعر العربي لقرون طويلة وربما حتى اليوم؟ ألدلالتها على المحبوبة المترحلة كما هو في الظاهر، أم لأنها على الحقيقة صفحة ماض يريد الشاعر بقاءها ولو أثرا أو بقية كما تبقى المباني التاريخية أو الأسفار العتيقة؟ إن الأطلال وإن كانت كباقي الوشم في ظاهر اليد الإثبات الوحيد للوجود البشري، وما أشبهها بآثار أقدام على الرمل يجدها المسافر الضائع الظمآن في قلب الصحراء فيهتف: هنا مر أناس، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. وبين ثالوث الرمال والرياح والرسوم تتلخص مأساة الشاعر القديم وأطلاله. ولأمر ما كانت الكلمات الثلاث مبدوءة بالراء، وهو حرف لا ينطق من مكان قار ثابت. والوقوف على الأطلال محطة مهمة في ترحال البدوي الذي لا يستقر أبدا، فهو يجد فيها حدودا كحدود امرئ القيس، وإن كانت نوعا من الخط الوهمي في الصحراء الممتدة. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجته من جنوب وشمألي. وكأن الشاعر الجاهلي تنبه إلى التحديد الرباعي كما يعرف اليوم من الجهات الأربع: الدخول فحومل فتوضح فالمقرات. وهذا التحديد صورة عقلية كالخريطة أو الرسم البياني لا يوجد على الأرض وإنما في عقل المحدد، والرمال متشابهة متنقلة إلا في عقل الشاعر البدوي الخبير بدروب الصحراء ومواقعها. فالمنزل الطللي قديم جديد في الآن، قديم لخلوه من أصحابه ومرور الزمن وآفاته عليه، جديد بقوة الاستحضار العقلي والوقوف الفعلي. أليس الزمان هنا قد توقف بالفعل كما يتوقف في اللوحة أو الصورة الفوتوغرافية؟ والحق أن الشعراء الذين يطالبون الزمن بالوقوف، من لامارتين في بحيرته إلى جورج جرداق في هذه ليلتي، قد فاتهم أن الزمان توقف بالفعل في نصوصهم، بل وهو يتوقف باستمرار كلما قرأ قارئ هذه النصوص أو ألقاها أو تغنى بها.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم الرسالة والرحمة، اللحظة التي خرج فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد تغير كل شيء. لم يعد محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة، بل أصبح رسول الحقيقة إلى الناس. اقرأ أول كلمة من السماء. في غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد، وكان قلبه قد ضاق بما يرى من ضلال قومه، حتى جاءه جبريل عليه السلام وقال اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ثم جاء الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إنها معرفة تقود إلى الله. إن العلم إذا لم يغير الإنسان يبقى فقط مجرد معلومات. هكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار مضطربا وقال: زملوني زملوني. هنا يأتي أول موقف عظيم من مواقف الرحمة. خديجة رضي الله تعالى عنها لم تستقبل خوفه بالأسئلة الكثيرة، ولم تقل له كيف حدث هذا، بل منحته أولا الأمان، ثم قالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا. ثم عددت خصاله: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. تأملوا مستمعين الكرام، خديجة رضي الله تعالى عنها لم تعرف الرسالة بعد، لكنها عرفت الإنسان. وهنا درس بالغ الأهمية، قد تكون أخلاق الإنسان هي أول شهادة على حقيقة رسالته. فالإنسان الذي يصل رحمه ويعين المحتاج ويكرم الضيف ويحمل هم الناس إنسان ليس عادي. ثم يأتي القرآن الكريم ليكشف لنا جوهر الرسالة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أن رسالته كانت سببا لرحمة الخلق وهدايتهم. فالرحمة ليست جانبا من الرسالة، إنها أيها الأحبة جوهر الرسالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم الناس، حتى وصف القرآن شدة حرصه عليهم، فقال جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا قول الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية ما يبرز شدة شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. من أجمل المشاهد أيها المستمعون الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع بكاء الطفل فيخفف صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هكذا كانت العبادة عنده، لم تعزله عن الإنسان، بل جعلته أكثر إحساسا بالإنسان. وهنا سؤال لنا جميعا: هل جعلتنا عبادتنا أكثر رحمة؟ هل جعلتنا الصلاة ألين قلوبا؟ هل جعل الصيام من أنفسنا أكثر صبرا؟ هل جعلنا القرآن أطيب خلقا؟ إذا لم يحدث شيء من ذاك، فعلينا أن نسأل أنفسنا: أين أثر العبادة فينا؟ لم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم خاصة بأصحابه، كان رحيما حتى مع من آذاه، وحين جاءه ملك الجبال بعد أن آذاه أهل الطائف وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، لم يختر صلى الله عليه وسلم الانتقام، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. لم ينظر فقط إلى ما فعلوه، نظر إلى ما يمكن أن يصبحوا عليه. حتى الحيوان كان له نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا قد ظهر عليه التعب، فمسح عليه ثم قال لصاحبه: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ تأملوا، الرحمة كانت سلوكا مع الإنسان والحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. هكذا صنعت الرسالة جيلا، لم تكن الرسالة مجرد تغيير في العقائد، لقد غيرت الإنسان. الرجل الذي كان يرى القوة في الثأر أصبح يرى القوة في ضبط النفس، والذي كان يرى الفخر في القبيلة أصبح يرى الكرامة في التقوى، والذي كان يحتقر الضعيف أصبح يبحث عنه ليعينه، والذي كان يرى المال غاية أصبح يراه أمانة، والذي كان يعيش لنفسه أصبح يعيش للناس. وهذا هو التحول الحقيقي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. جملة قصيرة لكنها ربما أعظم ما قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم. كان القرآن يرى في أخلاقه، ولذلك حين حاول الشعر أن يصفه لم يكن يصف وجها قط، بل كان يصف أثرا. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والجمال هنا ليس جمال الصورة وحدها، إنه جمال السيرة، جمال الخلق، جمال الرحمة. والبصيري في بردته يقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم يقول: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. وهنا نحتاج إلى أن نتأمل محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل ويشرب، يفرح ويحزن ويتعب، لكن الله تعالى اصطفاه فكان خير خلقه، وهذا يجعل الاقتداء به ممكنا، لأنه لم يكن ملكا لا نقدر على الاقتداء به، بل كان إنسانا مرسلا. أرانا كيف يكون الإنسان إذا بلغ ذروة الكمال البشري في العبادة والخلق والرحمة. وبعد قرون نسأل: ما الذي نحتاجه من الرسالة في زمن كثرت فيه الكلمات؟ نحتاج إلى الصدق. وفي زمن كثرت فيه الخصومات نحتاج إلى الرحمة. وفي زمن أصبح فيه الإنسان قادرا على إيذاء أخيه بكلمة على شاشة نحتاج إلى الأدب. وفي زمن اتسعت فيه المعرفة نحتاج إلى الحكمة. وفي زمن أصبحت فيه القوة في يد الكثيرين نحتاج إلى العدل. كيف نحتفي بالرسالة؟ قد نكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمل ما نحيا به. لكن ماذا لو سألنا أنفسنا: ما الخلق النبوي الذي سأعيده إلى حياة اليوم؟ هل سأعفو عن شخص؟ هل سأصل رحم؟ هل سأساعد محتاجا؟ هل سأكف أذى؟ ربما يكون هذا أجمل احتفاء بالرسالة، أن تتحول المحبة إلى عمل، والذكر إلى خلق، والسيرة إلى حياة. تأملوا أيها الكرام، تأملوا الرحمة. بدأت الكلمة بإقرأ، ثم جاء القرآن والإيمان والأخلاق والرحمة. ولهذا كانت الرسالة عملية بناء للإنسان عامة، إنسانا يعرف ربه ويحسن إلى خلقه. وهذا هو سر بقاء الرسالة الخاتمة، لأنها لم تخاطب زمنا واحدا، بل خاطبت الإنسان. لكن بقي سؤال أكبر: إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكيف يمكن أن نجعل من حياته قدوة لنا؟ كيف نقتدي به في البيت وفي العمل وفي التعامل وفي الاختلاف وفي العبادة؟ هناك سنقترب منه صلى الله عليه وسلم في تفاصيل الحياة، سنرى الزوج والأب والجار والصاحب والقائد والعابد، سنبحث عن النور حين يتحول إلى سلوك، لأن المحبة الحقيقية ليست أن نقول أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل أن نسأل حياتنا أين محمدا صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة، وفق مراسلة الإذاعة الوطنية بالجهة ندرة برجب. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، تم على إثرها انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وتواصل البحث عن المفقودين، وفق ما صرح به الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد وغدا الاثنين، ويتواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. وشركة تونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وينتظر أن تشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مع توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف الولايات ومن الخارج. في أخبار العالم، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية تقول أمس إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بلغ 592 مستوطنة، بينما يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 42% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مرتفع للطاهر ومحيطه، كما شن غارة استهدفت محيط مرتفع الدبشة جنوب لبنان. وزير الخزانة الأمريكي يعقد غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا ينتظر أن يعلن خلاله حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، بعد أن توعد بفرض أقصى العقوبات المالية على طهران. وختاما، إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير مستمعين الكرام، نستقبل مع بعض على بركة الله يوم الأحد 23 أوت 2026 الموافق للعاشر من ربيع الأول 1448 للهجرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.

صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، في يوم سعيد حيثما كنتم. نرجو أن يكون لكم وقت ممتع معنا.

احلى صباح واسعد يوم نتمنه لكم مستمعينا الكرام. يقول لك عندما تستيقظ في الصباح فكر في كم هي نعمه ثمينه ان تكون على قيد الحياه وان تتنفس وان تفكر وان تستمتع وان تحب. هذا ما قاله أوريليوس في امتنان لبدايه يوم جديد. ومع كل يوم جديد تاتي قوه جديده.

وأفكار جديدة، ولا يكفي أن تكون على قيد الحياة، يجب أن تكون على قيد أمل وفرح أيضا. واستيقظ بعزم واذهب إلى يومك بابتسامة ورضا، وأعتقد هكذا كل الفلاحين يقبلون على زرعهم في أراضيهم من أجل هذه الابتسامة. وعندما يكون الزرع بخير تكون علامة الرضا هي تلك الابتسامة مع الحمد والشكر.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: وبما أنه في برنامج يوم سعيد نحبوكم سعداء ونحبوك كما يقولوا اللي تسبح به تبدأ به وصباحكم إن شاء الله يا رب يكون صباح سعادة وصباح رباحة، حبيت نبقى على نفس الوتيرة اليوم ونحكي على التفاؤل بالخير والإقبال على الحياة والرضا بقضاء الله والعمل النافع لعمارة الأرض. الإقبال على الحياة هو هذا الأصل وهذا المستحب سواء كان في العقل أو حتى في ديننا أيضا، وهو طاقة إيجابية تدفع الإنسان للتعلم والبناء وتجاوز الصعاب دون استسلام أو كسل. الإقبال على الحياة يجلب السكينة والرضا الداخلي، يقوي العزيمة لمواجهة المشاغل والمشاكل، ينشر الفرح والطاقة الإيجابية بمن حولنا، ويحول كذلك الفشل إلى تجربة نجاح، وحتى نكون مقبلين بكل محبة عن الحياة، نترك أحزان الماضي خلفنا، نركز على اللحظة الحاضرة، ومرافقة المتفائلين تكون هي من أجمل الأشياء التي تساعدنا على الإقبال على الحياة. ونعرف أنه الصباح ليس مجرد شروق للشمس، هو فرصة جديدة منحها الله لنا لنبدأ من جديد، نقبل على الحياة كما قلنا بقلوب راضية وعزيمة قوية. يقول جلال الدين الرومي: لا تحزن، فكل شيء تفقده يعود إليك في شكل آخر. يقول كيلر: أبقى على وجهك في اتجاه أشعة الشمس ولا ترى الظلال أبدا. يقول أنيس منصور: في قلبي كل شتاء ربيع يرتعش، ووراء حجاب كل ليل فجر يبتسم. أما المثل العربي القديم يقول: غدا يوم أفضل طالما أنك تكافح اليوم. لكي نجعل هذا الصباح بداية حقيقية كما قلت لكم، نذكر ببعض الخطوات العملية للتخلص من أي شعور بالكسل أو الإحباط: التصالح مع الأمس وإغلاق كتاب الماضي بعثراته اليوم، نفتح صفحة بيضاء جديدة، ومن يكتبها هو أنت. نعيش اللحظة الحالية بالتركيز الكامل على الطاقة الإيجابية في حصص الدراسة، في حصص العمل، في حصص أو في لقاءاتنا اليومية مع الأهل والجيران ومع الزملاء، ونجعل الهدف أن نكون أفضل من أمس، ورفقة المحيطين بنا من الأصدقاء الإيجابيين هي التي تجعلنا ندفع أو نندفع إلى الأمام بكل إقبال كما قلت لكم على الحياة. نذكر دائما مستمعينا الكرام بأن الحياة لا تعطينا ما نريد، بل تعطينا ما نسعى من أجله. لذلك تفائلوا بالخير تجدوه، وأقبلوا على يومكم بابتسامة وثقة في أنفسكم وثقة في الله.

احلى هالموسيقى، تحسها تحكي تحسها تحكي. يلا صباح الخير مرة أخرى، 46 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لكل من التحق بنا الآن في يوم سعيد الموافق لنهار لحد 23 أوت 2026. يلا نرحب بكم مرة أخرى. ألفة بن بشير كلها بشائر اليوم، سواء كان في الأغاني في الكلمات في انتقاء المواضيع، ألفة في الإخراج اليوم الإذاعي. سيف صباح الخيرات، سيف الدين ترابلتي معانا أيضا اليوم في الإخراج الرقمي، وتشوفوا كل مواضيعنا إن شاء الله على البوابة وعلى صفحة الخاصة بينا، وكذلك انستغرام فيسبوك، كل شيء تلقاوه على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. اللي يتعدى تنجموا تشوفوه وتتصفحوها. نذكركم السبعة، فما الأخبار، ثم عنا كوكتيل تونسي باش يكون بعد النشرة مع اليوم اختنا لكم السيدة نعمة. بعد الأخبار والأحوال الجوية ثم تتواصل لقائتنا مع ضيوفنا. حبيت فقط نذكركم بمواعيد صلاة، صلاة الظهر تأتيكم في تمام منتصف النهار 29 دقيقة، العصر 4:05، بالنسبة للمغرب يكون 7:03، والعشاء إن شاء الله بش يكون في تمام الساعة 8:34. يلا وداد محمد قلكم إن شاء الله صباحكم أحلى الصباحات، خاصة مع صوت الفيروزي.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الدكتور حكيم.
4: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد من الثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة، يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف، لكن مش لازم الإفراط، وما فيها باس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
3: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولايتي المهدية والقيروان. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وفي العالم، طهران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة الماضية إلى ولاية المهدية، كما أدى بولاية القيروان زيارة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية تسبيخة وفق مراسلة الإذاعة الوطنية نادر برجب. في شأن آخر، تواصل عملية البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس، فيما تم أمس انتشال 4 جثث وإنقاذ أحد الناجين من الحادث. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أكد فتح بحث عدلي في الحادث.
6: تم التنسيق مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرق الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
5: تشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية. على صعيد وطني آخر، تطلق مؤسسة إندا تمويل برنامجا خاصا بمنح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. وأفادت مديرة الاتصال في إندا أسماء الزواوي في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية بأن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية.
7: المبادرة إعطاء منح للطلبة اللي نجحوا في باك 2026. الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف متاع العودة الجامعية، تكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى. مع تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة. التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى ل 30 أوت. مازال عندنا شوية أيامات. العباد اللي مستحقه العائلات الموزه اولادهم نجموا يعملوا لانسكريبسيون حيت لونجاجمون سورتو لو باركور اكاديميك ملي يبدا سنة اذا كان تحصل على المنحه باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مده 3 سنين على اقل شيء حتى لين يتحصل على الليسانس نتاعو.
5: أعلن البريد التونسي أنه بداية من يوم أمس بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. على صعيد وطني آخر، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد ويوم غد الاثنين ليتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
8: تشهد الحرارة ارتفاعا تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور جهلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. البحر متموج إلى مضطرب في الصباح بسواحلنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
5: نبقى دائما في الشأن الوطني، وببادرة من قصر العلوم بالمنستير ينطلق اليوم المخيم العلمي الصيفي بعند رهم من ولاية جندوبة ليتواصل إلى غاية 29 من الشهر الجاري. المخيم يهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع ونشر الثقافة العلمية في صفوف الناشئة في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان سدرات.
9: المخيمات العلمية تهدف أساساً لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. شباب هذا عايشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلق له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي الصيفي السنة إن شاء الله باش يكون من 23 إلى 29 وتف مقصر العلوم بالمنستير بدار الشباب في عين دراهم. إن شاء الله يضم 18 تلميذ أو شاب من كافة ولايات الجمهورية. هنا عديد المطالب، قرابة 40 مطلب، عمر يلزم يكون من 12 ل 18 سنة. حبوا نخلقوا مغامرة معرفية ثقافية، مخيم فيه عديد الورشات العلمية، ثم 3 مخيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة اتباعا في الأشهر الجاية.
5: في الشأن الثقافي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا لتتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري. المهرجان يتضمن جملة من المسابقات، بينها مسابقة الأفلام الدولية بمشاركة 26 فيلما والمسابقة الوطنية بمشاركة ما يقارب عن 30 فيلما. مدير المهرجان هشام التومي.
10: اخترنا باش تكون سنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواء تلقى زين الصافي. مهرجان قليبي هو أول مهرجان سينمائي عربي أفريقي، الخصوصية اللي هو كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء تلقى. الفقرات اللي عنا في المهرجان على المسابقة الأفلام الدولية ترشحوا أكثر من 380 فيلم، تم انتقاء من 26 فيلم منهم 5 أفلام تونسية. عنا كيف كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية لسينما الهواة، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين وإلا أفلام جمعيات مستقلة. كيف كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في أخبار العالم، أصيب ما لا يقل عن 17 فلسطينيا مساء أمس برصاص جيش الاحتلال وثلاثة آخرون جراء اعتداءات مستوطنين، فيما أصيب 11 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. كما شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في لبنان استهدفت سلسلة تفجيرات إسرائيلية واسعة أمس جنوبي لبنان، حيث طالت عدة منازل وبنى تحتية في بلدات القنطرة والطيبة وميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وكنين وفق وكالة الأنباء اللبنانية. في الملف الإيراني، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قاسية لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب، قد يكون خلال أيام، وهو ما نددت به إيران وتوعدت الدول التي تنخرط به. ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين بشأن الآلية التي تعول عليها الولايات المتحدة لتشديد الضغوط على طهران، وذلك بعد نحو 6 أشهر على بدء الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران. في غضون ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران. وهدد بإغلاق الخليج العربي على غرار مضيق هرمز ومنع مرور قطرة نفط واحدة من المنطقة في حال دعمت دول المنطقة الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولايتي المهدية والقيروان. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وفي العالم، طهران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetstore.tn.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
1: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في متابعة لقانا من يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. بدينا معكم 6:30 معكم للعشرة، بعد شوية نتعرفوا مع بعضنا مع سي بليل على أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس،
1: أحوال الطقس، حديث الساعة. تقول صباح الخير، يقول لك شنو أحوال الطقس؟ إيش عامل اليوم في طقس اليوم؟ ديما هكا. يلا صباح الخير سي بلال يحيوي.
3: صباح النور، هلا بيك وديت.
1: مرحبا،
3: شنو أحوالك؟ صباح
1: الحمد بيك. لله لاباس. أحوالنا من أحوال الطقس اللي باش تقولها لنا توا.
3: كاو واش نعملوا؟ هذيك هي سخانه وديت، واش نعملوا؟ هذيك قوت او سخانه، هذيك هي معناتها درجه حراره مرتفعه. الحقيقه معناتها كانت معناتها في المعدات العاديه نتاعها، هي معناتها الاسبوع الفارط، لكن بدايه من يوم امس بدات ترتفع تدريجيا، واليوم كان نجم نقولوا كان معناتها ارتفاع ملحوظ باش يكون الحقيقه في درجه الحراره على اغلب مناطق البلاد، خاصه معناتها في معناتها في المناطق الداخليه وكذلك في الجنوب، ومش تتراوح بين 42 و 47 درجه بفارق 6 الى 10 درجات على المعدات العاديه. اقل شوية في المناطق الساحلية الشرقية لشمال الوسط والمرتفعات، معناتها في أغلب المناطق ما عدا تقريبا بزارة نابل جهة الساحل وكذلك القصرين، معناتها هذه الولايات اللي فيها أقل شوية، أقل شوية لك في معناتها حدود ديما 40. في تونس اليوم متوقعين 42 درجة، غدوة تكون في حدود 40 درجة، نهار الثلاثاء في حدود 43 درجة، أكثر شوية في منوبة مثلا في حدود 44 درجة اليوم، غدوة 41، ونهار الثلاثاء حدود ترجع ل 44 درجة. هذه معناتها الفاريسيون تاع درجة الحرارة معناتها خلال هذا اليوم والأيام القادمة. اليوم بالتالي باش نجم نقولوا كان طقس حار باش يكون قليل السحب باغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعديه العشيه تكون خاصه في المناطق الغربيه للشمال الوسط تكون مصحوبه بامطار مع هبوب تيارات هوائيه اللي باش تكون عامه او اغلبها في القطاع الجنوبي او جنوبيه شرقيه، تكون في السواحل الشماليه قويه شويه وتبقى ضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حاله البحر باش يكون يوم مضطرب بالشمال وقل اضطراب الى محليا مضطرب ببقيه السواحل، مع درجه حراره كما قلنا اليوم باش تتراوح القصوى عامه بين 42 47 درجه، مع ظهور الشيل اللي يمشي عمق الاساس بدرجه الحراره المرتفعه، مع دافي معناتها المناطق اللي سلفت وذكرتهم اللي بشكون ب 37 الى حدود 41 درجه. غدوة تتقلص شوية معناتها بفارق درجة إلى درجتين، خاصة معناتها في الشمال ومحليا في الوسط، وتبقى في نفس المعدلات تقريبا درجة الحرارة في الجنوب، مع ظهور زادة كيف خلايا رعدية العشية خاصة في الوسط الغربي تكون مصحوب بأمطار، والأيامات القادمة ترجع تسخن من جديد نهار الثلاثاء والأربعاء وترجع معناتها المعدلات كما اليوم تقريبا معناتها كما اليوم معناتها نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء إلى حدود معناتها نهاية الأسبوع إن شاء الله يبدأ إن شاء الله الانفراج في درجة الحرارة.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله نقول للناس يردوا بالهم، يردوا بالهم على صحتهم وعلى حياتهم على ما عندها سواء كان الصغار والا الكبار،
3: خاصه في وقت الذروه معناتها بين ال11 وال14 شيء. وحاجه اخرى باللي باش نضيفها معناتها هذه هي راي معناتها درجه حراره معناتها صحيح اللي هي موجه حر، لكنها ماهيش حاله استثنائيه كما اللي عشناها خاصه في جويليا اللي معناتها وصلنا سجلنا فيها ارقام قياسيه. تبقى فقط معناتها درجه حراره صحيح، طقس سخون، درجه حراره مرتفعه، تمبيراتور سونتي زاده كيف نظرا للرطوبه زاده كيف مرتفعه، لكن ما فماش ارقام قياسيه او حاله استثنائيه معناتها اللي معناتها بصير عليها بلبلة ولا تصير عليها معطى.
1: نعم كل إنسان يرد باله على روحه وعلى عائلته لبس قدرة ربي. نعم شكرا لك سي بليل اليحيوي على كل المعطيات اللي قدمتها، شكرا لك ويومك سعيد. نواصل لقاءنا احنا كيما المعتاد فقرة محمد عبد الوهاب بعد النشرة الجوية وراجعين.

47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام، في لقانا اليوم باش نقدم لكم طبعا تواريخ وأحداث اللي صارت كما اليوم 23 أوت عبر التاريخ. كذلك باش تكون معنا تحويسة تونسية مع السيدة أمنة الشرفي، باش نمشيو أيضا للدكتور سمير الخرشيني رئيس جمعية صيانة التراث بغمراس، وباش نتعرفوا على بقية الحديقة الجيولوجية بالظاهر بولاية تطاوين والقصرين. أيضا ثم باش تكون معنا استضافة للسيدة ليليا بن سدرين رئيسة المشاركة للجنة الحوار بين الأديان والقناعات في مجلس أوروبا ومديرة مهرجان الموسيقى الروحية في العالم الأيام بستراسبورغ للحديث عن المشاركة التونسية كذلك في هذه الدورة ومدى أهمية الحوار لدى الأزمات لحل الأزمات. ثم نختم بركن طبخاتي مع الشيف نبيلة بي، هذا بالإضافة إلى عناوين الصحف وركن من مكتبتي اللي اخترت أني نقدم لكم كتاب كذلك كما تعرفوا كل نهار حد كتاب يتميز على موضوع الحدائق بلانت غراس، باش يكون هو موضوعنا اليوم كيفاش نختاروهم وكيفاش نعتنيو بهم. بعد قليلة نقدم لكم الكتاب هذا. يلا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ابقوا معنا في لقائنا ومجملهم اغانينا التونسية، نواصلوا معهم.

0: إذا هو بالغيث السيدي في أغنية من أحلى الأغاني اللي توينسا معناها كبرنا على الأصوات هذية والأغاني هذه، وقدموا بعض الأغاني نتذكروا اللي فيها الطابع التونسي، ما تكون إلا تونسية. يلا مستمعينا الكرام، 7:51 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح العديد من التظاهرات اللي وقع إلغائها، سواء كان في الرياضة وإلا كذلك المهرجانات والمطربين، نظرا للحادثة اللي صارت البارح. وإحنا قديش عملنا أيامات تحسيسية، قديش عملنا برامج تحث شبابنا على أنهم لابد تكون عندهم عزيمة، يحسوا بانتمائهم للوطن ويلقاوا كذلك مواطن شغل أخرى. لابد أنه يحسوا أنه راهو بلادنا بالحق، معناها مهما كان إن اللوم على الناس اللي تغريهم والناس اللي معناها تساعدهم وتعاونهم على إنهم يغادروا أرض الوطن بطرق غير شرعية، بطرق راهو بدوا يحلموا، وخاصة يشوفوا ما وراء البحار شنو فما. صدقني ما كومش باش تلقاو خير من بلادكم. علاش؟ لأنه لهنا حتى كي تجوع عندك جارك، حتى كيف ما تلقاش ما تاكل بدينار، تنجم تشري خبزه بقيت، وتنجم تشري دبوزه ماء، وتنجم تشري تبع جبن، وتنجم تلقى ما تاكل تلقى. لكن خارج بلادك ما تعرفش شنو فما، ماشي للبلدان مناخهم غير مناخنا، اخلاقهم غير اخلاقنا، اسلوبهم غير اسلوبنا، تعاملهم غير تعاملنا. معناها فما ثقافه المجتمع في حد ذاته، ويلزم الانسان كي يبدا مسافر البلاد اصلا يدرس الثقافه هذه. واحنا منجدد الإنسان إنه يسافر، منجدد الإنسان إنه يقع فتح الأفاق أمامه، يكمل تعليمه ويخرج يتعلم زادة صنعة ويخرج يفهم روحه شنو باش يعمل، ويخرج تلقى عنده أموره المادية متوفرة ويخرج. ناس ربما نعرفش معناها حالة يأس، وإحنا حكينا اليوم على الإقبال على الحياة والفشل يكون هو درس لينا باش نتعلمه، ويقول لك أنا ما قيتش شغل، نحلم أني نخرج لبرا ونكون فلوس. لكن أوكي، ما نجدد الحلم، لكن هالطريقة الغير مشروعة هذه في مركب هجرة غير نظامي، مركب ما نعرفوش الناس اللي معناها نظمته، معناها همتها كان فلوس فقط، تضحك على عقول شباب بطريقه كي من هكا. انا ديما نقول نوجه لهم دعوه، نقول لهم احسبوهم اولادكم. يا هل ترى انتم ترضاو لاولادكم اللي رضيتوه للشباب هذوما، للعائلات هذوما؟ معناها فاجعه، راهو احنا في تونس الفجعة كي تهز عائله، ما تهزش عائله فقط، تهز مجتمع كامل، تهز البلاد كامله. معناها من اللي صارت الفاجعة وإحنا نحكيه إلا على هالوليدات هذوما، في كل الديار، في كل الولايات، في كل الأماكن، فنانين تأثروا والناس تأثروا. معناها فنان يقول لك أنا باش نغني إذا كان أنا نفسيتي ما متأزمة من أجلهم، الملاعبية، الناس حتى اللي عاملين معناتها برامج تفرعست الناس الحقيقة. فهما الشباب هذوما يقول الله يرحمهم، حلموا حلمة والحلم مشروع، لكن الله يجازي أصحاب المراكب اللي يكونوا يشجعوهم واللي يكونوا معناها يغروا بيهم، خاطر زادة مش معقول اللي صار بالكل. والله يصبر أهليهم، وإن شاء الله يا ربي تفتح الأبواب على مصراعيها وتفتح الأفاق أمام الشباب التونسي. وعارفين فما ناجي فقط اللي نجي 48 ساعة وهو معناها يعوم، حتى لين معناها وقع إسعافه من قبل معناها سفينة تجارية، وحكي على تجربته، التجربة اللي حكيها والفجعة اللي عاشها، وإنه رجع من موطن الموت بالنسبة لي هو، رجع للحياة باش يكون هو عبرة، والحديث متاعه إن شاء الله ورسالته باش تكون عبرة لكل الشباب اللي يفكر إنه يهاجر بطريقة غير شرعية ويمتطي معناها مركب من أجل حياة ما يعرفش شنية هالحياة. يعني هما الشباب هذوما ركبوا في هالمركب هذية من أجل حياة أخرى يحلموا بها، يلقوا رواحهم بدون حياة. فهما مرة أخرى نقول الله يرحمهم وربي يصبر أهليهم، وإن شاء الله شبابنا يبتعدوا على مثل هالأفكار هذية، وإن شاء الله الرسالة اللي قدمها الناجي الوحيد تكون كذلك هي سبب فعال في إنها تفيق الشباب اللي يفكر. واحنا انا ساعات نسائل نقول قديش من مركب معناها مركب الموت هذوما اللي معناها غدروا بالشباب التونسي، لكن كل مره نلقاو مركب اخر ونلقاو ناس كذلك تفكر بطريقه اخرى، وشباب كي من هكا معناها نخسروهم. على كل حال هما الله يرحمهم وربي يصبر اهليهم.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، تم على إثرها انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وتواصل البحث عن المفقودين، وفق الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا اليوم الأحد وغدا الاثنين ويتواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و46 درجة ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط التي تتراوح القصوى فيها بين 35 و39 درجة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح سوق بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك تبعا لإعلان يوم الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي، والراغبين في تسوية وضعياتهم تدعوهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 26 من أوت الجاري. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أمس مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. في السودان، تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيمات شمال كردفان والنيل الأبيض، حيث حصد مرض الحصبة أرواح 50 طفلاً وسط نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية. وختاماً، واشنطن تتوعد إيران وشركائها بعقوبات اقتصادية جديدة هي الأقصى في التاريخ، سيعلن عنها غداً الاثنين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات مونيا سياري.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
9: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
10: 3 على الهواء.
9: لحبيب جغام،
11: أهلا أهلا.
9: نبيل بن زكري،
11: يا حبيبي أهلا.
9: وليد التليلي،
11: يا حياتي أهلا.
9: ثلاثة على الهواء.
10: ثلاثة على الهواء.
8: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد، متذكرا زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد تليلي.
12: إذن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجيه الاستوديو اثنين. أولا نتبناو لك الصحة الدائمة.
13: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات ترى نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
14: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
13: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
15: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا قبل ما يتكلم معانا، ونجم من النجوم الكبيرة في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
12: لطفي بوشناق
14: مرحبا بيك.
16: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحية حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معاك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
13: إن شاء الله.
16: إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور.
15: لطفي احنا في ثلاثة على هواك سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
17: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
8: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك.

الوطنية التونسية في يوم سعيد مواصلين معكم لقاءنا مستمعينا الكرام. قدم لكم بعض العناوين الصحف الخاصة باليوم. نمشيو لجريدة الصباح اللي تقول معناه بالمجموعة من العناوين الهامة الحقيقة: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان، تنويع المنتوج السياحي من أجل جذب أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام، الهيئة العامة للسجون والأسلحة تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية بعد فتحة ترشح للحصول على 30 منحة، تونس وكندا تستثمران في المعرفة. بالنسبة للأخبار الرياضية، نلقاو رهان في كلاسيكو رادس وحسابات في ملاعب بنزرت والمتلوي وميدون، والامتياز لساقية الدير والتعادل يحسم واجهتي باردو وحمام سوسة. وزير التربية يشارك بكين في الندوة الدولية حول التعليم الذكي لسنة 2026 وتقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة بنسبة 30%. هذوما تقريبا أهم الأخبار اللي وردت في جريدة الصباح. بطبيعة إلى عناوين أخرى، عناوين ثقافية، عناوين صحية، متفرقات من هنا وهناك. نمشي لجريدة الصحافة اللي طبعا بالعنوان الكبير: فجعة غرق هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبني قردين هي اللي تتصدر عنوان الجريدة، كما موجودين في الصحف الأخرى. والناجي الوحيد يروي تفاصيل رحلة الموت، وكذلك الدفعة الثانية من الجولة الأولى: الترجي والنجم يدخلان مرحلة جديدة. وإحنا أهم الأخبار الرياضية إن شاء الله نتعرف عليها في تمام الساعة الثامنة والنصف. مشروع قانون المالية 2024 من إدارة الأزمة إلى خلق الثروة. وزير التربية في الندوة الدولية حول التعليم الذكي في بكين 2026 يقول: تأكيد حرص تونس على تكريس التعليم الذكي. ديوان الحبوب يطرح مناقصة لشراء 79.5 ألف طن من علف الذرة. يقول لك خطوة هامة لتأمين الموسم الفلاحي. القروض على الشرف دون فوائد، هل ينتعش الاقتصاد الوطني؟ ان شاء الله يا ربي، علاش ليه بطبيعة ينتعش. كذلك نمشي للقيروان اللي تقول لك تحتفي بالمولد النبوي الشريف برنامج كبير من ابتهالات من عروض متنوعة. أيضا في الثقافة، دورة جديدة لأيام قربة المسرحية، موعد متجدد للهواة الشغوفين بالمغامرة المسرحية، وأول عمل كرتوني رقمي توعوي موجه للطفل. فيلم سعفون يغير مفهوم التربية الإسعافية في العالم العربي. نمشيو لجريدة الشروق. في احتفالات المولد النبوي الشريف، حفلات لختان الأطفال وكذلك عقود زواج. وزارة الخارجية تنتدب سواق وعمال. تعليم أطفال المهاجرين غير الشرعيين يثير جدلا بين مخاوف المجتمع والضرورات القانونية. كذلك تزامنا مع الاستعدادات بالاحتفال بالمولد، حجز 86 طن من المواد الفاسدة وإغلاق 7 محلات.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوه كالعاده وكما تعودتم منذ يومين باخر اخبار الحدث الرياضي اللي نعيشه على وقعه خلال هذه الايام، هو العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 في نسختها العشرين الالعاب المتوسطيه. واكثر تفاصيل حول المشاركه التونسيه في اليوم الاول البارح اللي كان حافل ما شاء الله بالمسابقات والمنافسات والمواكبات وكذلك حافل بالميداليات. تونس في المركز التاسع في الترتيب العام بميدالية فضية وأربعة برونزية. حبينا على الذهب، ولكن إن شاء الله أكيد اليوم سيكون الموعد مع الذهب من خلال اليوم الثاني من منافسات هذه الألعاب. تفاصيل اليوم الأول وبرنامج اليوم الثاني كما قلت جينا مباشرة من تارنتو مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا شهير الكافي. صباح النور شهير.
2: صباح النور رجاء، تحية لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. مع البداية البارح بدأت الميداليات، ولكن نتمنى أنها تكون ذهبية في قادم المسابقات. البارح خليني نذكر بالميداليات اللي كنا حرزنا عليها في التايكواندو، فضية خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام وبرونزية شيما تومي في وزن أقل من 57 كيلوغرام. في المبارزة بالسيف سلاح الصابر برونزية لفارس الفرجاني، وفي السباحة أحمد الجوادي برونزية 400 متر سباحة حرة، وأيضا ياسين بن عباس كانت حصل على برونزية السباحة على الظهر في 200 متر. في انتظار إن شاء الله اليوم علاش لا نشوفوا أكثر ميداليات. البارح حابين أنه يكون الذهب، وكان ممكن يكون الذهب لو ركزنا أكثر في بعض المسابقات، وأيضا لولا الحظ مثلا في مسابقة التايكواندو مع خليل الجندوبي اللي كان أصيب في مباراة الدورة النصف النهائي، كمل مصاب ثم بعد حاول الإطار الطبي وأيضا المدرب متاعه التدخل والقيام باللازم من أجل أنه يكمل الدورة النهائي، ولكن في الدورة النهائي ما نجمش أمام الفرنسي يكمل أكثر من 3-4 دقائق، وكان رمي المنديل من طرف المدرب سلهاشمي الجندوبي. وفي الأخير الفضية جات لخليل الجندوبي، فضية يتحدث عليها رغم أنه ثم مرارة كبيرة في كلامه، ولكن كان فرحان بالفضية هذه.
3: الحمد لله على الميدالية دي أول حاجة، خطر تحضيراتنا مشتش خسارة. ثاني حاجة جايين على الذهب، نحن الإصابة تعرضت لنا، حاولنا مش نكمل الفينال أي طريقة كانت، قدر الله ما شاء فعال. يعني هذا إنجاز يتسمى ليان على خطر أول مشاركة ليا في ألعاب البحر المتوسط. وثاني حاجة أنه ميزانية دي جديد مزيد كبديت فيه، ما عنديش من بار 6 شهور، يعني يتسمى حاجة بيه ليا لينا على قاعد حق فيه مزيد الخدمة. الحمد لله تويكا نشوفه لسه بنتيانا ومزلنا نخدمه، والهدف مزيد متواصل إن شاء الله.
2: الأهداف مازالت متواصلة أكيد، والهدف هو توا بالنسبة لبقية الرياضيين هي الميداليات الذهبية. علاش لا اليوم من المنتظر أن نجم نلقاو ميدالية ذهبية. خلينا نذكر بسرعة بالبارح وشنية اللي صار وشكون اللي كان موجود. كما قلنا في التايكواندو خليل الجندوبي تحصل على الفضية في وزن 68 كيلوغرام، شيما تومي في برونزية في وزن 57 كيلوغرام، كانت مشاركة أيضا لعهود بن عون في الوزن أقل من 49 كيلوغرام، ومحمد أمين الزغلامي في وزن أقل من 58 كيلوغرام وغادروا من الأدوار الأولى. في المبارزة بالسيف سلاح الصابر خروج ياسمين دغفوس في الفترة الصباحية والبرونزية كانت لفارس الفرجاني. في السباحة المغادرة لحبيبة بالغيث في سباق ال100 متر على الصدر، وأيضا جميلة بولاكباش اللي انتظرنا منها في الحقيقة أنه تنجمش تعمل حاجة أو إنجاز، ولكن في الأخير ما نجمتش في نهائيات 1500 متر سباح حرة وأيضا 400 متر. الجوادي كيف ما قلنا تحصل على البرونزية في 400 متر سباح حرة، وياسين بن عباس في 200 متر سباحة على الظهر. في المصارعة كانت المشاركة لرضوان الطرهوني في المصارعة الرومانية. أيضا في الكرة الحديدية رافة معتز الجويني محمد أمين السعيدي آية الدبوسي وصابر صابرين الزكري. في الكرة الحديدية الحرة أيضا الرمي بالدقة فردي منى الباجي وخالد بوغريبة، وللأسف ما تمكنوش من الحصول على الميداليات. في الكانوي كاياك بعد ما حكينا قلت البارح رجيت تذكر على تأهل كل اللاعبين بالنسبة للمنتخب التونسي للنصف النهائي، البارح حكينا على خروج كل اللاعبين من دور النصف النهائي في الزوجي 500 متر فاروق الدالي وقصي العلاقي، صبيحة بن عثمان في الفردي 500 متر وصلاح الدين مقنين وفاروق الدالي في الفردي 1000 متر، وأيضا في الدرجات عزيز الدلاعي كان غادر في سباق ضد الساعة، وفي البادل منافسات الفرق مهدي اللومي وعزيز الهلالي، ونمشي للرياضات الجماعية. الكرة الطائرة ذكور كانت هزيمة من منتخب الإيطالي 3 شوط لشوط. في الكرة اليد النسائية في الحقيقة نتيجة مفاجئة بالانتصار على المنتخب الإيطالي 25-22، وهذا يوضح أنه منتخبنا كان جاهز وخدم كما يجب، ونكمل بكرة القدم اللي كنا نتمناه البارح انتصار وكنا قادرين أن ننتصر ضد مقدونيا، ولكن كملنا بتعادل 0-0. مباراة كنا تقريبا تحصلنا فيها على 6 أو 7 فرص سانحة للتسجيل، منهم تقريبا 3 كرات راس راس وأيضا كرة على القائم، ولكن في الأخير وفات متعادلة. والحاجة الإيجابية أيضا أن الزوز منافسين متاعنا الأخرين تركيا والمغرب كملوا متعادلين 2-2، وبالتالي نقطة لكل منتخب قبل الجولة الثانية والجولة الثالثة. نسمع مدرب المنتخب الوطني كرة قدم أقل من 21 سنة أنيس بوجلبان وكلامه بعد مباراة البارح.
4: هاي متع معقدة يوم الأمانة بالإفكتيف الريدوي تعادل متع اليوم بالوقت بين ماتش وماتش أقل حتى من نهارين، وضعية مش سهلة، وزيد ناقصنا تسجيل أهداف. يعني تمنيت إنه من أنفس الفرص نسجله، هذاك اللي كان في في في طولان اليوم، الكيف قاعدة تتعب قاعدة تعمل في كل شيء، نقص التوش التالي نقص الهدف اللي ترجم المجهود هذا الكل. على كل ماتش وتعدى ما عنديش برشا وقت باش نحكيوا على الماتش اللي تعدى، لانه ديجا اول ما صفر الاربيتر بديت نخمم في الماتش الجاي اللي هو باش يكون بعد غدوه 10 تاع الصباح، بعد نعملوا البينو بعد ما تكمل الدوره ان شاء الله.
2: طلب طبيعة المباراة القادمة يكون فيها الانتصار المنتخب الوطني التونسي، هما زوز مجموعات الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل مباشرة للدور النصف النهائي، يعني إذا كان حققنا على الأقل مركز ثاني نلقاو رواحنا في الدور النصف النهائي، وعلاش لا من بعد نمشيو للنهائي. في برنامج اليوم رجاء أيضا ماراثون كبير من المشاركات، نبدأ بالتايكواندو والانتظار من فراس القاتوسي أنه يكون متوج بالذهب في وزن أقل من 80 كيلوغرام، معتز العفاوي يلعب في وزن أكثر من 80 كيلوغرام، وفاء المسغوني أيضا ننتظر منها ميدالية وعلاش لا تكون ذهب في وزن أقل من 67 كيلوغرام، وزين المديوني وزن أكثر من 67 كيلوغرام. في السباحة أيضا اليوم ياسين بن عباس ممكن يزيدنا ميدالية أخرى في 200 متر سباحة حرة، حبيبة بلغيث تلعب في 200 متر سباحة على الصدر، وأحمد الجوادي أيضا ننتظر منه الإنجاز في 800 متر سباحة حرة. في الملاكمة يوسف الرفرافي يلعب الثمن النهائي في وزن 80 كيلوغرام بداية الماضي ساعتين وربع. في المصارعة أيضا الثمن النهائي خير الدين بنت ليلي في المصارعة الحرة أقل من 74 كيلوغرام، رضوان الطرهوني في المصارعة الرومانية أقل من 77 كيلوغرام يلعب نزالات التدارك من أجل البرونز. وفي الكرة الحديدية رافا آية دبوسي وأمين السعيدي في الفردي، الكرة الحديدية المقايدة أشرف الزواوي ويسري المحمدي بداية الماضي ساعتين من 3 غير ربع الرمي بالدقة بالنسبة للزواوي، والأربعة ونص يسري المحمدي باش يكون موجود. في البادل ثمن النهائي الزوجي درة الشملي ونور العلاني في مواجهة لثنائي من سلوفينيا، ومهدي اللومي وعزيز الهلالي أيضا في مواجهة لثنائي من إسبانيا. وفي كانويكا ياكس صلاح الدين مقنين وفاروق الدالي يلعبوا نهائي الترتيبي في الفردي 1000 متر، ومحمد علي بن حميدة يلعب نهائي الفردي 1000 متر بداية من 11 غير 4. وبالنسبة للرياضات الجماعية كرة اليد رجال تونس مع اليونان بداية من 10 متاع الصباح بتوقيت إيطاليا بالطبيعة، والكرة الطائرة تونس صربيا بداية من 7 تاع العشية، وإن شاء الله اليوم تكون لنا كالعادة المتابعة لمختلف المسابقات، وعلاش لا تكون نهاية اليوم سعيدة بذهبيتين أو 3 ليجي مبروك، ولكن يلزم أن نستنى وإن شاء الله التتويجات في يوم الأحد هذا بعد يوم السبت تاع البارح اللي كنا فيه بخمسة ميداليات، يلزم الحصيلة اليوم تكون أفضل وأرفع ويكون فيها الذهب رجل.
1: إن شاء الله أكيد الذهب يكون قادم إن شاء الله اليوم، اليوم الثاني نسجل الموعد مع الميداليات الذهبية، وإن شاء الله ترتيب الوفد التونسي يكون أفضل مع نهاية هذا اليوم الثاني، والمتابعة نذكر ستكون حينية مع كل التفاصيل وكل الكواليس وكل اللقاءات المباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وكل الإذاعات الجهوية وإذاعة الشباب، لأنه مؤسسة الإذاعة التونسية عندنا موفدين طبعا شهير الكافي وزياد الخياري، وبرافو للثنائي هذايا، متابعة متميزة البارح لليوم الأول. إن شاء الله اليوم أيضا ستكون المتابعة خاصة لليوم الثاني من منافسات الألعاب المتوسطية بتارنتو 2026. قبل ما نفتح قوس كرة القدم في تونس واستئناف وعودة النشاط وبداية موسم جديد البارح بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش نكمل فقط مع الرياضات الفردية بما أنه حكينا على الألعاب المتوسطية. البارح في بطولة العالم لألعاب القوى الماسترز، زوز ميداليات لتونس في كوريا الجنوبية، ميدالية فضية لهيكل أسبوعي وميدالية برونزية لهلال العياشي في سباق العشرة كيلومترات على الطريق. برافو لهيكل أسبوعي وهلال العياشي، فضية وبرونزية كما قلت. وبرافو أيضا لمعز الشرقي، نقولها في كرة المضرب، رغم أنه انتهت رحلته ومشواره في بطولة كانكون تشالنجر بعد الهزيمة في المربع الذهبي في نصف النهائي أمام المصنف السادس سابقا البولندي بمجموعتين مقابل صفر، لكن قدم أداء بطولي في هذه البطولة معز الشرقي، وإن شاء الله القادم أفضل. نفتح الآن قوس بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي انطلقت البارح من خلال الدفعة الأولى للقاءات الجولة الافتتاحية لموسم 2026-2027. تقدم سقية الدائر البارح في ملعب طيب الميري بصفاقس في أول مباراة للفريق على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يفوز على شبيبة العمران بهدفين مقابل صفر، وأكيد انتصار ومباراة تاريخية للساقية ولكل جماهير وأحباء تقدم سقية داير، وهذا ما يأكده مدرب الفريق يسري بن كحلة.
5: الحمد لله على الانتصار، الحمد لله على ثلاثة نقاط. كل مع المنافس، منافس محترم جدا، مع احنا تابعناه السنة اللي فاتت ونعرف امكانياته الفردية والفنية، مع كنا نتظر مباراة صعيبة. السيناريو كان في صالحنا، ما تسجلنا على اول فرصة بالدقيقة الأولى، كيف كيف مع ثاني فرصة بالدقيقة الرابعة والخامسة تسجلنا. كان سيناريو سيء، هو معناته صارت لنا ثلاثة إصابات، معناته في التكتيك اضطرينا نعمل ثلاثة تغييرات، معناته نتاع اللاعبين، معناته كيف ما نقولوا وزنين في النادي، لكن الحمد لله معناته الناس اللي دخلت والإصرار كبير نتاع اللاعبين والانضباط التكتيكي الكبير اللي كان موجود في الملعب. الحمد لله كيف ما نقولوا مباراة تاريخية وانتصار تاريخي، معناته تاريخ اليوم 22/8/2026، معناته كأول مباراة تقدم في الدوري في دور الممتاز، معناته تسجل في تاريخ النادي، واخترنا بأول انتصار مع تقدم سقيدير في دور الممتاز. كيف كيف هذا زيد العلوس سجل أول هدف للفريق في دور الممتاز.
1: في المباراة الثانية في مباراة الهادي النيفر بباردو، تعادل الإيجابي بين الملعب التونسي وضيف النادي الرياضي الصفاقسي. عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في النادي الرياضي الصفاقسي بقدر ما كان راضي طبعا على أداء لاعبيه ونتيجة المباراة، لكن ظروف الحرارة الطقس والظروف اللي دارت فيها المباراة ممكن هي اللي ما كانش راضي عليها برشا عبد الكريم النفطي في تصريحه البارح في الندوة الصحفية ما بعد المباراة.
6: اش تحبوا يعطيك المليان؟ احنا اوريزمون توا راه ما صارتش ديزاري كاردياك وكل شيء، نحبوا ولا نكرو راه موسيار اللي صار له في في في في في, في البايرن ميونخ، نورمالمون احنا نتعلموا منه. حاجه مش معقوله اليوم تلعب في في في في, في 35 درجه و 37 درجه، انا زاد ما نخليش اللاعبيه في خطر، كان لاعبيه ماهيش قاريه سيونتيفيكمون كيفاش تلعب بالكره، توا يعطيهم يخرجوا احنا البريباراتور فيزيك، يخرجوا الدكاتره باش يفسروا راهو الوضعيه نتاع اللاعب في تونس راهو مضرة جدا كي يلعب تحت 35 37 درجة. احنا عملنا قلنا وعملنا طلب تو النادي الصفاقسي باش نلعبوا في في التيران تاعنا، ماذا بينا نلعبوا ابارتين من 7 نتاع الليل ولا 8 نتاع الليل. كورة احنا داو 3 سنين طويلة الحقيقة نتاع ربي، تونس تحسننا برشا على مستوى البطولة التونسية. علاش؟ خاطر فما فرق قبل كانت كيما الملعب التونسي، رجع ستاد تونيزيا كيما ستاد تونيزيا نتاع قبل، رجع المستير، رجع جرجيس، وليت لا كونكورونس موجوده، ولو فما ثمانيه ابار الاربعه الجمعيات الكبار، فما خمسه جمعيات اخرين يعطيوك يزيدوا يقدموا معك النيفو يطلع.
1: في المقابل مدرب الملعب التونسي ماريكو كان تحدث أيضا بعد الندوة الصحفية عن مردود فريقه وعن ضرورة تحسين عديد النقاط من أهمها تجسيم الفرص والحسم على مستوى الأمتار الأخيرة أمام المرمى، وكذلك عن الفترة الانتقالية اللي يعيشها الفريق بعد خروج الأسماء الكبرى والأسماء اللي كانت موجودة الموسم الفارط. نسمع مدرب الملعب التونسي.
7: Ça, ça a été un vrai match de football avec l'ambiance. Et après, c'est la vie du joueur. La chose qu'Amadou doit faire, c'est de continuer à insister à faire les choses bien, à s'entraîner bien. On travaille beaucoup aussi la finition au dernier mètre et on va continuer à faire. Parce qu'il y a un moment que le but il va arriver. Ce n'est pas seulement pour chance que le but arrive, c'est avec le travail. Cette équipe a changé beaucoup de choses de dernier match du championnat tunisien. Ce n'est pas facile de construire une équipe. Une équipe ne se construit pas dans 5 ou 6 semaines. Il a le joueur très important qui va sortir. Il a le joueur très important qui a quelques blessures. Mais on a travaillé une affaire pour préparer bien le championnat et ce premier match.
1: بعد المباراة هذه الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي وفي بلاغ يعني صادر عن الإطار الطبي للنادي الرياضي الصفاقسي وبعد الإصابة اللي تعذرها اللاعب هشام بكار البارح في المباراة أمام الملعب التونسي الفحوصات أكدت وأنه كسر مضاعف لهشام بكار سيغيب 6 أشهر الحقيقة خبر يعني للاعب قاعد يقدم في إضافة كبيرة جدا في النادي الرياضي الصفاقسي وإن شاء الله عودة سريعة يا هشام للملاعب كرة القدم وإن شاء الله عودة تكون أقوى لملاعب كرة القدم مع فريقك النادي الرياضي الصفاقسي والأهم وأنه إن شاء الله تكون أنت لباس وصحتك لباس وكل اللاعبين إن شاء الله تكون صحتهم على أحسن ما يرام. المباراة الثالثة البارح كانت في الدفعة الأولى انتهت أيضا بالتعادل. أمل حمسوسة تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري 0-0 في المقابل كما تعرفوا الكل بسبب الأحداث اللي صارت البارح في بنجردين بعد غرق طبعا سفينة بتاع بعض الشباب اللي اختار طبعا الهجرة الغير نظامية تأجيل المباراة ما بين اتحاد بنجردين ونادي حمل الأنف. الله يرحم كل الأموات اللي فقدناهم أولادنا وشبابنا من بنجردين والمباراة أكيد تتعوض وأكيد إن شاء الله ستجرى المباراة في تعيين قادم للرابطة المحترفة لكرة القدم. المباراة هذه إذن تأجلت إلى موعد لاحق اتحاد بنجردين ونادي حمل الأنف وتدور اليوم بقية مباريات هذه الجولة الأولى. الدفعة الثانية يتقدمها طبعا مباراة الكلاسيكو في ملعب رادس الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي. النادي الإفريقي سينزل ضيف على نجم المتلوي في ملعب المتلوي البلدي. النادي الرياضي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى وفي ملعب مصطفى الدوري بميدون جربة الترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي الباجي. باش نعطيكم فقط نختم ببرنامج لقاءات الجولة الثانية لأنه تعيين حصل البارح نهار 29 أوت ل4:30 المباريات الكل. النادي الإفريقي أمل حمسوسة مستقبل المرسى تقدم سقية الدائر الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي النادي صفاقسي الترجي الجرجيسي ويوم الأحد 30 أوت شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي نادي حمل الأنف النادي الرياضي البنزرتي الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي بمجردين ونجم الرياضي الساحلي يستضيف نجم المتلوي. نقطة نهاية فلاش سبور. أجمل تحياتي إلى اللقاء.
8: Flash Sport.

0: بكرة.
1: حبيبي شكرا من هنا البكرة. محليها كلمة الشكر وقت اللي نقولوها على أي حركة هكا بسيطة، الشكر والكلمات الحلوة راهي تزيد تقوي أواس المحبة، حتى معناها بين أفراد الأسرة، الخوخت والأم وزوجها، العائلة المقربة. يلا مواسين معاكم لقانا، وشكرا لمتابعتكم لينا أيضا، وانتم تستحقوا أكثر شكر. بعد الساعة 9 على موجز الأنباء، ثم استضافة السيدة ليليا بن سدرين الرئيسة المشاركة للجنة الحوار بين الأديان والمعتقدات التابعة لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية بالمجلس الأوروبي، وكذلك مديرة مهرجان الموسيقى الروحية أو الأيام المقدسة بستراسبورغ في دورة رقم 14. إما توا نهيئكم ونهزكم الأماكن حلوة وجميلة مزيانة في تحويسة مع السيدة آمنة، كما عودتنا تحويسة في تونس. صباح النور سيدة آمنة الشارفي.
2: صباح النور. اليوم ما نجمتش نجي للاستوديو، ما نواصل.
1: فهمت الحكاية الكل راني. توك سيدة آمنة معناها نهايرين في جبة وشوية كرموس ودورة مزيانة وتنعويشة، وإحنا في السخانة ووني بتحب تجي بالطبيعة. عاملة كيف كبير تحب تقعد شي خبي. يلا مرحبا بك سيدة آمنة.
2: عايشك وداد. أنا اليوم نحب عندي دعوة صغيرة في برامج العائلات والمصطفين، أنه في البرمجة متاعهم وبش يحضروا الجلاسيير والباراسول وبش ياخذوا وجهة، أما في البرنامج ينجموا يعملوا 45 دقيقة ثقافة.
1: صحيح.
2: قبل ما يوصلوا للشط اللي باش يقعدوا عليه، في تونس كاملة كلها أماكن تاريخية ثقافية طبيعية، قبل ما نوصلوا للشط نجموا نعملوا وقفة صغيرة احنا والوليدات، والتاريخ راه وحكايات بلادنا ما يتقراوش كان في الكتب. نعاونوا رواحنا ونمشيو للأماكن الموجودة على طريقنا.
1: واليوم هو تأكيد الكلام سيد آمنة، هما حتى الكتب معناه التاريخ عملنا له ميزاجور، معناتها التاريخ راه ما قعدش كان اللي في الكتب، فما برشا قراءات جديدة معناها واكتشافات جديدة، فذاك علاش أنا معناها نضم صوتي لصوتك. المحطات التاريخية هذه مهمة أنك تقف عليها أنت كشاهد عين، معناها بحاجة ملموسة ومحسوسة أنك تمشيلها على عين المكان.
2: بالضبط. نعم. وما زلنا احنا صيف، دونك الاختيار الوجهات باش يكون بحري أكثر منه داخل المناطق.
1: نعم.
2: ولكن باش نوليو كل ما نقترحوا برنامج تحويسه لازم يكون فيها وقفه على معالم والا حاجات مهمه.
1: نعم.
2: واليوم انا اخترت اتجاه غار الملح. الناس كل يمشيوا يعوموا في شطوط في جهه بنزرت، وخاصه غار الملح، لكن مانيش باش نحكي لا على الجبل اللي تحرق ولا على شطوط ولا على، باش نحكي لكم على مدينه غار الملح.
1: نعم.
2: غار الملح هي معناتها عندها موقع جغرافي متميز، على خاطر عندها من جهة جبل الناظور، ومن جهة أخرى عندنا البحيرة والبحر، وهذه الكل يخلي مدينة هذية عندها منظومة مواني قديمة مهمة. وبعض المصادر تقول اللي هي كانت مرتبطة حتى بأوتيك، يعني
1: نعم.
2: تقريبا في القرن الثامن قبل الميلاد.
1: نعم.
2: يعني غار الملح مدينة قديمة.
1: نعم.
2: لكن حسب معناتها التاريخ
1: نعم.
2: كل مرة كيفاش عاشت غار الملح التاريخ.
1: نعم. بديت كمستوطنة فينيقية، هما حتى بعض المعطيات. نعم.
2: بالضبط يقولوا اللي هي كانت فينيقية. لكن اللي نشوفوه اليوم، نشوفوا للمدينة معناتها فيها موقع مهم، خاصة بداية من القرن معناتها تقريبا في القرن 17 وقت العثمانيين، وقاع بناء اللي نشوفوهم توا هما الميناء القديم.
1: نعم.
2: اللي هو معناتها باش يكون قاعدة بحرية وعسكرية باش تحمي الموقع جغرافيا، على خاطر غار الملح معناتها جاية في موقع بالنسبة لمدينة تونس في خليج، معناتها في رأس خليج تونس، ويلزم معناتها حماية الخليج كامل من الموقع نتاع غار الملح، وبدا بانشاء الميناء القديم اللي نجمو نعملو فيه وقفه ونزوروه، وحتى كان معناتها مازال فيه معناتها دي فيستيج، لكن نجمو نتخيلوا حياته اللي كانت في القرن السابع عشر. وكي نقولوا ميناء يعني فيه فلايك، فيه قاعده بحريه وعسكريه، وفيه كل ما ينجم يحمي بلاد كامله.
1: نعم.
2: كذلك في نفس الفترة
1: أي.
2: وقع بناء القلاع، فما ثلاثة قلاع في في غار الملح نشوفوهم واضحين بالقداء، ونجموا بالطبيعة فما زوز منهم مفتوحين للعموم، معناتها نعملوا وقفة صغيرة حتى نصيف ساعة في كل قلعة. القلاع هذوما إذا مدينة فيها ثلاثة قلاع يعني مدينة محروسة.
1: نعم.
2: فما البرج الوسطاني، فما البرج اللوطاني، والقلاع هذوما بناهم واحد منهم بناه مهندس أندلسي.
1: نعم.
2: اللي هو الحاج موسى جميرو.
1: نعم.
2: اللي نقوله أندلسي يعني تعطينا فكرة كذلك على حضور الأندلسيين في المنطقة هذية.
1: نعم.
2: من رأس الجبل لقلعة الأندلس وبالطبيعة غار الملح كذلك، وهنا نشوفوا قديش وجود وتواجد الأندلسيين قديش أثر في في في في,
1: في في في في غار الملح، لأنه نعرفوا كما قلت سيدتك منذ قليل أنه جذورها تعود للستان فيها من العهد البوني الفينيقي باعتبارها قرب بوتيكا التاريخية، وطبعها التواجد الأندلسي لاحقا ولعب دور تاريخي في العهد العثماني. هذه ذولي ملخص اللي قلته سيدتك منذ قليل.
2: بالضبط. الحاجة الأخرى اللي مهمة قلنا اللي غار الملح معناتها وجودها مرتبط بالماء، بماء البحر، ماء كذلك المياه العذبة.
1: نعم.
2: ونعرفوا اللي في غار الملح فما فلاحة خاصة اسمها القطعاية، اللي هي سيستم متاع زراعة، أنظمة متاع زراعة، وهذي النظام هذي معناتها نشوفه اللي فما فلاحة بريسك في وسط البحر.
1: نعم.
2: وهو في البحيرة متاع الملح، وهو فما عيون تهبط الماء الحلو.
1: نعم.
2: اللي هو يهبط في البحيرة، لكن نعرفوا اللي الماء الحلو يطف على الماء المالح.
1: مالح. نعم.
2: وبالضبط سكفي الماء الحلو يبدأ يمس التربة، وهذيك يخلي الفلاحة ينجموا يعملوا فلاحة سيستيم معناتها بريمون خاص جدا.
1: نعم.
2: تقريبا من القرن السابع عشر، والمنظومة الفلاحية هذه استثنائية.
1: نعم.
2: وقع تصنيفها كذلك ذات أهمية دولية.
1: نعم. هي القطعاية نظام فلاحي تقليدي، علاش فريد من نوعه؟ على خاطر فوق الأراضي الرملية، وانت فسرت تقنيا علاش يكون هكا، ومعناه يعتمد على المد والجزر باش نزرعوا لري المحاصيل، وهو مصنف ضمن التراث العالمي للفاو. نعم.
2: بالضبط هذا.
1: نعم.
2: هو.
1: نعم.
2: معناتها نجموا نقفوا في بحذا القطعاية ونهبطوا، الفلاحة ياسر.
1: نعم.
2: يرحبوا بالزوار ونشوفوا طريقة الفلاحة هذية. وشكون يقول غار الملح؟ يقول بطاطا ويقول فريت.
1: نعم.
2: مشهورة غار الملح والمنطقة الكل بالبطاطا، ما نحرموش رواحنا من صحينا فريت من غار الملح.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سيدة إمنا. وإحنا ما تحرمناش من زيارتك المرة الجاية إن شاء الله لينا هكا ولا ليه، باش نحكيو بأكثر تفاصيل وكان حاجة ناقصة نكملوها. شكرا لك سيدة إمنا شرفي، هذه أفونغو معناها باش نمشيو نعملوا دورة في تحويسة مع إمنا ولا تحويسة في تونس. أخبار التسعة وراجعين.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. المشروع يهدف إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. شركة النقل بتونس تنطلق بداية من يوم غد الاثنين في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و 2027. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح السوق بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في حالة الطقس، الحرارة تتواصل مرتفعة بأغلب جهات البلاد مع ظهور شهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، ودرجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و10 درجات بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري، وفق نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم. في العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يحذر دول الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، ويؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صباح اليوم 13 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات دهم واقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون شملت إحراق ممتلكات وإتلاف أراض زراعية. وفي اليابان، إصابة 37 شخصا على الأقل معظمهم بجروح طفيفة إثر زلزال بلغت قوته 5.9 درجة ضرب فجر اليوم جنوب محافظة إيباراكي قرب العاصمة طوكيو وفق وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع وداد محمد في يوم سعيد. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
6: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
7: 3 على الهواء.
6: لحبيب جغام،
8: أهلا أهلا.
6: نبيل بن زكري،
8: يا حبيبي أهلا.
6: وليد التليلي،
8: يا حياتي أهلا.
6: 3 على الهواء.
7: 3 على الهواء.
5: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد، متذكرا زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد تليلي.
9: إذن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي الاستوديو 2. أولا نتبناو لك الصحة الدائمة.
10: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
11: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
10: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
12: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدا قبل ما يتكلم معانا، ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
9: لطفي بوشناق،
11: مرحبا بيك.
13: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
10: إن شاء الله.
13: إن شاء الله, إن شاء الله إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور
12: في احنا في ثلاثة على هواتنا. سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
14: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
5: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: 9:19 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. يومكم سعيد مرة أخرى مستمعينا الكرام. في لقانا اليوم والفنان صابر الربيعي قال كلمة معناها على الموقع الخاص به على تأجيل حفلته اللي هي كانت الحفلة الأولى بمهرجان الصيفي بمدنين اللي كانت باش تقام البارح، لكن نظرا للظروف اللي صارت في المدين وغرق المجموعة من الشباب، معناها شباب تونس اللي بالحق احنا قاعدنا متأثرين برشا بشنو مسار، فأجل الحفلة إلى وقت غير لاحق. وإحنا مواصلين معكم اللي قانا كما قلت لكم منذ قليل. سعيدة أني نستضيف السيدة ليليا بن سدرين الرئيسة المشاركة للجنة الحوار بين الأديان والمعتقدات التابعة لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية بالمجلس الأوروبي، وكذلك مديرة مهرجان الموسيقى الروحية أو الأيام المقدسة بسراسبورغ. صباح النور سيدة ليليا.
1: عسلامة، صباح الخير، نهاركم زين.
0: يعيشك، مرحبا بالقماش الحايك والجبة التونسية المتروزة باليدين هكا ولا لا؟
2: يعيشك، بارك الله فيك.
0: يعيشك، يعيشك،
2: صنعة بلادنا
0: هكا ولا لا؟ نعم، شفتك حتى في عديد القنوات الإذاعية والتلفزية الإذاعية المرئية أيضا، سمعتك فيها وشفتك، والقنوات التلفزية الأجنبية ما تطلع إلا بحاجة تونسية. لابد تكون هكا فمك البسمة التونسية.
2: تبارك الله، خطر عنا حتى احنا ما نجم نوريه، دونك واحد ينجم وقتها يغتنم الفرصة، نغتنم الفرصة نوريه وش عنا في بلادنا زيدا. تبارك الله.
0: نعم، يلا مرحبا بيك، ونعرفك انك ديما حريصة انك لابد تعدي سيفك لهنا وتعدي اوقات مع العائلة رغم الانشغالات. معناه مهم انه الانسان يتواصل مع عائلته ويلقى وقت لعائلته. سيدة ليليا،
1: هذاك هو، ثم حاجات معناتها الوقت يجري، العباد الكل تجري، اما ثم معناتها العائلة هي سيس في الحياة، وعندنا نغتنم فرصة الصيف باش نتقابلوا الكل ونعاودوا نشوفوا بعضنا ونرجع معناتها في بلادنا، وذاك هو معناتها مانيش برك الله برشا توانسة ولينا في الخارج، معناتها في برشا في أوروبا في أمريكا، تولي تونس معناتها في كل مكان تلقى توانسة ونتلقاو في مدة الصيف، معناتها اللي هذا يحاول يشوف عائلته ويرجع، وهي معناتها المدة تعلمها العائلية.
0: نعم، تقول نعم، إن شاء الله قضيت وقت طيب وممتع في تونس مع العائلة. بارك الله فيك، للوالد اللي نعرف كذلك يسمع فينا.
1: بارك الله فيك.
0: وانت غدوة تسافر، وانا حرصت انك تكون بعضية قبل ما تسافر.
1: بارك الله فيك.
0: عايشك. اذا اللجنة، احنا قبل ما نحكيو على المهرجان اكيد باش نحكيو على لجنة الحوار بين الاديان والمعتقدات التابعة لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية بالمجلس الاوروبي، خاصة وانك التونسية الوحيدة في اللجنة هذه، واعتقد العربية ايضا.
1: اي احنا اللجنة هذه هي معناتها تأسست عام 21 في معناتها تابع المؤتمر المنظمات الدولية الغير حكومية بالمجلس الأوروبي. نعم. مجلس الأوروبي هو لو كونسي دو لوروب، ومعناتها في ما خص اللجنة هذه فعلا متى انا التونسيه الوحيده تجي تقول.
0: نعم، وهذا شرف لينا. من سنه قديش سيده
1: ليليا؟ 21 من عام 21.
0: نعم به يقول قايل احنا توا معناها سمعنا هاللجنه، لجنه الحوار بين الاديان والمعتقدات، كانت قدم لنا اللجنه هذه، نعرفوا بها هي مفهومه اللجنه هذه.
1: هي اللجنه هذه معناتها توا احنا شفنا في اوروبا كونه برشا عباد من كل بلاد جايين توا في أوروبا وموجودين في أوروبا ومن مختلف الثقافات والأديان. ونحب ولا نكره ذاك هو معناتها الوضعيه في العالم مجمع. نعم. نشوفوا كلنا مرتبطين ببعضنا، وثما معناتها دوك قلنا ثما برشا معناتها يبداو خايفين من الاخر. أقول لك الآخر، أنا أخويا ما عندوش نفس الثقافة، ما عندوش نفس الدين، ما عندوش نفس اللون، ما عندوش، ما أنت كلي يبدأوا خايفين من بعضهم. ومع كل أسف نشوفوا اللي كونوا زادة العنصرية معناتها كثرت، والكراهية زادة، والخوف من الآخر كما قلت لك، والعنف زادة كثر. لازم معناتها نتحاوروا ونشجعوا الحوار ما بين الثقافات والأديان، باش نوريه واللي كونوا ساعة معناتها ما دامنا الكلنا معناتها ما بعضنا على في نفس البلاد، نحاولوا نعرفوا بعضنا بشكل خوف من الآخر ينقص.
0: نعم.
1: وهذا هو من تنجم تقول أهداف اللجنة هذه. معناتها واحد مكافحة العنصرية والكراهية والخوف من الآخر.
0: نعم.
1: وكيفاه معناتها هذيك زاد خدمة كاملة، كيفاه نعم معناتها نقوموا بهذا، هذيك خدمتنا.
0: نعم نعم، معناها هو اللافت في عمل اللجنة هذه أنها ما تقتصرش فقط على الحوار بين الأديان فقط، أنها ما تتجاوز ذلك وتشمل أيضا المعتقدات، الرؤى الفلسفية، كذلك الحوار معناها أنت ركزت برشا في كلمتك على الإنسان مع الإنسان، معناها
1: بالضبط
0: نحكيه على إنسانية عليا، معناها أنت إنسان وأنا إنسان، نختلفوا في ألواننا في أذواقنا في عاداتنا في تقاليدنا في اعتقاداتنا في ديننا في كل شيء، لكن أنا وياك إنسان نجتمع على نفس هالأرض هذية، كيفاش نجمو نتعايشوا؟
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وإحنا جستمو اللجنة هذه هي معناتها توا المجلس الأوروبي معناتها كونسيل لوروب خدم برشا فيما يخص معناتها الحوار ما بين الثقافات، معروف بهذا دايوغ عملوا وقتها من عام 2008 ليفر بلون سور لو ديالوغ انتر كولتوريل، وإحنا نعتمدوا على الخدمة الثرية اللي عملوها وباش احنا معناتها نواصلوا هالخدمة اللي تعملت. وكما قلت هو ساس كونه رانا توا في فترة تاريخية متعالمية كونه ما مربوطين ببعضنا، هل نشوفوا نعم. حتى المشاكل اللي موجودة على الأرض مربوطة ببعضها، كسوا معناتها المشاكل الاقتصادية، المشاكل السياسية، المشاكل اللي تشوف معناتها توا البيئة البيئية الكل.

0: في السيت انترنت تاع هذه معناتها المؤتمر المنظمات الدوليه الغير حكوميه عندنا احنا كلجنه معناتها حوار بين الاديان والمعتقدات عندنا سيت انترنت حطينا فيه اللي صاير نحاولوا نحطوا فيه لا محاله خاطر تبارك الله ثم برشا انه معناتها حاجاتي صايرين في مخصوص الحوار باش نوريو اللي كون وراه برشا عبيد في برشا بلدان يخدموا مع بعضهم ويتحاوروا وعندهم معناتها تجارب وامثله اللي شجعوا الحوار كمعناتها باش نعطيك معناتها كمثال اللي نلقاوه دونك هو سيت كونفيرونس دي زو اي ان جي كونفيرونس دي زورغانيزاسيون انترناسيونال نون غوفرنمونتال دو كونسيل دوروب تلقى الكوميتي بور ديالوغ انتر ريليجيو اي انتر كونفيكسيونيل نوريو في السيت انترنت كونه ثم معناتها في حدائق مشتركه الاديان والثقافات جاردان انتر ريليجيو انتر كولتوريل ثم زاده في برشا بلدان يعملوا معناتها يتلقاو ويعملوا دي رونكونتر كولينير جوستاتيف انا نجيب لك شنو واش عندي معناتها في بلادي وانت تجيب لي ونكتشفوا معناتها البلاد والثقافه في الماكله وهذيك حاجه
1: ثقافه في حد ذاتها
0: فوالا بالضبط وذاك معناتها حاجات اللي ماهمش مستوى يقول اجتماعات ومؤتمرات اما اللقاءات اليوميه عندها تنجم تقول قيمه كبيره خاطر تمس اي شخص وتمس معناتها ما ثميش معناتها من الدار من المجتمع كامل وذاك اللي نحبوا نوريوها راهو برشا عباد يخدموا في مخصوص الحوار وماذا بينا نزيدوا نتحاوروا خاطر ما نجموش نخليه مع كل اسف نشوفوا فيه توا اللي قاعد زيد يعني العنصريه والكراهيه
1: يعني انت اكدت على الحاجه الملحه اليوم للحوار ولا للنوعيه هذه من الحوارات في ظل ما تشهدوا معناها الاوضاع من خطاب سواء كان خطاب تترف كراهيه معناتها استقطاب لبعض الاشياء الاخرى فالحوار هذايا احنا في امس الحاجه ليها اليوم اكثر من
0: أكثر
1: اي
0: من
1: اي وقت مضى به
0: يتسائل
1: المستمع يقول لك طبعا احنا قلناهم الكل الثقافة والأديان والمعتقدات وغيرهم قل لك ما الذي يميز الحوار بين الأديان والمعتقدات عن الحوار الثقافي والسياسي التقليدي
0: والله تنجم تقول الحوار التقليدي هو تتوصل الحوار كحوار هو السياسي خاطر هو شنو معناته الحوار هو كونه احنا لازم نسمع بعضنا الكلنا ماذا بينا يسمعونا شكون الشخص اللي ما يحبش يكون يسمعه اما باش انا نسمعك وانت تسمعني ويكون متبادل هذاك هو معناتها جوهر الحوار
1: صحيح.
0: ما غير معناتها حوار متبادل تنجم تقول ما ثماش حوار وهذاك اصعب حاجه خاطر كل واحد يقول لك اي والله نحب انا نتحاور اما شنو هو معناتها ساعاتي انا نسمع تسمعني وانا ما نسمعكش وهو أصعب حاجة وسورتو في الفترة هذه صعيبة ياسر اللي هنا نشوفه كما قلت أنت في كل مكان معناتها في برشا بلدان وفي العالم أجمع مع كل أسف معناتها هو الحروبات هو العنف هو الكراهية هو معناتها ضد الآخر خاطر لونه مش كيفنا هو ثقافة مش كيفنا هو الدين مش
1: كيفنا
0: معناتها صعيب الحوار ولا صعيب ياسر والحوار لازم يكون متبادل هذاك جوهرة الحوار وزاد لازم يكون على اساس معناتها انا تحترمني ونحترمك وثم حكايه العداله زاد الدوليه انا حقوقيه معناتها والعداله الدوليه هذيك قريتها ملي بالطبيعه ما نجموش نحكيو على حوار مع انسان قاعد يقتل فينا اما شنو احنا نشجعوا الحوار ما بين عباد اللي نجموا يتحاوروا ونجموا يفهموا لكونه رانا انسانيه واحده
1: الحوار يعتمد على طبعا مستوى كبير من فهم نجم نقولوا حتى المفاهيم التعايش السلمي يظل عملتوا ندوة في أفريل أعتقد كنت نظمت ندوة في أفريل 2026 كان موضوعها مخاطر توظيف الدين سياسيا هكا ولا لا ندوة مهمة كانت في الإطار هذه وحضروا لها برشا ناس كيف يمكن مواجهة معناها المظاهر هذه بعيدا عن الدين يعني كيفاش كل إنسان ينجم كل إنسان وكيفاش لكن نجموا نجتمعوا أحنا

0: والله هو الندوة هذه هي بون وقتها نظمناها سي ليزانسترومونتاليزاسيون معناتها بوليتيك دو ريليجيو و ليزانسترومونتاليزاسيون دو ريليجيو بار لو بوليتيك هي معناتها كونه عندنا توا احنا عندنا كل واحد عنده دين هو كما قلت نحكي واحنا في اوروبا معناتها معناتها العباد من كل بلاد وعندهم اديان مختلفه ولازم معناتها نحاولوا ما نخليوش معناتها انسان مفهوم ديني اللي يخليك تبعد على اساس وجوهرة الدين هو التسامح واحنا زعما كمسلمين عاد هذاك نقول هنا في اسم الدين هو السلام
1: السلام من قيم
0: الاسلام هو السلام وثم اللي يحاولوا يستعملوا معناتها الدين باش يبعدوا العباد على بعضها واحنا نقولوا زدك معناتها مسلمين هو ديجا القران يذكر معناتها ما سبق ويذكر اللي ربي خلقنا الكل كإنسانية واحدة والكلنا الرجوع الكل لله وهو اللي معناتها باش يحكم ما بيناتنا واللي يحاولوا معناتها يستعملوا الدين لأهداف أخرى باش معناتها يشجعوا الكراهية والخوف من الآخر والعنف ما عندهمش بلاصتهم.
1: نعم به اللجنة حتى باش تعديوا الموضوع آخر تعتبر أنه التعليم
0: أي.
1: والعلم والتربية عنصر أساسي أيضا في بناء المجتمعات وفي بناء الحوار ومكافحة التمييز وغيره. في الإطار هذايا شنو مشاريعكم شنو الأشياء اللي قمتوا بيهم؟
0: توا التعليم هو الساس خاطر الانسان كان ما يعرفش معناتها شنو معناتها الحوار وكيف يتحاور وكيف يسمع غيره وكيف يعرف ثقافته واحنا معناتها هذاك الساس الحياه التعليم واحنا الهدف نتاعنا كونه الاجيال اللي جايه يعرفوا اللي كونه نجموا تحاوروا معناتها مع عباد من كل بلاد وعباد من كل معناتها ثقافه وهذاك هو معناتها انتم باش تعيشوا يا صغار باش تعيشوا مع بعضكم معناتها في مجتمع اللي هو بيدو دون لا ديفيرسيتي دونك لازمكم تتعلموا كيفاه ونشجعوا توا المكاتب كونوا يعملوا معناتها ايدوكاسيون او ديالوج انتر كولتوريل معناتها يعلموا الحوار ما بين الثقافات والاديان وفي المكاتب وفي في كل مكان معناتها حتى ونشجعوا هذاك معناتها برشا طرق ننظموا كما قلت لك لقاءات والاجتماعات والمؤتمرات ونوريو على سيت انترنت نتاعنا كونه ثم معناتها برشا تجارب اللي ثريه جدا نجموا نتعلموا منها.
1: نعم.
0: كمثال باسكو سالتي على مثال هو ثم سنتر في اوسلو تبع المجلس الاوروبي هو سنتر فيرغلاند في اوسلو فيما خص تعليم الحوار ما بين الثقافات والاديان هذاك نعم. هو الخصوصيه نتاعو ويعطي معناتها لي زوتي هكا لي زوتي للمعلمين باش يعرفوا كيفاه هما يعلموا زاد خاطر نعم. هما بيدهم ماذا بيهم حتى اللي يحب يعلم لازم يبدا عنده معناتها دي زوتي باش معناتها يعتمد عليهم وينجم يوريهم ويقريهم وهذاك هو ما بين نعم. الاهداف نتاعنا.
1: نعم باعتبارك التونسيه الوحيده والعربيه الوحيده في المجلس هذا وفي اللجنه هذه كيف تنظر اوروبا للعرب في مجال الحوار؟
0: والله انا
1: عندنا تجارب زاد حتى في تونس عندنا تجارب
0: عندنا تجارب نعم. احنا تونس انا اقول احنا تونس هي بلاد الحوار نعم. وقتها تجي قالتها معناتها الانفيتي تاعك قبل وقتها تجي لتونس تشوف التاريخ نتاعها الجغرافيا نتاعها معناتها مصلي على النبي كلها مبنيه على الحوار احنا التوانسه كان نجيو نشوفوا شنو شكون هم جدودنا وجدود جدودنا نلقاو من معناتها هم العثمانيين كما قلنا من الرومان ومن
1: الفينيقيين
0: من العثمانيين معناتها هي بلاد اللي تنجم تقول تنجم تكون هي رمز الحوار وهي مثال الحوار في تاريخنا وفي الجغرافيا نتاعنا زادا الانسان
1: نعم.
0: يحوس في تونس يكتشف معناتها وانا ديما نقول هذيك زاد نقول نعم. معناتها لا تونيزي ان بوتي باي دو ديالوج
1: نعم
0: دوفيرتور دو سور توت لي سيفيليزاسيون
1: نعم اكبر تحدي سيده ليليا بن سدرين ممكن يواجهكم في اللجنه هذيا
0: هي توا مع كل اسف الوضع ياسر صعيب في كل البلاد ومع كل أسف هك تشوف الحروبات معناتها في فلسطين واللي صاير وكيفاه معناتها الحقوق الدولية ماهيش معناتها باليي وبفوي اللي خلينا الصعيب ياسر معناتها نحسوا اللي كل واحد ولا يقول لك أنا ما نتحاورش مع غيري والعبيد كل وليت خايفة من بعضها كان عليه الشخص الآخر معناتها قول ما هوش إنسان نقول احنا رانا شكون اختار باش يكون في البقعة المكان هذاك وقت تولد تولدنا كل واحد تولد في بقعة ما اخترناش للون للون تاع الجدة نتاعنا لا فين تولدنا دوك نحاولوا احنا كنا معناتها أشخاص نحاولوا نفهموا بعضنا أما توا الحق الوضع معناتها العالمي وأوروبي كذلك خاطر برشا بطبيعة قاعدين مع كل أسف يستعملوا العنصرية والكراهية معناتها كوسيلة سياسية باش يوصلوا للأهداف نتاعهم أصعب من قبل برشا معناتها فريمون ولا جهد نجم نقول الحوار اللي كان قبل ساهل وعباد يفهموك تولي كان عليك لازمك تفك معناتها تتذكر الأشخاص راي عباد رانا عباد ربي الكلنا باش نتعداو فوق الأرض حاولوا في عطة تحاربوا واللي حاطين ملايين والله ذيك شيء يألم ويأسف ملايين ومليارديوات باش نتقاتلوا وباش نلقاو باش معناتها نوكلوا عباد وباش نبنيوا مدارس وكل نقول لك عليه ما عندهمش فلوس أما باش نتقاتلوا هذاك موجود وهذاك معناتها مع كل أسف توا معناتها الحروبات هذوما يخليو ياسر معناتها نعم. لا صعيب صعيب الوضعيه اصعب من قبل
1: نعم
0: 100%
1: نعم على صعيد الشخصي سيده ليلي قبل ما نحكيو على المهرجان توا شنو اللي شدك انت معناها في اللجنه هذه كامراه تونسيه عربيه معناها شخصيا شنو اللي دفعك باش تشارك في اللجنه هذه وتكون مقدمه على العمل هذا
0: انا نجم نقول انا معناتها الحوار نعرفوا باللي صغيره معناتها معناتها في عائلتي بيدها معناتها في امي وبابا ودير بابا مارتين معناتها استدعاه الباب في الفاتيكان فيما خص الحوار ما بين الاديان والثقافات وفيما خص وقت عملوا معناتها للسلام وخليني معناتها واحنا وانا عشت في تونس بالطبيعه معناتها عرفت عبيد من كل بلاد وعرفت تاريخ تونس وفي فرنسا كذلك وقريت معناتها الحقوق الدوليه خليني هذاك الكل خليني وممكن انا من اللي صغيره الحق نحس اللي كونه انسانيه احنا وحده ما اخترناش لا كيف باش نكونوا لا فين باش نكونوا موجودين وفي عوض نعديو كل بعض سنوات فوق الارض نتقاتلوا خلينا نحاولوا نتحاوروا هذاك من اللي صغيرة أنا القناعة نتاعي
1: نعم يعطيك الصحة ومنورتنا ديما معناها ومشرفتنا حتى شفت معناها حواراتك قبل وتابعتهم وأنا فرحانة أنه كل مرة جينا بحاجة جديدة خاصة في تونس بي باش نمشيو توا باعتبارك أنت مديرة مهرجان الأيام ربما المقدسة بسازبورغ ولا الموسيقى كذلك الروحية اللي هو احتفالية كبيرة الحقيقة وأنت مديرتها توا قداش عندك من عام
0: توا انا من عام 2017
1: من عام 2017 وانت مديرة
0: هذا المهرجان
1: نعم تقريبا تسعة سنين
0: بالضبط
1: 2016 عملوا 10 سنين هكيك نعملوا وكل مره وتقدم جديد وكل مره الا وتسعى انه اصوات التوانسه تكونوا موجودين نعم السنه الفارطه شكون شارك معك من تونس
0: والله يشاركوا هما احنا نحاولوا وبارك الله فيك معناتها خاطر هو المهرجان هذا تنجم تقول جوستومون مثال من امثله الحوار
1: نعم
0: ما بين ثقافات والاديان وهو دايوغ المهرجان هذا معناتها اسوا نحب نذكر معناتها جون لوي اوفيت الله يرحمه اللي قال توا قاعدين نشوفوا وتصور في 2017 معناتها توا مع كل اسف اكثر من قبل نشوفوا في الكراهيه والعنصريه والخوف من الاخر لازمنا نحاولوا معناتها نوريه اللي احنا نجموا نتفاهموا بطرق الحوار والحوار موسيقي تنجم تقول نعم. خاطر هو الحوار كما قلنا عنده معناتها عديد الطرق كل طرق دوك الحوار ما بيننا سواء كان بالثقافة سواء كان بالنقاش سواء كان كما احنا نعملوا في ستراسبورغ دوك بالموسيقى بالثقافه والموسيقى. لي ساكري جورني دو ستراسبور هذاك هو الهدف نتاعو من كما قلت لي من
1: دوكا من 5 اكتوبر السنه
0: فوالا 5 اكتوبر الى 18 اكتوبر واحنا معناتها استدعينا معناتها نحاولوا كل مره نستدعاو من كل بلدان من كل اديان من كل ثقافات عباد اللي بالموسيقى يعبروا على معناتها واستدعينا
1: يقدموا ملفات سيده ليليا
0: يقدموا ملفات
1: يقدموا معناتها للمهرجان وشو البرنامج الموسيقي نتاعهم اللي باش يقدموه هل هنالك شروط معينه؟
0: والله عندنا تبارك الله برشا برشا معناتها هذوما المغنيين اللي يقدمونا ملفات عنا معناتها كنا في الاول معناش معناتها برشا اللي يقدموا توا لينا اكثر من 100 و200 معناتها يقدمونا دوك لازمنا نختاروا وشروط هما كونوا كل واحد عنده 30 40 دقيقة خاطرنا كل مرة في نفس المكان في نفس الوقت واحد بعد الآخر نسمعوا موسيقى تاع ثقافة ودين آخر.
1: نعم.
0: ما أنت عندك الثقافات والكل والأديان الكل. واحنا كمعناتها توينسا وقتها من الاول اللي شاركوا عنا برشا بيان سور شاركوا ممكن باش ننسى اما سليم بكوش نحب نذكره خاطرو الله يرحمه وقتها خلى
1: بصمه بيا خلى انطباعات بيا في المهرجان
0: مشكات وعنا درصاف الحمداني مهدي العياشي عنا زيد لونسومب تاع قروان اللي خاطر عنا ما بين قيروان وستراسبور فيل جملي معناتها
1: توأمة
0: ما بين فوالا
1: نعم
0: دونك استدعينا وقت الانسومبل
1: ما بين مدينة القروان
0: وستراسبور نعم. بالضبط دونك استدعيناهم وسنا عنا خديجة العفريت نستدعاوها وباش نكونوا في ستراسبور وفي مدن أخرى وكذلك في شتوتغارت في شتوتغارت في لقاء كبير معناتها فيما يخص دايوغ الحوار ما بين الثقافات والاديان
1: نعم.
0: في شتوتغارت
1: نعم ونعرف انه كذلك
0: المانيا في المانيا
1: تقدم هما باش نذكروا اللي هما زوز بلدان قرب لبعضهم بالقطار معناتها تمشي لهم ولاصقين لبعضهم تقريبا من احلى المناطق البلدان اللي زرتهم الى الحقيقه قبل في الاطار هذايا حتى سعيتوا انتم هكا معناها باعتبار كنت عضوه في اللجنه والمهرجان يذول حاجتين يكملوا بعضهم وخدموا بعضهم معناها انسانيا وشبابيا وكل شيء موسيقيا واللي تتصور انت حواريا ايضا انكم عملتوا برامج خاصه للوليدات الصغار انكم تمشيو لهم كذلك للمدارس انكم تجيبوا لهم حاجه خاصه بهم هما على هامش المهرجان هذا
0: بالضبط خاطر في الاول عملنا بون لي كونسير هكا تنجم تقول كلاسيك معناتها العباد يجيو كبار ويجيو ويسمعوا معناتها من ومن بعد قلنا لازم زادا كما قلت ان معناتها التلامذة والصغار يفهموا شنو هو الحوار ويتشجعوا باش يسمعوا غيرهم هذاك هو الهدف هما باش يسمعوا غيرهم يكتشفوا نعم. غيرهم وبالموسيقى اسهل بالطبيعه والعام وقتها عام 2020 استدعينا احنا معناتها جاو 600 صغير ومن بعد شفنا اللي كونوا من كلهم قالوا يا محلاها كيف ما عندهم يعرفوش هذا اللي كونوا ينجموا يسمعوا موسيقى تاع معناتها مسلمين وبعد موسيقى تاع مسيحيين وموسيقى وغير هذا معناتها قالوا ياسر مزيانه هالتجربه ماذا بيهم يرجعوا عام الجاي دوك استدعينا مدارس اخرى اللي كلهم قالوا ماذا بينا نشاركوا توا لينا معناتها 1500 2000 كل عام دوك عندنا 7000 هكا صغار هكا شاركوا وغراتويتمون بالطبيعه واحنا نمشيو زاده معناتها عندنا شكون من الجمعيه نتاعنا هي اللي ساكري جورني دو ستراسبور اللي يمشيو في المدارس ويفهموهم وبرشا صغار هما خاطر وقت تمشي تشوف المدارس توا او تطلب تشوف تقول لهم انتوما مانا بلاد ولا والديكم مانا بلاد برشا جايين من تونس ومن المغرب ومن الجزائر معناتها تقول اكثر من شطر القسم معناتها كلهم يحبوا يعرفوا اش معناتها اللقاء مع الاخر ويسمعوا حتى هما ثقافتهم وثقافه تغيرهم وصغار كل ما انت ولينا نمشي والمدارس ونفهموا شنو هو ثقافة الآخر وشنو ومن بعد يجيوا للكونسير
1: يحضروا نعم. يعطيك الصحة سيدة ليليا بن سدرين خليلك كلمة ورسالة ولا حكمة هكا تختم بها لقاءنا اليوم باعتباره لقاءنا إنساني بالدرجة أولى؟
0: والله احنا جوستومون فيما خص المهرجان هذا معناتها حاز على جائزة التسامح اللي عطاوه لنا وقتها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكنا فخورين جدا اللي كونوا العمل اللي نعملوا فيه والنشاط هذا معترف، واللي قالونا راهو هام جدا، وانا كمعناتها شخص ونقول احنا توا من سنية واحدة عنا بعض سنوات فوق هالأرض ايش لازمنا نختاروا، اما واحد يحب يقعد هكاك ما يفهمش غيره، ولا نحاولوا نتحاوروا
1: ونفهموا
0: بعضنا ونتسامحوا متسامحين متصالحين، هذاك هو الهدف. نعم. إنسانية واحدة لنا
1: التسامح والتسالح، هذوما من القيم اللي تخلينا نعيشوا بسلام.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: بارك الله فيك،
1: عايشك. شكرا لك سيدة ليليا بن سدرين، رئيسة المشاركة للجنة الحوار بين الأديان والمعتقدات لمؤتمر المنظمات الغير حكومية، طبعا المنظمات الدولية بالمجلس الأوروبي، ومديرة مهرجان الأيام المقدسة بستراسبورغ. شكرا لك ويومك سعيد.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد مثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف لكن مش لازم الإفراط، وما فيها باس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.

واصل معكم لقانا مستمعينا الكرام 9:48 دقيقة في حدث وتاريخ سنة 1514 في مثل هذا اليوم، طبعا 23 أوت، وقوع معركة جلديران بين العثمانيين والصفويين، وهي المعارك الفاصلة في تاريخ الدولة العثمانية، واستطاع وقتها السلطان سليمان سليم الأول ديما مخي في سليمان الانتصار على الصفويين بقيادة اسم إسماعيل الأول. نذكروا الصفويين هي الدولة، يقولوا الدولة الصفوية أو الإمبراطورية الصفوية، هي دولة إسلامية معناها أسسها إسماعيل الأول. كذلك سنة 1821 استقلال المكسيك عن إسبانيا، 1833 تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية، وبريطانيا تستولي على هونغ كونغ سنة 1839. أول بث لاسلكي بين سفينة إلى اليابسة كان سنة 1889 في هذا التاريخ 23 أوت. أول كذلك 23 أوت 1908 وصول أول رحلة قطار على خط حديد الحجاز إلى المدينة المنورة قادمة من دمشق في رحلة استغرقت 5 أيام، وكنا حكينا البارح أنه انطلاق أول رحلة، يعني هي انطلقت في التاريخ هذاك لكن وصلت بعد 5 أيام في تاريخ اليوم. كذلك سنة 1939 هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسموا دول البلطيق وفنلندا وبولندا. كذلك دول، نذكر دول البلطيق هي المعروفة أيضا باسم الدول البلطية أو بلدان البلطيق أو جمهوريات البلطيق أو أمم البلطيق، ببساطة هي البلطيق وهو مصطلح جغرافي نجم نقوله سياسي يستخدم عادة لجمع 3 دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق. نواصل مع بعض نحب الثقافة العامة الحقيقة في الإطار هذا. الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يعلنوا نيتهم الاتحاد في 3 أكتوبر من نفس العام. نمشيوا لبعض التواريخ الأخرى، مثلا من مواليد هذا اليوم نلقاو لويس السادس عشر ملك فرنسا 1754، إيفان السادس إمبراطور روسيا سنة 1740، وهو يعتبر الإمبراطور روسيا التاسع خلفا لخالته الإمبراطورة أنا بنت القصير في ذلك الوقت، واستلم إيفان السادس مقاليد السلطة في عمر الشهرين في أكتوبر 1740، عمره شهرين ولا إمبراطور، وفي نوفمبر أعلنت ولدته أنا وصية ابنها على العرش، ودام حكمه تحت وصاية ولدته 14 شهر في ذلك الوقت. كذلك 1921 ميلاد كينيث أورو اللي هو اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1972. ميلاد الكاتبة الشهيرة والشاعرة نازك الملائكة واللي عرفناها أديبة عراقية. هذو من بعض التواريخ اللي اخترتها لكم اليوم في تقديم اللقانة، ومن الناس اللي توفيوا في مثل هذا اليوم سنة 1969 المخرج الشهير أحمد بدر خان اللي هو شهدت معاها البدايات السينما المصرية، وكذلك رئيس وزراء مصر سعد زغلول سنة 1927.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: دينا معكم الستة. الوقت يجري الحقيقة، بعد شوية شيف نبيل لبي باش تقدم لنا معناتها من طبخاتي دي كما تعرفوا حاجة خفيفة تعمل الكيف، ما تشدش برشا وقت، تخلينا نستمتعوا بنهارنا ونعديوا هالطقس السخون هذه اليوم معنا. سيدة نبيلة صباح النور، صباح الخيرات.
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا بيك.
1: صباح
0: الخير. يلا شيف نبيلة شعنا اليوم؟
1: لا مش خفيفة اليوم يا حبيبتي،
0: هكا دسمة دسمة.
1: نحب نعمل قناوية مرثوية خويا.
0: لا لا لا، ذيك نخيرها على كل شيء.
1: هكا ولا لا؟
0: يلا يلا تفضل.
1: شوف ساعة القناوية ما تتعملش لا بالعلوش،
0: اي
1: ما تتعملش بكل بالعلوش.
0: اي نعم،
1: القناوية تتعمل يا بالبقري،
0: اي
1: وكان قبل يعملوها يعملوها بالبرشني، بون توا نجمو نعملوها بالبرشني ولا الدجاج العربي.
0: اي نعم،
1: القناوية
0: ولا الدجاج العربي، هكا ركزوا
1: صحيح. هاكا المقتولة الليلة مش لازم يكونوا طروف كبار الحمراء. تاخذ القناوية وتحطها في الماء قبل كل شيء.
0: اي نعم،
1: تنحك الغبرة اللي فيها وكل وبعد نحيو لها طريف من كل طنجورة نتاعها، طريف برك.
0: اي
1: نحطوه على جنب، ناخذ الطنجرة باش تقص البصل من قبل.
0: نعم،
1: فكل الزيت اللي باش نحطوه باش نحطو فيه المرقة نقليو فيه القناوية شوية قبل، علاش؟ باش يتنحك لا ماتيغ فيسكوز نتاعها، ما تخرجش
0: شوية بركة هكا مش برشا.
1: اي يحمى شوية، تحط القناوية جست تاخو غلوة تنحيها تحطها تستقطر، ومن بعد نحطو البصل والقناوية. ما تجيش بطماطم معجونة، تجيب الطماطم الكعب. دونك نحطو البصل ونحطوا بعد كي تقلى شويه اللحم معاه، ومن بعد نزيدوا الطماطم المرحيه 4 كعبات كما نقولوا طماطم حيه مرحيه
0: بي،
1: ونحطوا قرين فلفل. سامحني مع البصل نحطوا قرين فلفل ولا زوز تقلاو زاده معاه شي خارج المطعم.
0: اي
1: وبعد نفوحوا تابل فلفل اكحل وشويه ملح.
0: اي نعم،
1: حتى لين بيان سور يطيب شويه اللحم، يبدا البصل تعيبات صغار نختاروهم نرميهم هما والقناوي، وين نحط فيها تعش نحط فيها راس كنشوف ما بنوا معاه.
0: وتب اي هذه القناوية نتاعنا،
1: هذه هي القناوي. هذه هي.
0: اي نعم، يعطيك الصحة سيدة نبيلة. نذكر نذكر قدمت انت القناوية على طريقتك مرة من المرات، وبعد ما كملنا تفكرنا اللي احنا ما رميناش القناوية، تقولي وديت عاد القناوية باش نرميوها توا.
1: اي قلت لكم حتى القناوية
0: اي واحنا خاطر
1: نعملوش حاجة أخرى معناتها ماكلة، القناوية لازمها تكون موجودة.
0: اي نعم اي نعم، يعطيك الصحة وصحة وبالشفاء. وهكا زدنا خاطر طلبوها مني السنة الفارتة، قلت لهم توا نعاودوا نقولوها، وهكا قلتها بطريقتك أنت وبالاختصاص الجميل وبهالرونق نتاعك وبالدجاج العربي وبالبرشني. يلا يعطيك الصحة سيدة نبيلة، وإن شاء الله يومك أسعد الأيام. احنا هكا وصلنا لختمة لقانا اليوم، حبيت بالكتاب هذية في أقل من دقيقة لو كنت تسمعها، ألفا بلانت غراس. الكتاب هذية كما شفتوا فيه برشا صور للنباتات اللي احنا ساعات نشوفوها شوكية والغير شوكية، واللي تعمل وردات صغيرة وما نعرفوش كيفاش نهتموا بها. أحيانا راهي مهمة برشا تزين برشا الدار، خاصة إذا كان عندك جاردان ديفير ولا بالكون وتعيش وتحمل العطش وما تخوش برشا ماء، وفيها برشا منافع ايضا، فيها برشا اوراق لحميه يقولوا، لان هي فيها نباتات عصاريه هذيا، وكما شفتوا جميله برشا وتزين برشا، وفما طريقه للاهتمام بها رغم انه برشا ناس يقول لك راهي تتحمل، ارميها وخليها راهي تتحمل. وبالحق حتى كي تعطش برشا برشا برشا بعد جمعه ولا 10 ايام ولا قداش ما سقيتهاش، مجرد تحط لها شويه ماء ترجع وتعيش وتحيا في تحدي كبير. وهذاك علاش برشا الناس يحبوها، خاطرها ديما خضرة في لي كات سيزون، ديما خضرة ديما موجودة، وتحمل الزينة مع شوية حجر مع شوية بابوش مع شوية حاجات حسب اللي انت موجود، كيما تحبها في حاجة كبيرة تكبر، في حاجة صغيرة تقعد صغيرة. شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي تبعتونا من 6 متاع الصباح. شكرا ألفة بن بشير اليوم في لقانا، فاطمة عبار أيضا في التنسيق، سيف الدين ترابلسي معانا في الإخراج الرقمي. ألفة اخترنا برشا أغاني اليوم جميلة. يلا فاتن مرحبا مرحبا منورتنا اليوم. بعد قليل حبيب وداد محمد، قول لكم استمتعوا بأوقاتكم، استمتعوا بالحياة الجميلة. جميلة، وهذه كان محور حديث الصباح اليوم، وأنا ألقاكم على مودة في قادم الأيام.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
3: معنا احنا بدايه الحكايه
4: ومحلاها حكايه،
3: محلاها محبه،
4: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
5: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه. تواصل البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل ولاية مدنين، بينما تم انتشال 4 جثث وإنقاذ ناج وحيد وفق الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلية. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و 2027 و 2028 في قسطها الأول. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و 2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، تدعوهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 26 من أوت الجارية. في العالم، استشهاد فلسطينيا وإصابة آخرين اليوم جراء غارة إسرائيلية بالقرب من مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال النار باتجاه فلسطينيين في مدينة خان يونس في جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية، جيش الاحتلال يغلق بلدة العوجة ومحيطها ويبدأ عمليات بحث وتمشيط على إثر الإبلاغ عن تعرض إسرائيلي لعملية طعن في المنطقة. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يؤدي زيارة إلى طهران غدا في إطار جهود الوساطة التي تطلع بها باكستان من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وختاما، القضاء الأمريكي يلغي قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بلحب بشغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
7: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
8: في الطريق إلى موعد الأحد،
9: وكن في الطريق عفيف الخطى،
8: شريف السماع، كريم النظر،
9: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة، وهذا الأثر.
8: عندما يأتي موعد الأحد
9: يأتي ومعه صاحبه.
8: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
9: يعد ويقدمه حبيب جغام.
10: الساعة الآن في تونس 10:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد مع منوعة يوم الأحد التي تتواصل إلى 1 بعد منتصف النهار. تابعتم وداد في برنامج يوم سعيد من 6 صباحا إلى 10. نرجو لكم دائما أوقات طيبة مع كل برامج الإذاعة الوطنية التونسية. حلقة اليوم فيها 3 ساعات كما تعرفوا. في الساعة 3 ستكون فقرة تكريمية لزميلي العزيزين نبيل بن زكري ووليد التليلي.
9: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في 3 على الهواء.
5: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
11: 3 على الهواء
5: لحبيب جغام،
12: أهلا أهلا
5: نبيل بن زكري،
12: يا حبيبي أهلا
5: وليد التليلي،
12: يا حياتي أهلا.
5: 3 على الهواء
9: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد متذكرا زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد التليلي.
13: في ظن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي الاستوديو 2. أولا نتمنوا لك الصحة الدائمة.
14: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
15: يدخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية.
14: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وهك النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
16: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا جدال قبل ما يتكلم معنا، ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
13: لطفي بوشناق
15: مرحبا بيك.
17: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لمين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
14: إن شاء الله.
17: إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور.
16: احنا في 3 على هواتنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
8: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
9: يعد ويقدمه حبيب جغام.
10: إذن كانت هذه الومضة الخاصة بالساعة 3 من حلقة اليوم، حبيتها تكريمية. نذكر زميلي العزيزين نبيل بن زكري وليد التليلي. تعرفوا اللي نبيل بن زكري توفى في 6 جوان 2023، ومن برامجه التي كان يقدمها أنس وصفاء وكذلك شيش خان، وقدم برامج عديدة كما يوم سعيد وسهرات ليلية ومسائية، يعني كان من أنشط المنشطين المذيعين في الإذاعة التونسية. كذلك الزميل العزيز وليد التليلي توفى في 24 جوان 2025، من برامجه عازف الليل وكذلك رحمة للعالمين، وقدم كذلك رمضان ملء قلوبنا. حبيتها معناها الحلقة هذه حبيتها معناها لروح زميلي العزيزين نبيل بن زكري ووليد التليلي، وباش نذكروا كذلك اختياراتهم الغنائية، لأنه احنا في الإذاعة نخدموا بالعاطفة بالإحساس بالمشاعر، كذلك حاجة اللي نحبوها كذلك تمسنا في القلب، والأغاني خاصة والموسيقى اللي نخدم عليها عندها معناها قيمة معنوية بالنسبة لنا. هذاك علاش باش نقدم واحدة من أغاني الفنان نبيل شعيل كان يحبها نبيل بن سكري، وباش نقدم كذلك فيروز. كما تعرفوا نبيل وليد كان مغروم ويحب أغاني فيروز. قبل ذلك هذه تحية من المستمعة سماح الشارني من تجروين، أجمل التهاني إلى أختها سيرين بمناسبة احتفالها بزواجها هذا الأسبوع، وتحية لها ولزوجها الطاهر مع أحلى الأماني بمناسبة اللوطية اللي ينظموها وتتقام اليوم الأحد بتجروين مع ألفين. مبروك.
11: مهما تقول الناس

الله الله يا حبيبي، الله الله، أنت في الدنيا نصيبي. هذه واحدة من الأغاني اللي كان يحبها زميلي الله يرحمه نبيل بن زكري. مش نسمع توا غناية من أغاني فيروز، زميلي وليدة ليلي يحب برشا الفنانة فيروز.

0: موعد الأحد
1: مع لطيفة من القيروان.
0: من القيروان
2: حديث ذو شجون.
3: لطيفة صباح الخير ومرحبا بك يا لطيفة.
4: صباح النور.
3: أهلا وسهلا
4: البرنامج. وصباح الخير صباح الكل نفحات المولد النبوي الشريف من القيروان البيا.
3: اي نعم
4: القيروان في أبهى قلة. القيروان فرحانة بزوارها الكل. إن شاء الله يجيوا بأمان الله ويرجعوا بأمان الله ويتفرهدوا مروا كان الحاجة يحبوها ويعيشوا نفحات المولد في مدينة القيروان عاصمة الأغالبة. مرحبا بالجميع وربي يسلمهم إن شاء الله. والجيل القروان ثم حاجة أكثر من الوصف معناها رغم سخانة الطقس وما شاء الله ربي يبقى عليهم السلطن وربي يحفظهم وربي يحميهم ما شاء الله.
3: نعم
4: مرحبا بالجميع.
3: نعم القيروان لطيفة وانت بنت القيروان معناها في مثل هذه المناسبات الدينية في المولد معناها تولي حاجة أخرى يعني
4: القيروان في المولد وفي رمضان
3: في رمضان أخرى. كذلك نعم
4: أي ثم نفحات يحس كان اللي يعرف القروان واللي عايش فيها ثم حاجة مش معناها تحسها في داخلك ثم جو روحاني ما يحسه كان اللي يعيشه كان اللي يراه سبحان الله بالبساطة اللي في القروان وبالتهنيس اللي في القروان لكن تبقى القروان ديما شامخة وديما عاصمة الأغالبة
3: صحيح نعم
4: إن شاء الله.
3: لطيفة شنية الاستعدادات نتاعكم أنت كاميرا قيروانية كيفاش
4: مش نحكي لك في الجميع
3: أي لا لا
4: في العموم
3: أي بصفة عامة المرأة القيروانية يا لطيفة يا لطيفة دقيقة قلت لك المرأة القيروانية كيفاش تحضر روحها
4: للمولد
3: للمولد بصفة خاصة
4: أي الدار تنظاف ما كنا نقولوا فيها من قاع حتى للأخر التبييض تنظيف حذر روحها فما اللي يعمل لبسة وفما اللي يعمل

0: باللي فيه وكل الواجهات الكل مزينة باللي تتصوروا في بالك.
1: الشوارع يا لطيفة، الشوارع والزقة تبدأ نظيفة.
0: أي أي نظافة ليل ونهار، عمال النظافة ربي يكون في عونهم.
1: أي ولكن احنا نحبوا نظافة، نحبوا نظافة ديما مش كان في المناسبات
0: ديما. إذا نقول لك احنا بركة ربي يهدينا.
1: أي
0: المواطن العادي هو اللي ربي يهديه باش يحافظ على نظافة بلاده.
1: صحيح.
0: والمحيط
1: نعم.
0: اللي هو فيه.
1: نعم.
0: بربي عايشكم، بربي بربي في ولاد البلاد سوى الزوار، بربي الحاويات راهي في كل مكان، الميات الحويجه بالشفاء ولا هنا ما ترميش في القاعة، بربي حافظوا ساشي في يدك وأقرب حاوية حط فيها، حافظوا عليها مزيانة، حافظوا عليها نظيفة، راهي النظافة من الإيمان.
1: صحيح، نعم، يعطيك الصحة. لطيفة، شنو هي أهم المناسبات اللي تنظمها العائلة التونسية والقيروانية بصفة خاصة بهذه المناسبة؟ مثلا في مقام بجمع البلوي تعملوا مناسبات الختان للولاد الصغار.
0: أي هكا. عندك 27 رمضان والمولد يباركوا باش يتهروا وليدات متوى في المولد، وفما اللي يكتبوا الزداق في المولد.
1: أي اللي يكتبوا الزداق، اللي يعملوا الخطوبة. أي. كذلك
0: اللي يعمل خطوبة كتبان الزداق يمشيوا للسيد ولا يمشيوا للجامع الكبير جامع عقبة.
1: نعم كذلك
0: العصر تبدا عقد القران فيه من أول ما تبدا الجمعة متاع المولد حتى لنهار المولد، والعباد تحتفل بالحاجات هذه.
1: صحيح نعم.
0: وعقد قران وطهور الكل يتعامل.
1: نعم كذلك فما الجمعيات الخيرية مش كان في القروان، في مختلف أنحاء الجمهورية يعملوا ختان جماعي لعدد من الأطفال اللي هما فقراء
0: اللي نحتاج الكل ولا أيتام.
1: أي.
0: يتلموا الكل ويتشاركوا العباد ويعملوا له بطورهم سواء في 27 رمضان ولا في المولد، هذوما جوز مناسبات يعملوا فيهم الختان المجموعة مع بعضهم.
1: نعم نعم. كذلك على مستوى اللبسة فما تحضير للشبة بالحق. لطيفة
0: الشاشية والحاية القروي
1: والكونترا والبدعية
0: باللبسة متاع القبل ولما ما شاء الله شيء من وراء العقل من وراء العقل، اللهم صل على النبي. واللبسة زادة في المعارف اللي موجودة في معرض القصبة، اللبسة التقليدية القيروانية وحتى غير القيروانية كل موجودة.
1: نعم نعم
0: كل موجودة وخدمة متقونة وروعة ما شاء الله، ربي يعينهم وربي يجيب لهم القسم الكل اللي جاءوا ويقدموا في سلعتهم هنا إن شاء الله، يكل ربي يوفقهم ويبيعوا سلعتهم ويروحوا كان فرحانين وفي أمان الله.
1: صحيح نعم. يعني بداية من اليوم ونهار الاثنين باش تكون فما حركة كبيرة في شوارع وحواري مدينة القيروان، فما مثلا
0: الحاجة الشخصية البارح العشية.
1: أي
0: أي تعدوا من الجامع
1: أي.
0: أي ما شاء الله وكل ليلة فما سلامية في الباب الجلالين في بقعة أولاد فرحان حدا جامع عقبة.
1: صحيح.
0: في صاحب الجاس السيد.
1: أي.
0: في كل بقعة في الفسقية في كل بقعة بكل
1: كذلك
0: بقعة.
1: في شارع شارع عايشة أم المؤمنين. أي. الطريق المؤدية أي. إلى جامع عقبة.
0: أي. أي. هذا يا أولاد فرحان.
1: مفترق مستشفى ابن الجزار.
0: أي بعد ما تفوتوا القدام هذه البطحة الكبيرة اللي فين أولاد فرحة.
1: كذلك شارع قرطبة.
0: الكل الكل ما شاء الله في كل بقعة منا أول الأسبوع بدأت.
1: مفترق باب جديد. مفترق باب جديد.
0: باب جديد اللي مقابل المعهد الثانوي قبل.
1: أي شفته. أنا لطيفة راهو القيروان نحبها برشا راهو.
0: هاك ما زرتهاش في الليل.
1: وعندي فيها ذكرى جميلة. عندي فيها ذكرى جميلة لقائي بالشاعر الكبير نزار قباني لمجال القروان.
0: أي
1: أي. وعديته في سهرة مباشرة في الإذاعة.
0: أي.
1: أي. نعم.
0: أي عنده برشا هذا من اللي يجيها. أي.
1: في ربيع الفنون.
0: يلا أما اللي يحب القروان يجيها توا في المول. باش ينشطها شوي.
1: نعم.
0: تمشي المعرض الكتاب تعمل فيه حلقة موعد الأحد راك جيت عملت الحلقه هنا في القروان
1: ان شاء الله كان احيانا ربي.

0: دواء قلت غدوة يعني في العام الجاي إن شاء الله يا رب إذا خلانا ربي.
1: هاي ليا
0: ها ونوعدك من توا نجيو للقيروان ونعملوا حصة مباشرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: ربي يحيينا بالخير.
1: آمين يا ربي إحنا وجميع المؤمنين واللي يسمعوا فينا الكل.
0: نعم
1: الله الكل بخير وبصحة
0: على كل لطيفة. نتمنى لك الصحة وإن شاء الله الأيامات هذه تكون أيامات نتاع حب وفرحة، خاصة التلاقي نتاع العائلات اللي يكونوا بعاد شوية على بعضهم ويزوروا بعضهم ويلتقيوا من جديد
1: ويتلموا. حتى يكون بعيد يهبط ويجي باش يتفرج باش يراه. الحمد لله إن شاء الله الأحباب الكل بخير وإن شاء الله تونس الكل بخير وربي يبقى علينا الشطر الناس الكل. وإن شاء الله مولد مبروك على كل التوانسة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
0: نعم
1: إن شاء الله كل المسلمين كل اللي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله يكونوا بخير وبصحة وبسلامة ومولد مبروك عليهم وعلينا وعلى أمة سيدنا محمد الكل.
0: ملا لطيفة عندك العصيدة نتاع زقوقو وعندك المكسرات وحلويات المقروض وعندك التاي بالبندق والدنيا الكل
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: نعم ان شاء الله
1: ان شاء الله عنا وعندكم وعند الناس الكل كل خير ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا لطيفه. الى اللقاء
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: الى اللقاء يعيشك.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير ومرحبا بك يا أسامة. حسام أهلا وسهلا.
5: صباح النور، مرحبا.
4: نعم، نشير أنه سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى أمس زيارة إلى مدينة القيروان. احنا كنا نحكيهم على طيفة والاحتفالات والبهجة اللي تتحلى بها عاصمة الأغالبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وتعرف حسام المدينة تستقبل ألاف الزوار اللي يمشيوا ويزوروا، والعائلات القيروانية بصفة خاصة تعقد مناسباتها العائلية كما حفلات الختان، الخطوبة، الزواج.
5: وليت فرصة أكثر من هذا كل فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية في القيروان.
4: صحيح،
5: معناتها الناس السنة من العام للعام باش يجي بريود تاع المولد، باش فما الناس تخدم صناعة تقليدية، أفراح، مصورين، كل شيء. معناتها الناس هذيك هي الدورة،
4: يعني تنشط الحركة التجارية والاقتصادية.
5: صحيح، وهذا به.
4: نعم، سيادة الرئيس زار وحدة إنتاج ماء معدني لتعليب المياه في معتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان. وطبعا طلع كذلك على وضعية السد، سد نبهانة، وتابع عدد من المسائل المتعلقة بالموارد المائية. نعم، إذن أسامة صباح الخير، مرحبا بك يا أسامة.
6: صباحكم بالخير سيدي الحبيب، صباح الخير بكل بشائر الخير والبركة ليك وللسادة المستمعين والفريق العامل مع سيادتك في هالأيام المباركة.
4: نعم.
6: أيام شهر ربيع الأنور فيما يسميه بعض من الناس، أو شهر ربيع الأول.
4: نعم.
6: شهر هذا يا سيدي الحبيب هو البداية للتصبيحة المباركة اللي عملتها باش تكون إن شاء الله على المولود في هذا الشهر المبارك اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، باش نتحدث عليه الشخصية الإنسان.
4: صحيح.
6: أو الجناب المحمدي الإنسان في علاقته بجيرانه، بعلاقته. نعم. بروحه، بأهله وعائلته، كيفاش ياكل، كيفاش يتعامل، يوميات السيد الأعظم.
4: نعم، حاول أسامة أنك توجز وتعطي يعني فكرة على شخصية الرسول، وهي الشخصية المثال.
6: بكل إيجاز سي الحبيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، هذه كلمة قالتها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. بكل إيجاز الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، والهادي هو الله، والمهدي لهم هو الأمة المحمدية، والهدية العظيمة هو عليه الصلاة والسلام.
4: نعم، وقتش تولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟
6: في الأثر وطبعا في السيرة النبوية عليه الصلاة والسلام تولد يوم 12 ربيع الأنور.
4: نعم.
6: بتبيعها بالنسبة لنا احنا اليوم هذا يحتفي،
4: يعني عام 571 ميلادي.
6: ميلادي هذاك طبعا تاريخ
4: تولد
6: ميلادي.
4: تولد في مكة.
6: طبعا هو مكاوي عليه الصلاة والسلام، تولد.
4: نعم.
6: في مكة وقريب من الكعبة، ومكان الولادة الأخوة والسادة المستمعين اللي مشاو للعمرة ومشاو للحج يعرفوا وين تولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هي المكتبة القائمة الفوق على كعبة.
4: نعم، الرسول أسامة لما تولد يتيم، يعني باعتبار أنه فقد بوه عبد الله قبل ما يتولد هو.
6: في واقع الأمر يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتم كمال.
4: نعم.
6: يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتكفل الله بتربيته عليه الصلاة والسلام.
4: صحيح.
6: فعلا ولد يتيم الأب، لأن وقت اللي هو عمره شهرين في كرش أمه انتقل والده عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقعد مع أمه 6 سنوات، ثم انتقلت إلى الرفيق الأعلى.
4: أمه آمنة. هاي.
6: طبعا أمه سيدة آمنة.
4: نعم.
6: عليه الصلاة والسلام كان بشرا فعلا كما تقول الآية، الآية الكريمة تقول 110 من سورة فصلت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
4: نعم.
6: زيادة هذيك لازم ناخذ حذرنا منها.
4: نعم، شكون تلها به أسامة؟ شكون. نعم. تلها به؟ توفى أبوه، توفات أمه بعد 6 سنين، تلها به
5: عمه، جده ثم عمه.
6: جده مدة عامين ثم عمه
4: أبو طالب.
6: وقعد معاه إلى العام الحزن وقت اللي انتقل عمه، وانتقلت السيدة خديجة بطبيعة.
4: أي.
6: فكت 3 سنوات العجاف.
4: نعم.
6: اللي هما كانوا يعني في ضاب مكة.
4: نعم.
6: الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبيب والسادة المستمعين لازم نعرف ونقيم هذا الشخص ليس بالمقاييس الحالية للإنسان ولا المقاييس النفسية، ولازم ولابد نحطه في اعتباراتنا ذلك التاريخ وتلك الجغرافيا اللي عاش فيها عليه الصلاة والسلام.
4: أسامة لما بدأ يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يعمل؟ يرعى بالأغنام اللي هو صغير؟
6: هو عليه الصلاة والسلام كان في سباه طبعا في قبيلة بني سعد.
4: أي.
6: ثم انتقل إلى مكة وقعد مع بني عمه الكل وعاش معهم وتربى شاب كان نظيف الخلق والخلق وكان سليم القلب وكانوا يحبوه الكل، وكان يسمى في ذلك الزمان قبل الرسالة الصادق الأمين، وكانوا معروف أنه يصل الرحم، والشهادة هذه جاته من السيدة خديجة.
4: نعم.
6: كان مجمع
4: لما كان عمره قداش تزوج السيدة خديجة؟
6: في واقع الأمر عمره آنذلك 25 سنة.
4: 25. نعم.
6: وتزوج بها، وكان زواج العقلي بالعقل لأن السيدة خديجة أكرمها الله بها وما تزوجش عليها، وكانت له خير سند، وكانت هي اللي آزرته في الرسالة متاعه وآزرته باش يبلغ كل الرسالة السماوية.
4: جاب منها أبناء؟
6: طبعا كل أبناء من السيدة خديجة رضي الله عنها إلا ابن واحد من السيدة ماريا القبطية.
4: نعم
6: لأنه باقي النساء ما جابش منهم أبناء، وثلاثة ذكور انتقلوا إلى فضل الله، والخمسة بنات المعروفات اللي هما السيدة فاطمة الزهراء، السيدة أم كلثوم، السيدة رقية، والسيدة طبعا لا إله الله سيدنا محمد رسول الله، أم كلثوم رقية وفاطمة الزهراء، وطبعا سيدة زينب الكبرى.
4: نعم. أسامة لما نزل عليه الوحي قدش كان عمره؟
6: سمحني سيدي، ولا لما نزل عليه الوحي كان في الأربعينات.
4: في الأربعين. نعم.
6: عليه الصلاة والسلام، وكان وقتها متهيأ باش يبلغ الرسالة السماوية، وقعد فيها 23 سنة إلى أن انتقل إلى فضل الله.
4: نعم.
6: لكن 23 سنة هذه كانت هي غيرة مسار التاريخ الإنساني سي الحبيب والسادة المستمعين.
4: أي.
6: علاش؟ لأنه جاب التوحيد، لأنه جاب الشرايع السماوية، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق كما قلت، وجاء أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يمارس كل شيء حسن مع أقاربه.
4: صحيح.
6: ومع جيرانه.
4: نعم.
6: ومع الإنسانية.
4: وقتاش مشال يثرب؟
6: في واقع الأمر يثرب آنذاك،
4: وهي المدينة المنورة.
6: المدينة المنورة.
4: نعم.
6: وقتها كان بطبيعة عمره 53 سنة، لأنه بعد 10 سنوات صار الفتح الأكبر والعودة إلى مكة، وكان الفتح الأكبر وأحسن شعار للسلم والاعتراف بالجميل لأهله والرسول السلام. وقت اللي دخل مع 10,000 من الصحابة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
4: نعم.
6: ذلك الشعار من السلام النبوي دليل على أن هذا الرجل عظيم، وهذا الرجل يجب أن يحتفى به.
4: أسامة بماذا تسلح الرسول حتى ينجح في التصدي للكفار؟
6: سؤال جميل. تسلح الرسول أولا بالوحي الإلهي، ثانيا بالطاقة الإلهية، ثالثا بالمحبة وإفراغ الكره والكراهية آنذاك، ونحى التمييز العنصري، ونحى العبودية والرق، وخلى الناس تملى قلوبها بالتوحيد وبالمحبة باش قبلت بعضها. ومن بعد جات بتبيع التعليمات، وجات العبادات بشوية بشوية في المدينة، وجات الصلوات والصيام والحج والزكاة.
4: نعم.
6: وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام هيئ القلوب وهيئ الأرواح لقبول هذا الدين الجديد وقبول هذه التعليمات الإلهية. فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلح بالسلام وتسلح بالرحمة. رب يقول في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة للعالمين وهذه الرحمة المهداة أهلا وأولى وأحرى بنا أن نتبع قول الله تعالى وقت اللي يقول وذكرهم بأيام الله. من جملة أيام الله رمضان، من جملة أيام الله الأشهر الحرم الحج، وأيضا يوم ميلاده، لأنه عليه الصلاة والسلام احتفل بيوم ميلاده. سألوا الصحابة قالوا له يا رسول الله علاش تصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. واحنا يا سيدي الحبيب والسادة المستمعين ما نحتفلوش بالسيد الأعظم كان في أيام رمضان في أيام المولد.
4: نعم.
6: أيام المولد طبعا الاحتفال يكون بسرد السيرة النبوية ونحط ولداتنا على هذه الشخصية العظيمة ونقرأ القرآن ونسبحه ونذكره ونتقاسم شوية أطعمة ونتزاوره لأن صلة الرحم ضرورية ونعمل شوية أذكار ما فيها بأس ونمشي للمساجد ونمشي البعض من الزوايا ما فيها بأس لكن 365 يوم هو أسوة حسنة بهذا السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم.
4: نعم أسامة سؤال أخير، ربي سبحانه وتعالى اصطفى هذا الرجل اصطفى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه شخصيته كاملة، سمحني في السؤال هذا، شخصية الرسول كانت فيها بعض النواحي السلبية مثلا
5: نواحي البشرية بلتوري
6: كمال لله وحده وهذا كمال
4: لأنه الإنسان بصفة عامة
5: يعني هو بشر أي. صحيح هو رسول ما كبشر معناتها ممكن ذكر الناس اللي راها الكمال كان ربي كهو هو حتى هو
6: وحده وكمال السيد الأعظم هو كمال بشري ونرجع ونقرأ الآية الكريمة كمال بشري يا أخويا قل إنما أنا بشر مثلكم موقف غادي يوحى إلي
5: زيد
6: خلافه عليه الصلاة والسلام
4: نعم.
6: حتى يكون هو المنبع للشريعة وحتى يكون هو الذات البشرية الكاملة حتى يرسي الأخلاق ويرسي المحبة ويرسي هذا الدين الذي يستمر وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
4: صحيح.
6: وبالتالي فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر سيد الكاملين بشريا
4: لأنه كان رجل مستقيم معناها يعرف كيفاش يتصرف مع الناس
6: الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى
4: صحيح.
6: كل حركاته صلى الله عليه وسلم هي وحي
4: أي.
6: كل سكناته وحي كل أحواله وحي وكل إقراراته وحي وهي تشريع لنا وإحنا ما قاعدين توا شيخين ونتمره إلا في هالرحمة المهداة اللي هي السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم.
4: نعم شكرا أسامة على كل هذه المعطيات.
6: قبل أن أنهي لو سمحت
4: نعم.
6: 30 ثانية السادة المستمعين بقلوبهم وبالأفئدة متاعهم يأمنوا معايا في قلوبهم في هذا الدعاء أرجو أن يتقبله الله تعالى لأننا أمة هذا الرسول الكريم وحق لنا أن نقول له نقول لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له اللهم بحق الولد والوالد والأمهات والجدود احفظ بلادنا من كل حقود وانصرنا على كل عدو لدود ونجح أعمالنا بحقك يا ودود اللهم آمين.
4: شكرا أسامة يعطيك الصحة نلتقي الأحد القادم بإذن الله شكرا.

لمين الحق يا أهل الله وعامين العدل المفقود من شرع الحباب يا هبا يا بي يا بي.

شفتوا عن نبعه فوقك يا ربعه شفته عن نبعه فوقك يا ربعه وبحور السبعه كرماله نقطعها سباحه وبحور السبعه كرماله نقطعها سباحه ايه والله نقطعها سباحه.

خاطر بقلبه ينزل عالساحة واللي بخاطر بقلبه ينزل عالساحة يلا يلا ينزل عالساحة

0: تحت التفاحة لقعد سهنة وشهرين تحت التفاحة وما يشوف الراحة اللي يهوى كحيل العين ما يشوف الراحة يا هلا الله ما يشوف الراحة.
1: كان هذا الفنان السوري فهد بلان. نعم نواصل هذا اللقاء في برنامج موعد الأحد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار. نقرأ بسرعة بعض العناوين. حسام رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية. وفيما يتعلق بفاجعة جرجيس وبنقردان فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنقردان. الناجي الوحيد يروي تفاصيل رحلة الموت. الله يرحمهم اللي توفى.
2: إن شاء الله ربي يرحمهم وصبر عائلته.
1: نعم إن شاء الله يا ربي.
2: وهذا رو معتا حتى باش نحكيو على الحرقة باش نحكيو على المشاكل هذه اللي تحكي عليها برشا مرات وحملات توعوية وكذا. ربي يصبر العائلات لأنه في الأخر اللي باش يتضر من هذا الكل هم العائلات. عائلاتهم هم اللي يعلم بهم ربي ومعتا اللي يصير فيهم. أصلا الناجي الوحيد سمعته البارح في الراديو كيفاش يتكلم وصوته كيفاش معناتها وجهه كيفاش بعد اللي صار 48 ساعة عمان. إن شاء الله ربي يصبرهم هم بالحق. رو معناتها ما واحد ما لقاش ما يحكي معناتها في حالات كيما هكا. هذا معنا في حديثنا على الحرقه زيد السي الحبيب موضوع اخر حكينا فيه مره واثنين وثلاثه والحكايه على ما يبدو ماهيش باش تبدل. هي حكايه ليزاكسيدون
1: الحوادث
2: اللي قاعده تصير واللي راهو الحوادث تصير لاسباب معناتها اقل ما يقال عنها انها اسباب ساذجه. معناتها واحد يحرق فيه معناتها تصير عليه كارثه واحد ما يحترمش الاولويه. معناتها فما ديزاكسيدون قاعدين يصيروا تويكا. حكينا الجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبلها والجمعه اللي قبل قبلها وكل جمعه نعاودوا الموضوع هذا. وفما ارواح نتاع ناس قاعده تمشي ناس سايره تيران.
1: فما ناس لما يكونوا في كرهبهم ويسوقوا ما همش مسؤولين. ايش معناها يعني ما يحبش يتحلى بالمسؤوليه انه يحترم غيره قبل يحترم قوانين المرور ما يفرطش في السرعه. ليش الافراط في السرعه؟ يعني هنا في شارع الحريه بحذا الاذاعه يبداوا يتجراوا الحافلات نتاع شركه النقل تحرق في الضوء يا رسول الله.
2: اي اي اي شفت
1: ما نحكيوش على التاكسيات عاد
2: تاكسيات وتاكسي جماعي ولا
1: كارثه النقل الجماعي في طريق المرسى كذلك
2: والموتورات سي حبيب.
1: اي
2: كالفورز هذوكم زادوا اللي
1: قاعدين تهور نتاع الشباب.
2: وفي الاخر شكون باش يضر؟ فما ناس ساعات ابرياء ما عملت يدها لساقه تلقى رواحها متورطه في حادث ما عندها فيه حتى دخل. وفما ناس توفيت ان شاء الله ربي يرحمهم عائلات مشيت دمرت جره الحوادث هذيا. وكما قلت لك الحوادث راهو ماهيش في التاريخ كهو. حتى الحوادث هذيا نتاع الحرقه كيف نتاع ناس تطيش رواحها في البحر بعد في الاخر العائلات هي اللي تضر. وان شاء الله وكل التضامن مع العائلات وان شاء الله ربي يصبرهم.
1: ان شاء الله يا ربي ربي يصبرهم واللي توفى الله يرحمه بطبيعه الحال. نذكروا الساده المستمعين ان نخصص الجزء الثالث من لقاء اليوم يعني حصه اعدتها من برنامج ثلاثه على الهواء من حلقه 2010 اللي كنا نقدموها مع بعضنا ثلاثه نبيل بن زكري وليد التليلي حبيب جرام. وكان حاضر في الحصة وقتها الممثل الكبير لمين نهدي والفنان المطرب الكبير لطفي بوشناب.
2: ذكروا بالسنه وقتاش؟
1: 2010
3: في موعد الأحد لهذا الأسبوع نعود معا في ثلاثة على الهواء.
4: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
5: ثلاثة على الهواء.
4: لحبيب جغام
6: أهلا أهلا
4: نبيل بن زكري
6: يا حبيبي أهلا
4: وليد التليلي
6: يا حياتي أهلا
5: ثلاثة على الهواء.
3: استعادة لذكريات إذاعية وفنية في حلقة شارك فيها الممثل لمين النهدي والفنان لطفي بوشنير. لحبيب جغام في الطريق إلى موعد الأحد متذكراً زميليه في الإذاعة نبيل بن زكري ووليد التليلي.
7: في ذن اليوم لمين النهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي الاستوديو اثنين. أولاً نتمنوا لك الصحة الدائمة.
8: عايزك بارك الله فيكم. أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمين النهدي ايش عمل في حياته.
9: يدخلوا في ملف جديد طبعا. ملف فيه انتاجات جديده وفيه جو جديد وفيه لمين النهدي الشاب اللي تجاوز المحنه المرضيه
8: ما كنتش نتصور هك الإقبال الجماهيري الكبير وكل النجاح، ولكن ديما عندي في جرابي حاجة تقول أني باش ننجح.
5: النجم المطلق في المسرح التونسي معانا زاد قبل ما يتكلم معنا، ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى، الفنان الكبير لطفي بوشناق.
7: لطفي بوشناق
9: مرحبا بك.
10: اولا ربي يفرحك يا نبيل، نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر لامين. نتمنى على ربي نجتمع معك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
8: إن شاء الله.
10: إن شاء الله إن شاء الله نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي، عرض يهب يدور.
5: احنا في ثلاث على هواتنا سعداء جدا بأنه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة.
11: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.
1: كما سمعت الومضة حسام، فما اقتراح جاء من لطفي بوشناق مع لمين النهدي لتحضير أوبيرات موسيقية، يعني حاجة فيها مسرح غناء موسيقى، ولكن هذا لم يتحقق. يعني بعد كل هذه السنوات لما اقترحت الفكرة في برنامج 3 على الهواء عام 2010، إن شاء الله يرجعوا لبعضهم لمين ولطفي، يعني يرجعوا ويلتقيوا ويجسموا
2: يلقوا الفرصة، هو لما
1: يجسموا هذه الفكرة لما لا.
2: لا صح، ما نقولوش معناتها لم تتحقق، نقولوا تعطلت حتى لين ترجع
1: ان شاء الله. ترجع
2: نتصور تنجم ترجع. نعم. تنجم الامكانيات الموجوده تو تقنيا وفنيا، وحتى فما تو
1: بالاضافه انه لطفي ولمين نشطين مازالوا
2: نشطين، يحبوا ياخذوا ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم.
2: عندهم النشاط وعندهم القدره على الانتاجيه، ويحبوا وعندهم ما يقولوا في رواحهم، معناتها في اليد بالاخص في المسرح، معناتها اللي كانوا يتلموا الزوز كزوز جايين، هم زوز فنانين هم زوز ميادين مختلف.
1: نعم.
2: كي يتلموا نتصور يعطيوا حاجة بيها.
1: طبعا المستمعين يعرفوا أغاني لطفي بوشناق، ويعرفوا مسرحيات لمين النهدي كما الكريطة، الفرجة، أولاد بابلا، المكي وزكية، أهل الهواء، فكسر دوك الريش، يعني ما شاء الله، يعني مسيرة
2: حتى في الغناء لمين النهدي مش خايب على فكرة،
1: يغني الجو الكافي،
2: يغني بالقداز، ما نقولوش مويش مطرب أو فنان معناتها محترفة، ما يغني بالقداز.
1: نعم. بعد قليل مع موجز 11 نواصل اللقاء بطبيعة الحال
2: مع ضيوف
1: الواحدة بعد منتصف النهار. شنو اقتراحك الغنائي؟
2: ولا نسمع احنا على بواب مكتب عاد.
1: أي.
2: نحبك صغار، لانه صغار مش قرايك، هو برشا حاجات نجم تعلمهم لولدك، مش بشرط هي قرايك. هو
1: باهي شو اخترت؟
2: نسمع رضا في علم ولدك.
1: شكون رضا؟
2: رضا هو فنان مغربي عنده يغني ترب بالكدا، وعنده برشا اغاني، عنده مدة بعيد شوية ممكن على الانتاجات الجديدة. صوته
1: عراقي ولا مغربي؟
2: عراقي.
1: نعم. إذن مع
2: رضا في عالم ولادك.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يزور أمس ولاية القيروان ويطلع على سير عمل عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها بمعتمدية الوسلتية ووضعية الموارد المائية بسد نبهانة بمعتمدية سبيخة.
3: ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم التعهد من 2013، واللي كان ترتيب آخر وترتيب مرتبط بترتيب الجهات اللي تحب تنفذ داخل الدولة. ضاعت المياه وضاعت حقوق الشعب، وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من التفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بس موثقة. وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي. تونس فيها كل الإمكانيات وكل الطاقات وكل الوطنيين الأحرار اللي إن شاء الله يشدوا تونس، يشربوا الماء الزلال ويتنفسوا الهواء النقي ويعيشوا حياة كريمة. هذا خيارنا.
2: هذا وتحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. الوحدة الأمنية البحرية بمختلف تشكيلتها تستأنف صباح اليوم عمليات تمشيط عرض سواحل مدينتي بنجردن وجرجيس من أجل العثور على بقية المفقودين في حادث غرق قارب هجرة غير نظامية. هذا وينتظر أن يتم اليوم تسليم جثث 3 من المفقودين تم انتشالهم يوم أمس إلى عائلتهم لإتمام إجراءات دفن، وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة العني العجيلة. في الرياضة، تأهل البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي إلى دور ربع النهائي لمنافسات تحت 80 كيلوغرام ضمن مسابقة التايكواندو لدورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارنتو الإيطالية، بعد فوزه على اللبناني يوسف فرج بنتيجة 2-0 صباح اليوم لحساب الدور الثمن النهائي. وسيلاقي القطوسي في دور الثمانية الإسباني فرنانديز غارسيا اليوم على الساعة 2 بعد الظهر و36 دقيقة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا بشأن الآليات التي تعول عليها الولايات المتحدة لتشديد الضغوط على طهران، وذلك بعد نحو 6 أشهر على بدء الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول أن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران. في السودان، تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيمات شمال كردفان والنيل الأبيض، حيث حصد مرض الحصبة أرواح 50 طفلا وسط نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية. وختاما، أمطار غزيرة تجتاح جنوب تايوان وتحذيرات من حدوث انهيارة أرضية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
4: الإذاعة الوطنية
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة. مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. في الطريق إلى موعد الأحد
5: وكن في الطريق عفيف الخطى
4: شريف السماع كريم النظر
5: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر
4: عندما يأتي موعد الأحد
5: يأتي ومعه صاحبه
4: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار
5: يعد ويقدمه حبيب جغام.
6: الساعة الآن 11:06. صبري على روحي ليلى مجدي.

0: صبري على روحي، عفوا صبري على روحي ولا صبر الناس عليا، نداوي جروحي بروحي ولا الناس
1: تعلم يعلم بي
0: تعلم بي. كلام صحيح،
1: كلام صحيح، كلام صحيح. في بعض الحالات نتصور عن تجربة معناتها شكون اللي تغني ساعه باش نذكروا الناس؟
0: ليلى مجدي.
1: ليلى مجدي،
0: نعم،
1: اللي من الناس اللي ما كانوا نجم يعملوا مسيرة خير برشا من هكا.
0: صحيح، على كل حال هذه أغنية من أغانيها اللي معناها باهية
1: باهية تتعدى. شوف، هم برشا فنانين ضحية انه المسيرة في تونس تنجم تقول الساحة الفنية ماهيش كبيرة في تونس، معناتها كما مثلا في بلدان أخرى كما في مصر مثلا أو تويكا في بعض بلدان الخليج، للأسف كانت ضيقة شوي والمجالات فين يتعديوا في فترة معينة.
0: لا، فما حاجة أخرى كذلك، أنت بتعرفش الظروف، يعني فما ناس اختاروا مطربين أو مطربات أو موسيقيين أو أدباء اختاروا أنهم يخدموا لفترة معينة مثلا باش يتلهاو بأمورهم أخرى أو بالشغل متاعهم،
1: نجم يكون
0: كل واحد وظروفه. فما اللي يتفرغ تفرغ كامل للميدان اللي تعرف وواصل فيه،
1: فما اللي ثابر نقولوا احنا.
0: صحيح،
1: فما اللي ثابر واستمر وصل، وذاك الناس اللي نحيوه، لانه مثلا في امريكا وفي البلدان الغربيه ككل فما نوع اللي يسميهم مطربي الاغنيه الواحده. مطرب يتشرب اغنيه واحده، اما هذم الفرق بين احنا وبينهم شنو هو؟ انه المطرب اللي يغني اغنيه بركه لبرا يقعد يعيش بها حياته كامله، خاطر الاغنيه ذيك فيها حاجه تسمى الكوبي رايت، حقوق التاليف، ينجم كل ما تتعدى في إذاعة، كل ما تتعدى في تلفزة، كل ما تلعب في ديسكو، كل ما تتجبد في حتى في ريستورون ولا حاجة يخلص عليه، يعيش بها حياته كاملة. في تونس فما بعض الفنانين للأسف يلقوا الفن صحيح غرام، أما ما يعيشكش حياتك، ما يخليكش تعيش، تتلز انك ساعات تغني في بعض الأماكن اللي انت ما تحبش معناتها باش تغني فيهم. فما اللي اختار يقول خويا ما نجمش نكمل في المسيرة دي، وهنا ما نلومش عليهم. فلذا تطوير القطاع انك يعني تخلي الناس تخلص، تخلي اصحاب الحقوق تخلص في حقوقها، سواء كان شاعر، كان نجبد لك قداش من شاعر بخلص على الاغنيات معروفه، صدقني لما نقعد نحكي
0: لا فما سبع سوايع، فما فنانين ما يخلصوش راه،
1: وما يخلصوش بصحة رقعة سمحني في الكلمة، ما بالحق معناتها
0: غير ما نسميه ونعرف منهم برشا
1: علينا في ذيك الاسامي. فلذا راهي منظومة كاملة.
0: صحيح، نمشيو مع السيدة ريم كاسوس. ريم صباح الخير، اولا مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: صباح النور.
0: مرحبا بك يا ريم.
2: عايشك سيدي حبيب.
0: مرحبا، بحذا يا زميلي حسام الدين الهمامي. ريم، انت اقمت مده في كندا؟
2: ايه، 14 سنه.
0: والان مقيمه بصفه دائمه في بلادك في تونس بطبيعه الحال.
2: طبعا.
0: نعم ريم، انت كيفاش تقدم روحك للمستمعين؟ يعني في كندا شنو خدمت؟ في شركه ماليه شنو؟
1: قبل كندا قبل مدمرين انت اصلا قبل ما تطلع كندا شنو تعمل؟ شنو قريت؟ شنو التكوين؟ شنو عملت في حياتك؟ معناتها شنو الحاجات قبل ما تمشي كندا؟ لانه شخصيتك قبل كندا نصور حاجه.
0: وشنو هزك لكندا؟
2: اي انا قريت في تونس في الياجي، تخرجت، نجحت،
0: قريت
2: بورس بورس ديتا، مشيت لكندا لونيفرسيتي شيربوك، وعديت غاديك معناها
0: جامعه شنو هي الجامعه؟
2: جامعه شيربروك.
0: في اي مدينه في كندا؟
2: في مدينه شيربروك في لي كانتون دو لاي،
0: اي
1: في الغرب كندا.
0: نعم،
2: مونريال. في الكيبيك، معناتها في البروفانس تاع الكيبيك.
0: نعم.
2: وبعدين حبيت معناتها نعمل تجربه مهنيه، دخلت نخدم في شركات وفي انستيتيوشن فينانسيير بالذات.
0: نعم.
2: في دوز انستيتيوشن فينانسيير، ومن غاديك اكتشفت الكوتشينج كمنظومه كايتا ديسبري ماناجيريال، وقررت باش نروح لتونس ديفينيتيفمون سنة 2000. الحمد لله.
0: نعم.
2: توا عندي كمان 26 سنة في تونس.
0: نعم.
2: ولكن رجعت بك ان بروجي كندي. رجعت ببرنامج كندي باش نقريو الكوتشينج في تونس. دخلت كوتشينج لتونس عام 2000، والحمد لله دونك عندي تو شركه خاصه للتكوين.
0: نعم.
2: مقري ونسرت في دي كوتش على شان انترناسيونال.
0: انت ريم اصيله الوطن القبلي،
2: دار شعبان الفهري.
0: دار شعبان الفهري. عندما ذهبت الى كندا ماذا حملت معك من تونس؟
2: والله حملت خاصه اللي حملته معايا نتصور هي القيم، القيم اللي تربينا بها واللي كبرنا بها.
0: نعم.
2: هذيك هي اللي كانت زاد واللي كملت به وبالفعل معناتها عملت امباكت في الميديو اللي عشت فيه، يعرفوا لي انا تونسيه، لي انا عربيه، لي انا مسلمه، لي انا عندي يعني عندي شخصيتي وعندي ليدنتيتي نتاعي، الهويه نتاعي كامله.
0: نسجت علاقات مع كنديين او اجانب؟
2: طبعا اكثر من اللي نسجت علاقات، معناها جي كريي كو فوندي لا شامبر دو كوميرس كندو تونيزيان.
0: غرفه هذه
1: الغرفه الفتيره الاقتصاديه.
2: وقت ما كانتش فما الغرفه ما كانتش فما علاقات كبيره مع الكندا، وكنا مجموعه من لي ستوديون مع بعضنا، ومن بعد دخلنا تخرجنا ودخلنا نخدموا، فقلت لهم علاش ما نعملوش الغرفه كيما موجوده الغرفه الكندو فرانسيز كندو ايطاليان. وفي الحقيقه معناها لمينا بعضنا وعملنا الغرفه هذه اللي مازالت موجوده الى يومنا الحاضر.
0: نعم.
2: كانت هي الفرصه بالنسبه لي انا باش نرجع لتونس وباش نكون ديما في ارتباط وعلاقه مع تونس.
0: تزوجتي هناك؟
2: تزوجت هناك وعندي 4 وليدات كلهم توا عايشين
1: في تونس ولا في كندا؟
2: هما عندي ما فما شكون في تونس فما شكون في كندا.
0: سميهم لي سميهم لي.
2: ابني الكبير السي الهادي يخدم في كان في السعودية وتوا في قطر، يعني مختص في الانتليجنس ارتيفيسيال. تولد في كندا ولكن وقت القراية كلهم رجعت بهم لتونس.
0: نعم.
2: يعني كي دخلوا يقراوا دخلوا يقراوا في
0: المنطقة. إذن هذا الابن الأكبر الأول.
2: الأكبر.
0: أي.
2: والثاني دكتور يعني مختص في الأمراض المعدة.
0: أي.
2: في دام ميدسان.
0: اسمه؟
2: والثالث اسمه ياسين.
0: ياسين. ثم ثالث
2: محمد طه.
0: اي
2: هو مهندس قاعد يقرا يعني مهندس في الانفورماتيك. والابن الاخير محمد الحبيب اسمه ذا الباك.
0: نعم. هذا الاصغر. ما عندكش بنات؟
2: لا.
0: نعم. كيف رجعت من كندا؟ بماذا رجعتي؟
2: والله رجعت بالمشروع هذا اللي حبيت ندخله تونس، يعني بروغرام تاع فورماسيون في الكوتشينغ وسيرتيفيكاسيون في الكوتشينغ.
1: نمشيو اكثر، كنحاول مثلا تفسر لنا اكثر شنو هي الكوتشينغ هذا، باش يكون نوع من الكوتشينغ في شنو بالضبط؟
2: كوتشينغ في الـ في, الـ في الاعمال اون فيت، معناها اول ما رجعت حليت مكتب تكوين مختص في لي سوفت سكيلز، في الليدرشيب،
1: المهارات الاساسيه.
2: المهارات الاساسيه يعني اللي هي معناها بديت مع الجروب بولينا، دونك قريت في وسط الجروب بولينا.
0: ما تسميليش يا
1: في الانجينيرال، قلنا انجينيرال.
2: يعني بديت شركات يعني كبار في تونس، ومن بعد توا خذينا الحمد لله يعني
1: معناتها انت تنجم تكون العباد في مثلا في كيفاش هو يحضر السي في نتاعو، كيفاش يصنع مؤسسه، كيفاش ينجم يكون هو ليدور مثلا في جروب، مثلا يكون قائد في مجموعه. هذاك النوع نتاع الكوتشينغ
2: كيف كومون اي ليكزيرس دو ليدرشيب. والكوتشينغ هي معناها كيما نقولوا حاجه خاصه، يعني كيفاش تواكب وترافق الناس باش يتعداو الصعوبات.
0: نعم.
1: حسب الكونستا اللي عملته تونس مقدمه شويه، على الاقل الشركات التونسيه مقدمه شويه، تستحق برشا كوتشينغ في الامور هذيا. الاداره التونسيه تستحق كوتشينغ
2: بالطبيعه، تستحق برشا كوتشينغ، تستحق خاطر معناتها فما ديفيرون بلوكاج اللي هما ينجموا يكونوا اكسترن ولا انترن.
1: كيما شنو مثلا؟
2: تونس متقدمه معناها لابروف.

0: رأيك؟
1: بالإنسان مش كمرأة، كإنسان.
0: أي كإنسان، أي
1: كإنسان عندنا نطق،
0: عندك العائلة، عندك صغارك، عندك حاجات اللي هما ما ينجم يكونوا مثلا.
2: شنو أقوى أقوى سلاح عندك أنت؟
1: أقوى سلاح هي
2: الإصرار مثلا،
1: هي الديتيرميناسيون، أي الإصرار. وقت تبدأ مأمن بالبروجي متاعك يزمك تقدم، حتى كان الناس كل ضدك يزمك تقدم، يعني ثم نوع من الشجاعة.
0: اللي هو الشجاعة اللي عملت أنت وقت الناس تمشي كندا، أنت رجعت، هذا نوع مثلي من شجاعة، ورجعت مثلي نصور حتى عمل فين مع تتسمى في الفترة اللي كنت تنجم تعمل معتها مشاريع كبيرة ياسر غادي. ولو إن اللي هنا فما حاجة ما فهمتيش مدام ريم، هي كي مشيت أنت بورس 7 دولة يظلي نو؟
1: أي
0: وفي البورس هذا هو بورس معتها، ومن بعد على أساس بعد تتاخو التكوين اللازم وترجع معتها تعملوا في تونس هكاكا؟
1: أنا نحب تونس هذاك علاش رجعت.
0: كلنا نحبوا تونس، كلنا نحبوا تونس، وفما حتى حد
1: معناها الاغراءات باش تقعد في كندا ولا في غيرها موجوده.
2: نعم،
1: ولكن انا حبيت نرجع، معناها بالذمه حبيت نرجع لتونس ونعمل مشروعي في تونس ونعيش، وان شاء الله نعيش ونموت في تونس
2: ان شاء الله. ان شاء الله بعد عمر طويل. ريم كسوس، ابنائك الهادي وياسين ومحمد طه ومحمد الحبيب، او في الباك هو الصغير الهادي متزوج، وياسين
1: نزل حتى فيهم مثل ما تزوج.
2: عندهم القرار الشخصي باش يرتبطوا بمن يريدون؟
1: طبعا.
2: ما تقولش لولدك لا هذه لا وهذه
1: لا. طبعا اللي اللي اللي يختارها هو يختارها هو، يا اخي انا باش نعيش معاها لا ابدا، يختارها ويكون معناها
0: هذا لوجيك صح.
1: انا نوافق، انا انا اللي تحب ولدي نحبها.
2: هو يتردد أنه أم كريستيانو مش موافقة على المرأة التي ارتبط بها.
0: ثقافة أخرى، نحكيونا ثقافة أخرى وحاجة أخرى جملة
2: هكا يقولوا من عرش،
0: يقولوا ولا أعلم يقولوا.
2: والدليل أنا ما حضرتش في الـ في كتاب المصداق،
0: لا لا ما خلطتش. هو اسمه هو رو الأم في كل الثقافات، هي الأم في كل الحالات. ما فماش أم ما تحبش الولدة الخير وما تحبش الولدة ينجح وما تحبش الولدة يخلي اللي تحب عليها مرو. أنت مع مراكمة التجارب اللي عندك وكل شيء، نتصور صنعت قادة صغار أولادك اللي هم ينجموا أوتونوم، معناتها اللي هم ينجموا ياخذوا قراراتهم وحدهم، ينجموا يبنيوا رواحهم وحدهم، وينجموا
2: بلكش ريم حاكمة بأمرها،
0: تنجم تكون. ما ندخلوش في المداخل، ما نعرفوش.
1: انا ربيتهم على المسؤوليه.
0: مسؤوليه صحيح.
1: واللي عطيتهم اللي عطيناه لهم كوالدين، عطيناهم اللي به الفايده، لي فونداسيون،
2: ركائز،
0: لي سكيلز صحاح.
1: فوالا، ومن بعد اختياراتهم وحياتهم. طبعا هذه خدمه خدمناها على روحنا احنا بيدنا، انا بالتجربه شفنا كو سان سيغ اريان. لو شوا اي تان شوا انديفيديوال، ما تنجمش تفرض على ولدك
2: اختيار شخصي. نعم،
1: اختيار شخص معين، حياته هذيك والدنيا تلمون تبدلت من وقتها. دو توت فاسون حتى كان انا باش نختار له، معناها ما عندهاش
2: اي، يكون عندك راي بالطبيعه. ما باش امه، وانت باش امه
1: نعطي رايي. طبعا نجم نعطي رايي، ولكن انا تو ما نتدخلش، يعني عندهم صديقاتهم وخطيبته كما نقولوا، ما ندخلش فيهم في امور.
2: لا باهي ما يسالش، انا مع الام اللي تتدخل،
0: اللي تعطي رايها، الام اللي تعطي رايها،
1: الام اللي تتدخل الحقيقه.
2: انت
1: خاطر انا مانيش مع الام اللي تتدخل.
0: ما يسالش اختي رفرا،
1: اذا تطلب رايها تعطي، اذا كان تطلبها في رايها تعطي رايها.
2: شنو هي اسمع ريم، تولد وتحبل وتولد وتربي وتقوم الليل وتنحي السخانه وتوكل وتشرب، وبعد تفكها المرأة أو تفكوا أو تفكوا المرأة.
0: علاش يقولوا تفكوا؟ هي كلمة تفكوا كلمة كبيرة هي.
2: لا أنا نعبر لك على بعض الآراء، برشا يفكروا هكا.
0: هي تقول لولدي هذاك هي.
2: هاي.
1: الحقيقة آراء غلط، علاش؟ هو ولدك مش ملكك أول حاجة.
2: نعم، ملك شكون؟
1: ربي جعلك أنت انترميديير، لا ماهوش ملكك. لا حتى حد ماهو ملك حتى حد. شكون ملك شكون؟
0: انت ربيت كبرت عملت اللي عليك، من بعد اختياراته ومسؤوليته وهذاك الكل، معناتها هو باش يعمل ثنية في الحياة وحده، تبقى انك
1: قناعاتي راهم قناعاتي 1000%. خاطر باش تكون عندك انت ولدك مع عمره ما جوستومون ما عمره ما يبعد عليك، كانوا تعطيها المساحة من الحرية هذه باش يختار، وإذا كان طلبك في

0: يكب صدق تعطي رايك بصدق.
1: نعم.
0: والمساحة
1: هذيك راهي من أصعب ما فما راهو، خاطر تنجم تزيد وتنقص حسب شخصية الولد، كما شخصية الأم كما شخصية البو. أنت زاد المساحة اللي تخليه هو ياخذ قراراته كل شيء، هذيك هي المهم.
2: نعم.
1: مادام اللي باش نسألك على حاجة أخرى زاد مهمة بالنسبة للناس اللي يعيشوا لبرا واللي يجربوا كندا ولا عيش. مونريال دار شعبين شنو اللي تبدل؟
0: مونريال ودار شعبين شنو اللي تبدل؟
1: أنا نعرفها دار شعبين بالكدا على فكرة.
2: قداش بيناتهم من كيلومتر؟
0: ما نجمش نقول لك بيناتهم من كيلومتر، مي بيناتهم طبعا معناها عالم آخر، كولتور أخرى،
2: ثقافة أخرى.
0: صحيح. ثقافة أخرى معناها
2: طقس آخر،
0: لكن كل شيء متغير، كل شيء متغير. ولكن الإنسان اللي يمشي مثلا للخارج عنده دو شوا، يا باش يعيش كان مع توانسة ويقعد في سيرك المسكر نتاع مع توانسة، وإلا باش يختلط بجنسيات أخرين. بالطبيعة لكن يعيش كان مع توانسة، فما عائلات هكاك عايشين. ما ألو
2: معاك معاك
1: كير مشكلة نتاع الانتجراسيون نتاع الاندماج اللي هي يعانيوا منها برشا مجتمعات البرة. التوانسة نتصور من نوع الآخر، التوانسة من نوع اللي يعمل علاقات،
0: يعمل علاقات طبعا ومن غير ما ينسى هويته.
1: بالطبيعة هويته بالطبيعة
0: الحال. معناها أنا مثلا في داري في كندا كنت عايشة ناكل تونسي، نتكلم تونسي، عايشة تونسي 1000%. ولكن كي نخرج ما يلزمني نتأقلم على المجتمع، ما نجم با أمبوزي معناها العادات نتاعي ولا تقاليد نتاعي ولا غيرها، بالعكس يلزمني نكون في مواضيك معناها تعلمناها الحق، لوفيرتور وتوليرانس والوسطية وكل شيء، هذه حاجة معناها تعلمناها في تونس قبل ما نخرج من تونس. فكانت تجربة الحقيقة لتوا نحبها مونريال ونمشي دايرة.
2: شنو هي الحاجة اللي معناها مش باهية في مونريال؟
1: البرد. البرد
0: والله الطقس الحقيقة معناها من بعد يزن إنسان يستانس به. نتفكر اللي كنت نعمل ديزاكتيفيتي في الشتاء، خاطر الشتاء يظهر لك طويل وصعيب. بالطبيعة كما قلت لك معناها ثم ان كوتي انديفيدواليست معناها موجود
1: فرديه
0: تثق به من الاول. اي من الاول.
2: وهذه حاجه سلبيه يعني، كل واحد على على روحه.
0: سلبيه انا نشوفها سلبيه.
2: فما شكل التقارب او التضامن مع الناس؟
0: لا
1: ما تنساش في الفتره اللي مشيت فيها انت ما كانش فما، ما كانش عندنا كوميونيتي كبيره ياسر نتاع توانسه، تويكا كثروا ولا فما
0: الحمد لله.
1: والحمد لله
0: مغاربيه كبيره سواء
1: ما تنتصور حتى ولات فما هكا يعملوا حفلات نتاع توانسه، فما مهرجانات نتاع السينما نتاع توانسه، فما مهرجانات ثقافيه نتاع توانسه في كندا وهذوما قاعدين يصيروا الكل.
0: من قبل كانوا جيونا، جينا اليبوك جيونا مع فنانين كبار كيما السيد لطفي بوشناق والسيد انور ابراهيم، هذوما الكل حضرنا لهم في مونريال وقتها.
2: نعم.
0: كانت فما حركيه صغيره تو اكثر.
2: تو اكثر. نعم. شنو حال الثقافة معك؟
0: الثقافة شنو حال الثقافة معك؟
2: تقرأ كتب؟
0: نقرأ رولاتيب ما نقراوي.
2: أي.
0: مش برشا ما نقرأ.
1: كتب باختصاص ولا كتب أدبية معناتها؟ فما
0: الأكثر نقرأ كتب باختصاص معناها هذوكم لازميني
1: وبالإيقاع
0: توا الحق ما عادش نقرأ برشا يعني. فما
2: والاستماع للموسيقى والغناء ما تسمعش اي شيء؟
0: نسمع برشا موسيقى، نسمع الموسيقى الكلاسيكيه.
2: اي
0: بالنسبه للكتب نقرا او كتب يعني خاطر عندي اتجاهات معناتها نقرا حاجات معينه تفيد لي انا خاصه بيا.
2: نعم.
0: وبالاي الحق معناها الامور تسهلت شويه الحقيقه،
1: سهلت برشا
0: ما عادش نقرا كيما اي
1: حتى الكتب الصوتيه حتى ساعات مثلا ماكش خالطه باش تقرا كتاب تنجم تحمله صوتيا الكتاب وتسمعه وتحط في كيت في وذنك وانت تخدم ولا في الكوجينة ولا في الدار ولا في اي بلاسة. سهلت برشا
0: فين ما نعمل لي ديستانس طويلة ديما عندي انا اوديو بوك
2: في الكوجينة. حسام برشا انسى يتبعوا برامج الاكل
1: اي مثلا باش ينجموا يتعلموا مثلا حاجة
2: شو يتعلموا اخي ناقصين هما علم في الطبخ.
1: مش هاني انا نتعلم كما نساء كما رجال معناتها الناس تحب تتعلم الطيب معناتها ماهيش
2: ما لا تعرف الطيب.
1: نتعلم تتعلم فما فرق بين نتعلم وبين نعرف. قاعد نتعلم نحاول ما يسالش.
2: شنو اقتراحك ريم اخيرا للمراه التونسيه اللي تسمع فيك وهي في مطبخها او في بيتها؟
1: والمطبخ الشعباني يا سي الحبيب المطبخ الشعباني ياكلوا ياسر حار
2: بربي
1: تعبوني ياكلوا ياسر حار، وقد ما ياكلوا حار ما يحسوش لي فما مشكل، معناتها يقول لك شبيك متقلق، معناتها بالحق معناتها هي متسمي عن النوابليه ما يدارش عبين في في ماكله الحار اكثر برشا من النوابليه في حد.
2: شنو رايك ريم ما يقوله زميلي؟
0: صحيح هي في دار شعبين ناكلوا الحار. نقول للمرأة كوني بالعكس تاخذ قواعد جديدة في تتلهي بروحها، تتلهي ببدنها، تتلهي بالماكلة متاحها، خاطر احنا فما انسختنا بيو في الماكلة
2: هاي.
0: وتعمل برشا رياضة الحقيقة
1: باش ما نصعبوش عليهم، خاطر نساء الرياضة يقول لك سالة ونطرين حتى المشي راه رياضة.
0: مش من ماش احنا في نابل عن البحر
1: ما يسالش، امشي على الكورنيش
2: أو تنظيم الغذاء،
1: تنظيم الغذاء مهم جدا،
2: يبدا منظم الغذاء. باهي ما قلتليش شنو تقترح ريم كسوس
0: على شنو؟
2: على المرأة اللي تسمع فيك، على
0: اقترح على المرأة كوني تتلهي بروحها.
2: لا لا لا اعطيني اقتراح ملموس،
0: تكون مرأة مسؤولة.
2: لا لا اعطيني حاجة اسحن شنو شي طيب اليوم، مرقة، كسكسي، مكرونة، شكشوكة.
0: انا الحق نحب الماكله التونسيه
2: أي.
0: رغم اللي معناها المعينه متاعي مغربيه وناكل برشا مغربي، نحب الماكله التونسيه.
2: أي يعني مثلا
0: يعني. في ساكري نعمل كسكسي، هذيك ما فيها لا ان
2: ولا كسكسي بالدجاج باللحم بالحوت،
0: كسكسي بالكسكسي ممكن امكن بالحوت ولا باللحم ولا المفيد كسكسي.
2: المفيد كسكسي اي
1: بما حضر
2: الكسكسي لانه مرتبط باليوم بنهار لحد
0: اي نهار لحد ذاك النهار اللي انا نطيب فيه الحقيقه
2: اي
0: وكسكسي وسلطه والحمد لله وبيان سور ماكلتنا التونسيه كلها باهيه، معناها الملوخيه كل شيء في تونس معناها عندنا
1: ما منكثروش وكاو منكثروش معناتها ما فما ماكلات
0: ناكل
1: عجين والحاجه الحاره وكذا بشويه تجربه واحد يعرف يفهم برشا ضروري.
2: ريم لشكون تبعث بطاقه حب في اخر هذا اللقاء معك؟
0: الأمي
2: أمك
0: ربي يفضلها
2: اسمها
0: سعاد.
2: وين هي؟
0: في دار شعبان
1: تسمع فينا توا.
2: ملا توا نختاروا لها مقطع من أغنية يسعد من سماك سعاد الفنانة عليا فاتن زميلتنا تشوف أغنية عليا يسعد من سماك سعاد تعرفها الأغنية ولا؟
0: يسعد من سماك يا سعاد طبعا
2: أي.
0: وهي تحبها الأغنية ذي بالذات تحبها.
2: أنت اخترت الجاموسي
0: وانا اخترت الجاموس
1: ميسيش
2: انا باش نحط لا انا باش نحايل باش نمشي مع اختيار سعاد كتحيه لامك
1: ميسيش شلون تشنيوها مع الاغنيه نتاع جاموسي ناخذوا بخاطر الناس الكل
2: وبعد نربطوا بالجاموس
1: وبعد نربطوا الاغنيه نتاع جاموسي باش مدام ريم ما تغشش علينا
0: نهاركم طيب
2: يعيشك شكرا
0: فيكم. شكرا
2: ربي فضلك تحياتي للأبناء للعائلة ولوالدتك بصفة خاصة إلى اللقاء
0: يعيشك فضلك شكرا.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: يا ليت الناس وخيان تحن عليا ونحن عليك.
1: يا ليت يا خويا الذرين ناخذ بيدك وتواسيني، يا ليت يا خويا الذريني.

0: نواصل إذن برنامج موعد الأحد بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل في الإخراج المرئي سيف الطرابلسي، في الإخراج الفني فاتن حسني، في التنسيق فاطمة عبار، أمام الميكروفون حبيب جرام حسين.
1: مرحبا سي حبيب،
0: أهلا وسهلا.
1: تو قيت لي باش نسأل، حكينا على الماكلة قبيلة،
0: أنا باش نسألك هيك القلب على القلب، يعني شنو هي الغلة اللي تحبها أكثر في الصيف بالطبيعة؟
1: في الصيف أنا نحب غلة الصيف الكل.
0: الكل؟
1: الكل.
0: خوخ، مشمش، دلاع، بطيخ،
1: ولونه دلاع،
0: كرموس،
1: نخرة، ما عادش، كل. فما غلة واحدة ممكن ما.
0: العنب
1: الهندي ما
0: عادش. لا، العنب في الليالي راه.
1: لا والله العنب تريكا موجود في بأنواع معناتها به.
0: كرموس غالية.
1: غالي برشا.
0: أي.
1: غالي برشا، وبالاخص ان تخمم القدام معناتها الشريحه قداش تولي سومها، وانه فما برشا ولا في الاكسبور، والمشكل انه الكرموس الانتاج زيد معناتها ما نقصش. مثلا الهندي ولا نتفاهم علاش غالي.
0: نعم.
1: الهندي بما انه الحشره القرمزيه واللي صار فيها وكل شيء، اما التويكه معناتها الكرموس غالي، الخوخ غالي سي الحبيب، معناتها برشا من الغلة.
0: تو فاطمه تقول الهندي انت ما تحبوش؟
1: ليه نحبه، ما مانيش مغرم
0: راهو سلطان هذاك،
1: نعرف مانيش مغرم بيه برشا، مش من الحاجات اللي معناتها
0: اولى خاطر فيه الشوكة.
1: ليه والله ليه نحب المقشر على محل ماذا بيه الهندي المقشر، انا ما كناش تحب الهندي المقشر.
0: معنا الاستاذ عبد اللطيف غرابه، عنده كتب وهو متخصص في النباتات وفي كل شيء، يعني عنده نبته نابته حكمه ثابته. سي عبد اللطيف صباح الخير ومرحبا بك.
2: سيدي الحبيب الغالي، انت وسي حمادي وكل المستمعين.
0: حسام
1: مش مشكل، حمادي عمي زي شلال ربي
2: رحمه. ان شاء الله يومكم سعيد مبارك طيب لكم ولجميع المستمعين والمتابعين.
0: نعم.
2: الافاضل حيثما كان.
0: انت تقول نبتة نابتة حكمة ثابتة، بمعنى
2: سيدي الحبيب، انت سيادتك تعرف وبارك الله فيك، تبيتك ساهمت في التعريف بالكتاب، صيدليتك الخضراء بين يديك.
0: صحيح.
2: يبقى نجاح طيب على مستوى القراء وعلى كذلك نجاح في منظمة وزارة الثقافة. قلنا النجاح هذا يحمسنا لكي نتجه هذه المرة سيدي الحبيب بنفس المحتوى إلى الناشئة جيل الغد.
0: نعم.
2: حتى يستفيد هو الآخر في إطار سلسلة
0: باهي نبتة نابتة حكمة ثابتة، شنو معناها؟
2: هي سلسلة قصص علمية، نبتة نابتة حكمة ثابتة موجهة للأطفال.
0: أي إيش معناها؟ خلينا موجهة للأطفال، يعني نبتة نابتة شنو تقصد يعني؟
2: أي نبتة جعلها ربي فيها حكمة. أي نبتة
0: مثلا نبتة يعني؟
2: مثلا الحريقة غنية جدا وتكاد تكون من أغنى النباتات الموجودة على وجه الأرض،
0: بالرغم من هي حريقة،
1: حريق اسمها
0: يتفداها الإنسان.
1: فما كشوك زيدا، فما نوع من الشوك زيدا قالك به يسر معناتها يداوي برش حاجات.
2: هذاك البوك للكبد خويا الغالي.
1: أي نعم.
2: بارك الله فيك. إذا هذا التوجه هنا، علاش احنا يقتسم الحديث موجه كان للكبار، حتى الصغار كذلك يتمربوهم اللون والتعليم.
0: أعطيني أمثلة أخرى لنباتات عندها الفايدة متاعها.
2: لا كل عندها فوائد، مثلا مش أنت توصيتك جبت على الغلال الصيفية واللي فيها أملاح واللي فيها ماء، ناخذ الدلاع مثلا. الدلاع يجيب أنا فتح الباب للطفولة والكهولة والشباب، وأنا يحكي الدلاع أحتوي على 92% من الماء. وأنا أرطب الجسم، يعني فيه بوتاسيوم وليكوبين. وانا مضاد اكسده قوي.
0: انا هو اللي فيه اكثر ماء، البطيخة والدلاعة.
2: هو الدلاع فيه اكثر.
0: اكثر.
2: الدلاع فيه اكثر، نعم الدلاع فيه اكثر، والدلاع هو كذلك حتى عالميا يخو مرتبة اولى، لانه فيه مادة اسمها اكسيد نتريك، وهي حماية ووقاية ومناعة لكل الجسم.
0: صحيح. والعنب.
2: والعنب كذلك ممتاز جدا، لانه العنب يحمي الخلايا من الشمس العنب، وفي مضادات اكسده كبيره جدا.
0: نعم. الخوخ.
2: نعم. الخوخ كذلك كيف فيه كثير من الاملاح المعدنيه وفيه البوتاسيوم، وربما اقوى شيء في السيف اللي نجم كذلك ناكد عليه على الساده المستمعين هو البصل. اي اذا كان غلولك سي الحبيب
0: على البصل راهو يبكي، راهو
2: البكي لكن البكاء الذي يترك وراءه فائدة. إذا كان غالوا لك في طلب السم تشوف لي حل فأعطيه مباشرة البصل.
1: اي البصل تقريبا ما تخلوش ماكلة التونس من البصل، معناتها البصل والثوم هذوما حاجات ديما موجودين في ماكلة التونس.
2: تصور المشكلة يا شيخ حسين احنا الاستمرارية، احنا مشكلة الاستمرارية في النباتات ومشكلة النفع برك. هذا فيه مادة اسمها كيرسيتين مضاد أكسدة قوي جدا موجود في البصل، وما فماش أحسن من البصل لضربة الشمس، لأنه أشلي فيه حتى ضد مزالات البردية الناتجة عن المكيفات أنتي إثمانيتيك، ويقضي على حساسية بتاع البروستوكتور، وحتى يفتح حتى الفيسو في السيف وتكون سيلان الدم بتابعته.
1: حاجة أخرى مثلا عندك شغلة أخرى أو
0: العوينة ثم كذلك؟
1: أنا حبي يسر العوينة.
0: أنا هي الصفرة ولا الحمرة؟
1: للزوز انا راني ما عنديش العنصريه مع الكل، نحب الكل دون استثناء بالخاص في الصيف.
0: اي
1: معناتها العوينه مثلا به زيد كيف كيف نصور
2: العوينه ممتازه جدا، ويقولوا بها كثير في خاصه للنظر وللفيزيون للعيني معروفه برشا ومشكوره جدا.
1: بالله باش نسالك زيد، هي حاجه توندونس ولات موجوده تويكا، وهي نتصور شفتها في بعض بلدان الخليج، ما نعرفش في تونس مازلت ماهيش ماشيه برشا. الغليل المجفف هذيك عندها قيمه غذائيه كبيره؟
2: يعطيك الصحه سي حسين، سؤال وجيه جدا. هو اي شيء مجفف هو يكون اقوى من النبات في حاله الاولى.
0: عجب خي، مش يفقد ال
1: ما يفقد نورمالمون يفقد الماء ويفقد
0: القوه نتاعو
2: بالضبط، لانه وزنه الاولاني ماء باش يفقد الماء وباش يعمل كونسونتراسيون.
1: اللي معناتها المواد اللي في وسط تولي كونسونتراسيون.
0: معناها سي عبد اللطيف نفهم من كلامك انه الشريحه اهم او افيد من الكرموس؟
2: اي قد يكون كذلك بالنسبه للمشماش كيف كيف، فهمت؟
1: وهو مشماش يقولوا به برشا، العوينه زاد كيف كيف الشيحه يقولوا به برشا.
2: العوينه الشيحه ممتازه جدا للبريود، ممتازه جدا لكل اللي خاصه كيما قلت لك المشاكل
1: الكيوي الشيح موجود في تونس برشا،
0: كيما الطماطم الشيحه تبنن الماكله.
2: وانت سي الحبيب كنا حاطفنا معنا خارج في الاوف على اهميه التين.
0: اي
1: الكرموس
2: والتين والزيتون.
0: أي.
2: والتين العادي صيدلية غير عادية، لأنه يحتوي على الألياف لمعالجة الأمساك، وفيه المغنيسيوم والكالسيوم يقوي العظام ويعدل حتى ضغط الدم، وفيه سكر طبيعي يعطيك طاقة جديدة، والفرنسيس يسموا فيه لفوبي دي زاتليت.
0: أي.
2: ولكن أنت زاد ألفت انتباهي لنقطة هامة سي الحبيب، التين والزيتون، وبارك الله فيك في لفتك انتباه للنقطة هذه، لأنه إعجاز قرآني سبق كل العلوم. فيه مزج مذهل بين السكر والزيوت، فيعدل السكر وما يخليهوش يعمل ارتفاع فجئي أو قوي.
0: نعم.
2: يعدل من قوة السكر بتاع الكرموس.
0: صحيح. أستاذ عبد اللطيف غربة، الموز بربي.
2: والله الموز هو يسموه فيه غذاء الفلاسفة.
0: شنو سقراط وافلاطون كانوا ياكلوا برشا الموز؟
2: لانه فيه برشا بوتاسيوم الساعه. وننصح انت بالمناسبه سي الحبيب بارك الله فيك، ننصح الساده السامعين اللي عنده تونسيون يعمل كاسكروت
0: نتاع
2: موز، يحلو في الوسط ويحط 2 أو 3 سنين ثوم.
0: استنى كاسكروت بالموز اول مره نسمع بها.
2: اسمع به لانه علم وعلم ثابت وعلم ثابت. الموز واحلى ما تاكل في الليل قبل ما ترقد ينصحوا به العلماء كذلك كعبة موز.
0: استنى انا طرف خبز يعني قد ما خبز اي تحط فيها الموز؟
2: لا لا لا سي سمحت نحكي على الموز هذيك تولي كسكروت، تحل في 2 على 2 شطرين.
1: خاطر انا في بالي ما تنصحش بالعجين.
0: شق على 2
1: حط فيها شويه ثوم.
2: تحط 3 سنين ثوم مهرسين قبل باش يخرج منهم الليسيتين.
0: تحط فيها شويه ثوم مهرس؟
1: المطعم ما نعرفش فيش باش يطلع، ما يظليش يطلع مطعم حاجه باهي.
2: لا لا يطلع ممتاز جدا.
0: اسمع حسام كيف تروح للدار اليوم جربها واعمل لي تليفون قول لي شنو هي النتيجه.
1: معصوم البنان تو
0: تو نجربها انا
1: ما يشجعش على التجربه. انا نجرب تبدا سوم البنان رخيص، سوم البنان غالي، فرضا فشلت التجربه معناتها ماذا فيا ما نخسرش برشا.
0: سي عبد اللطيف كان ما تراش نتوقفوا بعض الوقت مع هذا النغم ثم نرجع لك.
2: اكيد تفضل.
0: تفضل.

0: إذن هذا الفنان محمد الجراري، تذكروا أستاذ عبد اللطيف غرابة الفنان محمد الجراري بالطبيعة؟
1: أكيد قسم على الله مكريتة، هذا عنده
0: أي قسم على الله مكريتة في عمري مريتة. فاتن شوف لنا مقطع من قسم على الله من الكريتة. يعطيك الصحة، كيف فكرتني فيها، هذيك من أشهر ما غنى.
2: هو كان جاي عايش توا جراري، راه عمل أغنية القسم على الله.
0: عندي معاه ذكريات راه. هو كان يقيم.
2: وعطني قبل باش تحكي عليها، ما موتتش الفرصة.
0: أي أنت تجي الفرصة، لأنه كان مقيم في فرنسا، يخدم في فرنسا، لما تقاعد كان ولا يجي برشا لتونس ويجيب حدانا لهنا الإذاعة. أي.
2: وعاش هو ديجا حشيت وفي حد ذاتها معناتها فيلم، عاش في تونس، عاش في المغرب، عاش في فرنسا، وعاود رجع لتونس في ظروف اخرى، معناتها عنده تجارب كبيره ياسر.
0: نعم. تطويت
2: الفرصه نحكيو عليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: كما ترشبانا نكمل الجزئيه، انت عرفتها وباش الناس ما تعرفهاش، علاش ربي ذكر التين والزيتون في جمله واحده؟
0: اي.
1: وكما قلت لك هو اعجاز قراني سابق كل العلوم. لانه وليش نمشي؟ نمشي للقلب والخلايا والدماغ والعيون. يعني مخلتين. هو توازن مذهل، كيفاش؟ لأنه طاقة ثابتة بدون ارتفاع سكر مفاجئ عن طريق الدهون بتاع الزيت، ويحتوي كذلك على مضاد أكسدة مضاعفة. كيفاش؟ مع بعض، هذاك عنده أكسدة مضاد أكسدة وذاك مضاد أكسدة، يعطي درع قوي يحافظ على الشباب ويتصدى للشيخوخة المبكرة.
0: أي نعم.
1: كذلك يحمي الدماغ والقلب. كيفاش؟ الاثنين فيهم أوميغا من الزيوت، والبوتاسيوم من التين، النتيجة شرايين قوية وذاكرة أقوى.
0: نعم.
2: معناتك اللي يعملوا الشريحة ويحطوها في الزيت، معناتها دواء طبيعي 100%.
1: لبت الحدود.
0: نعم.
1: لبت الحدود.
0: أي.
1: تفضل، ما نسوش عصير الليمون قنبلة صيفية شبابية، لأنه الليمون زاد هام جدا.
2: أما في بالي ما نكثروش منه، زاد في بالي ما لازم نكثروش منه. باهي مش برشا.
1: في حسين أنا في كل الأشياء وفي كل الحالات نحطوا على الاعتدال.
0: نعم. بالنسبة للعنب، عودة على العنب.
1: العنب مضاد الأكسدة ويحمي الخلايا من الشمس،
0: وبعد يتحول إلى زبيب.
1: أي الزبيب. نعم. الزبيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا فنعم الأكل الزبيب، إنه يشد العصبة ويذهب الأرق ويدفئ الغضب.
0: أي شفته.
1: شيء كبير.
0: سبحان الله، يعني فما حكمة أو حكم في كل هذه الغلال.
1: أنت تو جاوبت أذاك سمعتها نبتة نابتة، حكمة ثابتة.
0: حكمة ثابتة.
2: هو لو مادام نحكيه ظرفيا، نحن نحكيه بمناسبة اللي قاعد يصير الأيام. شكون قال إنه زقوقو نهار باش يتعمل به عصيدة؟ باش تولي هي حاجة من صياغ الاحتفال بمولد النبي الشريف في تونس، طريقة من الطرق نتاع الاحتفال.
0: في حومتكم قداش تتباع الحكة؟ 30 دينار؟
2: هكاك تقريبا
0: 32؟
2: في 30. أما ولات فما أنواع جديدة، معناتها ولات دخلت أنواع جديدة. هو زقوقو باش تحكيو على الفوائد نتاعو، ما نعرفش هل عندك معناتها معلومة عليهم ولا لا.
1: زقوقو هو أصله نبتة صحية.
2: نبتة برية أصلا كانت، معناتها
1: رديناها سكرية.
0: تنمو أكثر في جهة الشمال في بلادنا.
1: موجود حتى في زروان، موجود في تبرق عين درهم، موجود.
0: صحيح.
1: موجود كثرة.
0: نعم.
1: وعلاش كنتذكرش ذكري وقت نمشي في رحلات، نقول مشينا رحلة إلى جبل مليان بالصنوبر.
0: ماشي
1: حاجة أخرى. نحكي على الصنوبر لقيمته، والصنوبر هذايا الشجرة تكاد تكون الوحيدة اللي تعطي 90% أكسجين.
0: نعم.
1: المحيط نتاعها.
0: صحيح.
1: 90%.
0: نعم.
1: وهو صالح بطبيعة الحال للبرد ولل.
0: نعم. شكرا أستاذ عبد اللطيف غرابة، رحلة ممتعة معك، نرجعوا لك في فرصة قريبة قادمة
2: نزيدوا
0: نحكيوا على كل هذه المنافع في الغلال وفي في كل والخضر كذلك.
2: كل شيء، كل مرة تسمع حاجات أنا والله فهم معلومة، حتى باش ما نطولش عليك، سمعت معلومة يحكيوا على الهندي.
0: أي.
2: تعرف الأصل نتاع كلمة التابيا شنية؟ التابيا نتاع الهندي.
0: أي.
2: الأصل نتاعها كلمة إسبانية تعني تابيا، تابيا هي الحاجز.
0: الحاجز.
2: معناتها من قديم زمان الهندي كان غير أنه غذاء، كان يعملوه على أنه حاجز.
0: أي في السواني.
2: في السواني كل يتعمل الحاجز معناتها بشكل.
0: يقولوا لي سر، يسر الهندي.
2: أي معناتها كل شيء رونا. نعم. جدود قبل كانت عارفة.
0: صحيح. نعم. شكرا إذن الأستاذ عبد اللطيف غرابة، بارك الله فيك على مساهمتك اليوم في برنامجنا في الإذاعة الوطنية التونسية. هاو باش نسمعوك الكريتة، القسم على الله من الكريتة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. خلال معاينته أمس عددا من وحدة إنتاج المياه المعدنية وتعليبها بالوسلاتية من ولاية القيروان واطلاعه على وضعية الموارد المائية بصد نبهان بمعتمدية أسبيخة وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء ونقص في المياه المعلبة ليس بالأمر الطبيعي، ويشدد على أن العمل جار للاستجابة لانتظارات المواطنين، معلنا عن انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهان بداية من يوم غد. كما تحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وصلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية، واستمع إلى مشاغل المواطنين وتطلعاتهم. السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بمنطقة بغورة من معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، ويمكن للمتبرعين إيداع الكتب بمقر المنظمة الكائن ب 78 شارع الحرية بتونس العاصمة أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و 2027 في قسطها الأول. درجة الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يكون ملحوظا بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم ويتواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل. في العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يحذر من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، وذلك عقب إعلان واشنطن تشديد العقوبة الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغط على طهران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء غارة إسرائيلية بالقرب من مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا بينهم طفل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وختاما، سلاح الجو الأوكراني يعلن اليوم إسقاط 97 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم جوي واسع استهدف مناطق في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: في الطريق إلى موعد الأحد،
7: وكن في الطريق عفيف الخطى،
6: شريف السماع، كريم النظر،
7: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
6: عندما يأتي موعد الأحد
7: يأتي ومعه صاحبه.
6: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
7: يعد ويقدمه حبيب جغام.
3: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
8: 3

0: حبيب شغام.
1: اهلا اهلا
0: نبيل بن زكري.
1: يا حبيبي اهلا
0: وليد التليلي.
1: يا حياتي اهلا.
0: ثلاثة على الهواء.
2: ثلاثة على الهواء.
1: اهلا.

0: أهلا.
1: سيداتي وسادتي، أهلا بكم جميعا في ثلاثة على الهواء،
2: وهو يتمايل رقصا على أنغام هذه الأغنية.
3: أنت ما سمعتوش كي غني غني مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
3: أنا خاطر وعدت السادة المستمعين باش نقول لهم كل اللي يقع في الاستوديو، حبيبي غني مع الأغنية.
2: أنا ريت بيتمايل، هي الغنية بيناتنا تميل تعمل كيف،
3: هي حلوة.
2: ايه؟
3: هي حلوة،
4: ميل يا زيل.
3: الأحلى منها ما تقولوش شكون الصوت اللي قال ميل يا زيل.
2: هذا أقوى دليل على أنه احنا الآن أربعة على الهواء، مانيش ثلاثة، وبدينا من اللحظة الأولانية. هو ينجم يكون الرابع على الهواء على خاطر حضوره وطرافته وقوة شخصيته تخليه يفك بلاسته أساسي، معناها من الدقيقة الأولى.
1: شوف، كتبت مقدمة اليوم الصباح في المكتب قبل ما ننزلوا للأستوديو، قلت لقد عرف هذا الفنان، ربما باش يقربوا للسادة المستمعين، أما تراه يتوصلوش. لقد عرف وهي تنطبق عليه، هذا أقل ما يقال الحقيقة. لقد عرف هذا الفنان كيف يستثمر الموهبة التي وهبها له الله، ثم عرف كيف يحافظ على شخصيته الأولى التي نمت وتكونت وترعرعت في مدرسة الحياة وفي جامعة الشعب. إنه يخفف عن الناس بطريقة بسيطة وشعبية قريبة من النفوس والقلوب. إنها طريقة ليست مغرقة في الفلسفة والتنظيرات والكلمات الرنانة الطنانة. طريقته أو أعماله كذا كذا، يعني الموسيقية ولا الفنية ولا ولا الأدبية ولا الشعرية، طريقته
3: أنا عرفته.
1: طريقته ليست دروسا في الفيزياء والكيمياء والمنطق والرياضيات، إنها بكل بساطة وسيلة لاستنشاق الأكسجين والاستمتاع بالحياة.
2: هي ما كي سايب شوي باش تلوه، إذا تقول لهم على الأقل اللي هو مسرحي، أقل أبسط حاجة.
1: هو مسرحي ممثل.
2: معليش كتبت مقدمة، ماكش في عاد ما تكتبش في العادة مقدمين.
1: اي ما خاطر حسب الحجم الضيف.
4: والضيف هذا ظهر لي من الوزن الثقيل.
2: خفيف ولا لا؟ بكل الروح عمرك ما كنت ياسمين.
1: بكل وضوح نرحب بالفنان الكبير.
3: لحظة ما تقولش، ضيفنا خفيف ومزيان، ولو انه الازمة الحمد لله تعدات، اما اعطته رونق اخر واعطته جو
1: ونفس جديد،
3: ولا رب غرة النافعة.
1: أمين المهدي، مرحبا بك في ثلاثة على الهواء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يعيشك، مرحبا بك.
5: مرحبا بك أنتم زاد.
2: بابتسامته هي بيدها وتسليكته هي بيدها وحضوره. الحمد لله.
5: الحمد لله.
1: إذن اليوم لأمين المهدي في الإذاعة الوطنية بعد غيبة. الحقيقة برشا مرات احنا نتفقوا باش نعملوا حصة وجي الاستوديو اثنين. أولا نتمناو لك الصحة.
5: يعيشك.
1: الدائمة.
5: يعيشك، بارك الله فيكم.
1: وبطبيعة خرجت من هذه الأزمة الصحية الحمد لله سليما معافى،
5: فضل من عند ربي.
1: والأزمات هذه ابتلاء من الله.
5: أكيد.
1: تعلم الإنسان وليد بطبيعة.
5: أكيد.
1: تعلموا برشا حوايج.
2: هو يقول لنا هو شو اللي كيفاش عاشها، كيفاش
1: أول حاجة أنه أول حاجة
5: أنا عشت ياسر خاطر كنت في غيبوبة. ما لازمش نعيش وانا غايب عن الوجود، معناتها الا في الفتره معناتها الاخرانيه اللي فقت من البنز، وقتها معناتها شفت اني انا معناتها تعبت برشا، معناتها وتعبت الناس في جرتي، لانه العائله تعبت ياسر في جرتي، خاصه ولدي محمد علي وكذلك وليد وسعاد محاسن والناس معناتها واختي
1: والناس والجمهور اللي يسالوا عليك. يسالوا عليك يعني
2: احنا خلنا نتبعوا في ثلاثه على في الاذاعه الوطنيه بسرعه في مختلف البرامج.
5: اكيد الحمد لله يا ربي، معناتها فضل من عند ربي ورضيت الوالدين، ومعناتها الناس كلها وقفوا. والله فما مكالمات معناتها، وفما حتى من ايران، يعني فما سينمائيين جاوا في الايام السينمائيه ايرانيين، معناتها كما نعرفوا ان السينما الايرانيه متطوره، وانا كنت معناتها حارس كل الحرص باش نشاهد الافلام هذه، واتصلوا بي من ايران، معناتها اتصلوا بي وكلموني من الجزائر، ما نحكيش على خاطر المكالمات يوميه. وكذلك عدوا مسرحية الكريطة اللي سجلتها أنا عام 75 في الجزائر اون نواري بلان،
1: تسجيل خاص بالتلفزة الجزائرية،
5: خاص بالتلفزة الجزائرية، وعاودوا بث آخر الخامس مرة يبثوها، وجريدة الشعب خرجت معناتها مقال هو بيدو، والاتصالات معناتها كل ساعة معناتها من الفرق المسرحية الجزائرية الكل. بالنسبه للاذاعات في تونس معناتها اذاعه قفصه جابت نخبه من الفنانين ومن المثقفين ومن الادباء وغيرهم معناتها في قفصه، وكان لقاء حلو ياسر مع اذاعه قفصه، كلهم معناتها فرحانين اللي انا خرجت لباس
1: الحمد لله.
5: الحمد لله يا رب. كذلك التطاوين معناتها اذاعه الشباب في تونس معناتها.
1: اذا لمين النهدي في ثلاثه على الهواء التليفون 71 او شو تجاوب على
5: اكيد
1: 71 262 300.
0: ثانية بثانية من يوم ما وعيتها الدنيا حبيتها ثانية بثانية ولقيتها جميلة وحلوة.

0: مع لحبيب شغام وليد التيلي ونبيل بن ذكري.
1: لازمش تقولي شكون اللي تغني؟
2: مش مهم. ساعات فما غنيات مش مهم شكون يغنيها ولا شكون كتبها ولا شكون لحلها.
1: هو راهو توا حتى صعيب شكون تعرف شكون غنى وشكون كتب وشكون لحل، خاصة الأغاني اللي جاية من برا.
2: اي
1: برشا ولاو.
3: خاصة الأغاني الخفيفة هذه، ما يسمى بالأغاني الخفيفة. هي وشنو الميزة في الأغنية الخفيفة؟ يعني من الخفة نتاعها. ها؟ يعني هي مازالت كي وفات وانت تنساها اللي بدات.
4: على كل حال وليد، اذا باش تعمل له استجواب اعمله له بمفعول رجعي للحلقات اللي فاتت، خاطر ما سالتوش السؤال هذا
1: الحقيقه.
4: عدى واغاني وعمل مجهود وتعب اكثر من العاده بصراحه. اما وليد انا سكت، قلت بالله تو يعدي في اغنيه وجي انا بعد نقول له شنو الاغنيه هذه، فاعمل له استجواب بمفعول رجعي.
1: ونحب نستفز فيه ساعات، نعرفوا خاطر ثم اغنيات نعرفوا يعرضوه عرضان. أيوة. هذه اغنيه هذيه مثلا نعرف على عرضته،
4: معناها مش
1: عجبته الكلمه الاولانيه نتاع علاقه الانسان بالدنيا وكذا والتفاؤل.
2: ثم هي مقبوله يعني
3: انا فهم برشا ناس يشوفوا التلفزه ويشوفوا حبيب صغام في التلفزه واصدقائي يقولوا لي معناتها مش يبدو لك انه ياسر هكا رسمي ومعناتها
4: عقدها
3: على الاخر مش قول لهم لا ما تعرفوش، لكن تعرفوه في الدنيا هذاك.
4: يعني نطوي الصفحة هذه نقلبوا الملف.
2: نعم.
4: وندخلوا في ملف جديد، ملف فيه إنتاجات جديدة وفيه جو جديد وفيه لمن نهدي الشاب اللي تجاوز المحنة المرضية وإن شاء الله ديما لباس. نعم. وديما من أول كيما قاعد نشوف فيه.
2: إحنا متفقين ثلاثة، فما أسهل ما لا داعي باش نحكيو فيها لأنها أصبحت ممجوجة.
3: أنا الأيامات قاعد في الدار قلت هات تراه نشوف لمن نهدي إيش عمل في حياته.
2: أي.
3: فلقيت أني عملت 40 مسرحية، 6 أفلام قصيرة، 4 أفلام طويلة، ومشاركات ومساهمات في الانيماسيون معناتها في التنشيط التلفزي وحتى الإذاعي.
2: أيه.
3: معناتها قد شعر الراس ما شاء الله.
2: نعم.
3: فهمت. معناتها عملت معناتها عملية حسابية قديش من متفرج شاف لمين نادي من اللي بدأ في حياته المسرحية، يعني من فرقة الكاف مرورا بفرقة مدينة تونس إلى فرقة المغرب العربي إلى المشاركات مع مسرح الديدحانة مع المسرح الجديد فضل شعيبي فضل الجزيري وغيرهم. معناتها من القيت 9,400,000 متفرج.
1: كيفاش حسبتهم؟
3: بالعروض.
1: بالعروض.
3: معدل العروض.
1: حلوة الفكرة.
3: أي. معدل العروض. يعني وخذيت بالخاطر يعني باش ما يقولوش الناس يكذب.
1: أي.
3: فهمت؟ معناتها هضمت حقي شوي. يعني العرض
2: نقص شوي.
3: العرض مثلا في كرتاج فيه 12,000 متفرج.
2: نقول 10.
3: نقول 9,000 مثلا باعتبار معناتها واحترام للحماية معناتها الحماية دائما على العدد معناتها المطلوب.
2: والعرض نتاع الكراكة قداش هذاك؟
3: في الكراكة وقت أنت مدير معناتها. وتعد عرض حلو ياسر
2: ومعبي،
3: فما تقريب 3,000 متفرج
2: تقريب.
3: صحيح.
4: لا فما 2,999 ترجع لي حبيب شغام موجود.
2: لمين تقول كل الاعمال اللي قدمتها هي جزء من حياتي؟
3: اكيد
2: تعبر عليك
3: جزء من حياتي. ما معنى ذلك؟ معناتها لانه الاعمال الفنيه خذت 80% من حياتي الخاصه.
2: نعم.
1: سامحوني تليفونات ياسر والعباد قاعده تستنى
3: ما شاء الله. اللي استنى خير من اللي يتمنى.
1: تفضل سلامين خود. الو
3: معك لمين نهدي. تفضل.
5: الو عسلامه.
3: عسلامه صباح الخير. لاباس.
5: لطيفه من تبربة.
3: لطيفه من تبربة. مرحبا بك يا لطيفه.
5: لمين نهدي؟
3: اي انا لمين نهدي. كنت حاب نوريك بطاقه تعريفي نوريك.
5: لا انا فرحانه بك برشا.
3: يفرح قلبك يا عايش كده. الله يخليك.
5: نعم.
3: عايش تبربة. راه عديت لكم برشا عروض غاديك في المهرجان.
5: الحمد لله.
3: اي صحيح. سردوك الرئيس والمكيف الزكية، مسرحية الكريطة، الفرجة، أولاد باب الله، ناقوز، أهل الهواء وغيرها من مسرحياتنا.
1: عجبك المكي ولا زكية؟
5: نتذكرها.
1: شكون عجبك أكثر المكي ولا زكية؟
3: مش أنت اللي قلت لي، سامحني يا الأخت الكريم، مش أنت اللي قلت لي يزي من لمين نهدي من المكي خلينا نشوفوا زكية وهي وين منشو؟ مش أنت.
1: يعطيك الصحة يا لطيفة. تحب كل حاجة لمين؟
5: اسمعني خاطر نحب نقول برشا.
1: قول له
3: برشا حاجات ما يصير.
5: فرحانة برشا خاطر رجع لاباس.
3: يا عايش كلام.
5: وجدت اليوم فرح برشا.
1: الحمد لله.
5: وشنو جديد معناها؟
3: وجديد تو نحكيو على جديد، ما يصيرش تو نسمعوا بعض المكالمات الأخرى وفهمتوا بعدش نحكيو على.
2: شكرا لطيفة.
3: نعيش بارك الله وفيك لطيفة وإن شاء الله ديما نتقابلوا في المسرح غادي إن شاء الله.
2: مكالمة أخرى لمين معاك؟
3: ألو.
6: هلوين
3: عسلامة مرحبا
6: عسلامة
3: اسم الاخر كان يعيشك خويا لاباس
6: خويا استحوال الصحة الحمد لله رب العالمين
3: الحمد لله
6: بالجماعة خويا اللي بحذاك لا نصلي على النبي منورين اللي ضحك
3: ونسيت يعيشك يا الخيال كله تبارك الله
6: الحبيب
3: من خيرة معنا في تونس
6: نصلي على النبي عليهم خويا
3: هكا ضربات خفاف نتاع بندير ولو انا مانيش مستانس بالجو أما لا أنا نقول بالحقيقة
2: لا لا مين أنت ضربت البندير بندير يا بندير
3: أي لا البندير معناتها الآلة الموسيقية مش
6: يا خويا
3: إن شاء الله قريب إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله قالك إن شاء الله يعني فما عودة قريبة
3: فما موجود
6: إن شاء الله خويا ربي يفرج عليك
3: عايشك بارك الله فيك
6: ربي ينسكم به يا سيدي
3: خليك عايشك بارك الله فيك
6: وبرنامج خارق العادة هذا باش نجم نتصل في الأمين ونكلموه ويكلمنا في الأمين راهو أنا كي ننظر له نبدا نتعدى قدام المسرح يا خويا الموهبة الله نصلي يعني بيه من عند ربي
3: الله يخليك بارك الله فيك
6: غير ما يكلمكم غير
3: الحمد لله هذيك الموهبة ما يعطيك المولى سبحانه وتعالى
6: من عند ربي سبحانه وتعالى
3: الحمد لله مع شوية دعم وشوية من معناتها كذا تزيد توصل أكثر رأيك كذا
2: شكرا
3: شكرا شكرا شكرا خويا شكرا ليك
4: هو متبدل
3: ألو ألو ألو تفضل معك لمينة ألو
7: أجمل التحيات وأحلاها صديق الإذاعة التونسية محمد سامي هرلي
3: مرحبا بك
7: مرحبا
3: مرحبا يا عايشك سيدي
7: تونس كاملة تحب لمين نهدي بالتأكيد
3: الحمد لله فضل ما عند ربي الحمد لله
7: جماعة ثلاثة على الهواء حبيب شغام نبي بالذكري وليد تيلي تحية لهم كبيرة وكبيرة برشا
3: يا عايشك بارك الله فيك
7: والسؤال مشروع فني ضخم ينوي لمين النهدي القيام به
3: باهي تو نحكيو عليه فيما بعد على كل بعجالة معناتها المشروع سينمائي هو تو بعداش نزيدوا
2: تفاصيل مكالمة موالية

0: احتفي بالمبدع.
1: اكيد
0: بالمبدع وهذا جزء
1: اي تفاعل مع المبدع ما يطلبش ان يكون مثقف معناتها حتى ينزل يكون ماهوش مثقف. انا ناكد على الناحيه هذه معناتها الجمهور لمين نادي جمهور واسع وعريض وفيه معناتها الشرائح الاجتماعيه الكل. انا ضد راهو المسرح للمثقف فقط.
0: لا ما فيش حتى شك مش المثقف بما معنى المثقف العضوي
1: تعليمي اي
0: المثقف المواطن اللي يحتفي ويحب
2: الواعي الواعي
1: الواعي
0: ويقدر المبدع.
2: نعم
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: انا نحب ناكد على حاجه كان تسمح
1: تفضل.
0: نحب ناكد على كونه شعبنا يستحق وان يكون عنده لمين النهدي
1: الحمد لله
0: وينتظر من لمين النهدي الكثير خاصه وانه الفكر السياسي التونسي راهن على المثقف والمثقفين
1: الحمد لله.
2: صحه والله مكان بارك الله فيك
1: بارك الله فيك عايشك. نعم. وان شاء الله فما اعمال جايه معناتها في المستقبل ان شاء الله.
2: الو
1: الو الو تفضل
2: مش في
3: الو
1: الو مرحبا بك
3: الو مساء الخير. تنطبق عليكم القول السنابل لا تنحني سي الحبيب كذا الوليد وبلبل
1: يعيش بارك الله فيك.
3: تحية لك يا بيه تجيك من صديقة الاذاعه جليله ورغي
1: مرحبا.
3: وبالمناسبه
2: تعرف منين هذه
3: من الكاف
1: من الكاف هي ورغيه
2: هاي
1: ورغية
3: ورغية من عائلة فنية وانت من العائلة
1: وتعرف فما ولي مع تصالح غادي مع اسمها خديجة الورغية هاي جهة دشرة نبر بحض البلاكات بالضبط هاكا ولي
3: ليه وتعرف اللي أسس الكيف لمين هو أحمد الورغي
1: هاي أكيد أحمد الورغي صحيح صحيح
3: وصاحبي المصراتي
1: وصاحبي المصراتي صاحبي المصراتي ولد حومتنا راه ولد البطحة
3: لمين مكتبي
1: فوق من بو مخلوف يعيش كذا
3: وهذا يلزمك تحيي الاعلام التونسي المكتوب والمسموع والمرئي.
2: شكرا يا جليله بارك الله فيك.
1: لازم تعرف الاخت الكريمه انه توا بالنسبه للزملاء اللي قاعدين حذايا راهم اصدقاء معناتها اصدقاء طفوله كذلك راهم معناتها تربينا وكبرنا شويه مع بعضنا معناتها وليد وحبيب ونبيل معناتها كبرنا مع بعضنا عشره معناتها اكثر منها شيء اخر معناتها اكثر من الصحبه معناتها
2: عشنا لحظات ممتعه جدا مع الامين ولحظات خاصه اكثر منها حتى لحظات قتل نذر عما نختسمه مع الناس على الركح عشت انا شخصيا كنت محظوظ اني شفت كيفيه ولاده اعمال لمين نهدي في التلفزه ولا في المسرح
1: صحيح
2: الو مازلت فما تليفونات تفضل لمين
1: مرحبا الو
3: وبيك عايشك سلامينه
1: ايه لمين نهدي معاك مرحبا بيك
3: يعطيك الصحه احسن احسن نهار عندي انا بالنسبه لي انا اليوم
1: عايشك لله ربي فضلك وربي يدوم حياتك
3: نبيل وحبيب وليد
1: وليد
3: ولمين مع بعضكم
1: انا يا عايشك
3: لمدتوني مع بعضكم يعطيكم الصحه
1: ما شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله يا
1: رب شكون
3: غيرنا عليك تونس كامله في لمين
1: يا عايشك شكون معايا لله
3: فاطمه العلاقي من مرناد
1: نتصرفوا بيك مرحبا بيك
3: يا
1: عايشك
2: يعطيك
3: انا ديما نحبك ونحب لك مسرحياتك ونتبعك برشا برشا برشا
1: مرحبا بك يا لاله ان شاء الله معناتها نعملوا مسرحيه اخرى كبيره وتجي تكون موجوده وتتفرج وتتمتع
2: ان شاء الله. شكرا يا فاطمه.
4: يا اخي تعملوا له في اختبار بدني ولا شنو
2: على التليفونات
4: اللياقه البدنيه
2: كمل الحب نعرفوك تحب تراث جهتك
1: اكيد وخاصه انه العائله كل تغني فهمت يعني كما قلت قبل معناتها احنا كيف نعملوا فرح في دار العرس ولا تور ولا كذا ما نحتاجوش باش نجيبوا فرقه موسيقيه
2: بلاش عربون
1: بلاش عربون وبلاش الدفعات وبلاش هي العائله على قدها وتزيد تدفع معناتها على
2: غير عربونيكس اذا لمين النهدي ضيف برنامج ثلاثه على الهواء في هذه الحلقه

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ثلاثة على الهواء مع لحبيب جغام، وليد التليلي، ونبيل بن زكي.
1: بعد مهرجان الصور وبوابة الإذاعة اللي باش تلقاو عليها صور هذا اللقاء
2: توا
1: حلو البوابة نتاع الإذاعة التونسية، الإذاعة الوطنية، يلقاو الصور ويلقاو هذا اللقاء الجميل اللطيف مع الفنان الكبير لمين النادي.
2: يعطيكم انتم زاد الصحة لي على هالدعوة اللطيفة الظريفة، وإن شاء الله ما تتكرر إن شاء الله على
3: خير،
2: خاصة بتكون مواكبة أعمال مسرحية، حتى باش ما الواحد ما يجيش هكاكا، ما تكون قاعد معناتها يدق الباب ويدخل ويدي يهز وينفض، فما برشا ناس ولا وفما برشا ناس تشهروا بالأحاديث هذيا، فهمت؟
3: يتكلم أكثر من اللي يخدم،
2: يتكلم أكثر، معناتها لا فائدة في ذكر الأسماء، ما فما برشا ناس معناتها تشهروا بالطريقة هذه. أنا نفضل أن يكون معناتها عن طريق المسرح والسينما والتلفزة وحتى اللقاءات هذه، كيف تكون من نوع هذي
4: ثمن ما يخدمش ما يتكلم بركة،
2: يتكلم بركة معناتها الصغارية أكثر من الكسكسي.
3: لمين التجربة العمل المسرحية تقوم بها وحدك على طريقة الون مان شو، تقول أنه من اللي أنت صغير تحب تمثل هذا النوع من المسرح؟
2: أكيد دي. أنا عام 80 كتبت مسرحية اسمها حكم بالعدام، ترفضت وقتها عام 81، وكنت دائما مع شغلي شاغل اني حبيت نعم، لاني تغرمت في فتره من فترات تغرمت بتشيكوف في مزار التبغ مثلا، كي قريت مزار التبغ عجبتني برشا المسرحيه وحبيت معناتها نعملها مسرحيه، وكذلك جوجل في جورنال دانفو يوميات مجنون اللي حفيت نوعا ما لانه الناس كلها معناتها نزلوا عليها برش، ولكن انا كنت باش نعطيها معناتها وجه اخر، معناتها صوره اخرى للبيرسوناج للشخصيه معناتها المحوريه. فجات الفرصه مع منصف ذويب في المكي وزكيه، لانه وقت جاني المنصف جاء بمسرحيه اخرى فيها تقريب 5 ممثلين، فاكدت عليه اني نعمل مسرحيه وحدي، تحمل مسؤوليه كامله معناتها.
3: علاش وحدك؟
2: حبيت نعملها التجربه هذه قبل ما تفوت معناتها، قبل ما يفوت العمر، قبل ما يفوت الانرجي تفوت معناتها الطاقه معناتها، لانه في تعرف الون مان شو الممثل واحد يتطلب معناتها خدمه كبيره، مجهود كبير معناتها بدني وذهني وفكري وكل معناتها ووقت كبير معناتها.
4: سردوك ظهرت لي فيها انرجي اكثر، فيها ظهرت لي اصعب شويه، وهذاك علاش انا عجبتني اكثر. اما حبيت نسالك على وقت بديت تخدم في المكي الزكيه، كنتش تتصور تعرف الناس تحبك وتعرف عندك جمهور وديما انت تعبي المسارح، ولكن يظهر لي المكي والسردوك معناها يمكن اكبر عدد من الجمهور شاف مسرحيات نظرا لعدد العروض اللي صارت، كنت تتصور وهذا تستناه بشكل ذاك؟
2: لا بصراحه معناتها لا، ما كنتش نتصور هاك الاقبال الجماهيري الكبير وهاك النجاح هذاك بالنسبه لمكي وزكيه والسردوك، وخاصه انا وحدي فهمت، ما كنتش معناتها نتصور النجاح والاقبال هذاك، ولكن ديما عندي معناتها في قال الراجل في جرابي حاجه تقول اني باش ننجح، ديما نقول يعني
3: منها ثقتك في روحك،
2: ثقتي في روحي وثقة في الشيء اللي نعمل فيه وثقة في الوقت اللي ناخذه. يعني ناخذ عام كامل باش نحضر مسرحية ونخدم 18 ساعة يعني بدون انقطاع. أنا ذكر مرة في الحمامات وقت قاعدين نحضروا في السردوك الريشو، وكان في شهر مارس يعني والدنيا ما زالت باردة شوية، وأنا كنت في الهواء الطلق ونتمر نبدأ من 7 متاع العشية حتى 5 متاع الصباح ووحدي، يعني في 10 هكتارات كنت موجود وحدي لمدة تقريب عام كامل. لا ما خفتش، خاطر أولا وبديت خاطر كافي ومولود معناتها مولود في الطبيعة الحمد لله بالعكس معناتها الطبيعة ديما ترتاحني أكثر معناتها من الحيوت والبلاصات وتحل عينيك ترى حيط قدامك
3: وليد تحكي على المسرحية هذه اللي عجبتك برشا
4: السردوك،
3: لما تشوف
4: حاجة كبيرة يا
3: رصيد لمين النهدي، هو يحب مسرحية أخرى من مسرحياته يبجلها على المسرحيات هذه، هي الفرشة
2: الفرجة فعلا والله معناتها. ونخمم توا يا حبيب، نخمم دائما ونقول باش نعاودها،
4: اي فما جيل ما شافهاش،
2: اي نقول ماذا بيا نعاود مسرحية الفرجة، لان مسرحية تعز عليا برشا ومسرحية ماتت على النفاس بعد 10 عروض معناتها
3: فقط
2: اكعو معناتها. وجيت وقتها قدمت المسرحية في فنزويلا وركضا من فنزويلا الى حرف زغل.
1: طيب فما مسرحية ماذا بينا ما تعودهاش اللي حلمت بها وحلمت بها على طريقة جوجل المظاهر التدخين اللي انت مارستها في الحياة.
2: صحيح.
1: وهك شفت النتيجة والحمد لله.
3: لا فما نتيجة عاد. بطل.
2: بطل. إيه بطل. هو بطل كان عملتك العام راني بطلتك العام. الله غالب. ما
1: لا ما يعني ما مارستهاش على المسرح, مارستها في الحياة.
2: في الحياة.
1: وشفت ال
2: صحيح.
1: ما عادش ترجع للدكتور.
3: فما تليفونات وليد.
4: اما باش ناخذ تليفونات. أما حبيت نرجع المسرحيه, قلنا حكينا على النجاح نتاعها الجماهيري, اما يظل لي لمين ما خذاش فيها حقه والمسرحيه ما خذتش حقها من النقد الذي يحاول ان يكون معمقا شيئا ما, ولمين ممثل كبير ياسر في المسرحيه. اما اللي ريته انا في السردوك ريت ممثل من تيران
3: وليد آخر. قلت صراحة. لمين كبير فما شكون يفوقه, شكون اكبر منه,
4: فين
3: في تونس
2: فما اكبر في السن فما. حتى لا اقول عكس ذلك. فما توا تصديقا معناتها هو المسرحيات الكل اللي عملتهم راهم يعزوا علي الكل, من فرقه الكهف, من مسرحيه الهاني بودربال اللي ساهمت فيها مساهمه بسيطه معناتها كنت دور
3: قافزون.
2: لا بعد هذاك جات فرقه المغرب, نحكي على فرقه الكهف, حكي وحريري.
3: اللي
2: انا قدمت مسرحيه حكي وحريري في اسبوع المسرح اللي فيما بعد ولا الايام المسرحيه لانه كان قبل اسمه اسبوع المسرح, وخذيت الجائزه الثانيه في التمثيل, ومعناتها وانا مازلت مع عمري 19 سنه مع فرقه الكهف
3: باداره المنصف السويسي,
2: باداره الاستاذ المنصف السويسي.
3: نعم. برشة تليفونات.
2: مرحبا تفضل. الو معك لمين؟ الو تفضل.
5: انا عسلامه.
2: عسلامه
5: في المهدية.
2: النهدي مش المهدي. النهدي النهدي بالنون.
5: النهدي
2: لا مش كنت كيف خاطر وقت ترسيلي يزمني حكم عادي مش نبدل الوقت شنو كيف على كيف.
5: مرحبا بيك.
3: شكون معانا اسمك خويا؟
5: عبد الرزاق بعوينا من حمام سوسه.
2: نتشرفوا يا تشرفوا بارك الله فيك.
3: نعم.
5: الناس بيهم الكل اخويا.
2: يا عايش بارك الله فيك.
5: عايش. سيدي يا ربي ان شاء الله يدوم حياتك.
2: يا عايش بارك الله.
5: شوفك ديما متألق.
2: يا عايش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما تقابلوا في ساعة خير.
5: وانا اذا كان سمعت جزء من زكيه من المكتبة الزكية.
2: نعم.
5: فما نحبس. والله لا تتحركها.
2: يا عايش بارك الله
1: فيك. ان شاء الله في حمام سوسة.
2: ان شاء الله احنا قاعدين نخموا راهو باش نعاودوا المكيو الزكية في ثوب جديد. يعني مش ثوب معناتها لابسة شيء اخر خاطر ما تظهرش المكيو.
3: نعم.
2: معناتها مش اللباس معناتها الحكاية معناتها باش نغيروا فيها باش تكون مواكبة عصرة.
3: نعم.
2: تكون تويكة معناتها تكون معناتها تحكي على خاطر المسرحية عندها 10 سنين ما تقدمتش. نخموا انا والمؤلف سي منصف ذويب باش تقع تحويرات كبيرة في المسرحية. وطبعا مش نعاود نقدموها للجنة لانه كما تعرف معناتها بعد 50
3: هذا طبيعي يعني.
2: بعد 50 المسرحية تعاود تتقدم للجنة
3: لانك باش تحور فيها باش تزيد فيها,
2: ولكن احنا باش نحوروا فيها وذاك باش نعاود نقدموها للجنة وتكون معناتها مسرحية نجم نقولوا جديدة.
1: اي سي المهدي نمشوا للتليفون
2: المهدي. المهدي المنتظر.
1: التليفون الموالي.
2: مرحبا. الو.
6: الو
2: عسلامة. شو اللي طاحت بالضحك هذه قبل ما تبدا؟ هاي تفضل معك لمين.
6: تضحك برشا
2: ما شاء الله. شكون من الضحك؟
6: وين عايشك؟
2: من قروان.
6: من قروان.
2: الله الله يا مرحبا.
6: محمد موسى
2: نتشرف يا لل.
6: وبيك عايشك
2: مازال بعداكم صديقنا.
4: هاي بنتكلم فيك.
6: هاي انت لمين معايا؟
2: معاك. هي معاك لمين.
6: عسلامة يا سي لمين.
2: يا عايشك لله بارك الله فيك. يا عايشك الأخت الكريمة. حبيت نذكرك اللي عندي مسرحية اسمها الكريتة, ممكن أنت صغيرة ما خلطت عليها. المسرحية هذه عملتها عام 74 في دار ثقافة بن رشيق في تونس, وطلبونا في عرض في القيروان. في القيروان غادي بحذاكم. الدنيا كانت باردة شوية فتنقلنا من تونس, ولكن طويك الحمد لله يا ربي صارت فيضانات نذكر وقتها كبيرة وتعطلنا. الجمهور قعد يستنى في لمين نهدي في مسرحية الكريتة حتى 11:30 متاع الليل, وحتى واحد ما خرج من القاعة وقعد يستناه, وحتى جات الفرقة وصلنا وركبنا الديكور متاعنا وعملنا المسرحية, والناس خرجوا من العرض ماضي ساعتين متاع الليل فرحانين.
3: نعم.
2: يعني الذكرى هذه ما ننساهاش ولا تمحى من ذاكرة.
3: شكرا. إذا رحنا من القيروان
4: لمين
3: ثم تليفون آخر.
2: تفضل. مرحبا.
3: ألو.
6: ألو عسلامة.
2: عسلامة.
6: مرحبا بكم الكل.
2: يا عايشك. مرحبا بك.
6: يا عايشك. مرحبا في نمين. الحمد لله على سلامتك.
2: يا عايشك. اسم الأخت. يا عايشك.
6: نهدى جاي من سجينة.
2: أمك شو اسمها؟ ربي يفضلها لك.
6: الله يخليك.
2: يا عايشة.
6: مرحبا بسلاسة على الهواء تاع فرحانة برشا أنا في هاللقاء.
3: شكرا.
6: شكرا. وأنفعنا سي لمين المهدي في اللقاء هذا، بارك الله فيكم اللي استضفتيه ولنا، معناها احنا نزيدوا نتمتعوا أكثر وأكثر بالأعمال نتاعك.
2: يا عايشة.
6: وسي لمين وسي الحبيب الغام بكري قال هل أنك أنت الأول في تونس؟ رأيي أنا الخاص نقول لمين المهدي هو الأول على الإطلاق في تونس في سنة الفكاهة.
4: لمين أنت حكيت على القروان وحكيت على تبربة، مشيت لكل بلاصة في تونس هذوليا، كل صحيح. كل شبر في تونس
2: كل كل كل نعرف تونس معناتها كل من معناتها بكل شبر كما قلت.
3: إذا نذكر برقم التليفون 71-262-300 ضيفنا في برنامج ثلاثة على الهواء
4: الفنان الكبير لمين النهدي.
3: نعم.
0: الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم
7: ثلاثة

0: لحبيب شغام.
1: اهلا اهلا
0: نبيل بن زكري.
1: يا حبيبي اهلا.
0: وليد التليلي.
1: يا حياتي اهلا.
0: ثلاثة على الهواء.
2: ثلاثة على الهواء.

0: الفنانة ذكرى 7 سنوات زملائي مرت على وفاة ذكرى.
1: 7 سنين.
0: 7 سنين يعني في نوفمبر 2003 الله يرحمها.
1: الله يرحمه. نعم
0: نعم.
1: ماكش مغروم بالكورة؟
0: أولمبيك الكاف.
1: عملت عروض في ميلانو.
2: عملت برشا عروض
1: في إيطاليا بصورة عامة.
2: في إيطاليا عملت برشا عروض معناتها وعندي الطرفة نحب نحكيهاكم بالمناسبة. وصلت مرة لميلانو على أساس أني باش نقدم عرض مسرحي، فالمنظم العرض لقيته في المطار يستنى فيا معناتها بالبوكيناوار كالعادة، معناتها لأنه فما معناتها علاقة كبيرة معناتها مع لمين نهدي خاصة خارج أرض الوطن. فريت وجهه ما عجبنيش برشا، معناتها وجهه مكسبر شوية. فهمت قلت له لاباس، قال لي والله شو نقول لك، وأنا معناتها فهمت الحكاية معناتها. قلت له لاباس، قال لي قصينا 6 تساكر هكاو. قلت له كيفاش في ميلانو اخي معناش جاليه كبيره؟ يقول أنا. قال لي فعلا افكتيف ما فما جاليه كبيره، ما راهو معناتها خوفوهم قالوا لهم لا مش جاي لمين نهدي وراهو يكذبوا عليكم ودرجيه وعاصيب. هاي قلت له تعرفش كيفاش وين يقعدوا التوانسه؟ قال لي في بلازا دومو، هذه في الكنيسه الكبيره نتاعهم، فما كنيسه معناتها كبيره مشهوره معناتها عالميا. فقلت له نمشي ونعمل. قال لي مسير سيلمين مسير سي، انا بالنسبه للعرض هذا نعمله كاين باش نعمله لعائلتي. فمشيت انا وياه عملنا دوره وبدات هاولا مين موجود هاولا مين هنا هاولا مين موجود هاولا. يعني الخامسه نتاع العشيه عملنا معناتها 2000 تذكره مباع، وعملنا جيشي فيربي معناتها قبل ب3 سوايع معناتها
1: قد ما مشيت لايطاليا مشيت لميلان تفرج في ماتش.
2: لا جاني محمد علي من باريس وقتها مازال يكمل في الدراسه نتاعو في باريس.
1: أيه.
2: جاني من باريس قعد بحذايا نص ساعه وقال لي باش نمشي نتفرج في ميلانو مازال صغير. قلت له عايش ودي وراه ايطاليا تخوف مافيا وكذا. قال لي اما مافيا
0: هذه عام 93
2: عام 93
0: 93 مشيت بحذاه غادي.
1: احنا حكيت قبيليك على النجم المطلق في المسرح التونسي، ومعنا زاد نجم كبير ياسر نعرف اللي هو ما يحبش شكون يشكره برشا، ولكن قبل ما يتكلم معنا ونجم من النجوم الكبيره في العالم العربي في الموسيقى الفنان الكبير لطفي بوشناق.
0: لطفي بوشناق مرحبا بك مباشره.
1: مرحبا بك.
3: اولا ربي يفرحك يا نبيل. نحب نوجه تحيه حب وتقدير وشكر الالتفات نتاعكم الساعه لاستضافه لمين اللي نحييه من خلالكم. لمين الكبير، لمين
2: ربي يفضلك،
3: لمين العزيز، لمين الغالي. وانت راك مرايه كبيره ياسر ودراب كبير للبلاد.
2: عايز كانت في فنان كبير
3: مش من برا رمي المولود، تعرفني دي صادق معاك.
2: لا مش لازم ترمي قدامي الورد.
3: انت
2: ولا بلاش
3: والله ما فما.
2: عايز كانت في انا نفرح برشا كي نسمع صوتك. راه
3: ربي يزيدك وربي يسلمك عليك ويخليك.
2: يا عايش بركه
1: ربي. عايش كانت في
3: مواضيعك وهدرتك والكاريزما بتاعك على المسرح وريقك كله بتاعك انت ما بتاعك، ولكن علاش نجحت؟ خاطر لا حاولت باش تقلد لا حاولت باش
2: الحمد لله
3: باش تصنعك.
2: الحمد لله.
3: انت هذاك هو الشخص هذاك علاش لازمك ديما ان شاء الله لامع وفاقع.
2: يا عايشك ان شاء الله ديما انت كذلك متالق وديما تنور مع توجه تونس خاصه البرا، وديما نسمع برشا خير وبرشا معناتها اعجاب وبرشا شكر وبرشا.
3: توا ما عادش لمين خويا بالنسبه لي انا ما عادش يكفيني الصوت بصراحه. تما كيما انت توا باش نقولوا ممثل معناتها في الادوار الكل شنو باش تقول؟ شنو التصويره الجديده اللي باش تخرج بها ما خرجتش بها قبلك ممثل ولا ما خرجتش بها مسرحي قبلك.
2: يا عايش بارك الله فيك.
3: ما خرجتش بها وانا انت تتحدى في نفسك تحب تخرج ديما التصوير اللي ما خرجتهاش فكرت عندك رايش مش الكريطه.
2: يا عايش اكيد والله تصديقا قولك لطفي البارح نتفرج في فيلم بار نوستالجيا عاودت رجعت الافلام القديمه. البارح نتفرج في زوربالو جريك نتاع افيك انطوني كوين وريم باباس.
3: يمين
2: عاودت رجعت وانا شفته الفيلم مرتين وانا صغير جافي 16 17 سنة عمري، وعاودت رجعت البارح فريمون كاني ما اكتشفت اللي الفيلم معناتها ينجم يحل ثوره اخرى جديده في السينما العالميه معناتها.
3: اسمع نتمنى على ربي يا اخويا لمين يا عزيز واحنا نحكيو على الهواء مع 3 عالميين مهمين. نتمنى على ربي المسرح في تونس عندنا 50 سنة ولا 60 سنة ولا 70 سنة ما عملناش مسرحيه غنائيه ان كوميدي ميوزيكال.
2: اكزاكتومون. شوف يا
3: هو ناقص ابداع عندنا ولا ناقص شكل؟
2: انا يظهر لي شوف يا لطفي ما ناقص شيء توا ما ناقص حتى شيء، ناقص الانسان انه باش يعمل هاللمه هذه.
3: ما لأنه... احلى كلمه
1: وي. اللمه اقرب شويه التليفون لطفي اقرب شويه
2: لانه علاش خويا لطفي لانه علاش لانه قال الراجل الفلوس موجوده الدعم يعني موجود وزاره الثقافه حاله معناتها ابوابها لكل المشاريع خاصه اللي تكون جديده فهمت هاو نشوفوا احنا يعني كل عام وزارة الثقافة تعطي معناتها اموال لا بأس بها لافتتاح مهرجان كارتاج ولكن معناتها الكرة تبقى في يد المبدع لو جران سبيكتاكل كيما تحكي سيادتك واللي فيه فرجة كبيرة وفيه ما ناقصوا الا واحد ينظمه لانه الاصوات موجوده المنحنين موجود
0: الافكار موجوده
2: الافكار موجوده معناتها سواء كانت معناتها كلاسيكيه او عصريه او غيرها تبقى يلزم واحد انا نقترح بالمناسبه هذه اللي نجم يقوم بالمهمه هذه فما شخص نحب من ان نقول اسمه ميسيرش هو منصف السويسي اذا كان يعطيه الامكانيه على شرط ما يخرج سوى العمل
1: ينتجوا معناها
2: ينتجوا ويلم العباد
1: يصرف عليه
2: يصرف عليه لانه معناتها ماهر في المهمه هذه
0: باهي اقترحت منصب السويسي شكون معاه في الاخراج شكون مخرج
2: الاخراج ينجم يكون فاضل جزير
1: ايه
2: ممثلين ممثلين قويين معناتها كيف يلقاو معناتها حقهم ساعة اول شيء ويلقاو جو حلو وجو باهي راهو معناتها ما يستناو كان في الشيء هذا
3: اسمعوني
1: تفضل
3: شوف سيدي احنا قبل ما نخمو في شكون المخرج وشكون اللي باش يوزع وشكون اللي باش يشرف
2: نعم
3: العمل نفسه شنو هو العمل نتاعو وقت اللي يبدا عمل مدروس يبدا عمل فيه رؤيه وفيه بعد
2: اكيد
3: الناس الكل تجي من العالم تجي الدياموند مش مطيش راهو على على على الماده راهو كعبه الدياموند باش تلقاه ما كتلوج وقت تلقاه الناس الكل تحط فلوس والناس الكل تحب تشارك وتحب
2: اكيد
3: انا قلت الكلمه هذه علاش جبت حكايه المسرح الغنائي نتمنى على ربي نجتمع معاك في عمل كبير ياسر في سيادتك بالحضور على المسرح
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: نكون في مستوى بالحضور الموسيقي والغنائي عرض يهب يدور
2: ان شاء الله على منوال اخويا لطفي على منوال جدار معناتها مش جدار معناتها لا جراند ميراي معناتها دو لا شين سور الصين اللي عملوا زفيريلي معمل اوبيريت هو اوبيريت فيلمي
3: انا اعطيك فكره
2: حاجه كبيره ياسر معناتها ترشق الراس معناتها
3: نحب نسبق الاحداث معاك سيدي
2: تفضل
3: هاو عطيت وقعدت مع اكثر من واحد ما نحبش نسمي الاسماء نتاع اللي يكتبوا السيناريو في تونس ولا سبيل لذكر اسمائهم عندي فكره جاتني انا مهمه برشا اللي هي اسمها عرض مسرح اسمه فوق السور مش تحت السور
0: فوق السور اي
3: جماعة تحت السور يرجعوا لنا 50 سنة التالي
0: أما الفوق
3: ويشوفوا يطلعوا من فوق السور ويشوفوا الحالة اللي وصلت لها الثقافة التونسية والثقافة والتطورات بمحاسنها وبإشكالياتها وبكيفاش يقولوا
1: مشاكلها
3: وتطلعاتها وتعطيك فكرة على الصورة والعرض هذا يكون على مستوى المسرح وعلى مستوى الأدب والشعر وعلى مستوى الغناء وعلى مستوى
2: الفرج
0: نعم
3: الفرج. والمتلقي كذلك موجود
2: اكيد خويا لطفي المشروع هذا موش مستحيل راه موش ممنوع زاده باش نحققوه وخاصة كما قلت لك هو عندنا الطاقات الحمد لله
0: ولكن لطفي ما تكفيش الفكرة في برنامج كهذا وإنما يلزم التحرك والتنفيذ
2: من ناحية ذي كل واحد يخدم خدمته شو معناه معناته اللي بس يغني يغني اللي بس يرقص اللي في خدمته اللي باش يجيب الفكرة اللي باش يعمل السينوغرافي كما اقترحت انا فضل الجزيري وبرهن فضل الجزيري في عدة مناسبات انه معناتها سيدها كما اقول معناتها شفنا معناتها
3: المهم تكون الإدارة عن
2: السويسي ان شاء الله على كل
1: هو تو احنا انت قلت مرحبا بك من سوريا عندك حق انت خلينا كلمة معكم
3: يا ودي خلينا
1: اخوي اخوي
3: احنا تو علاش علمت عليها في شويه الله وشويه عبد
1: الله
3: سمعت الفكره عند لطفي بوشناق تطلعش الفكره تتبدل دوبلاش الحقوق
0: لا مضمونه الحقوق
3: شاهد من اهلها
1: فوق السور
0: اما راهو يا لطفي نقول لك فما نادي ثقافي فما مجموعه من الادباء الشباب في مدينه بنزرت عندهم نادي اسمه فوق السور
3: ايه هذاك هذاك يعني احنا وحنا في الاسم.
0: لا حبيت اقول لك
1: سندك سندك انا
3: الاسم بلديه
1: كلام. المهم في الفكره
0: اي
1: الفكره
0: كل حال لطفي بوشناق ان شاء الله ان شاء الله احنا باش نتبعوا العمل هذا يا السينما ان شاء الله الفكره حلوه وان شاء الله نتفرجوا فيه
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: كوميدي ميزيكال ولا فيلم
2: علاش ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله اسمي يتربط باسمه شرف لي
2: عايزك بارك الله وانا كذلك
3: عايزك الله فرحت اللي سمعتك في فورما وخمسة وخميس وربي ان شاء الله معك
1: ربي يعيشك يا لطفي احنا في ثلاثة على الهواء كنا احنا سعداء جدا بانه استقبلنا زوز كبار اليوم في هذه الحلقة وديما نفرحوا كي نسمعوك ونتبعوا
3: على موعد راني معاكم في الحلقة اللي عملتها نتاعكم وعدت باش نمشي
0: القفصة بالطبيعة احنا متبعين الفكرة
1: حتى احنا مانيش مسايبينك زيد خليه
3: يعيش كي لطفي والجنوب كله على راسي
1: بالتوفيق يا لطفي
3: السلام عليكم
0: الى اللقاء.

0: ايديا ولا انتي حتى انتي سينما
1: سينما وردي الشفايا
0: سينما.
2: بارك الله فيك حبيب، بارك الله فيك وليد نبيل
3: يعيشك
2: بارك الله فيك.
4: شكرا وتستحق باقة أكثر من هذا،
3: أكبر من هكا، أكبر من هكا. هذه عربون عربون نعم عربون حصة استثنائية بجميع المقاييس لمن النهدي كان نجمها الكبير، وأمنيتنا ليك بكل التوفيق.
4: إلى اللقاء،
2: صحة طيبة.
5: الدكتور حكيم.
6: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد من الثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف لكن مش لازم الإفراط، وما فيها بس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
5: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
10: وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يعاين بالقيروان عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية، ويطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة، ويتابع إشكالية التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق بولايتي سوسة والمهدية. تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبالدردن. غدا انطلاق بيع شركات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. وفي العالم، إيران تحذر دول الجوار من مشاركة الولايات المتحدة حربها الاقتصادية. وفي النشرة، تقرير حول أبعاد العدوان الصهيوني المتواصل على غزة. إلى التفاصيل. تحية طيبة. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ثم توجه رئيس الدولة إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة، واطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. وشدد رئيس الدولة على أن العمل جار للاستجابة لانتظارات المواطنين، معلنا عن انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأدوية على مستوى على مستوى سد نبهانة بداية من الغد.
11: عديد الإنجازات الأخرى لابد أن يتم القيام بها في أقرب الأوقات. عندي البرنامج الكل تبدأ حوالي الأسبوع القادم إن شاء الله.
12: اليوم سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية متاع سد نبهانة باش تنظف الكل، جهر الأودية مش يبدأ من الغد.
11: ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم التعهد من 2013.
12: تو معاش حتى قطرة ماء مش تضيع.
11: تم تنظيرنا أعمال كثيرة للحفاظ على بلادنا وعلى إمكانياتنا وعلى قدراتنا، وأنا على يقين وأن قدراتنا كبيرة وإرادة الشعب في التحرر كبيرة، والعمل سيستمر إن شاء الله للاستجابة للمواطن التونسي في كل المجالات. لابد كلنا نعمل من أجل بلادنا ومن أجل أجيال ستأتي من بعدنا وتعيش الحياة التي تريد.
10: وتحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وصلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية، حيث تابع إشكاليات التزود بمياه الشرب واستمع إلى مشاغل المواطنين.
11: بالنسبة للمناطق العالية ما فماش ماء جملة واحدة لمدة شهر وعشر أيام، واليوم مش معقول قيد الحار شفت سلاح وما زالت السلاحات متوسطة.
13: احنا دعمنا بالصهاريج، حطينا ستار للمواطنين،
11: ولكن عناو كثير ومش مقبول، ومش مقبول
13: مش مقبول
11: اكيد. العطب هذا على السار
13: الكوطا ما كفيش باش الماء يطلع البرج الراس باعتباره منطقة عالية برشا.
11: ولكن فم مناطق عالية أخرى في تونس أعلى من هذه.
13: توا قاعدين يتزودوا بصفة عادية من الصباح حتى الخمسة متاع العشية.
11: ولكن عادية نسبية. فم شعب واعي وفاهم العملية الكل. أهم شيء الجبهة الداخلية تكون قوية بطبيعة. أهم شيء وأهم صد منيع أمام هؤلاء الذين يتربصون بتونس.
10: عثرت الوحدات الأمنية البحرية بمدنين صباح اليوم على جثة رابعة من مفقودي حادث غرق مركب الهجرة غير النظامية قوبلة سواحل جرجيس ببنغردان الذي يقل 15 راكبا، فيما تتواصل عملية البحث عن بقية المفقودين. النائب بالبرلمان عن جهة بنغردان علي زغدود يضيف:
14: للأسف تمكن شخص فقط من النجاة، 14 غرقوا. اليوم تم دفن 3 جثث ومدة ساعة تم العثور على مفقود رابع، ما زالوا 10 إذا ضمن المفقودين. من عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية وكذلك المواطنين، إن شاء الله معنا في أقرب وقت مكنوا من معنا وجود بقية المفقودين. تعيش ببنغردان معنا حزن كبير الحق على وفاة أبنائها، وإن شاء الله معنا هذه آخر الأحزان، وإن شاء الله معنا تحل الإشكال الاقتصادي اللي هو الأساس في دفع أبنائنا إلى ركوب قوارب الموت.
10: في الشأن التربوي تنطلق غدا حملة بيع شراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول، وسيتم بيع هذه الاشتراكات الخاصة بشبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى عبر 151 مكتب بريد موزعة على ولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، بالإضافة إلى 21 مكتب ببقية ولايات الجمهورية. كما ستوفر شركة نقل تونس 5 وكالات تجارية لتأمين عملية البيع على مستوى المروج 4 وحي الخضرة وسليمان كاهية بمنوبة والمرسى الشاطئ وخير الدين بمنوبة، مع تخصيص نقطة بمحطة تونس البحرية. ويمكن أيضا اقتناء الاشتراكات عبر الموقع الويب التالي www.اشتراك.post.tn. برنامج خاص بمنح دراسية استثنائية تطلقه مؤسسة أندا تمويل لتوفير منحة للناجحين الجدد في بكالوريا 2026، مع أعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. مديرة الاتصال بالمؤسسة أسمى زواوي أفادت بأن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية، داعية المعنيين بها إلى الإقبال على التسجيل.
15: الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة اللي نجحوا في باك 2026 على مواجهة المصاريف متاع العودة الجامعية، تكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى. تم تصنيف في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية. لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة، التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى ل 30 أوت. مازال عندنا شوية أيامات شغل العباد اللي مستحقة، العائلات الموزة أولادهم نجموا يعملوا الانسكريبشن من اللي يبدأ أثناء إذا كانت تحصل على المنحة باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مدة 3 سنين على أقل شيء حتى لين يتحصل على الشانس نتاعو.
10: أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية غدا حصريا لعملية البيع بداية من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وتشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن الخارج. المدير الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أفاد بتسجيل عدد من النزول بالجهة حجوزات بنسبة 100% بمناسبة هذه الاحتفالات، معلنا عن قرب افتتاح عدد من دور الضيافة الجديدة بالمدينة العتيقة بالقيروان، فضلا عن إقامة ريفية بجهة الوسلاتية.
16: ليلة المولد النبوي الشريف سيكون هناك 3 عروض، واحدة في مدخل المدينة العتيقة منذ الحصة المسائية إلى جانب تنشيط الساحات العمومية وتنشيط المركز السياحي. سيكون هناك العرض الضوئي على سمعة جامعة عبد المنافع، سيكون متميزة على السنوات الفارطة بعد غياب 4 دورات. من بعد 3 العشاء سيكون عندنا عرض في ساحة أولى الطحان يفوق تقريبا 80,000 مشاهد في الدورات الفارطة. فاثنين ننتظر بشكون أكثر إن شاء الله بعد ما عملنا زوز أمسيات ترويجية في مدينة سوسة والمنسير. كان هناك إقبال على الحجوزات في النزول، العديد من النزول، نسبة حجوزات وصلت 100%. هناك إقبال على الحجوزات في الاستضافات العائلية، النزل العدد نتاعهم قاعد يطور من سنة إلى سنة. إن شاء الله إحنا في انتظار فتح ما لا يقل عن 5 دور ضيافة جد في المدينة العتيقة القيروان. أيضا عندنا الإقامة الليلية إن شاء الله في جهة الأستاذية.
17: في الشأن الثقافي تنطلق اليوم الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا لتتواصل إلى غاية 29 من أوت الحالي. ويعرض المهرجان 26 فيلما ضمن مسابقة الأفلام الدولية وقرابة 30 فيلما في إطار المسابقة الوطنية. مدير المهرجان هشام التومي:
18: اخترنا باش تكون السنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواء طلق زين الصافي. مهرجان قليبي هو أول مهرجان سينمائي عربي إفريقي، الخصوصية اللي هو كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء طلق. الفقرات اللي عندنا في المهرجان على مسابقة الأفلام الدولية ترشحوا أكثر من 380 فيلم، تم انتقاء منهم 26 فيلم، منهم 5 أفلام تونسية. عندنا كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهواة، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين، وإلا أفلام جمعيات مستقلة. كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط، إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
17: أخبار العالم: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما قصف جيش الاحتلال جنوب خان يونس في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. ويطرح التصعيد الصهيوني المتواصل في غزة سؤالا أساسيا حول إمعان الكيان المحتل في عدوانه على القطاع المنكوب رغم الاتفاقيات والترتيبات المعلنة من طرف ما يعرف بالمجلس السلام والوسطاء. تقرير نجيب جنات:
19: رغم الاتفاقيات والترتيبات يواصل الكيان الصهيوني حرب الإبادة في قطاع غزة، معرضا عن خطة ما يعرف بمجلس السلام المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رافضا التراجع عن الخط الأصفر في غزة حيث يفرض جيش الاحتلال سيطرته على منطقة تفوق 70% من مساحة قطاع غزة. وإذا كانت حركة حماس قد أكدت تمسكها بخارطة الطريق المتفق عليها من مجلس السلام والوسطاء، فإن التعنت الصهيوني ينسف كل جهود وقف الحرب ويضع مصير غزة في مهب المجهول. إنها سياسة كيان مارق وفق الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس.
20: تصاعد اليمين المتطرف على رأس الحكومة الإسرائيلية يزيد في تعنت إسرائيل مارقة. تخبط الإسرائيلي ضد انتشار الاعترافات بالدولة الفلسطينية يبين أن لا مستقبل لمثل هذه الادعاءات اللي تسعى من وراها الحكومة الإسرائيلية إلى القضاء على القضية الفلسطينية. هذا كله تخبط فاشل.
19: المشهد في قطاع غزة كارثي على نحو يضع الاتفاقيات والتصريحات في جهة ومعاناة الفلسطينيين في جهة مقابلة، ما دام العالم عاجزا عن وقف العدوان الصهيوني وإجبار الكيان المحتل على الالتزام بالقرارات والمواثيق.
17: في الملف الإيراني، حذرت طهران جميع الدول المجاورة من الانخراط في الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، مؤكدة أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها. وعلى صعيد المواقف السياسية، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي وصلت إليها المواجهة الحالية. كما أوضح أن طهران لن تقدم تنازلات لواشنطن. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي لنهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعاين بالقيروان عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية ويطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة ويتابع إشكاليات التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق بولايتي سوسة والمهدية. تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنقردان. غدا انطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. إيران تحذر دول الجوار من مشاركة الولايات المتحدة حربها الاقتصادية. وفي النشرة تابعتم تقرير حول أبعاد العدوان الصهيوني المتواصل على غزة. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
21: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل أوفياء إذاعة تونس، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بالصديق العزيز الأستاذ علي السياري.
2: أهلا أهلا بك سيدي مختار، وأهلا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سعلي، حصتنا اليوم باش نخصصوها أساسا للحفل السنوي الأول لفرقة الرشيدية اللي دار على ركح المسرح البلدي بالعاصمة مساء الأربعاء 5 جوان 1935. قلنا حفل سنوي لأنه المسرح البلدي اللي تاريخيا فتح أبواب العروض منذ سنة 1902 يعد وقتها أكبر وأهم وأفخم قاعة اجتماعات وقاعة عروض ثقافية وحفلات موسيقية كبرى في البلاد. كان عنده صيت كبير، كل حدث فني فيه تكتب عليه الصحافة بإتناب ويسمعوا به الرأي العام على الأقل في تونس. وقتها لم يكن بتونس بعد إذاعة رسمية يسمعوا منها التونسيين الأخبار وتزودهم فكريا ودينيا وثقافيا وتروح عليهم موسيقيا. القفزة الإعلامية اللي أحدثها الراديو بتونس تمتعت بها في السنوات العشرين أواخر العشرينات حلقة ضيقة جدا من العائلات الأوروبية اللي كانوا سباقين في شراء أجهزة الراديو وقت اللي الراديو خرج للسوق بصفة محتشمة. باش يسمعوا إذاعات فرنسية وقتها للعائلات هذه، إذاعات فرنسية حرة في فرنسا بدأت، وفي الجزائر هي فرنساوية وقتها بالطبع، وفي إيطاليا القريبة منها، وكانت وقتها تبث على الموجات المتوسطة والطويلة. نفس الفينومين، يعني نفس الحدث اللي وقع في قطاع الاستوانات قبل سنوات. لكن مع افتتاح إذاعة القاهرة سنة 1934 بدأ بيع أجهزة الراديو يكبر، وبدأ يشمل حتى العائلات التونسية بعددها محدود لمحالة الميسورة، سواء كانوا من المسلمين ولا من اليهود. وبدأ حتى أصحاب أشهر المقاهي الكبيرة في العاصمة يشريوا الراديو مع الفونوغراف بالطبع باش يسمعوا الأخبار بالطبع، ولكن زادة باش الوسط العائلي النسائي خاصة النساء ما تقعدش في القهوي باش يستمتعوا بالأغاني الشرقية نتاع القاهرة المصرية خاصة، وخاصة وقتها طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان واللي حتى قبل إسمهان. ولكن الأمور تطورت بصفة ملحوظة عام 37، بعد 37 بعد وقت تبعثت إذاعة تونسية خاصة وقتها تسمت إذاعة الكوليزي. أما التغيير الكبير وانتشار أجهزة الراديو في الديار التونسية بداية تساعد من أواخر سنة 38 لما تم تدشين الإذاعة التونسية الرسمية، كانت اسمها إذاعة البيتيتي، إشارة لإدارة البريد والبرق والهاتف اللي كانت تمتلك الامتياز متاع البث الهرتزي. وفي سنة 39 وما حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح التوانسة، السكان التوانسة في تونس يعدوا اللي عندهم جهاز راديو تعدوا بالآلاف. حقيقة سنعود مستقبل الحديث عن دور الإذاعة التونسية الأساسي في تغيير الذوق الغنائي للتونسيين، وخاصة في جلبهم نحو حب المألوف والأغاني التونسية الأصيلة عبر حفلات الرشيدية اللي كانت وقتها تذاع مباشرة قبل تقنية التزيين مجي في أواخر الأربعينات. إذن كان المصطفى صفر خيار هو المسرح البلدي باش تتعرف الرشيدية. كان عنده هدف هام جدا وعمل كل ما في وسعه لإنجازه، وهو تقديم حفل كبير للرشيدية قبل الصيف لينتهي الصيف متاع 1935. لأن العرض غديك كما قلنا ليغل وقتها اسمه التياتر متاع البلدية كان يولي حديث الناس، ويعمل بالتالي دعاية كبيرة للرشيدية في عامها الأول. سعلي نسمعه الآن النغم الأول متاع الحصة متاعنا ونرجع نواصل حديثنا حول الحفل متاع 5 جوان 35.
2: الفصل الغنائي الأول سي المختار بش يكون مع مصدر نوبة الإصبهان، أداء فرقة الإذاعة التونسية، والمصدر هي تسجل في الفترة الفاصلة ما بين 19 إلى 23 جويلية 1960 بقيادة عبد الحميد بالعلجية.
1: نوبة الإصبهان سعلي هي النوبة اللي تغنيت وقتها في الحفلة هذه الكبيرة ونحكي عليها بعد شوية.
2: أي، وهي أول نوبة يتم تدوينها بالترقيم الغربي الموسيقي سنة 35، واعتمدوها فيما بعد في الحفل اللي باش نحكي عليه.

شكرا سي علي. نعود إذن إلى الحفل الرشيدية في المسرح البلدي مساء 5 جوان 35. هو التقليد اعتمد مصطفى صفر، يعني التقليد هذا إقامة حفل كبير للرشيدية على ركح المسرح البلدي بتونس، كل عام اعتمدوا 5 سنوات من سنة 35 قبل ظهور الإذاعة كما قلنا حتى لسنة 39. كل موسم يعني كل حفل سنوي تقدم فيه الرشيدية إنتاجها السنوي، تبدأ بنوبة كاملة من المألوف، كنا نحكي عن نوبة أصبهان في 35 اللي وقعت عهدها بالإصلاح والتهذيب من طرف اللجنة الأدبية والموسيقية، ومعها مجموعة من المرشحات الأندلسية ومن أغاني التراث وحتى من الإنتاج الجديد للإنتاج الغنائي الجديد للرشيدية. توقف هذا التقليد هذايا بسبب الحرب العالمية الثانية

0: دار الأسرم اللي هو ولا مقر رسمي للرشيدية في نهج الباشا، وجات الفرصة للجوقة باش تعمل بروفة على التمارين متاعها من خلال حفل المدرسة الإسرائيلية بنهج مالطا الصغيرة، وكنا زادة حكينا عليه في الحصة الفارطة. واستعدت بالبروفة هذيك بالعرض الغنائي في المدرسة الإسرائيلية للعرض الكبير المرتقب على ركح المسرح البلدي، إضافة لأنه الحفلة متاع المدرسة هي دخلت شوية فلوس للمالية للخزينة الجمعية وأنا عشتها شوية. عناصر الفرقة متاع الرشيدية خلال حفل جوان لما نقارن بينهم وبين عناصر الفرقة اللي تقدمت نهار 2 جانفي 35 العرض الأولاني في قصر الجمعيات الفرنسية، عنا عدة فوارق. أولا من ناحية التنظيم، في حفل جوان برز تخت واحد منظم انضمت إليه في القسم الثاني المطربة شافي رشدي، بينما حفل جانفي فيه أربع عروض. عرض له للشيخ الأسر بعد المحاضرة متاعه مع حسون بن عمار وقت الأمثلة للمحاضرة متاعه حول تاريخ الموسيقى التونسية والطبوع متاعها. عرض ثاني للفرقة نفسها اللي فيها سي محمد غانم وسترنان والمجموعة اللي معاهم، و تخللها زوز عروض للفرقية الشعبية نتاع سيرن بودينا وزغدودة لعبد القادر زغدودة. هذا من ناحية التنظيم. بالنسبة لنوعية أفراد التخت، وقع الاحتفاظ بالنواة الصلبة لجوقة المحترفين في حفلة 2 جانفي اللي هما محمد غانم وخميس التنان وليلو بالشيشي رغم كبر سنه والمطربة شافي رشدي، إضافة بالطبع للشيخ محمد الأسرم اللي هو المدير الفني الجديد للرشيدية والمنشد أحمد دريس. ثالث ملاحظة، انضافت عناصر جديدة محترفة نذكرهم بالكل: محمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي على الكمانجة حسب ما أوردو سي عبد العزيز العروي، قال ثلاثة كمانجات وعطى أساميهم، وتخليت الجمعية على الكمانجات الوحيد متاع حفل جانفي اللي هو اسمه محمد بالحاج، كان ظهر لي كان هاوي هذا
1: ما نعرفوش عليه برشا الحقيقة.
0: اي ما كان هاوي ظهر. انضمام شيخان الهادي قمام وعلي بن واسك وهذوما شيوخ كبار في المالوف كمنشدين وكعازفي آلة العود. كذلك انضم الشيخ خميس العاتي اللي شارك في مؤتمر القاهرة كعازف، عازف إيقاع، عازف فرق الطائر
1: يعني،
0: وكمنشد زاد، ومعاه الشيخ محمد الزواوي كذلك هو عازف غنغارات ومنشد. وتخلت الجمعية على حسون بن عمار اللي هو الحقيقة ما كانش ناوي يشارك في الحفل الأولاني وكان رافق سي محمد الأسرم بالطار، ومعاه الشيخ الصادق الفرجاني زاد كذلك اللي أنا استغربت كيفاش ما كانش حاضر في الحفل متاع 5 جوان 35 وهو كان من عناصر الكبرى في تدوين المالوف في الأربعينات الشيخ الصادق الفرجاني، وطون نسردو في مناسبة أخرى سيرته الفنية.
1: كان نغرزين هو كان عازف في نغارة.
0: أي كان نغرزين في الحفل نتاع جانفي 35. كذلك انضموا منشدين شبان جدد من تلمذة الشيخ علي الدرويش، المعروف فيهم كبير هو جمال الدين بوسنينة والأصحابه الزوز الحميمين بالحسن بن الشادلي وأحمد الضحاك، نسميهم أنا مجموعة النادي الإفريقي لأنه يعني كانوا من أكبر الدعاة جمعية النادي الإفريقي. وبهم هما تكونت الجوقة من 16 عنصر موزعين كالآتي: 4 عازفي عود، 3 عازفي كمانجة، عازف رباب، عازف أرغن، عازفي آلة التقليديين اللي هما الطار والنغارات، و4 منشدين ومطربة. في الإنشاد ملاحظة أنهم هماش 4 برك منشدين، كانوا كما قلنا عازفين ومنشدين، يولي المنشدين عددهم 12 فرد بين شيوخ وبين شبان. وارتداوا ليلتها جبة تونسية صميمة بيضة وصفوا كلهم حول الشيخ محمد الأسرم، سي محمد غانم بالرباب وخميس ترنان بالعود كما قلنا وعلي بن واس وليل البشيشي والهادي قمام ومحمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي وخميس العاتي ومحمد الزواوي والمنشدين الأربعة. وانضمت إليهم شافية رشدي أما قتلي غنات أغاني الشعبية البدوية، لبست بدلت اللباس متاعها ولبست لباس بدوي. نتعدوا للفصل الثاني سعلي كان تسمع
1: الفصل الموسيقي الثاني باش يكون مع أبيات نوبة الأصبهان بعنوان يذل الذي نبت العذار بخده.
0: بالله.
1: تنفيذ وأداء المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بإشراف عبد الحميد بن علجية، كما قلنا التسجيل هذايا من 19 إلى 23 جويلة 1960. عندي ملاحظة المختار هي رأي الأبيات اللي أدوها في الحفل 35 مختلفة، يعني في حفل 35 أدوا أبيات بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي.
0: أيوة.
1: وكما نعرف قبل كانت فما عدة نماذج للأبيات.
0: أيوة.
1: بعد في تدوين وجمع التراث من 41 برشيدية اختاروا وقع الانتقاء على أبيات معينة وبقات محفوظة إلى يومنا هذا. والأبيات هذه هي لهنا تبدلت ولت يا ذا الذي نبت العذار بخده.
0: أما اللي غنوه في 35 تنو

0: وتقعد لتو.
1: اللي غنيو في 35 حقيقة أنا ما لقيتش الأثر نتاعو في أرشيف الرشيدية، لكن لقيت الأثر نتاعو في رواية الدستور. فما تسجيل محفوظ بالنجم الزهرة للشيخ عمر قزدرة يؤدي أبيات نوبة الأصبهان، هذه اللي هي بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي.
0: مدون ومدون
1: غير مدون؟ غير مدون.
0: أنا قاعد أنا قلت تسجل.
1: الحقيقة ما لقينيش حتى أثر
0: معناها. لما تسجل الأغنية نتاع فرقة الدستور تسجل معناها.
1: أي موجودة موجودة.
0: نجم معناها يستطيع واحد ينوض.
1: أي نجم ينجم.
0: هو غيبة كيفاش سي محمد التركي ولهذا يذول ما عجبهمش اللجنة التدوير اللي هي قاعدة تتقيم وقتنا هما اللي يبرزوا الأبيات وهما البوشحات اللي يبرزوا بين لحنا وكلمة.
1: شوف سي مختار، هو الحقيقة المهمة كانت صعيبة.
0: صعيبة ياسر.
1: لو ناخذ نوبة الذيل باش نلقاو فيها 12 أبيات. هذا هو دليل على الثراء وعلى الرواية الشفوية اللي كان عليه أداء المألوف. فهم مضطرين من 12 أبيات هذا باش ياخذوا بيتين فقط يعتمدون في نوبة الذيل على سبيل الذكر.
0: أي صحيح سي علي، هو الموضوع هذا ما عندوش وقت باش نحكيو فيه تو، لكن مرتبط بطريقة تقديم المألوف. قبل كان سهرية ليل كامل 8 سوايع تقعد 10 سوايع حتى للصباح، تو ولات مربوطة بالحفل في ساعة ونص ساعتين. شكرا سي علي على الإفادة هذه. نسمعوا إذن
1: لأبيات نوبة الأصبهان.

0: أعبق الرشيدية.
1: إذن نواصل هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية، باش نتحدث الآن على محتويات الحفل الغنائية. لما نراو الحفلات اليوم، البهرج الديكار وقوة الأضواء وتضخيم الصوت، كان عرض الرشيدية الأول على ركح المسرح البلدي ليلة 4/5 جوان 1935، بسيط في شكله يعني، متواضع في مضمونه، خاصة أن الجمهور اللي كان متوسط العدد كان الدخول بمقابل، تميز بهدوء اللي يثبت طابعه النخبوي. نذكر أنه في ذلك الزمان لم يكن هناك مصدح ميكرو أو مكبر صوت بافل، ما فماش، وكان على المغني أن يبلغ صوته لكافة أرجاء المسرح. طبعا المطرب اللي ضعيف الحنجرة والصوت لم يكن له مكان في الغناء وقتها. السهرة بدأت بمسامرة ناولها سي محمد لاسرم سيرة محمد الرشيد بي، ناول فيها سي محمد لاسرم سيرة محمد الرشيد بي، كان يعزف عزف منفرد على الأرغن لبعض القطاع المنسوبة لمحمد رشيد بي. بعد هو قدم التخت بكله وأدى نوبة الأصبهان اللي سمعنا منها توا الجزء الأول، كما اقترحوا العروي قبل 5 أشهر، بدأ بالاستفتاح والمصدر والأبيات بأبي غزال غزالته مقلتي كما قلت أنتي، مرورا بالبرول المعروف في قياحانيني واسمع لغات أم الحسن إلى آخره. بعد هو الشيخ علي بن نواس أدى موشح في طبع رمل الماية، هل دار ذبي الحماء، هل الموشح هذا مسجل في الرشيدية وموجود ومن أحسن الموشحات اللي عند الرشيدية وعلى التراث التونسي، وكانت المرة الأولى حسب ما نعرف اللي غنى فيها الشيخ علي بن نواس على ركح المسرح البلدي. بعد سيخ ميسترنين اللي أدى موشح كل لي صحب تيجان الرباء بالحلي في طبع رستفيل، واللي لحنه الشيخ رشيد بن جعفر في الأبيات متاعه الأولانيين، وبعد الشيخ ميسترنين أكمل التلحين متاعه. عدنا بعد الجوقة رجعت أدت بشرة في الأسبعين مع سي محمد لاسر مع الأرغن، وأنشد أحمد الضحاك بعده موشح هاته كتبه حفة باللآلي، هذا يظهر قالوا أنه يعود لشعر القرن 19 الباجي المسعودي مشهور، وبعد أعقبه هو بنفسه موشح ثاني لنفس الشعر لحن محمد لاسرم في مقام الحجاز، عنوانه علليني واسقياني على ألحان القياني. جاء دور شافي رشدي وغنات فوندو يا شوشانة اش خبرك للاك عم قانا في نغمة الحسين، تلاها زنديلي معروف برشا مع العزابة في طباع العرضوي، وأغنية بدوية مهذبة يا ليلاني خذ نصيحة يا قليل الوالي، وأنهتها بعروبي وهو موال باللهجة البدوية التونسية في نفس الطبع أو مقام الأغنية اللي سبقها، وغنات فيها الأغنية العتيقة الشهيرة كحلة الهذاب. وفي الختام هنا فما مفاجأة، أدى الكامل أعضاء الجوقة موشح ألف وجمال الدين بوسطينة في الليمات هذيك، ولحنه صديقه سي محمد التريكي، عنوانه نحن إخوان الصفاء والجذلي، وهو أول قطعة موسيقية جديدة ألفت ولحنت من طرف أبناء الرشيدية. يبدو إذن أن الاستعداد للحفل كان جيد، وأن مصطفى صفر كان تدخله في 3 عناصر فقط، هي اختيار نوبة الأصبهان، النزول عند رغبة الناقد عبد العزيز العروي اللي قال نحب النوب العاطشة، ثم بالطبيعة اختيار الشافية رشدي اللي هي المطرب الوحيدة اللي لبت الدعوة، وقال نعتمد أكثر ما يمكن مع مشيوخ الملوف من عازفين ومنشدين. وحسب بعض الأساتذة هناك عدد من القطاع الموسيقية اللي قدمت ليلتها ليست معروفة اليوم لفظا ولحنا كما قلت أنت، مما استوجب على المختصين البحث عنها في أرشيف الرشيدية الموسيقي أو حتى خارجه، مثلا ذيك هاتها كالتبري حافة باللآلي، وإلا المشح اللي لحنه سي محمد لاسرم علليني واسقياني ألحان القياني. نسمعه الآن الفاصل الغنائي الثالث يعني.
2: وللأسف معناه شاهد موسيقي يرجع للحفل ذاك 35، واللي نعتمدنا على شاهد موسيقي هو موشح رست الظيل كل اللي يصحبه تيجان الرباء أداء الشيخ طاهر غرسة، والموشح هذا هو للشاعر ابن سناء الملك، وينسب تلحينه للشيخ رشيد بن جعفر، وأتمه كما قلت سي المختار الشيخ ميسترنان. والموشح هذا حسب ما حكينا قبل حتى في مقهى المرابط كان كل مرة أحد شيوخ يعني يمد ويشجع المجموعة ذيك ويعطيهم
1: يسمعوها.
2: نستمع لهذا الموشح.

0: باق الرشيدية.
1: شكرا على استماعكم سادتي وسيداتي المستمعين الأفاضل. نواصل معكم الحصة هذه من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. ما يمكن أن نستخلصه من حفل الرشيدية بالمسح البلدي عام 1935. أولا، ظهور الرشيدية كأول فرقة وترية تونسية صرفة متكاملة ومحترمة العدد تتوفق إلى تقديم وصلات من التراث الغنائي التونسي الأصيل فقط في برنامج عصري مقبول دام ساعتين، وعطات بذلك وجه مغاير تماما لصورة الغوغاء الهجينة والهابطة المهيمنة على الساحة الفنية آنذاك. كذلك برزوا عازفين ومنشدين بانسجام تام مثل ما نوه بذلك عبد العزيز العروي، مما أعطى لموشحات الملوف والأغاني التونسية العتيقة شحنة من المتانة والصفاء غير محودة من قبل رغم بعض الهينات الطفيفة. ثالث حاجة، تخليت الرشيدية عن استخدام مجموعة مستقلة ما قلنا عليها من تخت تقدم فقرة غناء الشعر الملحون على عكس محتوى الحفل 2 جانفي. ويبدو واضح هنا أن مصطفى صفر انحاز لرأي بعض المثقفين وجل المثقفين وشيوخ الملوف اللي كانوا عارضوا توجه البارون دي لانجي في هذا المجال، كانوا يفضلوا إقحام القطاع البدوية والشعبية الجميلة في بوتقة الغناء الوتري البلدي كما فعلوا بيات القرن 19 وما قبلهم منهم محمد الصدق باي والهادي باي والحبيب باي كلهم من خلال فندوات اللي هي بدوية مثلا يا خيل سالم نميت نملم خليل وفرق غزالي وغيرها. والخيار هذايا رسخ نهائيا منذ تلك السنين سعلي، ويظهر لي حتى الشباب الآن يأخذ الغناء البدوي الشعبي سواء يكون بدوي ولا حضري في الحقيقة وتضغ عليه الآلات الوترية يولي يدخل في التراث ويحفظ الشعب خير ما يقعد كما توا أغناء المزد. وهذا موضوع كبير طوال نرجعه له نهار آخر. مثلت إذن سهرة الرشيدية بالمسرح البلدي فتحا فنيا غير مسبوق في تونس لم تنتبه إليه غير بعض الأقلام الصحفية المتبصرة منهم عبد العزيز العروي، قال هذا معناه إشارة أن الجمعية هذه ماشية في الثنية الصحيحة باش تولي هي المرجع. فقد رسمت النهج الفني الحديث للموسيقى التونسية واللي تولاته نفس المؤسسة شيئا فشيئا، توليت إرساء قواعده توتيد تقاليده في البلاد حتى أضحى اليوم من سمات ثقافتنا الموسيقية الوطنية. في الحقيقة أنا تصورت أن المؤسسين متاع الرشيدية اللي كدوا طويلا باش يعيشوا اللحظات هذيك في المسرح البلدي هم يسمعوا في الفرقة الرشيدية لأول مرة في المسرح البلدي بزيها وبالهيبة متاعها أنهم جاتهم مشاعر أولا خوف شوية ولكن زاد النشوة والتأثر لأنهم توصلوا في نطاق محدود باش يثبتوا قدرتهم على إبراز الغناء التونسي الأصيل في مظهر لائق بتاريخ الوطن بحضارته وينجم يقارع مستويات الفرق الأجنبية مشرقا ومغربا. هذا رأيي من عرش سعلي، عندك رأي آخر؟
2: إيه أتفق معك.
1: نسمع مالا الفصل الغناء الرابع الآن.
2: فصل الغناء الرابع باش يكون مع عودة إلى نوبة الأصبهان، النوبة الأساسية اللي تأدت في الحفل 35 وبالتحديد مع البراول. في الحفل غناو فقية حنيني البيت الأول، وهنا تسجيل متاع فرق الإذاعة بدأ بين البيت الثاني الله بلاني على نفس اللحن. إذن نسمع البراول.

0: سي علي، كما جرت العادة حبينا نقدموا في الحصة هذه للمستمعين سيرة مختصرة لأبرز شيوخ الرشيدية اللي بقوا مغمورين. واليوم اخترنا الشيخ محمد غانم. علاش محمد غانم؟ كان من أبرز عناصر الفرقة الأولى الرشيدية، وهو كان عالم من أعلام الموسيقى التونسية الأصيلة خلال النصف الأول من القرن العشرين. هو تولد عام 1882 وتوفى سنة 1943. تولد في البغض الحلفاوين وسط بيت تونسي أصيل، وتعلق بالفن منذ صباه. بدأ يتعلم الفن حوالي 1898 على شيوخ الكبار في وقته، اللي هما أحمد الوافي كما حكينا قداش مرة، وكان معاه محمد الورديان وفنان كبير آخر مهوش معروف اسمه محمد بوغريبة. تعلموا هذه خاصية لسي محمد غانم، أنه خالط الفنانين كيف سوسو ساتروك وسميمن كوهين وبريتو كوهين. هذا بريتو كوهين زي كيف معروف. حفظ في شبابه حسب ما يقول كل نوبات الملوف 13 كلهم، ومعها كل الأشغال والأجزال المعروفة. هذا قالوا في استجواب عمدون محمود بورقيبة في سنة 1932. أي قالوا قداش من قطعة؟ قالوا حوالي 400 قطعة غنائية. كما أجاد معرفة المقامات الموسيقية التونسية والشرقية، وأتقن إيقاع حوالي 32 ميزان بالأمثلة متاعهم. ولما اتسع دائرة معلوماته عمل ما عملوا الناس الكل قبله هو وهو وبعده، اللي هما يمشيوا يعملوا جولات في البلدات داخل البلاد داخل تونس في المدن والقرى باش يسمعوا أغاني التراث وينشروها ويهذبوها ويدخلوهم في التراث الغنائي التونسي. تعلف على العزف على عدة آلات كالكمانجة والعود والإيقاع التار والنغارات، لكنه نبغ في العزف على آلة الرباب، وقعد يعد هو معناها من
1: أبرز العازفين
0: على الرباب كما قلت أنت. كذلك كان يتعلم الكتابة الموسيقية بالاصطلاح العربي العتيق، اللي هو كان يبدو أنه من تعلمه عند الشيخ أحمد الوفي.
1: أحمد الوفي بطبيعة الحال،
0: ولكن ما فهمتش علاش كان هو برك كان يكتب من المشايخ من جيل هذاك معناها.
1: لا، حسب الوثائق الأرشيفية البارون دي لونجي،
0: أيوة،
1: كنت عدة شيوخ يعني تعلموا عليه الترقيم هذايا، منهم حتى عازفين كما مريد خسلامة وغيرهم.
0: أنا محمد غانم
1: على أحمد الوفي،
0: على أحمد الوفي
1: ومحمد غانم، وحتى الشيخ ميسرنان سجل بعض البدايات في التعلم لكنه
0: ما وصلش.
1: أي اعتمد على الذاكرة الشفوية أكثر.
0: شكرا سي علي على الإضافة هذه. لحن راهو سي محمد غانم لحن موشح معروف توا برشا، هو زارني فتاب وقتي الأصبعين هكا وليه،
1: أي،
0: واللي أكمل بيه شغل قاضي العشق لتلميذه الأستاذه أحمد الوافي. كذلك لحن موشح في ميزان مربع شرقي من نغمة الرهاوي غير دارج، يقول طلعه ماس عجبا بدري في رياض سندوسي. ما نعرفش
1: هذا مفقود
0: له. أيضا موشح في ميزان البطايحي في نغمة السيكة التونسية، يقول مطلعه في سبيل الحب يصب ذو فؤاد مدنفي. مفقود زاد
1: كيف مفقود، لم يسجل ولم يدون بالترقيم.
0: قيل أنه دون عدة بحوث فنية حالة المانية دون إتمامها وأثرها تلاشى للأسف كما كنت تقول. في سنة 1919 انضم إلى جوقة البارون دي لونجي اللي كان يقودها أستاذ أحمد الوافي، وبعد وفاة أحمد الوافي سنة 21 اختاروا البارون دي لونجي باش يخلف شيخه نظرا لمتان تكوينه الفني الشامل. عمل منذ العشرينيات مع صديق خميس ترنين في جوقة مقهى المرابط بسوق الترك بعد جمع الزيتون، وانا نعتقد انه لعب دور فعال باش جلب انتباه البارون دي لونجي الى مواهب خميس ترنين، وربما حتى ساند انضمامه الى تخت البارون بسيدي بوسعيد. اختاروا اذا البارون سنة 32 ليكون رئيس الجوقة التونسي ليشارك في مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية كما قلنا في الوقت الذي تحدثنا عن المؤتمر. تلمت على الشيخ الدرويش سنتي 1932 و33 في قسم تعليم الموسيقى العربية في العطارين، وكان يرافق الشيخ علي الدرويش، هو اختاره علي الدرويش، هو وخميس ترنان وخميس العاتي ومعه محمد عبد الزعقربي، لما يقدم علي الدرويش العروض كثيرة قدمها في تونس في السنتين هذيك. كان أول من درس الموسيقى العربية والتونسية مقر جمعية قدماء الصدقية في سنتي 33 و34 في نهج درج جلد، وقام بإلقاء دروس في طبقات المقامات، وعلم تلميذه هناك سي باهي لغم الشاب باهي لغم كتابة الأنغام النوتة هذه، بل أصبح من مقربيه. ولما تفرقت جوقة دي لونجي أثر وفاته في سنة 32 انفصل محمد غانم أيضا عن فرقة سوق الترك مع خميس ترنان، وأسس في بداية سنة 33 جوقة لتعاطي الملوف في مقهى نهج الذهب قرب ذريح الولي سيدي محرس في باب السويقة، وكان معاه عازف العود الفنان محمد بن عبد السلام اللي انضم للرشيدية وقت تكونت. حضر بطبيعة تأسيس الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34 وكون مع الترنان نواة فرقتها الموسيقية الأولى، واختص فيها منذ اليوم الأول بالعزف على آلة الرباب، كما شارك في كل حفلاتها خلال الثلاثينات وبداية الأربعينات، وكانت له بمشاركة في مسابقة التلحين اللي أقامتها هيئة الرشيدية سنة 36، لكن المشاركة متاعه لم تحظى بالقبول، وسنعود للموضوع هذا في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. ساهم بالتوازي مع ذلك في العديد من جلسات لجنة التدوين المألوف، أمد زملائه بعدة أثار موسيقية من تلحين شيوخ الفن في القرن 19، خاصة منهم كما قلنا الشيخين الوافي والورديين. واصل الشيخ محمد غان نشاطه الفني ضمن أسرة الرشيدية حتى أواسط سنة 43، تاريخ وفاته رحمه الله أثر مرض قصير ألم به، وعوضه في العزف على آلة الرباب ضمن جوقة الرشيدية الفنان ألبير أبيتبول. نسمعوا الفصل الغنائي آخر سعلي.
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية اللي تم إذاعتها في الحفل 35 بعنوان كحلة الهلاب، أداء المطربة شافية رجدي. والتسجيل هذا استهله محمد تريكي بارتجال استخبار على آلة الكمانجا في طبع العرضاوي، ويرجح أن التسجيل هذا يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، يعني في الفترة الفاصلة ما بين 35 إلى 38. والتسجيل هذا يعني منقول من استوانة بيضافون، دور للشركة هذه في توثيق بعض التسجيلات الأولى للرشيدية. وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
2: السيدة شفيع رجدي من دار الرشيدية بتونس.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة فلاش سبورت.
3: مرحبا مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية. قبل ما نبدأ والحديث عن الألعاب المتوسطية في انتظار صوت مبعوث الإذاعة التونسية الشهيرة الكيف إن شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا بتبيعة يعطينا حوصلة المشاركة التونسية على الأقل على الرياضات اللي انطلقت وبعض النتائج وأيضا التصريحات. لكن بداية بكرة القدم ودفع على الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تلعب اليوم لأربعة ونص كل المقابلات. أربعة مواجهات. مباراة القمة الكلاسيكو في رادس يجمع الترجي الرياضي بالنجم الساحلي الحكم هيثم طرابلسي في الفار سلوفيني أزمير ساكراكوفيتش في ملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي النادي الإفريقي الحكم أمير لوسيف في الفار أيضا سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش في ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي يستضيف مستقبل مرسى الحكم منتصر بالعربي في الفار أمير العيادي. مباراة في ملعب مصفى الدوري في جربة ميدون ترجي جرجيس يستضيف الأولمبي البيجي تحكيم الأمين الفقير في الفار هيثم جيرات. البارح في مركب باردو الملعب التونسي تعادل 1-1 مع نادي الصفاقسي هدف رفائيل الرياحي في دقيقة 73 كان التعادل للملعب التونسي. سي اس اس هو اللي افتتح النتيجة عن طريق محمد طرابلسي في دقيقة 36. هشام بكار تعرض إلى إصابة إلى كسر على مستوى الكاحل في القدم اليمنى تتطلب راحة ما تقلش على 3 أشهر إن شاء الله لاباس للظهير الأيسر للنادي الرياضي الصفاقسي. في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة ملحمام سوسة تعادل 0-0 مع الاتحاد المناسيري. في الطيب المهيري تقدم سقيد الدير ربح شبيبة العمران 2-0 أهداف زياد العلوي في الدقيقة الأولى وبالمناسبة هو أول هدف في بطولة هذا الموسم الجديد. محمد علي عمري يسجل هدف الثاني لتقدم سقيد الدير في الدقيقة الخامسة. في بنجردين كان من المفروض أن تلعب مباراة اتحاد بنجردين ونادي حمام الأنف تم تأجيلها بعد حديث غرق المركب البحري الله يرحم المتوفين تم تأجيلها إلى موعد لاحق. إلى الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 آخر أخبار البعثة التونسية مع مبعوثنا الخاص لمواكبة هذا الحدث المهم شهير الكافي. شهير مرحبا.
4: مرحبا بك حبيب لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم الصباح مجموعة أخرى من المسابقة نبدأ بالرياضات الجماعية باعتبار أن المنتخب التونسي لكرة اليد كان خسر أمام المنتخب اليوناني 37-29 في مباراة في الحقيقة متواضعة جدا لعناصرنا الوطنية. ما نجمش ممكن يجري النصر على المنتخب اليوناني وهذا حتى اللي زيدي أكده سامي السعيدي ويعطينا أسباب الهزيمة والفوارق بين الزوج منتخبات.
5: إصابات من أول المباراة بتاع مهدي تبر وياسر مثلوفي قلقتنا شوية معناها في الروتاسيون دي جوار. بدينا من أول مباراة كنا بالند مع المنتخب اليوناني في وقات معناها اللي خذوا علينا ليكار لأنه صار طبيعة كما قلت وصارت أخطاء فردية أخطاء جماعية مستوى الدفاع على مستوى الهجومي هذا ممكن خلينا في صعوبات في وقت ما. الشوط الثاني مالجريسا معناها ومواندري وزد خرج لنا ورقة حمراء من سوسية معناها في آخر الشوط الأول نلقاو رواحنا معناها ناقصين 3 لاعبين زوج مصابين ولاعب اللي هو ورقة حمراء من البازارير نتاعنا. إما الجريسار جانا معناها في أوقات 3 أهداف فارق ومن بعد الحقيقة الكونسنتراسيون طاحت مع التعب ولينا نعمل في أخطاء أكثر وندفنو فيبريل يعني نورم معناها ديشي صار في آخر المباراة. هذاك هو المستوى أنه فاهمين احنا اليوم جايين منتخب أواسط مش نلعبوا ضد منتخبات أكابر تحذير إن شاء الله البطولة الأفريقية الجاية اللي بش يكون في كوت ديفوار.
3: فارق في الأعمار بتبيع منتخب أواسط يواجه منتخب أكابر حتى في البنية الجسدية شهير.
4: بتبيع حبيب الفوارق موجودة ولكن أيضا حتى الرغبة والروح زادة تنجم تصنع شوية الفارق وهذا اللي ما شفناهوش في المنتخب الوطني التونسي. كنا تحدثنا أيضا مع اللاعب حسين بن سوسية لاعب المنتخب الوطني واللي كان يعني راضي تقريبا بالنتيجة لأنه منذ البداية واضح أنهم لاعبي المنتخب نتاعنا يعرفوا رواحهم اللي جايين فقط من أجل أنه يلعبوا أنه يشوفوا الكومبيتيسيون الكبار هذوما. اتصبوا حسين بن سوسية
6: ما تش باهي مش خايف، في برشا صعوبات، عملنا برشا رتاج وعنا برشا ديمونيتات وخذينا حمراء وعنا زوز إصابات، وجينا الجيمات هذه باش نحضروا بها الكوب دافريك باش ناخذوا أكثر إكسبيريونس وإن شاء الله ربي معنا.
7: المنتخب اليوناني اليوم شنو ممكن نقاط القوة نتاعو المركب لهم شحال؟
6: عملنا برشا رتاش كونتر ريغارديا ضيعنا ياسر.
7: تو المجموعة تاعنا أكيد مازال فيها مباراة مع قبرص، مباراة مع الجزائر، الحظوظ تاعنا في المجموعة هذه
6: إن شاء الله نعدي جزء ماتشوات الجايين بهين ونزيد نتفرجوا في الجزائر وفي قبرص وإن شاء الله ربي معنا. كي تلعب كونتر إكيب أوروبية باش تلقاهم حاضرين أكثر منك مونتالمون فيزيكمون، مش نفس الدوري اللي تلعب فيه أنت، باش تلقى لاعب آخر جو أخرى جو رابيد.
3: نواصل معك شهير.
4: هذا كان اللاعب كما قلنا اللي واضح أنه من خلال التصريحات ما فماش برشا روح وعزيمة من أجل أنه نكونوا على الأقل موجودين في الدورة الثانية. بالنسبة لبقية الرياضات الكرة الطائرة اليوم مع السبعة المنتخبنا يلعب ضد المنتخب الصربي، وأيضا اليوم في التايكواندو ننتظر المزيد من الميداليات. التايكواندو اليوم في رأس الجاتوس إن شاء الله في وزن أقل من 80 كيلوغرام يكون حاضر اليوم العشية، وأكيد سنلقاه في الدور النهائي. معتز العيفاوي في وزن أقل أكثر من 80 كيلوغرام كان اختار اليوم الأسلح مع الإيطالي وانهزم 2-0. وفيل مسغولي تلعب مع ماضي ثلاثة في وزن أقل من 67 كيلوغرام ضد ديفونا من كرواتيا، وتينا المديوني في وزن أكثر من 67 كيلوغرام الأربعة تلعب ضد منافسة من اليونان. بالنسبة للسباحة ياسين بن عباس 200 متر سباحة حرة، حبيبة بلغيس 200 متر سباحة على الصدر، وأحمد الجوادي يلعب 47 نهائي 800 متر سباحة حرة. في الملاكمة يوسف الرفرافي خسر في الثمن النهائي بوزن 80 كيلوغرام مع سلوفيني، أو يلعب بالثلاثة وأربعة، يلعب من ثلاثة وأربعة يوسف الرفرافي في الدورة الثمن النهائي. المصارعة خير الدين بن تليلي في المصارعة الحرة أقل من 74 كيلوغرام يلعب ضد البقدوني فاتي، وكان أخسر منذ قليل 6-3. رضوان الطرهوني في المصارعة الرومانية في وزن أقل من 77 كيلوغرام أخسر مع الإيطالي لوكا 11-3 في التدارك من أجل البرونز. وفي الكرة الحديدية رافا آيل دبوسي في الفردي خسرت ضد الإيطالية 8-4، وأمين السعيدي مع منافس تركي خسر 13-0. بالنسبة للكرة الحديدية المقايدة ننتظر أشرف الزواوي ويسري المحمدي الرمي بالدقة بداية من الأربعة كربع والأربعة ونص. والزوجي أنا انتظر إذا خالد بوغريبة ومجدي الهمامي اللي يواجهوا منافسين من أندورا، والأكيد أنه العشية بشكون لنا أكثر عودة مع بقية الرياضات باعتبار تواجد البادل والكاياك
3: معك أنت وزياد. نحاول
4: كنا حاضرين الصباح في الهوند
3: وطول ماشي شهير
4: توا وصلت للقاعة التايكواندو توا
3: بدي اتابعوا معك ان شاء الله ان شاء الله جيب لنا الذهب ان شاء الله.
4: المتابعه اليوم للتايكواندو وزياد تكون موجود في السباحه، وكيف قلنا انه كل الرياضات نحاولوا ان نواكبوا ونحاولوا ناخذوا على الاقل لي بوديوم اللي موجودين واصحاب الميداليات.
3: يعطيك الصحه شهير الكافي مبعوث الاذاعه التونسيه لتورنتو. كيف كيف زياد الخيار ان شاء الله يكون حاضر معنا ايضا في رياضه وهداف لتنطلق من الاربعاء لحدود الساعه الثامنه ان شاء الله في شكل مداخلات يكونوا حاضرين معنا، ونرجع لكم ان شاء الله كما قلت في رياضه وهداف. الكره الطايره بطوله العالم لمنتخبات اقل من 17 سنه في الدوحه القطريه اليوم ماضي ثلاثه ختام منافسات الدور الأول. تونس قطر البارح فزنا على فنزويلا 3-1. الجولة الأولى انهزمنا أمام فرنسا 3-0. كرة القدم في أوروبا فما في إنجلترا الجولة الأولى مساتين برايتون أستون فيلا، مانشستر سيتي بورنموث 4-5، نيوكاسل ليفربول. الجولة الثانية البطولة الإسبانية 4 أتلتيكو مدريد فياريال 6-5، في ختافي راسيك سانتردير 8 إلشي برشلونة. إيطاليا أيضا جولة لعب الافتتاحية أبرز فريسنوني اليوفي، كيف كيف البطولة الفرنسية أبرز مباراة 8 غربا بين رين والبي اس جي. بالرياضة العالمية كاملة في الأسبور، إلى اللقاء.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يؤكد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء ونقص في المياه المعلبة ليس بالأمر الطبيعي، ويشدد على أن العمل جار للاستجابة لانتظارات المواطنين، معلنا عن انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهانة بداية من الغد. العثور على جثة رابعة من مفقودي حادث غرق مركب الهجرة الغير نظامية قبالة سواحل جرجيس ببنغردان، ووحدة الأمن البحرية تواصل جهود البحث والتمشيط عن بقية المفقودين. غدا انطلاق حملة بيع شراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول عبر مكاتب البريد، ويمكن أيضا اقتناء الاشتراكات عبر موقع الويب التالي www.اشتراك.post.tn. غدا سوق الجملة يفتح أبوابه بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع بداية من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار وفق الشركة التونسية لأسواق الجملة. مختصون ومهنيون يدعون إلى الأسراع بالمصادقة على قانون المكملات الغذائية لحماية المستهلك وسد الفراغ التشريعي. تواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيري إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، شهد في غزة ووزارة الصحة في القطاع تحذر من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات. قائد الجيش الباكستاني يزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. والحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسسية سعودية شمال شرق اليمن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
10: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. الموجة، موجة الإذاعة الوطنية. الموجة
2: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.

ما في ساعتين واربع دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وموعد استثنائي مع برنامج على الموجة. البرنامج هذا اللي رفقكم من ما في ساعتين للأربعة فيه مجموعة من المواضيع المتنوعة المتفرقة، نحكيو ثقافة، نحكيو خدمات، نحكيو زيدا نصائح تهم زوار البحر، تهم زيدا حالة الطقس على اعتبار أنه من المرتقب باش تكون فما ارتفاع لدرجات الحرارة. مواضيعنا إن شاء الله زيدا نمشيو فيها لأكثر من ولاية في هذا الموعد اللي يحمل إمضاء كل من عمر جبالي، كريم المدب، رامي مرجولي وحسام الدين الهمامي على مستوى اختيار الأغاني، وكثر بنت ليلى تقول لكم مرحبا بكم وين ما كنتوا. إن شاء الله نستمتعوا بالوقت هذايا، إن شاء الله زادة تستمتعوا بمواضيعنا، وبنهاية الأسبوع إن شاء الله تكون مريحة للناس الكل. حستنا توا بدات، مرحبا.

0: بسم الكافية وسعاد محاسن نبدأ بها حصتنا اليوم وما أحوجنا للنسمة فهالطقس هذي اللي ينتظر أنه تتواصل حرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعطيات الجوية المتعلقة بالتقلبات المرتقبة خلال الأيام المقبلة والصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة من المنتظر أنها تشهد بداية من اليوم الأحد 23 أوت 2026 وخلال يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 أوت ارتفاع ملحوظ يتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات ومن المنتظر أنه تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و 47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي في حين تكون بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتشير زيادة التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات خلال الأيام القادمة مع تواصل ظهور الشهيلي ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال ساعات الذروة. الحذر كيفاش يكون وكيفاش نتجنب درجات الحرارة هذية والشهيلي وغيره من النصائح اللي باش تقدمها لنا توتسويت الدكتورة نور نويرة هي مختصة في طب الاستعجالي ورئيسة قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم. دكتورة مرحبا بك أهلا وسهلا. دكتورة نورة أهلا وسهلا به نعودوا ونتواصلوا معها. نحب فقط نعمل إشارة إلى أهمية الومضات التحسيسية وأنا من أكثر الناس اللي ديما نقول نعمل ومضات تحسيسية فيما يتعلق بأي إشكالية تعيشها البلاد كيما مثلا لازمنا نستحفظوا على الماء ولا نستحفظوا على البيئة وغيره. دونك الومضات هذه راح يتأثر بدليل أنه الومضات التحسيسية اللي قاعدة تشرف عليها وزارة الصحة واللي قاعدة تتبث سواء على التلفزة الوطنية الأولى وإلا على مختلف المحامل الإلكترونية ووسائل الإعلام راهي عندها صدى طيب بدليل أنه معناها وقت اللي تحكي على درجة الحرارة يقول لك رد بالك اشرب ماء مليح ما تخرجش في وقت الذروة ما لحداش للأربعة متاع العشية وغيره من النصائح اللي قدموها مختصين. دكتورة نويرة نورة نويرة رئيسة قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم ومختصة في الطب الاستعجالي معنا. دكتورة أهلا وسهلا.
1: أهلا بك مدام كوثر.
0: مرحبا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا يعني. لتلبية دعوتنا شكرا لحضوركم باش تكونوا في الصفوف الأمامية لتقديم أهم النصائح اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار لتجنب موجة الحر لمختلف الفئات العمرية. دونك الكلمة ليك دكتورة نورة باش نبداو باش نتجنبوا هل درجة الحرارة المرتفعة.
1: هذه واجبنا ساعة باش نقول لك وإحنا كيما وسط وزارة الصحة باش نقوم بالومضات التحسيسية وبالتدخل في الإذاعات والتلفزة وكل شيء باش الناس توعى وتتحسس بخطورة الموجات الحرارية اللي قاعدين احنا نعيشوا فيها وتونس قاعدة تعيش فيها ومازلنا باش نعيشوها هذه سنوات القدام. انا قلت باش تبدأ باش نبدأ بالنقطة اللي انت بديت بها. انت قلت في المعهد الوطني للرصد الجوي قاعد يحذر من موجة الحر ويقول اللي التوقعات في درجات الحرارة باش يفوتوا 5 و 6 و 10 درجات تغاطوغ للمعادلات العادية. انا باش نزيدك حاجة اخرى كما كنا نسمع وفي نسمة كافية اللي راهو معادلات الحرارة ماهيش كان اللي نقيسوها ماهيش معادلات المقاسة فقط. فما معناتها معطيات اخرى وفما دي كونديسيون اخرى يخليو السخانة تتحس اكثر. على هيك نحكيو على الحرارة اللي نقيسوها والحرارة اللي نحسوها. علاش باش نحسوها اكثر؟ على خاطر فما زوز عوامل اللي هي ما فماش ريح دونك الناس ما فماش. والحاجة الثانية اللي هي مهمة برشا اللي هي نسبة الرطوبة. اللي تخلينا فك المعادلات لازم يوصل 47 نجم نحسوها احنا 52 و53 واكثر. هذه هي اول حاجة لازمنا معناتها نحسوا بها على خاطر فما وقت نتعرضوا الحرارة بمعادلات هكاية قوية تولي الخطر أكثر برشا والإنسان يزم يرد باله يزمنا ناخذوا الحذر متاعنا باش ما يخلف تخليش هالموجة موجة الحرارة هذه تخليناش تعكرات صحية ومخلفات اللي لا يقدر علينا وإن شاء الله تملى على المستمعين الكل لا يقدر علينا تجم توصل ساعات للوفاة.
0: أي لا قدر الله.
1: فوالا دونك قل لي
0: نشربوا الماء نقعدوا في بلاصه ظل اذا حفظتها من الومضات التحسيسيه اللي انتم وصيتك زيد جزء منها. مهمه جدا
1: جدا وقد ما نعاودوا شويه وقد ما نوضحوا المفاهيم شويه. انا ديما في لي انترفونسيون ديما نقول بالله اول حاجه نفهموا اللي فما هذوما الحالات المرضيه اللي عندها علاقه بالتعرض لحرارة شديدة ولموجات الحر الشديدة فيهم برشا حالات مرضية، وفما زوز منهم نكونوا على بين عاد منهم اللي هي ضربة الشمس. نفرقوا بيناتهم ضربة الشمس وضربة الحرارة. ضربة الشمس اللي الناس الكل تعرفها وقت اللي نخرجوا في وقت الذروة ما بين العشرة الصباح والأربعة متاع العشية، واللي هما هذي الوقت اللي ما لازمناش نخرجوا فيه، ما لازمناش نخرجوا صغارنا، ما لازمناش نخرجوا الناس الكبار، الناس الحوامل، الوقت هذي ماذا بينا ما نخرجوش فيه، ما تعرضوش للشمس. ضربة الشمس تصير وقت اللي نقعدوا في تحت أشعة الشمس في حرارة قوية، في سخانة قوية معناتها. دونك فما خطر على حياتنا، ينجم يخلينا التعرض لأشعة الشمس مخلفات على الجلد نتاعنا أولا، نجم نصابوا الإنسان يصاب بحروق مثلا، نجم زادة يضر البدن نتاعنا، نجم نتعرضوا لحالات معناتها صداع معناتها وجيعة قوية في الرأس، نجم نتعرضوا مثلا لحالات إغماء لمضاعفات معناتها. أما في أغلب الأحيان ما توصلش لحالات خطيرة جدا. هذه ضربة الشمس. كيفاش نحافظ على روحنا؟ ما نخرجوش في الأوقات هذه وما نشربوا برشا ماء، نتبردوا، نلبسوا ملابس مواتية في الوقت هذايا لونها فاتح، ماذا بينا تغطي معناتها الجسم نتاعنا بطريقة باهية باش ما نتعرضوش للحالات الحروق الجلدية. وكان لا يقدر تعرضنا لها لازم نحطوا المراهم تاع ماذا بينا احنا نحطوا الواقيات الشمسيه معناتها زي كرون سولير باش ما تعرضوش، وكان اللي قدر تعرضنا نداويوها وما نعاودوش نخرجوا للشمس الى ان تبرى، ونشربوا خاصه نشربوا السوائل بصفه منتظمه ونعطيو للناس اللي ما يطلبوش وحده مثل الناس الكبار ساعات ما يفيقش بالعطش. دونك انا يلزمني كل ساعه نعطيه ماء ونقف بحديه ونتاكد اللي هو شرب الماء. الصغار في عمر صغير معناتها الرضع كيف كيف، ونساء الحوامل كيف كيف. الحالة المرضية الثانية واللي هي تنجم تكون أخطر وتنجم توصل للوفاة اللي هي ضربة الحرارة اللي يقولونها لوكو تشالوخ ولا الإجهاد الحراري، واللي هي تصير حتى وإحنا في الدار ومانيش متعرضين لأشعة الشمس، ماهيش لوكو تشالوخ، هي لوكو تشالوخ نتعرضوا لها وإحنا في الدار، إما قاعدين في بلاصة مسكرة وسخونة وماهيش مهوية، وهذايا أكثر خطر اللي إحنا نخافوا منه. كيف كيف الفئات اللي متعرضين أكثر هما بيدهم الناس الكبار، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. طوال اللي لاحظناه احنا السنة زادة أكثر في أقسام الاستعجالي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والناس اللي عندهم أمراض نفسية. يمكن ما يفيقوش برواحهم ولا ما يعبروش على هما أحساسهم بالسخانة وعلى الإجهاد الحراري اللي تعرضوا له، دونك ردوا بالنا عليهم زادة كثير. الرضع اللي هما ما يقولوش وما يحكيش وما يقولكش راني متقلق، دونك رد بالي عليه ويلزمني أنا وحدي نفهم اللي صغيري يبدأ ما ينجمش يرقد ولا يبدأ يبكي بلاش سبب، لازم يجي البيلي اللي هو متقلق من السخانة اللي هو موجود فيها وحتى هو في الدار. وفما زيدا نساء الحوامل كيف كيف، خط المرأة الحامل بتبيعتها بدلها يفرز معناتها حرارة أكثر من الناس العاديين، زيد عليها حرارة الجو، زيد عليها اللي هي قاعدة في بلاصة مسكرة، دونك كيف كيف هي زيدا عندها خطر كبير في نسبة التعرض لضربة الحرارة عندها أكثر. وزاد خطر المضاعفات زاد أكثر. شو نعملو باش ما نتعرضوش لضربة الحرارة؟ كي نقعدوا في الدار ماذا بينا البلاصة تبدا مهوية، دونك احنا نحلو سامحني باش الهواء يدور في الدار، ماذا بينا تكون باردة وحتى كان معناش كليماتيزور حتى فونتيلاتور نجم نحطو فونتيلاتور، ولا نحلو تو سامبلومون كيما احنا قبل نحلو نعملو كورون دير في الدار، كل الهواء هذا كان نبلو حوايجنا وما نخافوش راهو حتى كي نبل حوايجي انا في سخانة كيما هكايا ما نخافش اني نمرض، حتى بطبيعة الماء هذاك باش يتبخر، وكي يتبخر ينقص عليا برشا السخانة اللي في بدني، نشرب برشا ماء مش لازم بارد برشا، معناتها بارد عادي خاطر الماء بارد برشا مش حاجة باهية،
2: يقلق طبعا
1: بيان سور يقلق، ونقعد في بلاصة مهوية ونستعمل الوسائل الاخرين، المروحة العربي نتاعنا المروحة بيها، الكورونتير كيما قلنا، نهوي الدار الصباح بكري والعشيه ما نخليها زاده مهويه حتى في القايره ما يسالش، برشا يسالونا باهي والهواء سخون هاوش هيلي ما يسالش، الهواء سخون كي يتعدى على حوايج مبلولين ويعمل لك ليفافوغاسيون احنا نقولوا يهز معاه السخانه، دونك هذوما حاجات نعملوهم معناتها ديجست سامبل، حاجات بسيطه معناتها نعملوها في الدار، نقص برشا من الحراره اللي يفرزها البدن نتاعنا. ما تخلينيش معرضين لضربة الحرارة.
2: واضح.
1: حاجة أخرى بنوصي عليها آخر حاجة مدام كوثر، ردوا بالنا على الناس اللي عايشين وحدهم وعن الناس اللي ما يقولوش، ما عندهمش القدرة أنه يعبر ويقول راني متقلق. دونك الناس الكبار إذا كان فما شكون يعيش وحده، جيراننا نطل عليهم، ولا عائلتي أنا بعيد عليا نطل عليهم، نتفقدهم، نعطيهم يشربوا ماء، دونك هذوما ديما ردوا بالنا عليهم. وإذا كان لاحظنا أي علامة، شنو هما العلامات؟ هما يبدأ الإنسان عنده معناتها فشلة تعب برشا، يقول لك يبدأ بوجيعة في الراس. إذا كان تعرض لسخانة قوية راهو ما نتخيلش وما نستناش أنا باش نلقى عرقان، راهو حتى قدرته على التعرق اللي هو هذاك ينقص السخانة ما عادش ينجم البدن قادر عليها. دونك إذا كان لقينا العلامات هذوما، ولا إنسان ولا يخلص شوية في الكلام، تصرفاته مشكلة عادة، ديما ردوا بالنا ونذكروا اللي احنا قاعدين نتعداو بموجة حر، والتعرض لموجة الحر يعطي موجة الحر سمح لي يعطي العلامات هذوما الكل، يعطي زادة كيف علامات معناتها غثيان ولا ترجيع ولا حاجات، العلامات هذوما الكل اللي مش عادية يشمو يكونوا هما عندهم علاقة بضربة الحرارة، كما نجم يكونوا مضاعفات في الأمراض المزمنة نتاعهم. احنا اذا كان لاحظنا علامه من العلامات هذوما نقيس السخانه، السخانه راهو في ضربه الحراره توصل حتى 42 واكثر. وجينيرال ما تفوت 42 من 40 واحنا طالعين نبدا نبرد المريض نتاعي وننقلو، ما نستناش ننقلو لاقرب مؤسسه صحيه وين انا نسكن، اقرب استعجال.
0: واضح، الله لا يوصلنا للاستعجال ان شاء الله يا ربي نتقيدوا بالحق بالمعطيات والمعلومات والمحاذير اللي انتم قدمتوها. فكل الشكر موصول لك انت دكتوره ولكل الدكاتره اللي بالحق في كل مره يقدمونا هالنصائح، واحنا عندنا ديما فقره قاره اللي هي الدكتور حكيم، بالحق نستفيدوا من كل المعلومات والمعطيات. دكتوره نورة نويرة شكرا جزيلا لك على مختلف هالمعطيات، ومره اخرى ديما يقعد لك المجال مفتوح للتدخل ليك ولاي معناها دكتور باش مع بعضنا معناها نحاول ونساهموا في توعية الناس بالمخاطر متاع درجات الحرارة هذه. في الأثناء نستوعب ترى وانتي تتكلم وانا نستوعب، دونك انا بدي من جميع يظهر لي باش نولي نلبس حاجة مبلولة باش على الأقل نتغلب على درجة الحرارة.

حكايتنا ما زالت متواصلة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج على الموجة، وكنا نسمع في محمد جبالي ونجاة عطية. محمد جبالي اللي تألق وبالحق معناها كفنان تونسي رانا فخورين به يا محمد، ورانا نحبوك برشا برشا برشا. نجاة عطية اللي هي ديما تقعد أيقونة الغناء في تونس، وعنا برشا

0: نحبوا نسمعوها وديما نحبوها تكون موجودة. كما قلت لكم رحلتنا ما زالت متواصلة، ورحلتكم انتم وين قصدتوا ربي اليوم؟ إن شاء الله تكونوا في البحر مستمتعين. هو لمحالة التوقيت مش متاع بحر، ولكن حتى وقت تمشيوا للبحر ديما ردوا بالكم، اشربوا الماء وخذوا أهم الاحتياطات اللازمة لتجاوز هلا درجة الحرارة المرتفعة. النصائح ما تتعلقش بدرجة الحرارة للإنسان فقط، بل أيضا حتى على مستوي السيارات وكالأجهزة الإلكترونية والشاحنات وغيرها. ولكن خلينا نحكيوا على نصائح الطريق لمستعملي الطريق. أبرز التفاصيل والعناوين الكبرى نخدم مع سيلوتفي غربال، عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية. سيلوتفي أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بك سيدتي وكل الفريق العمل معك وكل مستمعات ومستمعي إذاعتنا الوطنية، وطريق السلامة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي طريق السلامة معك أنت وبالنصائح متاعك أنت. أهم النصائح سيلوتفي شنية نجم تكون؟
1: والله تعرف صحيح رو هو أخر بلاغ على الميتيو اللي سمعناه اليوم أنه تم ارتفاع للأسبوع القادم بين 6 و10 درجات على المعدل نتاع آخر أوت، معدل العادي نتاع آخر أوت. إن شاء الله يا ربي يعطينا ربي على قد ما نتحمله. هو صحيح راهو كل ما هو استعمال سيارة في الوقت هذا في جو نتاع ارتفاع الحرارة راهو ثم احتياطات ضروري أن الإنسان يقوم بها ويتوخاها باش ما تصيرلوش فرشة مفاجآت خايبة على مستواه هو الشخصي ولا على مستوى المرافقين نتاعو إلا كيف على مستوى السيارة. كما قلت أنت ما نصحتش باش الناس تعوم في الوقت هذايا كيف راهو وقت اللي مشي نخرجوا في سفرة ماذا بينا نتجنبوا الخروج في الوقت الذروة، نقصد وقت الذروة معناها
0: حرارية
1: من 11 بتاع الصباح حتى للأربعة الأربعة ونص بتاع العشية راهو طقس سخون برشا، والطقس سخون برشا راهو يأثر على الإنسان ويرفع من درجة التوتر نوعا ما، ومن من من من معناها الإنسان يبدأ ماهوش مرتاح برشا. بالنسبة للسيارة، السيارة راهو ضروري أنه ناخذ احتياطاتنا، نتفحصوا المحرك ثم السوائل خاصة الماء نتاع الرادياتور، الماء الزيوت نتاع المحرك، الزيت نتاع المقود. إذا خارجين خرجة طويلة شوية ماذا بينا يكون عندنا معناها بدون نتاع ماء، بدون نتاع زيت، على ما يقع. إذا وصلنا للفيدونج نتاع الموتور ماذا بينا من وخروش ونقولوا لا خلي حتى نرجعوا، لا ماذا بيك حتى إذا ناقص مثالك بدل الفلتر متاع الهواء وبدل الفلتر متاع الزيت. ووقت اللي ناخده الطنية متاعنا قبل ما نركبه راو إذا الكرهبة كانت في تحت الشمس مباشرة غير منصوح أنه نركبه فيها مباشرة، لأنه تعرف توصل الكرهبة الكراسي من السكاي ومن الجلد وتابلو دبور الكل ثم مواد اللي بي مفعول الحرارة يخرجوا نوعا ما من الغازات واللي هي مضرة للإنسان. ماذا بي الإنسان يحل الكرهبة ويخلي على الأقل 15 دقائق شوية تهوئة، ولما يركب كيف دونك بطبيعة الحال مش نخد متوى الكليماتيزور المكيف، لكن زاد كيف المكيف ما نخدموش وإحنا راكبين في وسطه، ماذا بينا نخليه على الأقل 15 دقائق يخدم، لأنه كما قلت لك ثم غازات من الاستعمال السابق متاعه ماذا بيك معناها ما يستنشقوش الإنسان. والكليماتيزور زاد نصيحة ردوا بالكم تخليوه لمسافات طويلة ولأوقات طويلة، لأنه في وسط لابيتاكل في وسط العربة من داخل رانا نتنفسه، والطو متاع CO2 متاع ثاني أكسيد الكربون مش يطلع، وبالتالي كل ساعة ونص ساعتين ماذا بيه الإنسان يهبط البلار ويهوي شوية اللابيتاكل. كيف قبل الخروج العجلات، وما أدراك من العجلات نصيحة إذا ثم العجلات فيهم أي إشكال أو فيهم تشريق صغير أو فيها معناها حاجة غير طبيعية ردوا بالكم لا تستعمل. وثبتوا من الضغط، ثبتوا من الضغط، الضغط تلقاوه في الباب متاع السائق تلقى الضغط المنصوح به من عند المصنع نتاع العربة، لا أكثر ولا أقل. لأنه أكثر راهو تأكل نتاع العجلة مش يكون غير طبيعي، مش يكون في وسط العجلة، وإذا أقل فيه حاجتين خايبين مش يتأكل من الجناب من جهة، ومن جهة ثانية راهو معناها إذا تم انخفاض على المعدل العادي نتاع الضغط 0.3 بار 0.3 بار راهو تم زيادة نتاع استهلاك وقود تقريبا 3%، وهذا يلزمنا نردوا بين منه كيف كيف نجيو خارجين السفرة، ماذا بينا من ملاوش الريزيرفوار بلا، خلي ديما على الأقل معناها نقولوا احنا 10-15%. علاش؟ لأنه السائل السوائل بصفة عامة بالمسخول الحرارة راهي السوديلات معناها تتمطط، دونك يلزم يلقى السائل هذاك البنزين مكان وين يجم يتمطط فيه. كل ساعة ونص ساعتين، ثم القاعدة تقول توت لي دوزور اون بوز سان بوز، كل ساعة ونص ساعتين وقف السيارة، ثم محطات خاصة في الطرقات السيارة ولا حتى في الطرقات الوطنية، ثم محطات نقفوا نرتاحوا شوية حتى 10 دقائق 15 دقيقة نريحوا المحرك متاعنا، وما فيها بس نشربوا الماء الماء الماء، ونأكد عليه راهو نقص الماء راهو يولد التعب ويولد الإرهاق ويولد برشة توتر ويجيب النوم. هذوما من الحاجات اللي معناها تترتب على نقص الماء، الفوتو جور سو ديزيدراتي، ديما دبوس الماء بجنبك باش من حين لآخر انت والصغيرات معناها يشربوا الماء. على ذكر الصغيرات، بالله ما نخليوش صغيراتنا من غير مراقبة، وإلا إذا عندنا حيوانات ما نخليهمش في الكرهبة وحدهم من غير مراقبة. كيف أي. إذا خلينا الكرهبة متاعنا في مكان مشمس، ما نخليوش الأجهزة الإلكترونية كيما البورتابل كيما لبريكي أغاز لبريكي إلكتروني كيما هكا اللي بومب اللي نفوحوا بيهم الكراهب كيما الدبابس اللي بارفان، هذوما كلهم فيهم سوائل، والسوائل بمفعول سخانة راهو السوديلات البرون دو فوليوم، وتوصل حتى تجم آلات وإلا هكا اللي بومب يجمو ينفجروا
0: لا قدر الله.
1: فهذوما معناها بصفة عامة النصايح اللي معناها نأكدوا عليهم، أنه زيادة على أنه بالله نحترموا القواعد المرورية
0: والأولوية يا سي لطفي، والأولوية والأولوية صح، التقاه يجري يجري يجري يجري وفينا المو أنت وياه فتطيحوا مع بعضكم كيف كيف، معناها مش يربح ثلاثة دقائق وحكي فارغة به.
1: لا تعرف ثلاثة دقائق اللي تقول عليهم هذو يجم تقريبا 150 كيلومتر فولد وازو بيش يجم يربح ثلاثة دقائق، معناها راهو لا وجود لربح وقت، معناها نيجليجاب البرشة، وبالتالي بالعكس احنا اونيون فواياج، احنا في سفر ماذا بينا نمشيو في راحتنا، وكما قلت انت راهو نجري نجري نجري نجي نجي في بياج واحد قدامي ما لقاش العشر الاف ونخبيهم يجي يضيع لي دقيقتين.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: دونك ولا مراقبة في الطريق ولا معناها في البياج يجي يراقبني عون من الأعوان، تحية لهم في هالشموس هذوما في الوضع المناخي اللي فريمون قاسي برشا، تحية لهم وإن شاء الله طريق السامة للجميع
0: إن شاء الله
1: وثنية زينة إن شاء الله.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا جزيلا لي، كانت هذه نصائح الطريق وكيفاش نحافظوا على سلامتنا ونتجنبوا مخاطر السفر مع سي لطفي غربال عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية. لهدي بشوية بشوية احنا ماشيين نتفرهدوا نستمتعوا ناخذوا كليمة نعطيوا كليمة، إن شاء الله يا ربي طريق سلامة للناس الكل، توصلوا بخير وتجيوا بخير ونستعدوا للمولد وللعودة المدرسية ونكونوا باهجين هكا وسعداء الناس الكل. فاصل ونواصل رحلتنا مع البهجة ومع أولاد وبنات تونس اللي وصلونا للمرتبة الثانية عربيا في الشطرنج، الحكاية وما فيها بعد شوية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: نحكي نحكي وما زلت نحكي وفرحانة. مرحبا بكم على الموجة، على موجتي ذات الجمهورية التونسية. نفرحوا وبالحق معناها ونعملوا جو ومعناها تزيد طاقتنا في العلالي وقت نسمع أبنائنا وبناتنا ناجحين متميزين رفعوا راية تونس في العلالي. للأسف هو الموضوع ما خذيش حظه بالقداء أعلامين مش نحكيوا عليه أكثر، ولكن اليوم موجود في حضرة الإذاعة الوطنية التونسية وتونس في المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج. نحكيوا عن تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج المقامة في مصر. كثير من مد بحتفي بكم بالتصفيق وإن شاء الله نزيدوا نحتفلوا بكم أكثر وأكثر. 8 ميداليات وزوز كؤوس، هذه الحصيلة اللي جاتنا سنة وإن شاء الله عام الجاي أكثر وإلا في المناسبات القادمة أكثر. ضيفتي هي وئام الحمداني، عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج، وهي رئيسة الوفد التونسي. يا جماعة رئيسة الوفد التونسي اللي تحول لمصر وقالت لي يا كوثر رانا مشينا فريق صغير ولكن حققنا المرتبة الثانية، وكان جينا فريق أكبر رانا في المرتبة الأولى، هكا ولا ليه؟ مرحبا بك وئام، أهلا وسهلا.
2: ميرسي بوكو، يعطيك صحة وميرسي على الاستضافة ذي في الإذاعة الوطنية، حاجة تشرفنا برشا.
1: أنت شكرا لأنك دقيت الباب، دقيت الباب باش بالحق نتعرفوا على حكاية الشطرنج هذي وكيف عنا ناس متألقين ورانا روحنا بالمرتبة الثانية. يا ناس راهو بالحق راهو
2: بركان
1: لنا أن نفخر بأبنائنا وبناتنا. أي كيفاش الحكاية بديت؟ باش تحكي هي لي أنت ترى؟
2: هو احنا باش نحكيو ساعه على البطوله هذه، كانت مقامه في مصر بالقاهره من 28 جويلية ل 5 اوت 2026. كنا شاركنا ب 19 لاعب وكنا توجنا ب 8 ميداليات، يعني 2 منها ذهبيه، 3 فضيه و3 برونزيه.
1: الله الله
2: والله الله، ماذا بيا نسميهم زاده اللاعبين. يعني الميداليات الذهبيه كانوا عند يحيى الشلي وياسمين الديماسي، الميداليات الفضيه كانوا عند ألا المجدوب، نادين رجب وإياد صالح، والميداليات البرونزيه كانوا عند يحيى الديماسي، خليل عبد الله وإيلين الحاضق. يعطيهم الصحه،
1: حافظتكم راهو ميداليات حافظه شكون جايبها.
2: ونحب زاد نوجه تحيه كبيره برشا للمشاركين، معناها ابطالنا اللي لعبوا ما حالفهمش الحظ المره هذه، ان شاء الله نقول لهم
1: فرحانين بيكم،
2: مشاركتهم ديجا حاجه باهيه برشا.
1: وينكم وصلتوا للنهائيات؟ راهو حاجه مشرفه،
2: نورونا نورونا بالقدا، يلعبوا بالقدا.
1: الكؤوس شنو حكايتهم؟ زوز كؤوس
2: هما هذوما الذهبيه، يعني يحيى الشلي وياسمين الديماسي. يحيى الشلي هو فئه تحت 16 سنه وياسمين الديماسي تحت 10 سنوات. يعني
1: كيفاش صارت المسابقات؟ كيفاش صارت التصفيات باش وصلنا لمصر؟
2: هو يعني المشاركه هذه مشاركه عربيه، يعني بلدان العربيه تشارك. انت هي كانت بمشاركه 16 دوله عربيه
1: وحنا ثانيين،
2: وحنا ثانيين.
1: مصر الاولى قديش زعما من
2: مصر الاولى؟ هما شو هما كان العدد نتاعهم اكثر مشاركين، فهمت؟ بيان سور هما عندهم قاعده اوسع يعني وكل شيء، وهما معناها منظمين البطوله، سي نورمال باش يكون عندهم اكثر.
1: فرحانين بكم وفرحانين حتى باللي مشاو وما ربحوش، وراهو المره الجايه بقدره ربي باش يجيونا بالميداليات، وان شاء الله المره الجايه الكلهم ذهبيات. المهم انا ما نعرفش الحقيقه، نحب نعرف وين الجامعه التونسيه للشطرنج. هو الموضوع ما خذاش حظه اعلاميا بالكدا، حبيت نعرف زاد الجامعه ويني في الفيسبوك، ويني على المحامل الالكترونيه. علاش نسال في سؤال كي من هكاي؟ على خاطر برشا مهتمين بالشطرنج، عندنا فكره اللي الشطرنج فلسفه حياه، اللي الشطرنج تعرف كيفاش معناها تخدم به حياتك، كيفاش توصل به في حياتك. واي ولي يسمع فينا تو يقول لك انا مصاب نلقى ولدي باش يتعلم وندخلش اي وينكم
2: ميا. احنا عندنا الباج معناها اوفيسيال نتاعنا الجامعه التونسيه للشطرنج في الفيسبوك، ناشطه راهي معناها
1: هبطت
2: معناها اجور. واللي ماذا معناها اللي عنده تساؤلات ولا حاجه ينجم يكونتاكتينا على الباج هذيك. وراهو في تونس نحب نقول في عديد الجهات رانا عندنا برشا جمعيات معناها تنشط الشطرنج، اما قاعدين نخدموا على توسيع القاعده نتاع الممارسين هذا اكثر. يعني نحاولوا نخدموا على الشطرنج المدرسي توا كجامعه، يعني نحاولوا ندخلوا اكثر للمؤسسات التربويه ولا المدارس وكل هذا، باش نعمل شراكه ان شاء الله مع وزاره التربيه ومعناها هكا نوليو ندخلوا اكثر اكثر للجهات وكل
1: الجامعه التونسيه للشطرنج تقبل مختلف الاعمار معني وقت
2: تبيع ما عندوش عمر الشطرنج
1: بالحق وقت تجيكم واحده مراهقه كيف انا
2: مرحبا بيك
1: تجي تقبلوها عادي تتعلم الشطرنج نرجع لاجواء مصر بربي هو سؤالي يجي في بالي معناها كالهدوء التام والناس تلعب في الشطرنج وتفكر وتلقاها حتى كايديها وراسها هكي بعد جاه الفكره هكي
2: حاجه تعمل كيف صدقني انا نقول الشطرنج ماهوش لعبه ماهوش مجرد رقعه يعني ونقله من معناها من حركه لحركة هو الشطرنج مدرسه كامله مدرسه تربويه معناها بالحق تعلم برشا حاجات تعلم صغير تخليه يخطط يعرف كيفاش يفكر قبل ما يعمل لك النقله قبل ما يحرك
1: وللكبير تزيدوا نضج اكثر واكثر
2: بالضبط يولي يعرف كيفاش يخطط للمستقبل يتعامل مع الخطا نتاعو يعرف كيفاش يصلح
1: وقت اللي قالوا لكم 8 ميداليات فيهم الذهبي والبرونزي والفضي كيفاش معناها فك الاجواء نتاع الهدوء
2: فرحه كبيره برشا
1: طبيعة
2: تونس يعني
1: خط اللي يلعب الشطرنج هيدا نتصور وقت يقولوا له ميداليات
2: كانت بالحق فرحة كبيرة نتيجة معناها برشا تعب ويعني تعب اللاعبين بالطبيعة وتعب الإطارات الكل نشكرهم الكل من وزارة الشباب والرياضة الجامعة التونسية الإطارات الفنية والإدارية واللوجستية
1: لكل المشرفين اللي قاعدين يعملوا في مجهود باش نوصلوا للتصفيات هذيا باش نوصلوا لمصر معناها وحققنا هالإنجاز هذايا قعدنا قديش نخدموا معناها في حدود عام عامين
2: لا أكثر أكثر سنوات شطرنج يعني الصغيرات هذوما يلعبوا من الصغرى
1: تقريب من عمر تبدأ
2: والله
1: شطرنج
2: والله حتى من 4 سنين يلعبوا الشطرنج
1: ما شاء الله فما ناس ذهنيا خارقين للعادة معناها يبدأوا يتعلموا الشطرنج وفي كل مرة معناها انتم معناها تشاركوا في التصفيات عملية تقنيا كيفاش تصير معناها
2: والمنتخب
1: وانتم كيفاش تختاروا تقول وذيك يصلح باش يمشي لمصر وذيك
2: احنا عندنا المنتخب الوطني هو أي يشارك أي فهمت أي يعني هذا من اللي شاركوا كانوا 14 من المنتخب الوطني للمنتخب في تونس الاصغر وكل الفئات العمريه نحن نقولوا والباقي الوفد الاضافي اللي يحب يشارك ويكون متميز وكل نعطيه الفرصه كجامعه باش يشارك زيد
1: اه دكور رئيس الوفد التونسي اللي هي سيادتك وين محمداني هل انت باري في الشطرنج معني وقت
2: شيء انا نلعب من الصغر الشطرنج زيد
1: اي بنوتك تلعب الشطرنج
2: بنتي زيد تلعب شطرنج
1: من عمر وين
2: تلعب من 5 سنوات
1: من 5 سنوات وتوا صافا معناها ترافيها
2: تلعب هي مازلت مش تابع المنتخب الوطني ما تلعب هكا
1: تفهم فيها مليح والكل من 5 سنوات يبدا تلعب قاعد يأثر على قرايتها على استيعابها للدروس
2: متميزة في قرايتها وكل شيء حاجة أنا أقول مرتبطة الشطرنج هذي مرتبطة بحياة كاملة يعني ما ينفعكش كان في اللعبة هذي كان باش ينفعك في حياتك كاملة في القراية في العمل في التعامل مع الناس معناها في حياتك يعني الكل.
1: أجواءنا وقت اللي مشينا للبطولة العربية للشطرنج في مصر كانت مميزة فما ثغرات إشكاليات ولا في العموم
2: بصراحة يعطيهم الصحة الاتحاد المصري معناها للشطرنج بالحق راهو فرحوا بينا بالقداء كانت اجواء ممتازه هكا فيها برشا تنافس تحديات وشكون باش يربح وشكون بالحق الجو هذاك ياسر مزيان معناها
1: مش اي ناس راهم مشاو فما ناس بالحق انك تلعب الشطرنج وتختار انك ترهن على كل ما نعرفش شنو يقولوا رياضه والا المنافسات اللي من نوع هذايا مش اي انسان راهو معناها حتى حضوره يكون ذهني وعاقل وغيره
2: يعرف كيفاش يتصرف يعرف كيفاش يخطط يعرف
1: ويكون عنده مفهوم القياده قائد يكون اكثر من انسان
2: اكيد اكيد جدا
1: قلنا مشينا لمصر قلنا اللي اي انسان ينجم معناه يتواصل معاكم ومع الجامعه جامعه الشطرنج الجامعه التونسيه للشطرنج لهنا كيفاش تجيبوا على الاستفسارات فما شكون معناه مكلفين ويجيو
2: اكيد عندنا شكون مكلف بالاعلام وينجم يتواصل معاهم يخليو لنا نوامرهم ونتواصلوا معاهم يعني فهمت
1: مبدئيا مانيش موجودين في كل جهات
2: اي مش موجودين في كل الجهات للاسف وهذا نخدموا عليه تو ماذا بينا
1: في تونس في العاصمه فما اقبال كبير على الجامعه
2: العاصمه مش اكثريه في الوسط احنا عندنا اي عندنا الاقبال الكبير في الوسط والجنوب يمكن
1: ودرستوا هالحكايه علاش زعما شنو
2: اسباب احنا العاصمه ممكن عندنا لي زكتيفيتي الاخرين اكثر ولا اللي خذوا اكثر معناتها نسب معناها نتاع مشاركه والكل اما راهم ماذا بينا نخدموا عليها خاطر الشطرنج تقعد رياضه معناتها هي عبر القرون يعني ما شاء الله رياضه قديمه برشا قديمة برشا
1: انا ما نلعبهاش ياسر ما لعبتها معناها مره حاولت نفهمها الحقيقه والكل تو مثلا ولادي كي يبداو يعرفوا معناها اللعبه تبارك الله مغرومين بها وئام في اللي معناها يوميا تمارينكم كيفاش معناها يوميه في الاسبوع قديش من نهار
2: اي انت والجمعيات يعني فما اللي مثلا بنتي عندها دو فوا بار سيمين معناها تلعب شطرنج، فما اللي مره في الجمعه
1: شكون يعلمها يتبع عليها ويشرف عليها
2: لي كوتش الكل يعني من كل بلاصه تلقى كوتش مدرب دولي راهو
1: بمقابل
2: اي اكيد يعني اللي تبعين الجمعيات ولا تبعين نادي تلقى نادي مثلا فيها معناها متعدد الانشطه وعنده نادي شطرنج
1: والحصه قداش تدوم باش معناها
2: تدوم ساعتين
1: ساعتين فك ساعتين هذيك
2: يتعلموا فيها حاجه
1: يربح والا يخسر هكا ولا لا وديما معدل الحصه ساعتين
2: معناها
1: نجم تكمل اللعبه قبل ساعتين
2: نجم وتنجم تكمل في 5-6 ساعات احنا الشطرنج عندنا انواع نتاع الشطرنج عندنا الشطرنج الكلاسيكي عندنا البليتس وعندنا الغابيد يعني سريع يعني يعني كل شطرنج عنده مميزاته وعنده الوقت الخاص به وكل شيء.
1: في مصر وصلنا قديش من ساعة مثلا نحن فريقنا ووفدنا
2: وصلنا 6 ساعات
1: ست ساعات
2: واحد يدعو صدقني تعمل عليهم كيف تغزر لهم كيفاش معناها هكا يصبروا يتحملوا يزيد ماذا بيه يربح هكا البارتي
1: هو فما كل واحد وغرامه والكل فما اللي مغروم بالمصيد مثلا نفس الحكايه اللي مغروم بالشطرنج يمشي لك الهدوء هذاك تلقاه يتكتك كيفاش معناه باش يحول لك الواحد الحقيقه
2: غرام.
1: حاجه مميزه جدا دونك لهنا ان شاء الله الناس الكل تسمع فينا طوحنا سي قريب الصيف باش نرجعوا للعوده المدرسيه راهو مهم ان نتعطاو رياضه الشطرنج وقت القرايه راه يتعلم الصغير بالكدا يكون فما شكون عند راسه يعلمه لنوصلوه
2: اكيد اكيد فما تأطير كامل يعني المده طويله راهو على مدى الزمن يعني نقولوا احنا ما يفيش راهو ريتو حتى البطل هذا واللي ما شاء الله عليه راهو يقعد ديما يتعلم وكل يوم يزيد يتعلم حتى معناها مثلا في المشاركه نتاعنا في مصر المنافسه هذه تعلموا برشا حاجات راهو كان يلعب مع معناها عبيد قوية بالقدام معناها في الشطرنج
1: قلنا قداش من دولة احنا شاركت
2: 16 دولة عربية
1: 16 وجينا الثانيين الحقيقة معناها متميز الترتيب نتاعنا قبل ما نختم معاك ويام سؤالي يتعلق بالتحديات القادمة اليوم جبنا 8 ميداليات به فرحانين بهم ولكن كوثر مثلا من الناس اللي قلت
2: عطينا الأولى أكيد أكيد أكيد نطمحوا ديما احنا هذيك معناها المرتبة الثانية معناها مرتبة تشرف برشا وإنجاز عظيم برشا معناها لتونس ورفعنا الراية التونسية أما رانا ديما نطمحوا للمرتبة الأولى احنا زادة كنا شاركنا لو حبيت نحكي زادة نكثر الجست للمشاركات اللي فاتوا شاركنا زادة في جوان 2026 كان حافل زادة شاركنا في بطولة العالم للأصاغر كانت في جورجيا وبطولة الشباب معناها كانت في إيطاليا زادة في جوان وشاركنا زادة في دورة سينمبرغو هذه دورة تكوينية كانت في إيطاليا زادة للرجال يعني شاركنا فيها بثلاثة من لاعبين منتخب الوطني اللي هما خسميهم ياسين بربرية وزبير العمدوني وأحمد البزيدي باش يشاركوا في أولمبياد الشطرنج العالمي في سبتمبر باش تصير في أوزباكستان إن شاء الله
1: قريب
2: تكون بمشاركة 5 لاعبين من منتخب الوطني و5 لاعبات من المنتخب الوطني زاد الكبريات
1: أنا اللي نوعدكم به إن شاء الله يا ربي يكون التتويج في الميكرو وإن شاء الله أنتم تعودين بالمرتبة الأولى
2: إن شاء الله أكيد
1: أنا نحب باش نخلي لك كلمة الختام قبل ما أنا زاد باش نختمها معاك ويام فرحانة بالثمانية ميداليات إن شاء الله في سبتمبر جيوني كل ذهب
2: ان شاء الله
1: نعشق الذهب ونعشق المعادن الثمينة باش خلي لك كلمه الختام اليوم شنو هي الاضافه اللي تحب تضيفها
2: والله انا تو نحب نحكي على بوان قاعدين نخدموا عليها بالقد تو الجامعه التونسيه للشطرنج تم تكليفها من قبل الاتحاد العربي للشطرنج بتنظيم البطوله العربيه للرجال والسيدات بتونس يعني في ديسمبر ان شاء الله يعني تو هذا احنا بصدد التحضير معناها اللوجيستي والفني والكل وان شاء الله يا ربي نحن نكونوا
1: على مستوى في القضية
2: مازلنا ولا هو الأكثرية بتصير في الوسط يعني مازلنا ما خديناش القرار النهائي وقاعدين نخدموا عليها إن شاء الله نكونوا في مستوى الثقة ذي اللي عطاها لنا الاتحاد العربي وإن شاء الله نتوجه نحن زيادة
1: إن شاء الله وكل... إن شاء الله
2: هذا هو
1: أنا نحب نقول لك أنت ألف مبروك أنك عايشك. رئيسة الوفد التونسي وتجيب المرتبة الثانية
2: عايشك.
1: إن شاء الله المرة الجاية المرتبة الأولى
2: إن شاء الله
1: نتعسف عليك المرة الجاية بتجيني كان بالمرتبة الأولى
2: إن شاء الله.
1: ولكن أيضا نحب نقول لكل المشرفين على الجامعة التونسية للشطرنج هنيئا لكم بوئام على خاطر راهي وئام وقت اللي ربحته الحقيقه معناها حرصت انه يكون فما حضور اعلامي كبير، نحبوا نسمعوا بالحاجات هذه اللي احنا ننتشيو بها، ومن حقكم انكم تكونوا حاضرين اعلاميا في سبتمبر. لنا موعد ولا لنا لقاءات وان شاء الله يا ربي نزفوا الخبر هذايا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مره اخرى حللتي اهلا نزلتي سهلا، ويامن الحمداني عضو جامعي بالجامعه التونسيه للشطرنج، رئيس الوفد التونسي، وانت مره جايه زاد نحبوا ميداليه معك
2: ان شاء الله. يعطيك الصحة عايشك، مثلا ميرسي بوكو على الاستضافة، كان لنا شرف كبير برشا انه نكونوا بحديكم في الإذاعة الوطنية، وان شاء الله في نجاحات قادمة والقادم افضل
1: ان شاء الله يا ربي على الراس والعين. شكرا جزيلا ليك. بعد شوية ان شاء الله نتقابلوا في الجزء الثاني من حصتنا بين هذا وهذا، وذاك باش نواصلوا بالانغام يا ربي ان شاء الله ديما زاهين يا ربي. هذا برنامج على الموج على موجة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسأل الله أوقاتكم بكل خير. تواصل عملية البحث والإنقاذ إثر غرق مركب بسواحل جرجيس يضم 15 شخصا، وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 8 جثث في حين تتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وما أثره من استنكار، أكد البريد التونسي في بلاغ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة، مشددا في ذات البلاغ على احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومية. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول عبر مكاتب البريد، ويمكن أيضا اقتناء الاشتراكات عبر موقع الويب www.اشتراك.بوست.تن. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لمساعدة تلاميذ الأسر محدودة الدخل. وبصفة استثنائية يفتح غدا باب سوق الجملة أبوابه حصريا لعملية البيع بداية من 4:30 صباحا وإلى 1:30 النهار وفق بلاغ للشركة التونسية لأسواق الجملة. ختاما وفي العالم، إيران تعلن نجاح عمليات كشفت عن حقل يحتوي أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في إقليم فارس. وأمام التعطيل المتواصل لحركة الملاحة في الشرق الأوسط، انطلقت ناقلات كوريا الجنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمل الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
5: أم البدايات.
4: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. موجة الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: اهلا وسهلا بكم، هذا برنامج على الموجة. مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا، واصلين معاكم للاربعة ومواصلين مع المواعيد الثقافية والمهرجانات. أزدي للستار على مجموعة من المهرجانات، ولكن في المقابل فما مهرجانات أخرى قاعدة تنشط، قاعدة تقدم في مجموعة من الأسماء والنجوم اللامعة في سماء الفن. دونك باش نتابعوا مجموعة من المهرجانات في موعد اليوم، باش نهزكم تحديدا الآن إلى ولاية سليانة مع مهرجان الخيام بالروحية. تفاصيل المهرجان وشكون الأسماء الحاضرة فيه مع سعاد العلوي مدير المهرجان. سعاد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة كوثر، وأهلا وسهلا بمستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مهم جدا ساعة نسألك على حوالك وحوال الطقس غاديك، دافية شوية ولا لا؟
1: دافية دافية
0: دافية، أما فما النسمة في سليانة كمان.
1: الحمد لله شوية الحمد لله، اليوم نهار سخون شوية.
0: أيوة، المهم أنت تكون في فورمة وتشرف لنا على المهرجان باش تتعدى الأجواء طيبة جدا. سعاد، المهرجان يتواصل إلى 25 أوت إن شاء الله، لكن اكتب ربي
1: ان شاء الله. ان شاء الله انطلقنا نهار 16 اوت.
0: اي
1: اذا كان الافتتاح معناها بعروض فروسيه وفنون شعبيه، ثم كان عرض لسيرك باباروني.
0: اي
1: بعدين عملنا، كانت لنا مساهمه في المهرجان الوطني للشباب.
0: اي
1: في 20 كان عندنا يوم المسرح، احتفاء يوم كامل، احتفاء منا بنوادي المسرح بجهة سليانة بدور ثقافة دور الشباب أنا ناشطين، كان يوم ممتاز. وما في الصحراء تم عرض مسرحية الموت، هي مسرحية جميلة جدا، تمثيل أستاذ عبد السلام وأستاذ نور الدين الهمامي، وهي من إنتاج مركز يغرتا كيف، وإخراج منال الأستاذ الأزهر الفرحاني. ثم كان عنا عرض للفنانة ريم الكافية بالحبابسة.
0: أي
1: والليلة عندنا عرض للفنانة روضة خروبي في منطقة الحمامة.
0: أي
1: بالنسبة لليوم الغد عندنا عرض الفنانة نجوى عمر، وسيكون الاختتام مع الفنان جمال المداني بعرض مسرحية محير سيكا. الحقيقة أنا اللي نحب أن نأكد عليه، وأنا مهرجان السنة كان تحت شعار نحو مع نحو حياة أفضل.
0: أي؟
1: المخدرات نعمل الحياة، هو شعار المهرجان، لأن في هيئة المهرجان نمنو اللي عندنا رسالة. المهرجان ماهوش مجرد رسومبلومون معنا الفنانين وفنانات و إقامة عروض فقط، لا، المهرجان هو مؤسسة ثقافية عندها رسالتها وعندها رسائلها، خاصة منها للشباب. واليوم فما ظاهرة مختيرة يعيشوها شبابنا في تونس فروحية، معناها جدا هي ماشي معزولة، وهي ظاهرة المخدرات، وهي ظاهرة خطيرة جدا. وهنا معناها أنا نوصي الأولياء ونوصي الشباب، معناها نقول لهم ردوا بالكم على ارواحكم وردوا بالكم على صغاركم، لان الغول هذا غول معناها مدمر معناها جدا. وبدات معناها وانا اكسيون كامله انطلقت معناها المهرجان، وان شاء الله تتواصل على مدى سنه دراسيه بالتعاون مع وزاره التربيه وزاره المراه وزاره الشؤون الثقافيه.
0: الحقيقه مبادره ممتازه جدا يا سي عادل، شكرا على الفكره وعلى التنفيذ. شكرا زيدا انها موجوده في الافيش نتاع المهرجان نتاع الدوره 32. راهو باهي كيكون عندنا هكا متنفس وعندنا معناها مهرجانات حاجه مهمه جدا، ولكن الاهم اللي راهنوا على المواضيع الاجتماعية وعلى الإشكاليات اللي يعانيوها معناها التوينسة، ونحاولوا كل واحد على طريقته أنه يكون جزء من الحل. فالحقيقة حاجة ما نجم كن ثمنها، يعطيكم الصحة.
1: عايشك عندنا معنا حاجة أخرى نوها لها، وبالنسبة لمهرجان الخيام في الروحية للدورة الثانية معنا على التوالي.
0: أي
1: معنا التوجه هو احنا المهرجان ما يخصش مركز الروحية فقط، مش في مدينة الروحية. نخرج للأرياف، معناها خرجنا للحبابسة اللي تبعد أكثر من 40 كيلومتر على روحية، وكانت سهرة معناها جميلة جدا مع الفنانة ريم الكافية، وبالمناسبة نشكرها ونشكر الفرقة معها اللي تعبوا وياسر خاصة في التنقل معنا وضعية الطرقات وهذه زادة نتوجه لصولات منارة والمناطق الريفية ما يزمهاش تبقى معزولة نحصنوا من طرقاتنا باش نجموا كمتدخلين ثقافيين وغيرنا احنا معناها نجموا نوصلوا المناطق هذه في ظروف معناها يسيرة. واليوم كذلك نخرجوا لريف آخر من الريف الروحية هو ريف الحمايمة لأن نعتقد أنه متوانس الكل مهما كانت معناها أماكنهم معناها قاسية وبعيدة من واجبنا أن معناها نمشوا لهم أن ثقافة نمشي لهم وأن معناها هذا صحيح كما برشا صعوبات معناها لوجستية وغيرها لكن الكل معناها يهون في من أجل الناس هذا مع تنويه النورا والعروض كلها مجانية معناها في ما عندناش معناها بيتري ما عندناش حاجة ونحاول قدر الإمكان أن نقدم مادة ثقافية متنوعة فيها المسرح فيها السينما فيها الفرجة فيها وهذيك رسالتنا وهذيك ايش نجموا معنا
0: ربي قدركم وكل التقدير الحقيقة يا سي عادل. تقييمنا اليوم للإقبال معناها قلنا اللي هي مجانية فما ناس قاعدة تجي الإقبال كيفاش مكثف وإلا ليه بالضبط تعطيني فكرة على الصورة.
1: الإقبال معنا أنا نقول لك معنا متوسط مقبول مقبول جدا معنا ناس نعرف زادة في ظروف الصيف فما ناس معناها ممكن عندها انشغالات أخرى خاصة فما أعراس وإحنا أعراسنا هنا تكبر برشا راهو فهمتني معناها موجودة لكن عنا جمهور المهرجان عنده جمهوره معناها القار وعندنا لأن التابع التراثي المهرجان عنده فما تابع معناها يميز المهرجان في عنده ناس وعنده متابعيه بالتأكيد ما نجموش نرضوا معناها الأذواق الكل هذا يسير لكن احنا نحاولوا أن ننوّع معناها قدر الإمكان نقدم مادة للأطفال نقدم معنا مواد متنوعة معنا النوع في الفرجة في نوعية العروض وبالتأكيد معنا احنا نسمع ملاحظات معنا الناس حتى إذا كان فما نقد لحتى احنا نرحبوا به ونتمنوا ان نلقوا شكون معنا يوجهنا يعطينا رأيه معناها من أجل ان نحسنه من أجل ان فعلا معناها نأسسوا وننزوا معناها ثقافة بديلة قادرة أنها ترتقي بالإنسان في الربوع الداخلي هذه نعرفوا ظروفهم الاجتماعية في قاسية ونعرفوا ظروف الناس ونعرفوا معناها يعني قساوة الطبيعة وقساوة معناها العيش على الأقل نحاولوا معناها نخفوا عليه بما نقدروا من مقدمه للناس اللي ينفعهم معناها واللي ينجم يرتقي بهم.
0: يا سيدي ربي قدركم وان شاء الله كل التوفيق واليوم العرض نختموا به اللي باش يكون لي روضه الخروبي هكا ولا ليه؟
1: روضه الخروبي فنانه ممتازه جدا وانا ادعو الناس معناها خاصه في الروحيه وفي الحمايمه انهم ما همش باش يندموا اذا كان باش يحضروا ويمشوا معناها يتفرجوا في روضه.
0: دونك ونذكروا زيد المهرجان تواصل الى 25 اوت كل التوفيق وشكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا سي عادل العلوي مدير مهرجان الخيم بالروحيه ومن خلالك رانا نحب نشكر عبد السلام السمراني اللي هو الحقيقه يحب وديما يساهم في التعريف بالمهرجانات هذيا وقتها ديما يحاول يعرف مهرجان ماكتريس هل يمات بمهرجان الخيم بالروحيه فراهو كل بلاد راهو يقفوا لها اولادها وبناتها هكا ولا سي عادل
1: كاو سي عبد السلام هو صديقنا وهو صديق ثقافه واحنا ديما نتكلموا عليه ونغلبوه
0: ربي يدوم عشيرتكم ان شاء الله
1: للأمانة صديق عزيز ومن الناس اللي بالفعل يخدموا ثقافة ويخدموا جهة اللي أنا بدورك نوجه له معناها تحية ليه وكل تحية لكل معناها العاملين في المجال الثقافي في جهة اللي أنا للأمانة معناها من مندوبية ثقافية من كل أصدقائنا رانا نتعارك ورانا نلوجوا ديما على الأفضل الجهة وطمع صعوبات مش ما فهمش لكن ديما نحاول أنا أتذلل ونحاول أنا نقدم مادة معناها لايقة معناها بالجهة ولايقة معناها بالمشهد الثقافي عموما.
0: ربي يوفقكم ومرة أخرى شكرا جزيلا لك كانت هذه تفاصيل
1: شكر موصول ليك معناها أستاذة كوثر ويعطيكم الصحة وإن شاء الله معناها في مواعيد قادمة وإن شاء الله زادة تكون تونسنا بخير
0: إن شاء الله يا رب
1: والمشهد الثقافي عموما يكون بخير.
0: ان شاء الله مبتهجين، ان شاء الله يا ربي مهرجانات هكا واحد يتفرهد فيهم، وان شاء الله الاجواء بصفه عامه تكون باهيه في الـ في الـ في البلاد. كما قلت معناه الموضوع اللي وقع طرق ليه هو مقاومه المخدرات حاجه مهمه جدا، ويا ريت على نفس النهج برشا مهرجانات معناه يعالجوا في كل واحد اي قضيه اجتماعيه. مازلنا مواصلين مع المهرجانات والمهرجانات الصيفيه اللي مازالت متواصله في عدد من الجهات. بعد شويه نمشي ولي ولايه توزر، فاصل ونواصل.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: ديما معاكم إن شاء الله ونتبعوا جديد في مختلف ولايات الجمهورية التونسية وفي متابعة للمهرجانات. نحكي الآن عن المهرجان الصيفي بتوزر. وقتاش الافتتاح؟ هو لمحالة مازال باش يتواصل إلى حدود 29 أوت 2026. شنية الأسماء اللي باش تشارك في هالمهرجان هذي وشنية طبيعة المهرجان؟ دونك التفاصيل هذي الكل باش ناخذوهم مباشرة مع السيدة رحمة بوعليق مديرة المهرجان الصيفي بتوزر. سيدتي الكريمة أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم.
2: يفضلك يا للا. شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا. نحكيو عن المهرجان الصيفي بتوزر. توزر المزيانة، توزر اللي فيها بحر، توزر اللي يليق به انه الانسان يمشي يحوس فيها وبل ويصيف هكا ولا ساعة مدام رحمة. خلينا نتفقوا.
3: توزر الابداع، توزر الفن، توزر مدينة الثقافة على حالها، توزر مدينة الاعلام، مدينة ابو قاسم الشابي وابو فضل النحوي ابن الشباط، توزر الفن مش الحر برك.
2: محليك كل لا اسمع به الدخلة مزيانة. هذه بنت توزر وهذه هي أجواء توزر. توزر بالحق مزيانة ويطيب فيها العيش، حتى كي نزورها راهو في الصيف سخانة صحيح، ولكن فما بحر وغيره من الأماكن اللي نجمو نزورها. وزيدا نجمو نحضروا في المهرجان الصيفي بتوزر هكا ولا ايه؟
3: مرحبا بكم.
2: يخليك يا للا. دونك الافتتاح والتفاصيل متاع الأسماء المشاركة في هذا المهرجان.
3: قبل كل شيء حبيت نقول حاجة. معايا تسمعني ولا؟
2: أي معاك نسمع فيك.
3: حبيت نقول حاجة إنه مهرجان الصيفي بتوزر السنة احنا سميناه توزر فايب باش نعطوا شوية أجواء حماسية وأجواء صيفية وأجواء شبابية. ما إنه حبينا نقول إنه من

0: تنظيم جمعية مهرجان المدينة في ظل أنه الجمعية المعنية بتنظيم المهرجان الصيفي تعذر عليها التنظيم في الدورة هذه، وإن شاء الله تتسوى الوضعية متاحهم ويتعدى المهرجان في ظروف طيبة في جل المواسم متاح. مهرجان إثناء تشمل جميع تقريبا الأذواق والعروض اللي احنا قدرنا نوفروها في ظرف 15 يوم من السلطة الجهوية، من سلطة الإشراف، من حماية وتأمين وتنظيم. هذا الكل تعدى في ظرف 15 يوم، هي معناها مجهودات متاع ناس خدمت وحاولت أنه توفر الحاجة هذية. فكل الشكر والدعم للناس اللي هي عاونت من بعيد ومن قريب وفي الكواليس، والأعضاء الهيئة والناس الداعمين ورجال أعمال توزر زادة وقفوا معها، رجالها أولاد الجريد، أولاد توزر، الناس الفنانين المبدعين يعطيهم الصحة، الناس الكل اللي تضافرت الجهود الكلها مع سلطة الإشراف باش نجموا أن نقيموا الدورة هذه.
1: وهذه هي الفايبس راهية
0: بالضبط.
1: هذه هي
0: بالضبط.
1: على قدم وسيق ما لليوم مدام رحمة.
0: هاي المهم عندنا 23 عندنا افتتاح كرنفال توزر فايب اللي هو باش يتم من 5 تاع العشية حتى للسبعة، بشكل يكون فيها اجواء حماسية وسط المدينة وتفتتح بها الفعاليات اللي باش يكون فيه ماجورات والعاب دوما ونحفلوا به جو البلاد كما احنا مستأنسين وكما جرت به العادة. في الليل السهرات زردة، عرض الزردة هو عرض الافتتاح من الفنانة نجلة التونسية
1: اليوم ان شاء الله
0: اليوم
1: من الليلة.
0: اليوم كيف عنا 24 اوت عرض نورشيبة، عرض الرقوبة، 26 عنا عرض التخمير الفنان مراد باشا، عنا 27 عرض مسرحي اللي هو عرض فكاهي خيال جميل، 28 عنا عرض سنفرة، 29 عنا عرض فرجوي اسمه يا حوات، وهذا اجتمعوا عليه فناني وعازتي ومحترفين للولاد الجريد اللي هم باش يقدموا عرض فرجوي كبير يرتقي بالفن اللي موجود والإبداع الموجود في توزر ويرتقي بالفنانين والمبدعين وأولاد الجهة، وهذا تشجيع منا ليهم إن احنا خرجوا لهم إنتاجاتهم وفنهم وإبداعهم.
1: ويليق بالاختتام زيدا يحويت عليكم. دونك العروض الكل باش تكون بالفضاء الخلفي الملعب البلدي القديم. سؤالي لهنا، شني أسعار التذاكر كيفاش تكون؟
0: أسعار التذاكر احنا الفكرة اللي حطيناها انه الملعب البلدي الفضاء الخلفي الملعب البلدي القديم اللي هو في منطقة حفر الطين في توزر وراء كارفور، هذه التسمية نتاعها بالضبط، اللي هو مكان مناسب في وسط المدينة، مكان مناسب للناس الكل باش العباد اللي تحب تفرح وتحب تشوف العروض وتحب تشارك واللي ما صيفتش تلقى الفرصة انه تتنفر حتى على رجليها تجي تجي في ساعة، معناها تتروح في أمن وأمان في وسط المدينة باش يكون فيها تعزيزات وفيه أمن وحراسة وحماية، ناس مأمنة، ناس متفرهدة، ناس شيخة في وسط المدينة باش الناس الكل تجي. وقلنا راو الأسعار باش تكون مناسبة للناس الكل، تتراوح بين 5 دنانير وتراوح بين 15,000 وتراوح بين 10,000، فهذا مناسب للناس الكل. حاولنا نوفقه من جميع الجهات الكلها إن نخلوا الناس والمشاهد يتفرج في ظروف طيبة وناس تحضر في ظروف طيبة.
1: باهي واحد يتفرهد بين 5,000 وبين 5-10 و15 دينار راهو بالحق بالقدي، ما يجيش حق ساندويتش. في الأثناء الأسماء المختارة معناها أسماء قاعدة معناها تستقطب الجماهير، يحبوها الناس، دونك الاختيار كيفاش تم مدام؟ هل ما يطلبه الجمهور والمشاهدون وإلا لا معناها كان فما ثقافة أخرى وإلا عقلية أخرى؟ احكي لي.
0: هو ثم ثلاثة حاجات احنا ناخذوها بعين الاعتبار كإدارة مهرجان لا يمكن تجاوزها، اللي هي رقم واحد الأمن والحماية والسلطة الجهوية اللي هي زادة عندها شوية تدخل في تنظيم السهرات هذه باش تتعدى في ظروف طيبة، وقتاش نحطوا الراب، وقتاش نحطوا العرض المزود، وقتاش نحطوا هذه، كل ناخذوه بعين الاعتبار احنا ونسمعوا آراء الناس الكل باش نجموا نوفقوا ونخلوا العروض تتعدى في ظروف طيبة. ثم حاجة أخرى، طلب الجمهور نورشيبة محبوب الجماهير، نجلة كيف الفنانة نجلة، سنفرة كيف الهدايا، عرض الموسيقى الفرجة ويحوات بقيادة العروسي الزبيدي غنيعة التعريف في توزر عندها جماهير. فاحنا حاولنا زادة نشوفوا طلب الجمهور شنو طالب وحاولنا نوفقوا الأذواق هذه الكل. الناس غاية لا تدرك طبعا، ولكن نحاولوا انه المطلوب احنا نوفروه. ثم نقطة ثالثة اللي هي زادة مهمة برشا، في ظل ظروف صعيبة وظروف استثنائية في 15 يوم تعدل مستاهل باش تلقى الفنانين متوفرين وتلقى الحجوزات صعيبة، وهذا كل تضافر مجهودات زادة المندوبية الجهوية للثقافة اللي حاولت تتوفق في الموضوع هذا وحاولوا أن نتصلوا بالفنانين ونوفرون في ظرف صعيب كما هكا، والحمد لله تعدلت لاباس.
1: الحمد لله يا رب.
0: وان شاء الله ينجح المهرجان
1: ان شاء الله،
0: الله ينجح باولاد البلاد، اولاد الجريد
1: وبنات البلاد وبنات الجريد زاده كما انت يا مدام رحمه. نحب زاده نذكر اللي حسب البرنامج نتاع المهرجان هكا اليوم نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف وناكلوا العصيده نتاعنا، ومنه غدا باش يكون عرض التخميره لمراد باشا.
0: احترام للمناسبه هذيك يوم 25 لانه عندنا خصوصية في المكان وين نحن نحتفل وين تمشي سلطة الإشراف وين يمشي أمن الأمن، لذلك دركنا الوضع هذايا وعلقنا النشاط أنه ما نخدموش نهار 25 ونرجع نهار 26 بعرض التخميرة المراد باشا اللي هو زادة باش تكون في أجواء روحانية بشراكة مع جمعية المولد النبوي الشريف. فأنا نفسك كبلاد الكل أولاد بلاد أن نعملوا حاجة مزيانة تشرف البلاد،
1: وأكيد باش تكون حاجة مزيانة وأكيد باش تشرف البلاد مدامكم يد في اليد و بين عينيكم توزر، بين عينيكم انجاح التظاهره في توزر بقدره ربي مفما كان الخير. والاختتام باش يكون بالعرض الفرجوي حوايت، الحقيقه ننتظر التفاعلات والتقييم للمهرجان، ولكن بقدره ربي متاكده انه باش يكون ناجح. كل التوفيق وشكرا لتلبيه دعوتنا سيده رحمه ابو عليك، نعرف اللي هالايامات انت مجوج ما خاصه اليوم.
0: شكرا. حبيت نوجه كلمه شكر للناس اللي عاونت ودعمت سلطة الأمن الحماية المندوبية الجهوية للثقافة واللي هي كلها تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، المبدعين الناس الفنانين اللي دعموا اللي قدموا أولاد البلاد توزر نفطة دقيش الحامة تموزة حزوة، الكلهم أولاد البلاد يحبوا على المهرجان الصيفي. مرحبا بالناس كل، شكرا الجمهور العزيز، شكرا الجمهور فرطين اللي دعم زيادة وفر، حاول أنه الأهالي قاعدة تجري على توفير فضاء يرتقي بالمستوى الثقافي متاعنا، ونسى كل الطالب بوجود مسرح إن شاء الله يتوفر مسرح إن شاء الله ثقافي أو مكان للفنون الثقافية الكل اللي تجمع الناس الكل واللي تخلي توزر في فرحة. شكر خاص كيف كيف لكم انتم مع الطاقه، يعطيكم الصحه وربي يبارك لكم.
1: يفضلك.
0: والشكر نتاعكم موصول قبل ما تكلموني الناس الكل، يعطيكم الصحه.
1: يعيشك يا لالا، شكرا جزيلا لك. السيده رحمه ابو علي مديره المهرجان الصيفي بتوزر، زوروا توزر هالايامات مزيانه محلاها، زوروا جهاتنا واعملوا ديما بروجرام لجهاتنا، وان شاء الله يا ربي نثمنوا جهاتنا ونحطوها اون فالور كي نسمعوا بتوزر، والا مثلا بالقيروان، القيروان راهو اعلام تعديت من غادي، القيروان تاريخ صحيح سخونه ولكن القيروان مميزه جدا. انا اللي نحب نسمعوا على القيروان هو الاخبار الايجابيه، يا اخي ما فما اشكاليات عادي نحكيوا عليه وهذا امر طبيعي جدا، ولكن زيد نثمنوا الشيء اللي في القيروان وغيرها من الولايات، ان شاء الله ديما بلادنا امنه وبخير. فاصل ونواصل حكايتنا في برنامج على الموجه.

0: ليش ليش يا جارة هيك بالذكاء الاصطناعي باش تعرفوا معناها وين وصلت الأمور، وين وصلت السيطرة على الذكاء الاصطناعي، هل يستقيم القول سيطرة أو لا؟ حصلوا لكل حديث حديث موضوع يطول الحديث فيه، ولكن فما حكاية أخرى تتحكي، حكاية فن، حكاية إبداع، حكاية لقاء ولما استثنائية. بالأساس نحكي عن الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة. شنية الحكاية؟ التفاصيل مع السيدة سمية الخمار، هي رئيسة جمعية التنمية الثقافية. مدام سمية مرحبا بك وشكرا لتلبية دعوتنا.
1: شكرا لك وشكرا للإذاعة الوطنية، نشكرك برشا مدام كانسر على هذه الاستضافة،
0: ونشكرك برشا على اختيار هالموضوع هذا، على الفن، على الإبداع، على الألوان ربما، وعلى مختلف الفنون الثقافية اللي باش تكون بين سيدي بوسعيد، المرسى، تونس العتيقة. كيفاش الحكاية ترى؟
1: حبينا نعملوا ميلونج مزيان، وحبينا نعملوا خلطة ثقافية وفنية إبداعية في الدورة السادسة. اخترنا شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. اسمها حبينا بما أنه الدورة هذه جات في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات ثقافية ورقمية متسارعة، حبينا نخرج الثقافة والفنون باعتبارها رافعة للابتكار، وحبينا تكون مواكبة للعصر ومواكبة لما يجري في العالم. دونك السنين المحاور اللي باش نخدموا عليها هي تطور الممارسات الثقافية في العصر الرقمي، عنا غزيدونس ارتستيك، الهوية والتنوع الثقافي، حماية التراث الثقافي المتنوع. باش نحكي زادة على تونس عاصمة السياحة العربية اللي هو فخر لينا إن شاء الله سنة في 2027، باش نحكيه على استراتيجيات الترويج الثقافي لتونس، وباش نحكيه على دور الفنون في الدبلوماسية الثقافية، باش نحكيه زادة على الاقتصاد الثقافي الرقمي، الابتكار والتنمية المستدامة، باش ناخذوا نماذج مشاريع لشباب راهن على ثقافة باش يكون فيها مشاريع، والحمد لله معناها ولاو رواد معناها ولاو في ريادة الأعمال. عنا أكاثون علمي ابتكار بين مختلف الجامعات التونسية، لبيست اللي هي شريك الرئيسي متاعنا باش تشرف على الأكاثون هذايا، معالي نو، معالي شوسي، معالي ستاد، باش تكون حاجة مزيانة بين العلمي والابتكار والديزاين. حبوا نعملوا حاجة جديدة سنة، شنو ينجموا معناها شنو ينجموا يعطيونا كمشاريع وكأفكار مشاريع رقمية. ثم معرض جماعي زادة لضيوفنا اللي باش يجيونا من تونس ومن خارج تونس، اللي باش يجيو ضيوف مبجلين إن شاء الله في الملتقى. عن المرأة والقيادة الثقافية باش نحكيو على تجارب نسائية ونسوية رائدة في المجال الثقافي، وباش نحكيو زادة على دور الفن في الوقاية من العنف الوسط الشبابي. هذه المحاور اللي باش نحكيوها في الـ في الـ في المداخلات في يوم 4 في الأليكسو،
0: وعن 4 سبتمبر
1: أينها 4 سبتمبر في الأليكسو، باش يكون يوم الافتتاح. دعوة مفتوحة للفنانين، الباحثين، كل من يهمه الأمر الثقافي والانفتاح على التجارب العالمية والتجارب الثقافية اللي موجودة في العالم. طبعا مرحبا بيهم، ينجموا يشاركونا في الافتتاح نهار 5 سبتمبر إن شاء الله في كورنيش المرسى. نشكر بلدية المرسى و الولايات المحلية اللي مكنونا من الفضاء. كيف ورشات مفتوحة للعموم، للصغار، للكبار، للناس الكل يجيونا يشرفونا. نحبوا نعملوا تلاقي بين ما هو أكاديمي وما هو هاوي، ونحبوا نخرجوا حاجة مزيانة، خاصة باش يكونوا ضيوف شرف فنانين عالميين ومن تونس ومن خارج تونس، وباش تكون هذه معناها مناسبة للناس باش يجيوا يشوفوا معناها ابتكارات، يشوفوا إبداع، يشوفوا مبدعين في شتى المجالات، في النحت، في الرسم، في الخط العربي الصناعي عطيناه أهمية. إن شاء الله باش نحكيو عليه في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني بتكون ورشات مفتوحة للعموم في الخط العربي، وباش نتطرقوا إلى الخط العربي وخاصة الخط التونسي اللي هو عنده مئات السنين. دونك باش نعرفوا بالخط التونسي والمجالات اللي معناها فيها معناها اللي كاليغراف والخطاطين التوانسة اللي هما قاعدين يخدموا على الموضوع هذايا باش يعرفوا به.
0: معناها لهنا دعوة مفتوحة للفنانين في مجال الرسم، في مجال الخط بالضبط، كيفاش معناها الاختصاصات الكل وإلا فما استثناءات؟
1: الاختصاصات الكل هو يوم مفتوح نهار الورشات بتكون مفتوحة لأي فنان في أي مجال، فما المسرح فما الموسيقى فما الرسم فما النحت فما الخط العربي. الورشات هذية للكبار والصغار مفتوحة للعموم في الكورنيش متاع المرسى. نهار 6 إن شاء الله بيش يكون في الليباس اللي هو يوم اختتام الأكاتون والغزيدانت أختيستيك، وعنا يوم في المدينة العتيقة بيش تكون جولة مزيانة في المدينة العتيقة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وخاصة مع مركز تقديم تاريخهم عن تون.
0: هو الأكيد باش تكون جولة مزيانة على خطر حتى الأماكن اللي انتم اخترتوها ما اخترتوهاش هكاكا من فراغ، معناه فيها ما يتشاف، وحتى معناه اللي يمشي مش بالضرورة حتى فنان، حتى أي إنسان معناه فيه تخاطب وتمسك الجانب الروحي فيه، معناها راهو نقولوا سيدي بوسعيد المرسى تونس العتيقة حاجات مزيانة تعمل 66 كيف. دونك الافتتاح مدام سمية باش يكون كما قلنا 4 سبتمبر إلى حدود 8 سبتمبر.
1: إلى حدود 8 سبتمبر باش يكون الاختتام نهار 8 سبتمبر في المرسى. عندنا معرض سادة للفنون التشكيلية في نزل في المرسى، يعطيكم الصحة، معناها باش يكونوا هذايا حاجة خصوصية وخاصة بالفنانين التشكيليين اللي جاونا من ضيوف، حبينا نعملوا لهم حاجة معناها كتكريم وكحاجة خاصة بهم.
0: باهم ممتاز. في الأثناء قلت الدعوة موجهة للفنانين باش يشاركوا في هالملتقى هذايا، كيفاش عملية المشاركة؟ بشكون يتصلوا بالضبط؟ عندكم شي عنوان؟
1: أيه، عنا الصفحة الرسمية للجمعية، قاعدين يتواصلوا معنا توا وقاعدين نبعثوا لهم في الدعوات من خلال معناها الصفحة، وقاعدين كيف كيف ننشروا في الدعوات على الصفحة الرئيسية. فما كيف كيف فما فما اليا معناها بتاع تسجيل زاد كيف كيف في رابط تسجيل نجموا يدخلوا عليه ومعناها ويسجلوا أساميهم ومرحبا بهم. توقعين ديجا نبعثوا في الدعوات للمشاركين اللي شاركوا كسوا خاصة من خلال الرابط ولا من خلال الصفحة الرسمية للجمعية.
0: عامة الناس ينجموا يحضروا اللي مهتمين بالفنون اللي فهم مهتمين بالملتقيات من نوع هذية، كيفاش معناها نوعية الحضور؟ معناها في تهبطوا انتوما معناها الأخبار بشكل منظم عن طريق صفحة وإلا على المحامل الإلكترونية؟
1: احنا قاعدين نهبطوا توا في كل ما هو جديد وما يتعلق بالملتقى على الصفحة الرسمية للجمعية، وقاعدين الفنانين يعطيهم الصحة بدورهم زادا هما قاعدين معناها ينشروا في كل ما هو جديد اللي قاعدة تهبط في الجمعية. البرنامج ان شاء الله باش يكون من هنا الغدوة ان شاء الله موجود على الصفحة الرسمية، ومرحبا بالناس الكل، اي انسان مهتم بالفن، اي انسان عنده حتى حس فني معناها مرحبا بيه يجي وشوفوا اطلعوا على المدارس الفنية، طلعوا فما ناس راهي ما همش أكاديميين أما ما شاء الله عليهم معناها عملوا أشواط توا في المجال الفن التشكيلي ومعناها يقتدى بهم، معناها ماذا بينا الفن يلامس الأطفال والشباب والقول والناس الكل معناها بمختلف الأعمار.
0: أكيد، وإحنا ماذا بينا زيادة خطر إنه تكون فما معناها ذوق فني وفما تكون تربية فنية مهم جدا، خير من اللي تكون فما حاجات أخرى. كنا نحكي منذ قليل حتى كان دخلت حديث في حديث مدام سمية على مهرجان الخيام بالروحية كيف اختاروا شعار مقاومة المخدرات وغيرها. نفس الشيء، راهو الفن يهذب، الفن يسقل الموهبة ويصنع ذوق، معناها ذوق راقي مهما كانت نوعية الفنون اللي الإنسان يتبناها هكا ولا ليه. وانتم معناها تراهنوا على المواضيع الاجتماعية.
1: صحيح، احنا السنة دي جاء معناها الملتقات دخلنا في الفن ومواجهة التحولات الاجتماعية، تطرقنا إلى دور الفن في الوقاية من العنف في الوسط الشبابي، زي باش نحكيوا عليه مع أخصائيين نفسيين وأخصائيين معناها في المجال هذايا مع البيوت التونسي ومع معناها أكاديميين باش يجيو يفسروا الظاهرة هذايا وباش يعطيو حلول هذايا معناها المشاكل اللي ماذا بينا احنا نتطرقوا لها ونلقاو لها حلول. وهو معناها عنده دور رئيسي في التهذيب، عنده دور رئيسي في برشا شباب يقول لك انا وقت اللي عملت دخلت في نادي بتاع رسم ولا نادي بتاع تاع موسيقى راني تبدلت، راه فما برشا حاجات تبدلوا فيا، راهو معناها لامس فيا برشا حاجات ويبدلوا معناها، حتى كان عنده هكا كاركتير هكا شويه معناها صعيب شويه، يولي يقبل الاختلاف ويقبل الحوار ويقبل حتى الراي الاخر معناها. هذا هو احنا بنحبوا نوصلوا.
0: ربي يقدركم وان شاء الله كل التوفيق. نذكروا لي الموعد باش يكون من 4 الى 8 سبتمبر 2026 مع الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة. باش خلي لك كلمة الختام مدام سميترة.
1: نشكركم برشا على الاستضافة مرة أخرى، نشكر الإذاعة الوطنية اللي مواكبة الأحداث، نشكرك برشا مدام كوثر. بقديتكم مثل الكل في الأيامات اللي باش تكون معناها من 4 حتى 8، تنورونا بحضوركم. الملتقى هذي راهو مفتوح للناس الكل، للشباب، للمهتمين بالشأن الثقافي، اللي يحب يكتشف، اللي يحب يتعرف على فنانين، اللي يحب هكا معناها يشوف نماذج أخرى و مدارس أخرى، مرحبا بكم، تنورونا بحضوركم من 4 إلى 8. ونشكر الناس الكل اللي عاونتنا وعطات ثقتهم فينا في الملتقى السادس.
0: كل التوفيق، شكرا جزيلا لك لتلبية دعوتنا. سيدة سمية الخمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية، كان موضوعنا الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة. مع هذا الملتقى نصلوا لختام حصة اليوم من برنامج على الموجة. كما قلت لكم كان الموعد استثنائي، يخذينا من توقيت الرياضة، الموعد باش يكون مع الرياضة إن شاء الله بعد شوية. بين هذا وذاك نحب نذكر اللي البرمجات تتواصل عبر موجاتنا، ونحب نوجه تحية كبيرة لكل من كريم المد بعمار جبالي، رامي مجولي، حسام الدين الهمامي، كوثر بنت ليلى. تقول لكم في أمان الله وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في برنامج أصحاب الهمم في المولد. يوم المولد باش يكون يوم مميز مع برشة طاقة إيجابية، مع ناس صنعوا مجدهم، تحديوا كل الظروف وتكرموا كرمهم رئيس الجمهورية في يوم العلم. باش يكون موعد استثنائي وفرحة استثنائية في برنامجنا نهار 3 من 4 للخمسة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مع شنو باش تخلينا سي كريم؟ مع محمد الجاموسي وبالذكاء الاصطناعي سيدي. هذا هو، نسمع الفن هكا بالصوت الأصلي ونسمع زيادة بالذكاء الاصطناعي. في أمان الله.

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slindam.
1: Tali, tali, tali, tali, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam një fërë një.
1: Marhaba bikum fil minasa rakmiya Raidat Store. Minasa watanya لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس. تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تم اليوم وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس بكلفة مالية تناهز 33 مليون دينار. هذا ومن المنتظر أن تنطلق أشغاله رسميا في 31 من أوت الجاري، على أن تستغرق مدة الإنجاز 20 شهرا وفق بلاغ لوزارة الصحة. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يطالبون بالإسراع في المصادقة على قانون المكملات الغذائية لحماية المستهلك وسد الفراغ التشريعي. البريد التونسي يعلن عن فتح تحقيق في ملابسات فيديو متداول بشأن عملية سحب مالي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسة الواقعة. بمناسبة المولد النبوي الشريف، نزل في القيروان تسجل نسبة حجوزات بلغت 100%، وقريبا افتتاح دور ضيافة جديدة وفق المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني. دوليا، شهيد في قطاع غزة، ووزارة الصحة تحذر من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات. قائد الجيش الباكستاني يزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. والحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسسية سعودية شمالية شرقي اليمن. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
6: دبلة جوا حبيب، هي مديري لي دبلة جوا حبيب، هي مديري.
0: يوسف التميمي،
7: عم معروف يا سلمى، عم معروف، عم معروف يا سلمى.
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
9: الإذاعة الوطنية.
10: الإذاعة الوطنية.
9: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
10: للناس الكل.
11: الإذاعة الوطنية
9: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
12: أم البدايات.
9: الإذاعة الوطنية التونسية.
11: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
13: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب كويسر.
4: مرحبا من جديد، تحية لكل مستمعينا مستمعين إذاعة الوطنية في هذا الموعد الرياضي الجديد رياضة وهدف من طول حدود الساعة 8. تابعوا معنا إن شاء الله للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إن شاء الله بعد هذا الموعد أيضا تتقابلوا مع رجال مختار في مجلة الألعاب من 9 حتى 9:30، نصف ساعة أكيد فيها كل أخبار البعثة التونسية في تورنتو في الألعاب المتوسطية. أيضا على امتداد هذه الحصة إن شاء الله يكون حاضر معنا بتبيعة شهير الكافي وزياد الخياري، شكونوا حاضرين مبعوثي الإذاعة التونسية من خلال مداخلات إن شاء الله ميداليات قادمة. لحد الآن عنا 5 ميداليات، 1 فضية و4 برونزيات، إن شاء الله حصيلة ترتفع في هذا اليوم الرابع من المشاركات. نعود جدد التحية لكل مستمعين مستمعين الإذاعة الوطنية، أيضا حاضرين معنا في الاستوديو من الأجهزة التقنية كريم المد، من البث الرقمي عمار جبالي، في التنسيق العام الحصة رامي المجولي، ومن القاعة الفنية لسعد شبيل. إن شاء الله باش يرافقوني على امتداد حديثنا على كرة القدم والرابطة المحترفة الأولى، ثنائي التحليل، واحد حاضر معنا وإن شاء الله الآخر يلتحق بالركب بعد قليل، أكرم الهميمي إن شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا في الاستوديو. لكن حاضر معنا بتبيعة موجود وسيم الحسناوي، معد بدني، محلل أداء ومدر، حاضر معنا. تعرفوا الناس كله بتبيعة مش زيارة أولى للي ما قال إذاعة تونسية. مرحبا وسيم.
5: وبيك أكثر عشق يا أخوي حبيب، ومرحبا بجميع المستمعين لإذاعة الوطنية، ومرحبا بجميع الأخوية، وإن شاء الله نلتحق صاحبنا.
4: وإن شاء الله بتبيعة أكرم الهمامي توفى طريق، قال إن شاء الله نخلت قبل 4 أو 5 دقائق وآخر شوي إن شاء الله مين أخير بتبيعة يكون حاضر معنا يدخل في كل وقت. إذن جولة افتتاحية للبطولة، يمكن أكثر حاجة تجلب الانتباه وكثر عليها الحديث، وحتى أنه يمكن في حديثنا اليوم عن مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، أنه تأخير المباراة التوقيت 4:30 في موجة حر يعني غير مسبوقة هذه السنة، توقيت يعني كيفاش ينجموا الملاعبية يديركوا هذايا، وشنو نجم يأثر أيضا على مردود اللاعبين على أرضية الميدان، خاصة في المدن كما نقولوا مثلا في المتلاوي درجات حر كبيرة برشا. أيضا في جربة تفضل يلتحق بنا أكرم الهمامي ياخذ المكان متاعه بتبيعة بإشارة من المايسترو كريم المدب بتبيعة، المكان متاعك غاديك موجود. مرحبا أكرم.
6: مرحبا بيك أخوي حبيب، سمحونا على التأخير شوي.
4: مرحبا،
6: وإن شاء الله عودة جديدة الاستوديو جديد، إن شاء الله مبارك، وإن شاء الله مبروك على الناس الكل. أول مرة نحضر فيه، حضرت في
4: بالحلة القديمة، الحلة الجديدة ما شاء الله، معناها إخراج جميل جدا. مرحبا، نورتنا.
6: عايشك مع عودة البطولة التونسية، إن شاء الله تكون أحسن الموسم هذا، خاصة من جودة اللعب، وإن شاء الله نشوف روح رياضية قبل كل شيء.
4: هذا هو 4:30 كما قلت لك، أنت بتبيع معد بدني وتعرف برشا قيمة بتبيع السخانة والحر والتأثير على الملاعبية، كيفاش ينجم الملاعبية يديركو العامل الطبيعي ذي؟
5: بيه شوف، هذه قبل كل شيء دي مشكلة عندها فترة طويلة ياسر معناتها نناقشوا فيها، وانه كلها معناتها تعمل في الديكلاراسيون على حكيت الوقت قبل فترة في وسط السيزون، حكيوا على في رمضان كيفاش نلعبوا معناتها قبل شقال الفتر اللي الدول الكل معناتها تلعب بعد شقال الفتر. ما رانا توا زاد جينا نقولوا راهي الدنيا سخونه ياسر معناتها مع الطقس اللي معناتها مش معتدين عليه.
4: سامحني وسيم باش نقص عليك شويه باعتبار انه جوله افتتاحيه يمكن جات في وسط البطوله يمكن ما يحكيوش على التوقيت يعني في جوله افتتاحيه الناس مازالت ربما ينقصها النسق هذه نحبك تفسر هنا وتفسر السيد المستمع.
5: يعني جايك لها بردي تايم باش نجم ما نحرقوش عليها المراحل باش نجم الناس الكل تفهم كيفاش المقصود نتاع الكلام نتاعنا يعني. انه في رمضان قلنا علاش ما نلعبوش العالم الكل يلعب لك بعد شقال الفطر ما رانا لكن تونس تلعب قبل شقال الفطر ووقت بعيد ياسر على حتى على حلال الفطر. حاجه ثانيه تو دخلنا في اول ماتش معناتها في الشامبيونا قلنا ان شاء الله تكون معناتها الشامبيونا هذه جديده موسم هذا جديد من غير اخطاء الاخطاء اللي صارت الموسم الفارط ما تعودش كسوا نحكوا تحكيميه تقييميه كيفاش تكون معناتها الروزنيك كيفاش تكون تنظيم كيفاش يكون الملاعب الاوقات توقيت. اول حاجه دخلنا في التوقيت اول نهار بدينا اوب مشكل لقينا التوقيت الاربعة يعني الملعبيه اللي الماضي ساعتين موجوده من التيران من غادي معناتها يبدا من نص نهار من الماضي ساعه ديجا هو حاضر مش يخرج من الوتيل ولا سفورا لي مش يوصل الماضي ساعتين للتيران باش يبدا موجود غادي في التيران مشي كسوا معناتها مشي يقعدوا في رينيو ولا مشي يلبس وكل شيء مع الفيريفيكاسيون مع الشافمون مع هذا كان يلقى روحه سيجات الاربعة يعني الاربعة راهي الدنيا سخونه ياسر معناتها حتى مفسي مقطوع خاصه الطقس هذا اللي اول مره معناتها في تاريخنا نحن الناس نحضر على طقس بالطريقه هذه في تونس معناتها الامانه معناتها سخانه مش معتادين عليها مش متعودين عليه. بهذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه انك تحب تشوف نسق عالي انت من لاعبي وتحب تشوف ريتم وتحب تشوف كره اول حاجه برد له شويه خلي لي مش تلقى الاكسجيناسيون تلقى الجوار يلقى
4: نفس ما يقول لك على الاضاءه يمكن من عرش وسيم
5: فما
4: ملاعب عندها اضاءه فما مكتب رابطه يقول لك تكافؤ الفرص فما
6: زعما كلها اخويا حبيبي انا باش نجاوب ساعه على نقطه رمضان باش نوضحوا الامور علميا على خاطر علاش طلعت قال وسيم تو برك لو في معلومات عطاهم ضافية وشافية لكن باش نزيد نوضح على حاجات قال اللي نلعبوا ساعة واحد تقريبا أو ساعة 12 ونص في رمضان توقيت لهذا توقيت صعيب برشا مجموش في الحقيقة باش نلعبوا فيه لكن كما قلت سيادتك أنه هو على خاطر الإضاءة ما عندناش دونك نضطر أنه نحن نلعبوا ساعة 12 أو ساعة واحد باش يكون قريب شوية باش نقول لك علاش باش يكون قريب شوية للسحور خاطر ما تنجمش اللاعب باش تخليه تقريبا حتىش باش تلعبوا مثلا الأربعة بتاع العشية في رمضان أو ثلاثة أو قلوا احنا ساعة خمسة إذا كان في الصيف وهو صحور امتعه فما ناس تلعب صايمة أكيد ما تنجمش تلعبوا بعد 10 سوايع الصيام على الأقل لقاوا حل بديل ولو أنه اللي صاير كله راهو غلط لا بون احنا راهو نقولوا راهو ماهوش مربوط بالفيديراسيون احنا نعرفوا علميا يلزم الوجبة الرياضي قبل مباراة أنه هو يخضر الوجبة نتاعو قبل 3 سوايع بين 3 سوايع وأربع سوايع 3 سوايع الماكس وأربع سوايع المينيموم دونك
4: تلعبوا ساعة
6: 12 دونك أنت كي باش تلعبوا ساعة 12 قريب شوية على الأقل السحور باش يلقى طاقة باش على الأقل يلعب مش كيما تلعبوا آخر الصيف هذه نقطة حبيت آخر النهار هذه نقطة حبيت نوضحها. ثانيا باش الناس تعرف راهو ماهوش الفيديراسيون ولا ليك ولا الوزارة هي اللي حطت التوقيت هذايا بحكم أنه احنا إمكانياتنا ضعيفة برشا ماهوش متوفر الإضاءة في جميع الملاعب وخلينا نقولوا واضحة للناس الكل اللي دواعي أمنية وقاع رفض مباراة التراجي أمس والنجم الساحلي باش تتلعب واللي أنا بالحقيقة مع أنه تتلعب ساعة 6 ولا حتى ساعة 7 ومباريات الكل اللي ملاكي من الدوريات العربية الكل نشوفوا على الأقل في اليوم مثلا 4 مباريات لما لا
4: يعني يصلح الملاعب
5: نتاعي لكن سامحني باش نقص عليك راهو كي نحبوا نعملوا تقسيم احنا البطولة نجم نعملوا تقسيم راهو علاش نلعبوا كان بالسبت ولا حد نجم نلعبوا راهو باثنين وبالثلاث وعادي نورمال السيكل نجم نحكموا فيه احنا مش هو اللي يحكم فينا والتوقيت تاع المباريات احنا نحكموا فيها مش هي تحكم فينا اول حاجه خلينا نكمل ميساج على خويا نجي تقسيم انا شنو هي كل تيران نجم كل 48 يلعب يلعب ماتش انا سامحني كي عندي زويت انا نجم يلعب لي في الليل نجم نلعب فيه زوج ماتشات انا عندي رادس نجم نلعب فيه زوج ماتشات مش نلعب فيه كل ماتش برك في الجامعه عندي سوسه غادي نجم نلعب فيه زوج ماتشات عندي
6: نجم نلعب فيه زوج ماتشات يعني السبب شنو قبل ما نحكيوا في التفاصيل هذه معك السبب دواعي امنيه
5: ما
6: عادش نجم تحكي على تقسيم ومباريات وساعة 6 وساعة 8
5: سامحني انا كنت تحكي لي انت على الدواعي امنيه انا راني معاك في الموضوع
6: ايه هو السبب الرئيسي
5: الدواعي امنيه نحن اي حاجه تو ارتكز على الدواعي الامنيه اي حاجه ارتكز على الدواعي الامنيه اني جيت تقول لي دواعي امنيه سامحني احنا راني رانا في دوله قائمه الذات دوله ما فيهاش مشاكل بارابور الدول الاخرين وانت تسافر وتعرف وظهر لي كنا في دول
4: الحمد لله الامن ديما
5: يعني معناتها ما عندناش اشكاليه يا اخويا
4: كما يجب المباريات
5: دواء امنيه خليه ويكلو خليه ويكلو اعطيني انا الريتم نتاع كوره واعطيني نحب نتفرج كوره واعطيني سلامه الملاعب كل شيء انا نحكيوا قبيله قلت لي لازم قريب للسحور صحيح نعرف لا تي بي دا تي بي من ريزفو انرجي اللي هو معناتها لازم معناتها ديما يقعد ديما سيكورون ديما موجود ما نقولش نحكيوا في حاجه هذيه برشا اما راهي نجمو اما هكاك احنا عن المسؤولين نتاعنا راهم يحبوا بخلي
4: لا يا وسيم يا وسيم ها ممكن
5: ناخذ نعطي رايك لا خلعتك حاجه مساج انا في رمضان قعدت مع اطارات امنيه كبيره يقول لي انا كي مش نجي الدوري امنيه قلت شنو الدوري امنيه معناتها فما مشكله تصير قال لي لا لا العاون الامن انا كي نكمل لي الخمسه السته مش يخلط لي بعد شقل الفطر فهمني يحطها بالليل العاون الامن نتاع الليل يخدم يقول لي انا ما نجمش ما عنديش شيف نومبر ما عنديش نومبر كامل يا ودي رانا في دوله ما يسالش علاش عاطي 20000 30000 متفرج اعطي 10000 اعطي 5000 يا ودي حطوا ويكلو المهم اعطينا نحبوا نتفرجوا في كوره راه العالم الكل راه كنا في ليبيا صحيح ولا لا ليبيا نلعبوا بالليل نترينوا بالليل
4: اقرب شويه الميكرو
5: فهمني ليبيا نلعبوا بالليل تصورها ليبيا معناتها نلعبوا بالليل تيران
4: انا نتصور المشكله راهي باش تتحل لكنه خاطر الجوله الافتتاحيه الناس كلها تلعب في نفس التوقيت هذه هو ممكن ربما توجه له مكتب الرابطة يقول لك تكافأ الفرص كل فريق باش يلعب في موجة حر لكن هنا شنو يمنعني مثلا كنادي وإلا طلبت أنه باش نلعب في توقيت متأخر فما إذا المشكلة رأي مش من نوادي
5: خوي حبيب
4: المشكلة في البلديات يزم تركز الإنارة باش الناس كلها تلعب ميسيرش الستة والسبعة والثمانية كيف بطبيعة تبدأ الفرص
5: خوي حبيب راه ساعات نسمع في مسؤولين قاعدين يحكيوا والله لا يفهموا من كرة القدم حتى شيء عن بلدية ومن ولاية ومن عرشنية راون سامع هاو كوتش معانا خير با كل بارك تريني فيه فيه في حتى دي بروجيكتور صغار تريني فيهم صحيح ولا لا ما تنجم تتريني
4: فيهم مقاييس واسمح
5: سامح معاك المقاييس موجوده
4: لا الدنيا مع شوف الكره
5: معاك اما اليوم ماتشويت نتاعنا نجموا نلعبوهم والله نجموا نلعبوهم يا اخي سامحني التيران تاع بنزرت مش ضاوي هو يلعب رادس هو يلعب هو شو اسمه بتاع سوسه يلعب بتاع صفاقس يلعب بتاع مستير يلعب اقسم انت ماك حاصل حتى شيء تي بنجردين تقول لك نمشي انا نلعب في مستير عادي ما عنديش مشكله
6: خلينا نكونوا نحن
4: صعيب يا
6: خلينا نكونوا احنا ايجابيين وسيم باش نوجهوا رساله لجميع الاطارات وجميع الاطارات الساميه سواء كان من وزاره الداخليه راي الناس كلها سواء كان من فنيين مدربين اداره ليغ فيدراسيون الناس الكل اجمعت انه فهم اذا كان فما امكانيه انه احنا نلعبوا الليل بالليل وفي نحطوا اللاعب في اريحيه في ظروف طيبه باش يتحسن ويتطور لما لا وان شاء الله
4: نحن تو حابين نبداو بطبيعه الحسن تاعنا بالظروف هذه وحابين نحكيوا على التوقيت نتاع المباراه والطقس والمناخ الى غير ذلك والامور البدنيه والتحضيرات خاطر هذه سؤال بطبيعه يلزم يتسال تو نقدموا شويه نمشيو للمباريات مباراه كلاسيكو هي تستقطب بطبيعه مشاهده عربيه كبيره بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي ملاعبيه جدد في تشكيله الزوز فرق قبل بطبيعة نحاولوا نتصلوا برفقي بوستة كان يكون حاضر معنا لكن نعطيكم التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو نعطيكم التشكيلة الأساسي لكل فريق الترجي الرياضي في المرمى أمين الله من ميش محمد بن علي محمد الصحراوي رائد الشيخاوي نضال العيفي خيسوس كاسيلو محمد الحاج محمود حمزة رفيع عماد فراج يوسف البليلي فلوريان دانو صبري بن حسن في مرمى النجم الساحلي وجد الكشريدة حسام دكدوغ بابكار ديارا فيليب ليكونتان عزمي غوما أمبروز إيشوكبو عثمان دياكيتي عبدالله العمري أشرف بن ذياف ومحمد هادي بوسلامة مباراة بين زوز مدربين يعرفوا بعضهم كانوا دربوا أيضا الترجي كريستيان براكوني مدرب النجم الساحلي الحالي وعودة لريجي كامب للترجي الرياضي التونسي يمكن من خلال التشكيلة اللي صرتها الآن عنا برشا ملاحظات منهم يمكن الموضوع اللي خذيه أكثر من وقته موضوع تأهيل بليلي مع الترجي مع المولودية الترجي يوري للناس كل أنه موقف متاعه سليم يوسف بليلي كان موجود في مباراة اليوم
6: يوسف البليلي حتى واحد ما يشك في قيمته احنا اذا كان عندنا احتراز بسيط خلنا راهو ممكن في
4: نحكي
6: بعض
4: على القضيه بين مولدي
6: اي القضيه ذي الترجي ربح قضيته عادي قانونيا الترجي مش جديد عليه ديما عنده لجنه قانونيه قوية اليوم يوسف البليلي في كل الحالات الفيفا باش ديما في مصلحه اللاعب اللاعب اليوم يلعب وان شاء الله في الموسم الجديد يقدم الاضافه خاصه البليلي راهو طموحات الترجي وجماهير الترجي على البليلي وعلى الانتدابات الكبيره راهو مش على الدوري التونسي خاصه على الشامبيونز ليغ اللي غابت على الترجي في من تقريبا 8 سنوات. خلينا احنا في الدوري التونسي اليوم والطبق الكروي الحلو اليوم بين كلاسيكو، ولو انه بكري شويه الفرق ماهيش تقريبا حاضره 100%، لكن ديما يبقى كلاسيكو، ديما يبقى عنده طعم، زوز انديه كبيره. بنبدا بالنجم الساحلي، صحيح فريق ضعيف اليوم، نجم الساحلي اليوم الحقيقه يعيش فتره، خلينا نقولوا فتره من زوز مواسم الاخيره ماهيش باهيه، ظروف ماليه قاهره، ظروف صعيبه برشا، لكن خلينا نقولوا في الفتره الاخيره انتعاشه شويه الاداره،
4: خلاص الديون رفعوا قيمه المنع،
6: خلاص الديون الاداره قاعده تخدم الحقيقه على قد جهد، لكن الحقيقه قاعده تخدم، وجماهير الاطوال ما قصروش، كانوا واقفين لجمعيتهم الفتره هذه ويزم يدعموا الفريق. لاحظنا اللي بعد خلاص الديون النجم قام بالانتدابات، الحقيقه مش متعودين على انتدابات النجم هذه الحقيقه، ما فماش اسامي كبيره، امكانيات على قد الامكانيات اللي موجوده، لكن ما يحسب لاداره النجم اليوم هو المدرب براكوني اللي يعرف جيدا الدوري التونسي. صحيح ما عندوش تجربة كبيرة كمدرب أول سابق، لكن عاش تجربة باهية مع الترجي، يعرف اللعب التونسي، يعرف الدوري التونسي، ويعرف خاصة اليوم خصم الترجي الرياضي، يعني يعرف كل كبيرة وصغيرة على حديقة الترجي وعلى اللاعبين، مغلب اللاعبين يعرفهم ومدربهم. في المقابل الترجي اليوم الموسم هذا يدخل بانتدابات نشوفها أنا أفضل من الموسم الفارط وأفضل من زوز مواسم الأخيرة. لحقيقة كي نشوف انتدابات عندها قيمة برشا، حتى من القيمة التسويقية، لاعبين كبار برشا، كي نشوف القيمة الفنية في المجمل تقريبا قيمة تسويقية متاع اللاعبين 4 أضعاف اللي 20 مليون يورو تقريبا قيمة تسويقية متاع لاعبين الترجي، تفهم الترجي لربما في أسبقية، ولكن نقول أنا أسبقية طفيفة مع الإمكانيات والمهارات متاع اللاعبين اليوم ممتد بين جدد، ومع حضور الجماهيري ويلعب في ملعبه، ومع كيف المدرب اللي رجع ريجي كامب اللي يحب يثبت نفسه في وقت سابق خرج اليوم إدارة الترجي عودة راهنت عليه. نشوف انتدابات الترجي قلتها في وسط الميدان وفي الهجوم، الترجي عنده ثقل كبير وعنده لاعبين من طراز عالي كيما ريبيرو، فراج، البليلي، وسط الميدان كاستيو.

0: الحاجي باسم الحاجي ينتظر المساندة. باسم الحاجي رجع كرة ورائية لزميله رقم 28 يوسف مراد، لكن تقطع من دفاع النادي الافريقي. تمشي كرة لمعتز الزدام، معتز الزدام هي ايمن الحرزي، ايمن الحرزي غيث الزعلوني على الجهة اليمنى. غيث الزعلوني حاول يبعد، يرجع كرة لمعتز الزدام من جديد بجنبه سيدو خان. سيدو خان ياسين مرياح لعمر عبد الحق، عمار عبد الحق ياخذ الكرة يرجعها لياسين مرياح في تخطيط لعملية هجومية. ولاعب النادي الافريقي ينتظر يعني نزول لاعبين النجم المتلوي، هذا ايمن الحرزي لغيث الزعلوني. غيث الزعلوني وزع كرة، يتدخل لاعب منتصر التومي ويحط الكرة في ضربة زاوية للنادي الافريقي. جي على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي، يمشي في التنفيذ أيمن الحارزي. أيمن الحارزي يقرب له كالعادة رقم 20 هيكل الشيخاوي. هل يكون تنفيذ ثنائي على غرار لقطة ضربة الزاوية الأخيرة؟ باش ترجع كرة إذا بضربة زاوية لغيث الزعلوني. جات كرة من هيكل الشيخاوي، غيث الزعلوني رجع كرة هيكل الشيخاوي. يا هيكل الشيخاوي ينتظر أيمن الحرزي وتوزيعته عالية دون عنوان، تخرج ضربة مرمى. ضربة مرمى في 49 دقيقة لعب. نعم،
1: قداش أضاف الحكم وقت بديل؟ قداش أضاف؟
0: كان أضاف 5 دقائق، ما زالت منه بدقيقة واحدة.
1: باين كملوا معك دقيقة ثم نمشيوا للشيء الكافي في تورنتو. كملوا معك دقيقة.
0: نعم تفضل. شكرا. إذا باش ترجع كرة بضربة مرمى لنجم المتلوي في التنفيذ محمد عزيز البجاوي حارس مرمى نادي النجم المتلوي. محمد عزيز البجاوي يرفع كرة في مناطق النادي الافريقي. عمر عبد الحق في الاعتراض مرة اولى، براندون انا يسبق ياخذ الكرة، ترجع من جديد وتبقى في حوزة نجم المتلوي. كرة دون يعني كرة خاطئة، يتدخل عمر عبد الحق يطول الكرة يبحث عن تاديوس انكانج، لكن اقرب للدفاع نجم المتلوي. ترجع من الحارس والكرة مباشرة للتماس للنادي الافريقي في اللحظة الأخيرة تقريبا قبل 15 ثانية أو 20 ثانية من نهاية الخمسة دقائق اللي كان أضافهم الحكم أمير لوسيف. هذه كرة خارج المناطق، تخرج خارج الميدان، ضربة مرمى لنجم المتلوي في التنفيذ محمد عزيز البجاوي. باش ترجع كرة بضربة مرمى لنجم المتلوي في اللحظة الأخيرة من الفترة الأولى. فترة أولى كانت مملة في الحقيقة، ما شاهدناش فيها يعني مستوى فني طيب من الجانبين، وترفع الكرة. وفي ذات اللحظة أمير لوسيف ينهي الفترة الأولى في لقاء نجم المتلوي وضيفه النادي الإفريقي بالتعادل السلبي 0-0. نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
1: يعطيك الصحة رضا الفاهم، 0-0 في المتلوي في 15 أكتوبر، وأيضا في جربة ميدون في رادس هدف 0-0 للترجي من النجم الرياضي الساحلي. أشواط أولى شحيحة، ومن بعد نرجع بطبيعة لأكثر تحليل فني. لكن الآن نتجه لتورنتو مع شهير الكافي. يظهر لي باش يعطينا توقيت نتاع الأدوار النهائية، يظهر لي فما دور نهائي في الآونة ذي شهير.
2: مرحبا بك حبيب. دور نهائي لوفاء المسغوني قاعد يتلعب حاليا. الجولة الأولى انتهت بتقدم المنافسة التركية لوفاء المسغوني إيسيل زافير على نتيجة 3-0، في انتظار أنه العودة من وفاء المسغوني من أجل التتويج بالميدالية الذهبية المجموعة الثانية. بعد قليل 6 ثواني أخرين وتبدأ المجموعة الثانية، إن شاء الله ترجع وفاء المسغوني. تقريبا نفس اللي صار في الدور النصف النهائي، شفنا وفاء المسغوني كانت متأخرة في النتيجة ومن بعد عودة في الروندة الثانية والثالثة. إن شاء الله تحقق العودة انطلاق المجموعة الثانية أو الجولة الثانية خلينا نقول. 0-0 حاليا. نذكر أنه كانت في الربع النهائي أزحة الكرواتية إيفانا، ثم في النصف النهائي كانت انتصرت على اليونانية استيلياني، وحاليا تلعب ضد التركية إيسيل زافير من أجل الميدالية الذهبية الأولى لتونس. إن شاء الله نعرف البارح ثم فضية كانت مع خليل الجندوبي، اليوم الذهبية إن شاء الله تكون حاصلة مع وفاء المسغوني. وأيضا في رأس القطوسي لنهائي نتاعه ينطلق 5:30، يعني بعد النهائي هذا باش يكون موجود في رأس القطوسي ضد المغربي هيثم الزهروتي. ضد المغربي باش يكون موجود بعد شوية في رأس، ولكن توا خلينا نتبعه وفاء المسغوني في جولة ثانية دقيقة وعشرة ثواني على نهايتها، مازالت 0-0.

0: حاليا ترجع دائما وفاة تحاول تضرب تحاول تسجل نقاط، ولكن منافسة تركيا ما هيش سهلة إلى حد الآن، تقريبا عارفة كيفاش تقف وعارفة أيضا كيفاش تحد من قوة وفاة المسغوني. ما زالت متعادلة النتيجة 0-0 في المجموعة الثانية قبل 56 ثانية من النهاية، 56 ثانية ما زالت تفصلنا على نهاية الجولة الثانية، وإلى حد الآن ننتظر نقطة من وفاة، لأنه 0-0 حاليا 50 ثانية ما زالت. يلا يا وفاة، وفاة المسغوني من أجل التسجيل. ثلاثة نقاط لتركيا، 3-0 حاليا، 40 ثانية على النهاية، 40 ثانية. إذا تكملت تركيا متقدمة هي اللي تتوج بالذهب والمسغوني تاخذ الفضة. هذه هجمة من وفاة المسغوني، ولكن مرة أخرى تدافع كما يجب اللاعبة التركية إلى حد الآن، تدافع كما يجب، تسمع أكيد في الإطار الفني متاعها والتوصيات. أيضا في الجهة المقابلة سي الهاشمي الجندوبي مدرب وفاة يعطي التوصيات. 3-0 حاليا، 5-0، 5-0 أصبحت، 10 ثواني على النهاية. يبدو لي أن الأمور صعبت على وفاة المسغوني، 4 ثواني على النهاية و 5-0 حاليا للتركية، ونهاية النزال، نهاية النزال بفوز تركيا بالميدالية الذهبية والميدالية الفضية تعود لوفاة المسغوني. مرة أخرى ميدالية فضية للوفد التونسي في رياضة التايكواندو بعد فضية البارح مع خليل الجندوبي، فضية ثانية إذا لوفاة المسغوني،
1: سادس ميدالية لتونس.
0: وإن شاء الله الذهب نستناوه مع فراس القطوس بعد شوية
1: إن شاء الله،
0: نرجعوا في نزال فراس القطوس إذا كان ثم بطبيعة تصريح من وفاة المسؤول.
1: يعطيك الصحة، تطلب الخط بطبيعة، موجود معنا شيء الكافي، أيضا باديل في اللعب المتوسطية، ثنائي درة الشملي نور العلاني يترشحاني للدور الربع النهائي لمنافسة الزوجي. إن شاء الله بالتوفيق لكل عناصرنا الوطنية العودة إلى كرة القدم. الحقيقة نحن بطبيعة نركزوا على مباراة واحدة، نجموش تفرجوا في كل المقابلات، تفرجنا مباراة القمة البارح بتبيع نادي صفاقسي ملعب التونسي في باردو، اليوم مباراة قمة أخرى كلاسيكو إلى حد الآن في شوط أول يظهر لي أوفى بالوعود متاعه، وشفنا نسق ممتاز، مستوى بدني أيضا متميز، شفنا الفرص وأيضا شفنا الأهداف، لو أنه هدف وحيد هدف يتيم كان الترجي لدى التونسي. ملخص الشوط الأول
2: به بالنسبة للمباراة اللي طوى شفناه في النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، شفنا على 45 دقيقة الترجي الرياضي التونسي كان معناتها مسيطر يمكن كليا على المباراة، شفناه معناتها جوست معناتها نشوفوا في النجم الساحلي تعمل كلك دو ترانزيسيون انا مشوص لو سيرفاس دو ريبيراسيون دو ريسبيرونس باش نجم تحاول تسجل الهدف الجايب زوز دوزاكوزيون، معناتها كانوا ينجموا يكونوا اهداف لكن ضاعوا لهنا المون كونسونتراسيون. شفنا الهجمة الاولانية معناتها كانت في 13 دقيقة بعد ديريكت سير ترانزيسيون من ريسبيرونس تجيب بيلانتي جيب الهدف الاول ديريكت ضاعت من جاك من باباكار ديرا معناتها سالت له الهفوه نتاعو بعدها مشى حاج محمود سجل الهدف نتاعو معناتها كان بطريقه مزيانه. شفنا معناتها الاسبيرونس قاعده تلعب معناتها بطريقه انها تلعب في اكثر حاجه في الكونسرفاسيون دو بال، معناتها ما شدتش من جانب واحد والا حاجه جا من دو لي كوتي، معناتها قاعده تلعب على اليمين على اليسار قاعده تدور في الكره اكثر ما يمكن، قاعده معناتها تفرض في اللعبه نتاعها على النجم الرياضي الساحلي. شفنا النجم الرياضي الساحلي جاري في المباريات اكثر حاجه اللي هو مطيح البلوك قاعد يلعب على الترانزيسيون اوفنسيف، الترانزيسيون نتاعو ما كانوش افيكاس برشا خاطر ما همش بيا اورغانيزي حسب ما شفت في حاجه اخرى ثانيه. ترجي قاعد اكثر حاجه يلعب عليها هو انه قاعد البلايلي قاعد يعطي في اكثر في الشوا في الاوفنسيف، قاعد يدخل في ليزانترفال قاعد يطلب في كره اكثر، يعني البلايلي قاعد نشوف فيه معناتها بعد اوبيراسيون في فورما باهيه. الماتش بليتو حسيته معناتها مش بتاع كانه اول ماتش في الشامبيونان، ماتش على السيربلون فيزيك مستوى بتاع الاسبيرانس باهي، معناتها دا يدل للبريباراسيون كما قبيله قلنا بريباراسيون مودرن حاجه تبينت اليوم الافيكاسيتي نتاعها شوفوها في اول ماتش تبين ما تبينش بعد المده لا تبين من الاول ديريكت، هذه الحاجه معناتها الباهيه. الترجي الرياضي التونسي بلوتو نحسوا ماهوش كيما عمياول تو قاعد معناتها قاعد يجري في المباراه نتاعو ضد تحب ولا تكره للنجم الرياضي الساحلي، كلاسيكو مش ساهل، الترجي قاعد يجري اكثر في المباراه قاعد يشد المباراه اكثر قاعد يطبق في لي كونسيني دونترونور، تحس فما ان بروجي دو جو نتاع اونترونور قاعد يطبق خاطر قاعده تتعاود ميم لي زاتاك والانيماسيون اوفنسيف ولا ديفنسيف قاعده تتعاود هي بيدها معناتها هنا في البروجي دو جو دونترونور قاعدين يتبعوا فيه بالكده بالكده يابليكيو الاولاد. نجم رياضي الساحلي معناتها لهنا لازم يدارك روحه، راهو نجم رياضي الساحلي تحب ولا تكره لازم معناتها يجري المباراه يعرف كيفاش يخفع الترجي الرياضي التونسي بليتو. ان شاء الله نشوفوا الشوط الثاني افضل حتى من الشوط الاول.
1: اكيد باش نحكيوا عليه الشوط الثاني. اكرم نمشيو لشهير، نرجع لشهير. اكرم تفضل شهير.
0: شكرا لك حبيب. مع بداية نهائي الفراس القطوسي، حاليا فراس في وزن أقل من 80 كيلوغرام، زالت دقيقة وعشرين ثانية على نهاية الجولة الأولى. 0-0 دائما نذكر هو يواجه حاليا المغربي هيثم الزهروتي، يعني مواجهة عربية في نهائي وزن أقل من 80 كيلوغرام. بالنسبة لفراس كانت أهل في الثمن النهائي على اللبناني يوسف فرح، ثم في الربع النهائي على الإسباني ميكايل غارسيا، في النصف النهائي أزاح الصربي ستيفان تاكوف، وحاليا الدور النهائي أمام المغربي هيثم الزهروتي. مازالت 50 ثانية والمجموعة دائما متعادلة 0-0 إلى حد الآن. يلا يا فراس، والله فراس يخرج خارج الإطار، يرجع فراس حاليا إن شاء الله يكمل المباراة على الأقل بذهابية أولى، نقطة أولى للمغربي، نقطة أولى للمغربي في الجولة هذه. والتعديل، التعديل من فراس، ممتاز ممتاز الضربة من فراس يعدل بها. 1-1 حاليا، 1-1 30 ثانية على نهاية الجولة الأولى. يلا يا قطوسي فراس، هل هي نقطة ولاش يقول الحكم؟ ننتظر القرار، ما فماش نقطة، دائما 1-1 مازالت متعادلة. نزال باش يكون صعب أكيد للرياضيين الزوز، واحنا ننتظر الذهب الأول لتونس مع فراس القطوسي بعد الفضية منذ قليل لوفاء المسغوني. فراس، فراس يدافع، فراس يدافع والمغربي يهاجم، والثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة قبل نهاية المجموعة. يقول الحكم نقطتين، 3 نقاط تصبح التقدم للمغرب. يبدو أن المجموعة تسير نحو المغرب، 3 ثواني، 5-1 أصبحت، 5-1 والمجموعة الأولى يفوز فيها المغربي هيثم الزهروتي 5-1 أمام فراس. يلزم فراس القطوسي يعود في زوز مجموعات الثانية والثالثة من أجل التتويج بالذهب على الأقل. خلينا نكملوا من قاعة التايكواندو بالذهب اليوم، باعتبار أنه كانت الفضة منذ قليل مع وفاء المسغوني. حبيبي
1: أكيد باش كملوا معاك ونرجعوا لك شهيرة كمراوحة يعني بين تورنتو والاستوديو. أكرم، حوار بين زوز مدربين قلت يعرفوا بعضهم، يعرفوا زوز نوادي الترجي والنجم الرياضي الساحلي، ريجي كامب مع الترجي، وبطبيعة براكوني مع النجم الرياضي الساحلي. شفنا حوار تكتيكي، شكون فاز شكون ربح؟ بطبيعة مش نحكيه عن النتيجة، نحكيه يعني من خلال تمركز اللاعبين، من خلال تطبيق التوصيات، شكون عطاه وأثر أكثر على الملعبية متاعه.
3: ما نجموش نحكي نحكمه لهنا ونعطيه ونجزمه أنه فما مدرب فاز على الآخر، بحكم أنه القيمة الفنية متاع اللاعبين مهيش واحد. حكينا قبل بداية المباراة قلنا راهو الترجي قيمة التسويقية بتاع اللاعبين بتاعه كبيرة برشا، أكبر من النجم الرياضي الساحلي، وزدنا تأكدنا كي شفنا المباراة اليوم لاعبين أجانب بتاع النجم الساحلي، نقطة استفهام كبيرة للموسم الثاني أو الثالث على التوالي. بالنسبة لي أنا النجم فشل في أنه ينتدب لاعبين على الأقل باش يعاونوه في الظرف الصعيب.
0: يا حبيب
1: تفضل، تفضل شهير.
0: شكرا لك. الجولة الثانية تقدم للمغربي 2-0 حاليا قبل دقيقة و40 ثانية. يلا يا فراس، يلزم العودة في الجولة الثانية لأنه الجولة الأولى كانت للمغربي هيثم الزهروتي. فراس القطوسي من أجل العودة، من أجل التعديل على مستوى المجموعات. المدرب هاشمي الجندوبي يقول له في عقلك ما تزربش، لأنه ينجم يكون ثم شوية تسرع ويخلي الفرصة للمغربي من أجل تسجيل نقاط مرة أخرى. دائما 2-0 في المجموعة هذه اللي يلزم يرجع فيها فراس، اللي يلزم ينتصر فيها قبل دقيقة و19 ثانية، دقيقة و18 ثانية على المجموعة هذه ونهايتها، ولن نعود إن شاء الله في النتيجة. فراس القطوس يحاول يهاجم فراس لأنه تو ما عاش برشا وقت، تقريبا دقيقة و5 ثواني لنهاية المجموعة هذه، المجموعة الهامة جدا للفراس من أجل التعديل. دائما التعديل، هذه نقطتين، نقطتين لفراس، التعديل من فراس القطوسي 2-2 حاليا، 2-2 قبل 56 ثانية من النهاية، 56 ثانية على نهاية المجموعة، ودائما 2-2 ننتظر نقطة أو نقطتين من فراس يحسم بها من الأمور، حكم يوقف اللعب ثم يرجع. 2-2 44 ثانية على النهاية، يلا يا فراس، فراس نستناوك يا فراس، امشي يا فراس من أجل نقطة حاسمة، من أجل نقطتين تنهي بها من المجموعة. 36 ثانية على النهاية، 34 ثانية، 30 ثانية والنقطة، النقطة لفراس، النقطة لفراس، 3-2 قبل 30 ثانية، 3-2 لفراس، 5-4، 5-4 دائما لفراس القطوس، 5-4، حماسية جدا الجولة الثانية، متقارب النيفو بين الزوز رياضيين، و5-4 حاليا، 5-4 تسمع أكيد في بعض الجماهير التونسية الحاضرة في القاعة والتشجيع لفراس، 15 ثانية على النهاية، و13 ثانية حاليا دائما 5-4، 5-4 يلا يا فراس، ما عادش برشا وقت، ما عادش برشا وقت، زالت 10 ثواني تقريبا، و6-4، 6-4 لفراس، الثواني الأخيرة، يلا يا فراس دافع يا فراس، اضرب يا فراس، 12-4، 12-4، 12-4 ممتازة اللقطة الأخيرة من فراس، ينهي بها المجموعة الثانية، ينهي بها المجموعة الثانية، يرجع ويعدل، يعدل التعادل الحبيب على مستوى المجموعات 1-1، ومجموعة ثالثة
1: برافو حاسمة برافو
0: من أجل الذهاب بعد قليل.
1: برافو الفراس، برافو لك انت يا شهير، كان قاعدين نشاهدوا في النزال، يعطيك الصحه. 1-1 ان شاء الله فراس بتبيعه الشوط الثالث يفوز به ويفوز بالمباراه ويهدي تونس الميداليه الذهبيه. اكرم، قبل ما نرجعوا للراد سيدو اللي بنطلق الشوط الثاني، حكينا على المستوى بتبيعه بين الزوز فرق، حكينا على الدور التكتيك الزوز مدربين، شنو نجم يتبدل خاصه في الشوط الثاني؟
3: الحقيقه احنا نحكيه بسرعه، ترجي في الشوط الاول كان افضل وكان مركز، كان حاضر بدنيا فنيا وتكتيكيا. النجم الرياضي الساحلي الحقيقة بان عليه ضعف كبير خاصة في الخط الخلفي، لاعبي الأجانب نقطة استفهام كبيرة، فنيا أخطاء الحقيقة لا تغفر بالنسبة للاعبي الأجانب. فما حاجات إيجابية ممكن في النجم الساحلي اللي هي في التحولات، ممكن براكوني يخدم على التحولات وركز على اللاعبين هذوما اللي الحقيقة صحيح ما همش أسامي كبيرة كيما بن ضياف وكيما بوسلامة، قاعدين يقدموا في مردود كبير وكانوا اختار على الترجي، وحكيت من قبل المباراة وقلت راهو خط الخلفي للترجي مازال يزمو شوية وقت، والدليل أنه النجم الساحلي رغم الضعف اللي نحكيوا عليه تكتيكيا وفنيا الا انه قدر باش يوصل للمرمى الترجي فيه قداش من مره. الحقيقه النجم الساحلي مع بدايه الشوط الثاني لازم ينظم ويعدل اوتاره خاصه في الناحيه الدفاعيه،
1: واكيد نحن عندنا برشا وقت ان شاء الله،
3: إن شاء الله.
1: مع نهايه المباراه وعندنا برشا تقريبا ساعه كامله باش نحكيوا فيها على الكلاسيكو وبقيه المقابلات. مشينا لشهير نشوفوا توا انطلاقه الاشواط الثانيه، ومن بعد نكملوا ان شاء الله الجوله الاخيره ان شاء الله في نهائي التايكواندو مع فراس القطوسي. شوفوا انطلاقه الاشواط الثانيه، البدايه من رادس رفقي.
4: مرحبا بك حبيب، نلعبوا في دقيقتين لعب شوط المباراه الثاني، دائما اسبقيه الترجي الرياضي أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف دون مقابل، نذكر هدف محمد الحاج محمود دقيقة 15، ونذكر يوسف البلالي كان أهدر ضربة جزاء دقيقة 27، وثلاثة تغييرات حبيب قام بهم براكوني قبل.
1: سامحني رفقي، نمشي وترنتو يا شهير، تفضل يا شهير نسمع فيك
0: يا حبيب. عندي قداش
1: يا شهير نسمع فيك في المباشر يا شهير.
0: دقيقة دقيقة على نهاية المجموعة، مازلت دقيقة على نهاية المجموعة، تقدم لفراس، بالمفروض نتبعوا منذ البداية. على كل 2-0 حاليا لفراس القطوسي، والإصابة للمغربي هيثم الزهروتي، الإصابة لهيثم الزهروتي 2-0 قبل دقيقة وستة ثواني من النهاية، وتدخل الإطار الطبي، تدخل الإطار الطبي. تنجم تاخذ الكلمة حبيب توا ومن بعد نرجع، تقعد في الاستماع
1: شهير، تقعد بتبيعة معانا في المباشر وتطلب الخط وقت اللي تكون موجود بتبيعة معانا في المباشر شهير الكافي. باه نرجعوا لرادس رفقي، التوقيت والنتيجة.
4: التوقيت دقيقة 48 في المباراة، كما ذكرنا أسبقية الترجي هدف دون مقابل، ثلاثة تغييرات قام بهم كريستيان براكوني، تم بعد شوية نعطيك التفاصيل
1: أكيد تعمل في مراوحة. نحن نرجع شهير، هاي شهير تفضل.
0: شكرا لك. نرجع مع فراس القطوسي متقدم ونقطة للمغربي حاليا قبل دقيقة واربع ثواني من أجل الذهب. فراس القطوسي 2-1 حاليا. الدقيقة بدأت تقرب من نهايتها 57 ثانية. 2 نقاط لفراس، نقطة للمغربي الزهروتي. انتظر الضربة من فراس من أجل الحسم. يلا يا فراس، فراس باللون الأزرق نتبعوا فيه، فراس دعواتنا معاه، فراس نستناوه من أجل الذهاب الأول لتونس في الألعاب المتوسطية. 2-1 حاليا، 42 ثانية على النهاية، 42 ثانية على النهاية، 40 ثانية. يلا يا فراس دافع وما تخليش يسجل. فراس ننتظر، فراس صحيت يا فراس، يمشي فراس دائما 2-1، ولكن الوقت يمشي لصالح لاعبنا التونسي، الوقت لصالح فراس. 29 ثانية دائما 2-1 لفراس القطوسي، 2-1 لفراس، 3-1 ممتاز، 3-1 نقطة لفراس، 4-1، 4-1 قبل 26 ثانية، 4-1 لفراس قبل 22 ثانية. يلا يا فراس الذهاب ينادي، 6-1، 6-1 لفراس، 17 ثانية على النهاية. الذهبية الأولى تقترب، الذهب يقترب لتونس، 11 ثانية على النهاية، 6-1 حاليا. يلا فراس 8-1، 8-1، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، 2 ثواني على النهاية، 2 ثواني على النهاية، والذهب تونسي، الذهب لتونس، الذهب للذهب، الذهب للفتى الذهبي فراس القطوسي اللي يزيد يسجل نقطتين، 10-1 والنهاية، 10-1 والذهب، 10-1 والتتويج.
1: ألف مبروك لتونس، ألف مبروك لفراس القطوسي، تتويج بالميدالية الذهبية في التايكواندو.
0: رفرف عاليا في سماء تورنتو، مبروك لتونس ومبروك لفراس. بعد شوية أكيد حبيبي يكون موجود معنا.
1: واضح تطلب الخط شهير، تاخذ الخط، واضح واضح، يعطيك الصحة شهير. ألف مبروك بتبيعة للميدالية الذهبية لتونس. نمشي والرادس إلى رفقي بوستة، مباراة الكلاسيكو ذولي فما جديد.
4: مرحبا بك الجديد، ركلة جزاء للنجم الرياضي الساحلي بعد تدخل على أشرف بن ذياف داخل منطقة الجزاء. الحكم هيثم الترابلسي يمنح ركلة جزاء للنجم. هل ينتظر قرار من حكم الفار؟ نذكر أزمير ساغراكوفيتش، الكل ينتظر قرار حكم المباراة هيثم الترابلسي. ضربة جزاء، القرار يأتي من غرفة الفار، تثبيت قرار حكم الساحة. ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي، ولا تنفيذ سيكون آني. أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف أمام أمان الله من ميش، هل يكون هدف التعادل في الدقيقة 52؟ ركلة جزاء ثانية في المباراة، أهدر لولا البلالي من جانب الترجي. ننتظر بن ضياف أمام من ميش، أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف أمامه من ميش، هل يكون هدف التعادل؟ بن ضياف، بن ضياف، هدف التعادل، هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي، دقيقة 52، أشرف بن ضياف واحد من بين المنتدبين الجدد ينجح في تعديل النتيجة بركلة جزاء للنجم الرياضي الساحلي. 1-1 كلاسيكو الجولة الأولى، فيه زوز أهداف، كلاسيكو مثير مشوق في انتظار ما تبقى من زمن المواجهة والقمة بين الترجي والنجم.
1: يعطيك الصحة رفقي بوستة، بتبيعة كنا في التايكواندو، أكيد أعطينا الوقت الكافي، وأكيد شهير يطلب الخط لما يكون معها لتصريح من البطل الأولمبي، البطل العالمي والبطل المتوسطي الآن فراس القطوسي. نشوفه مهدي عبيد، ملعب 15 أكتوبر ببنزرت.
5: مرحبا بك حبيب في بنزرت، 56 دقيقة لعب في المباراة، يعني 11 دقيقة في هذا الشوط الثاني، مازال تعادل 0-0، ومن درجات حرارة مرتفعة في الشوط الأول إلى بعض الرياح والنسمة اللي طيرت لي الأوراق الكل، ويعني في هذا الشوط الثاني تقريبا طقس مستحب برشا ما يساعد.
1: بقيت الأوراق نتاعك يا
5: بقيت
1: ما عارف، عندي ثقافة كروية حتى من غير الأوراق ما شاء الله، نجم طاقة المباراة.
5: ربي يخليك،
1: عايز المباراة قداش؟
5: 0-0 في 57 دقيقة لعب في المقابلة، يعني 11 أو 12 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط.
1: يعطيك الصحة مهدي عبيد. شوفوا محمد نبهان، مباراة ترجي جرجيس والأولمبي الباشي.
6: مرحبا مجددا حبيب. دقيقة 13 في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما 0 مقابل 0 بين الفريقين. التغيير حصل فقط على مستوى عناصر الفريقين. الأولمبي الباشي خرج محمد الهادي الحدوشي اللي خرج مصاب، نتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله. كذلك ريان الهمامي وخليه ومكانهم لكل حسين القفشي ومحمد امين المرزوقي. كذلك الترجي الرياضي الليشي جاسم بالكيلاني وياسين الكاتح خليه ومكانهم لادم الطاوس وسويك كيبا.
1: يعطيك الصحة محمد نبهان. منطقيا مباراة نجم المتلوي النادي الافريقي انطلقت بتأخير بطبيعة في الشوط الأول، بطبيعة في الشوط الثاني أيضا مش انطلق بتأخير مقارنة بقية الملاعب. شوفوا رضا الفهم إذا انطلق الشوط الثاني وإلا لا مباراة نجم المتلوي النادي الافريقي. رضا.
7: نعم أهلا وسهلا بك يا حبيب. 4 دقائق لعب، 5 دقائق دخلنا توا، والنتيجة تعادل دون طبعا في الفترة الثانية، والتعادل دون أهداف بين الفريقين بين النجم المتلوي والنادي الإفريقي.
1: يعطيك الصحة رضا الفهم. توا نرجع للتعليق، الوصف والتعليق. البداية بملعب رادس مع رفقي بوستة. تفضل رفقي، 4 دقائق في كل ملعب.
4: شكرا لك حبيب. 1-1 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، ضربة مخالفة قريبة من منطقة الجزاء، مش بعيدة أيضا على مكان تنفيذ الركنية على يسار صبري بن حسن حارس مرمى. تفضل
1: رفقي. لحظات شهير. تفضل شهير.
0: شكرا لك حبيب. باش نبدأ بالتصريحات بعد تتويج الذهبي. تسمع فيه حبيب؟
1: نسمع فيك. 5-5
0: معنا المدرب سي الهاشمي الجندوبي، اكيد بعد شويه يكون زاد موجود معنا فراس. سي الهاشمي اليوم شفنا تقريبا الجرين تاع فراس، جابت لنا اول ذهبيه، واليوم كانت الناس كلها على اعصابها بعد هزيمه وفاه وحصولها على الميداليه الفضيه. زاد ماهيش خايبه نبداو نحكيو على فراس.
8: الحمد لله فراس ان شاء الله معتها بعد الاصابه كنت هي رجع كيما نقولوا احنا، رجعت الماكينه تخدم الحمد لله. معتها بتشوف بارتيات قويه وفكموا الحمد لله ان شاء الله ديما القدام.
0: ذهبيه ذي عندها وزن خاص.
8: عندها وزن خاص. بالنسبه للوفاء اول مره تلعب فيه الميزان هذا، الميزان هذا 67 اللي هو الاولمبيك ان شاء الله. معناتها هاي جابت فيه دوزيام بلاس يعطيها صحه، فهمني ديجا اللي في الديمي فينال ربحت شامبيون دوروب، وتركيا هذه زاده شامبيونات الحمد لله ان شاء الله جاي خير ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه سي الهاشمي، مبروك مره اخرى الفضيه والذهبيه، وبعد شويه يكون موجود معنا الفتى الذهبي حبيب فراس القطوسي.
1: واكيد بتبيع افونغو قبل العاب الاولمبيه ان شاء الله فراس القطوسي، وتايكواندو تونسي بخير اول ميداليه ذهبيه لتونس، ارتفع الحصيله الى 7 ميداليات ذهبيه، 2 فضيه و4 ميداليات برونزيه. بتبيع تطلب الخط شهير لما يكون معاك فراس القطوسي البطل العالمي والاولمبي. العوده الى ملعب راس لصوت رفقي بوسط.
4: شكرا لك حبيب. نلعب تقريبا في 57 ثقه لاعب لهنا في ملعب رادس، كلاسيكو البطوله بين الترجي والنجم، التعادل بين الفريقين هدف مقابل هدف. نذكر محمد الحاج محمود بادر بالتسجيل دقيقه 15 للترجي ودقيقه 52 من ضربه جزاء اشرف بن ضياف او اشرف ابن ابي ضياف كما يقول زميلنا لطفي خالد، تحيه ليه، تمكن من تعديل النتيجه. علما وانه يوسف البلالي كان اهدر ضربه جزاء دقيقه 27 في الفتره الاولى. كره ترجع للترجي، الترجي بدون تغييرات الى حد الان، بينما النجم عمل 3 تغييرات، دخول أسامة عبيد، أيضا سانداي النيجيري، وريان غارا مكان حسام دكدوق، عبدالله العامري وعثمان دياكاتي. كرة ترجع للنجم في اتجاه سانداي، سانداي النيجيري قابلوا مروان الصحراوي إلى حارس مرماه أمان الله من ميش. نزار العيفي في استلام الكرة، ظهير أيسر الترجي إلى رائد الشيخاوي، شيخاوي مروان الصحراوي، صحراوي يطلب الكرة الشيخاوي، التمرير لمحمد بن علي على الجهة اليمين أمامه أسامة عبيد، كرة لرائد الشيخاوي يقرب من دائرة وسط الميدان، البحث على عماد فراج المغربي ياخذ كورته لا كرة تمشي بعيدة ضربت 55 للنجم في توقيت 59 ثقة لاعب هنا في ملعب رادس. التعادل حبيب 1-1 بين الترجي والنجم.
1: يعطيك الصحة رفقي بوستة من رادس من رفقي إلى المتلوي إلى رضا الفهم مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي.
7: نعم شكرا لكم جميعا 9 دقائق لعب إذن في الفترة الثانية. يبقى التعادل دون أهداف لحد الآن بين الفريقين. مدرب نادي الإفريقي ماهر الكنزاري قام بزوز تغييرات. أسامة شريمي أخذ مكان هيكل الشيخاوي وبلال أيت مالك خرج وعوض صادق قديدة في تشكيلة النادي الإفريقي بالمقابل المدرب نجم المتلوي أمين قارا حافظ على نفس التركيب اللي لعب بها في الفترة الأولى. كرة من صادق قديدة نحو تيديوس سينكينغ لكن كورته تقطع من رقم من إيرين جليل يحط الكرة في رمية تماس النادي الإفريقي باش ترجع كرة من أسامة الشريمي والحكم يتحدث مع لاعب مع الاحتياطي النادي الافريقي في الحقيقه مع المدرب كذلك ماهر الكنزاري ويتفطن كذلك لاصابه محمد عزيز البجاوي حارس مرمى نجم المتلوي هذاك علاش يطلب ايقاف اللعب ويمكن اللاعبين كذلك من اخذ جرعات من المياه في هذا الطقس الحار. نربح بعض اللحظات حبيب نشوفوا ملعب اخر في انتظار استئناف اللعب في ملعب المتلوي
1: الى مهدي عبيد في بنزرت ثم بطبيعه نرجعوا لك رضا الفهم. تفضل مهدي.
5: مرحبا بك حبيب. توقيت 63 دقيقه لعب في المقابله 0-0 بين الفريقين.
1: وصفه تعليق ما كامل 4 دقائق.
5: شكرا لك حبيب.
1: بعد نرجع لرضا الفهم.
5: يلا تعود الكره المستقبل هذه المرسى تسديد خطيرة ياسر الكره وممتاز الحارس حارس النادي الرياضي البنزرتي يوسف مقطوف ممتاز جدا التصدي كان للكرة التسديدة
4: من يوسف الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي دقيقة 61 أسامة عبيد ينجح في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من جهة اليسار ما كانش في موقع تسلل يعمل كنترول وبالساق اليسار يحط الكرة في مرمى مميش تتغير الأحوال يتغير الوضع بعد ما قبل الهدف وكان متأخر في النتيجة النجم عدل في مناسبة أولى ثم أضاف أسامة عبيد البديل الهدف الثاني للنجم في مرمى مميش في مرمى الترجي. تفضل مهدي.
5: شكرا لك رفقي. 64 دقيقة لعب في المقابلة 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى. مقابلة كما قلنا مستواها دون المأمول للأسف منذ انطلاق المباراة ما شفناش ريتم ما شفناش كرة في بعض الأحيان بعض الفرص هكا وبعض المحاولات من هنا ومن هناك وربما لا ترتقي حتى نقوله فرص محقة وخطيرة. هدف كان نذكر سجل إبراهيم أيندي قبل نهاية الشوط الأول بقليل يعني في الوقت ضائع من الشوط الأول للنادي الرياضي البنزرتي لكن الحكم ألغاه لوجود مخالفة. على كل حال وسط تساؤلات هل الفار يعمل أو لا لأن السؤال هذا تطرح ما بين الشوطين هنا في بنزرت. على كل حال 0-0 دون ذلك ما شاهدناش حاجة كبيرة الحقيقة ما بين الفريقين. نسق متقطع إصابات عضلية متعددة في صفوف النادي الرياضي البنزرتي وأيضا المستقبل الرياضي بالمرسى. 4 تغييرات من المستقبل الرياضي بالمرسى وثلاثة تغييرات أو زوز تغييرات إلى حد الآن في السيابي. بالنسبة للمدرب عماد بن يونس في المستقبل هذه بالمرسى كان أقحم ريان الحمروني مكان في رأس عفية عمر الترايدي مكان أمان الله بن حميدة يوسف داو خذا مكان هارون العياري ونور ماني هدف الرابطة الثانية عمناول مع ملحم مسوسة ياخو مكان فيكتورينو الأنغولي من جانب السيابي زياد بريم خذا مكان عزيز شعبان وخرج وسيم الشيحي ودخل وحيدة تيمي كرة في وسط الميدان ترايدي على الجهة اليسرى فريق المستقبل هذه بالمرسى ريان الحمروني تفضل
1: رفقي.
4: فقط مهدي باش تبدا الصوره واضحه الحكم منتظر العوده واشاره من غرفه الفار ورسميا تم تثبيت هدف أسامة عبيد الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي.
1: ونحن رسميا مش نمرحوا بتبيع قسم الاخبار الوقت نتاعهم نمشيو
5: عطاك الكوره
1: نعطيهم الكوره بتبيع نشره اخبار الساعه على 6 ثم نعود ونكملوا رياضه وهدف.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الدكتور حكيم.
10: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد من الثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة، يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف لكن مش لازم الإفراط، وما فيها باس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
9: الدكتور حكيم.
11: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
12: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. انتشال 11 جثة من غرق مركب سواحل جرجيس وتواصل جهود للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق تنظيف الأودية وجهرها على مستوى سد نبهانة من ولاية القيروان، وفي النشرة متابعة للملف. في رأس القطوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. في شأن الدول، إيران تلوح بالنووي وتوجه أمريكي لتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران. إلى التفاصيل. في ولاية مدنين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا. وقد أسفرت عمليات البحث وتمشيط أمس واليوم عن انتشال 11 شخصا، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين حسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع. خلال تحوله أمس الأول إلى ولايات القيروان وسوسة والمهدية، عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما اطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، معلنا انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأودية على مستوى السد بداية من الغد. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي.
13: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهد مؤخرا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات اللي على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من زوز مصادر متاع المياه، اللي هو واد معروف وواد الكسب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور: جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي للواد، العملية تبدأ غدوة، ومن بعد تتكثف الجهود أكثر بتوفير المعدات الضرورية واللازمة على مستوى الحوض ساكب للسد. ثم منشآت للمحافظة على المياه والتربة كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية.
12: كما سيتم العمل بالخصوص على مقاومة الضخ العشوائي للمياه والتصدي للاعتداءات على الأودية.
13: باش تتم عملية تشخيص دقيقة للبحيرات والسدود الموجودة هذيك، ومواصلة التركيز على الإسراع في صيانة هذه المنشآت مع مقاومة الضخ العشوائي، مع التصدي للحفر بالواد والاعتداءات على الملك العمومي للمياه على مستوى الواد. الإجراءات هذه فيها اللي انطلقت يوم الجمعة، فيها اللي تنطلق يوم غد، وتنطلق لاحقا، وهنا مش يكون برنامج هذايا فيه متابعة دقيقة.
12: تنطلق غدا حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يضيف:
13: شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحولنا عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا المشتركات نتاعهم، مش ما يقدوش يتنقلوا تسعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و 850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار 850 و 37 دينار و 500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
12: وفي سياق ذي الصلة أكد البريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والبنكية. منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي أكدت توفير مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة.
14: وفرنا عدة وسائل الدفع باش تمكنوا من خلاص معالين التسجيل المدرسي وإلا الجامعي بخلاص المنصة الجديدة vscolaire.education.tn. السنة حصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال بطاقات مسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر من 2 ملايين بطاقة مسبقة الدفع، عنا زادة بطاقات فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم بقى المحفظة الرقمية الوالد أجينار، هي محفظة مجانية بطاقات تابعة للبريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجمو يخلصوا بها.
12: تشارك تونس الأمة الإسلامية بعد غد الثلاثاء 12 ربيع الأول إحياء ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وتشهد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار مع تسجيل عدد من النزل نسبة حجوزات بلغ 100%. زميلة ندرة برجب رصدت أراء عدد من التجار حول الحركية الاقتصادية والتجارية.
15: كان تقبل تجارية توا يجيو في ليلة ولا في شطر النهار جيس لك الاحتفالات، وكان مسيبة قروان كاملة سوق قبل تبدأ الحيوت كلها زرابي، الناس كلهم خرجة من حاس متاحة ديارنا نحلوها حركية كانت كبيرة قبل.
16: الحركة توا الاقتصادية والناس اللي قاعدة جي كل توا ما بين السيد السحبي والفسقية كنا نأخذ بالنهارين مصبحين نهج هذا ينسكروا بالزحمة متاع العباد والخدمة اللي تبدأ موجودة.
17: في العادة الحركية في المولد تلقاها كبيرة، جي برشا ضياف وتدور الأمور الاقتصادية تبدأ الأمور كلها ناس تجيب مرتاحة بشكل عام. الحركة في المولد تتوجد وخاصة المقروض والكرتيج والخبز سبيسيالتي
18: روعة حاجة باهية. أيامات المولد تكثر الحركية وثم موفمون ياسر خاصة ليلة المولد.
12: وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انطلقت بالمناسبة في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة استهدف مؤسسات الإنتاج والتخزين. رئيس الهيئة محمد الرابحي أكد التمكن من حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها، داعيا إلى الإقبال على المحلات المراقبة دون غيرها باعتبارها مطابقة للمواصفات.
19: تم إعداد برنامج خصوصي للغرض يستهدف مؤسسات متاع الإنتاج والتخزين الرحي الزقوق وما تبعه، والبرنامج الخصوصي هذا بدينا في تنفيذه بداية من شهر جويلية. أكثر من 60 طن من المواد الغذائية اللي تم حجزها وتلافها بسبب تلفها، فيها حشرة السؤوس والديدان الحية فاللي فيها كل الفطريات، وإحنا منا في فترة متاع استعداد للمولد الزقوق وما هوش موجود بكثرة، الزقوق والفواكه الجافة والحلويات والفرينة ومعنيه كل مستلزمات إعداد صحفة العصيد. هذا بالنسبة للمحلات المفتوحة للعموم، فما نسبة كبيرة 90-95% من المنتوجات اللي هي عنا فيها الجزم اللي هي مطابقة للمواصفات.
12: وتبعا لإعلان الثلاثاء 25 أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها استثنائيا حصريا لعملية البيع غدا من 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. تم اليوم بالمستشفى الجامعي بجابس وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بكلفة تناهز 33 مليون دينار، وذلك في إطار شراكة بين تونس والصين. ويمتد المركز على مساحة تقدر ب 4000 متر مربع، ومن المنتظر أن تنطلق أشغاله رسميا يوم 31 من أوت، على أن تستغرق مدة الإنجاز 20 شهرا. ويتضمن المشروع بنية تحتية طبية متكاملة بما يوفر خدمات متخصصة تستجيب لحاجيات مرضى الأورام. تحصل منذ قليل لاعب التايكواندو فراس الجاتوسي على أول ميدالية ذهبية لتونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الدائرة بمدينة تورونتو الإيطالية. مزيد من التفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي لإيطاليا. شهير،
0: مساء النور مريم، تحية لكل مستمعينا. أكيد الانتصار لفراس القطوسي والميدالية الأولى منذ قليل الذهبية لتونس. نعرفوا اللي اليوم كان ثم فضية لوفاء المسغوني في الكاراتيه، وأيضا في نفس الاختصاص يضيف فراس القطوسي ميدالية ذهبية بعد نزال قوي جدا مع منافسه المغربي اللي كان انتصر بالمجموعة الأولى، ثم عودة فراس في المجموعة الثانية وخطفها في آخر الثواني، ثم المجموعة الثالثة سيطرة كلية لفراس القطوسي والتتويج بعد الانتصار 2-1. تتويج مهم جدا للرياضة التونسية، خاصة بعد دخول يوم الأمس بخمس ميداليات، منها واحدة فضية وأربعة برونزية. اليوم مرة أخرى فضية كانت لوفاء المسغوني، والذهبية لفراس القطوسي اللي موجود حاليا في غرفة كشف المنشطات، وبعد قليل مريم نجم يكون موجود معنا في المباشر. فراس القطوسي بعد الانتصار بالميدالية الذهبية، هاني بشي مباشرة
12: لك الكلمة شهير، وألف مبروك لتونس أول ذهبية.
0: أخبار على موجات الإذاعة الوطنية.
12: مرحبا فراس،
0: أول ذهبية للوفد التونسي.
12: فراس مرحبا.
20: الحمد لله، الحمد لله اليوم توجت الميدالية الذهبية بعد البرونزية نتاع 2022. فرحان برشا، ان شاء الله نكون فرحت الناس الكل، ان شاء الله نكون فرحت رياضة التايكواندو والرياضة بصفة عامة، ان شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وان شاء الله شرفت بلادي كما يلزم.
0: أكيد الصعوبة كانت في منذ الجولة الأولى، شفنا خذا عليك الأسبقية المنافس المغربي، ثم بعد عرفت كيفاش ترجع وسيطرت في الجولة الثانية.
20: الحمد لله، الحمد لله، عادي ينجم ياخذ الأسبقية ومن بعد نرجع أنا في الطرح، هذيك معناها اللعبة. واحد لازم يقعد مركز للآخر ويمن بحظوظه للآخر. راك شفتوا معناها ما ثم حد شيء صعيب، زاد دومي فينال هكاك في الأول كنت رابح وفكلي الروندة الأولى، من بعد رجعت الروندة الثانية والثالثة وربحت كيف في الفينال. الحمد لله كنت مركز، كنت ممن بروحي. اليوم معناها حطيت الكل في الكل باش نعمل الميداي دور. الحمد لله كيما وعدتهم باش نبدل الكولور نتاع 2022 البرونز، الحمد لله اليوم هزينا الذهب، وان شاء الله نكون فرحت الناس الكل.
0: الميداليه الذهبيه هذه الاولى ماذا تعني للوفد التونسي ككل؟ اللي اكيد بعد ذهب فراس ممكن نشوفوا ذهبيته.
20: نتصور فرحانين الناس الكل، نشجع اصحابي الكل، نقول لهم ما فما حد شيء صعيب. جوادي نتصور قاعد يلعب تويك، قاعد يلعب، ان شاء الله ربي يوفقه، ان شاء الله زاد هو يجيب لنا ميداي دور ولا زوز، خاطر مازالو عنده دو سبيسياليتي باش يلعبهم. ان شاء الله زاد الاولاد الكل الاخرين والوفد التونسي الكل، ان شاء الله ربي يوفقهم.
12: ألف مبروك لتونس.
20: بالطبيعة أصحابي هاني نشجع، خلي نبارك ونخلي للجندوبي، البارح كان ينجم يعمل ميداي دور غير صبعه ولا غالب، عنده فراكتور جات في ساقه في الطرح الأخر، وإن شاء الله إن شاء الله هالجاي إن شاء الله هالجاي يعملنا ميداي دور إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة فراس القطوسي، مبروك التتويج، وهذا كان التصريح الأول الحصري للإذاعة الوطنية.
12: شكرا.
0: أمام حجرات ملابس تواجد البطل فراس القطوسي.
12: شكرا لك شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية إلى إيطاليا، وألف مبروك لتونس أول ذهبية، في انتظار ذهبيات أخرى.
11: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
12: في في الشأن الدولي وأمام توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصعيد غير مسبوق في حربها الاقتصادية المفتوحة ضد إيران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن ترامب دفع العالم نحو امتلاك القنبلة النووية، وذلك في تهديد غير مباشر باحتمال تفكير إيران في هذا الاتجاه. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران تلقت رسائل متعددة من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين من بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها طيران الاحتلال اليوم على مناطق بالقطاع. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكير بالعناوين: انتشال 11 جثة من غرق مركب سواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. غدا انطلاق تنظيف الأودية وجهرها على مستوى سد نبهان من ولاية القيروان. فراس الجاتوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. وفي الشأن الدولي، إيران تلوح بالنووي وتوجه أمريكي لتجديد العقوبات الاقتصادية على طهران. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
21: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
22: تبدل
21: الرسم التكتيكي
22: اللي نلعب 4-2-3-1
21: تصريحات
23: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة.
21: رياضة وأهداف،

0: 6:18 دقيقة مازال موصل معكم في رياضة وأهداف. تبعتوا معنا مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشيو لرادس ثم بنزرت. تغيرت النتيجة في رادس وأيضا في بنزرت. رفقي، مباراة الكلاسيكو.
1: الهدف الثالث، الهدف الثالث للترجي. دقيقة 82، خطأ كبير من حارس مرمى النجم صبري بن حسن في ارجاع الكرة. تجي الكرة امام وعز الحاج علي على ما يبدو. تعاوني شوية حبيب، عندك شاشة التلفزة.
0: الهدف رقم 18 رقم 18
1: معز الحاج علي. مانيش غارت، معز الحاج علي يدون الثنائية ليه، لأنه عدل دقيقة 74. حبيب عدل النتيجة للترجي دقيقة 74 بعد تمريرة من أشرف الجبري بالساق اليسار. عدل النتيجة ومنذ لحظات بعد خطأ الحقيقة كبير برشا من صبري بن حسن في إرجاع الكرة. كرة أمام معز الحاج علي اللي عمل الضغط وبالساق اليسار أيضا يحط الكرة في شباك صبري بن حسن ليضيف الهدف الثالث. ثقة 82 للترجي. 3-2 الحقيقة. شو الثاني مثير، شو الثاني مفتوح على كل الاحتمالات، برشا فرص. أيضا النجم كان قريب من إضافة الثالث منذ دقائق. الحقيقة شو الثاني أداء كبير برشا من اللاعبين. تو نأتي بعد شوية تباعا على التغييرات اللي قام بها براكوني وأيضا الروماني ريجي كامف.
0: يعطيك الصحة رفقي بوستة. مهدي عبيد في بنزرت،
2: مرحبا بك حبيب. 86 دقيقة لعب في المقابلة. النادي الرياضي بنزرتي يتقدم على المستقبل الرياضي بالمرسى هدف مقابل صفر. السيادة يسجل هدف ومستقبل مرسى ضيع ضربة جزاء. نعطيك صورة الهدف. هدف جميل جدا من أشرف الفرشيشي للنادي الرياضي البنزرتي. كانت الكرة الثانية راجعة من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى من خارج منطقة الجزاء تقريبا 28 متر هكا 30 متر على أقصى تقدير حسب اجتهادي وحسابي وقياسي. اخذها الكرة دون ترويض، كرة نصف طائرة سددها بخارج الرجل والكرة تسكن الزاوية 90 في سقف المرمى من تسديدة بعيدة. الحقيقة هدف جميل جدا من اشرف الفرشيشي غالط به الحارس حمزة بن شريفية.
0: فين دقيقة مهدي الهدف؟
2: دقيقة 70، دقيقة 70 بالضبط حبيب. سجل الهدف الأول النادي الرياضي البنزرتي. ثم دقيقة 84 بالضبط المستقبل الرياضي بالمرسى يهدر ضربة جزاء عن طريق عمر الترايدي والتصدي والتألق لحارس النادي الرياضي البنزرتي يوسف مقطوف اللي تصدى للكرة كانت على يسار الحارس مشالها في المكان الصحيح الزاوية المناسبة. صد الكرة ومنع النادي الرياضي البنزرتي وأنقذ فريقه من هدف التعادل، وبالتالي السيادية حبيب يتقدم على المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدف مقابل صفر مع ارتفاع النسق في الدقائق الماضية.
0: واضح مهدي عبيد. نشوف تقييد النتيجة مع محمد نبهان في ملعب مصفى الدوري. محمد،
3: دقيقة لنهاية المباراة دون اعتبار الوقت البديل، دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين.
0: واضح محمد. تعطينا الوقت البديل، تعطينا الإشارة بطبيعة. نرجع لظل فهم مباراة نجم المتلوي نادي الإفريقي. رضا قبيل الوقت كان متوقف اللعب، طيب باش نرجع لك بطبيعة. رضا نسمع فيك نجم المتلوي.
4: شكرا لك. تفضل. نعم، وصلنا بالضبط الى 35 دقيقه لعب في الفتره الثانيه والتعادل دون اهداف الى حد الان بين الفريقين. تغيير قام به مدرب نجم المتلوي امين غارا، خروج ياسين السلطاني خذا مكان اسامه النفاتي. بالمقابل ماهر الكنزاري اربع تغييرات، الان كونتي خذا مكان سيد وخان، اسامه بوغره عوض معتز صدام، وقبل ذلك اسامه شريمي خذا مكان هيكل الشيخاوي، وصادق قديده كان خذا مكان بلال ايت مالك في تشكيله النادي الافريقي. يبقى التعادل دون اهداف الى حد الان بين الفريقين مع مستوى فني متوسط في هذه الفترة الثانية، أفضل في الحقيقة من الفترة الأولى، لكن دون وجود يعني فرص واضحة للتهديف لا من جانب النادي الإفريقي ولا من جانب الفريق المحلي نجم المتلوي. ترجع كرة للنادي الإفريقي، يمشي عمار عبد الحق يأخذ الكرة بسرعة لأيمن الحارزي يطول كرة يتدخل منتصر التومي ممتاز في رجع كرة الكرات الفضائية منتصر التومي، كرة للنادي الافريقي، عملية هجومية على الجهة اليسرى، التوزيع تصطدم بالمدافع، تخرج ضربة زاوية، ضربة زاوية يمشي في التنفيذ أسامة بوقرة رقم 11، أسامة بوقرة تجي ضربة تدير ضربة الزاوية على يمين الحارس محمد عزيز البجاوي حارس نجم المتلوي، باش ترجع كرة إذا بضربة زاوية، التنفيذ بالساق اليمنى يسعد ياسين مريح مرة أولى، ثم رقم 28 في تشكيلة النادي الإفريقي سيدو خان مازال يلعب في الحقيقة، اللي خرج هو اللاعب معتز الصدام، باش ترجع كرة إذا بضربة زاوية للنادي الإفريقي، ترجع كرة إذا بضربة زاوية للنادي الإفريقي، هذه هو تغيير خامس يقوم به المدرب ماهر الكنزاري، يخرج أيمن الحارزي ياخذ مكانه حمزة المناصري اللاعب السابق اللي كان يلعب في الموسم الماضي مع النجم المتلوي، حمزة المناصري إذا ياخذ مكانه في تشكيلة النادي الإفريقي مكان أيمن الحارزي، وضربة الزاوية تتنفذ كرة راسية بعيدة، ضربة مرمى للنادي لنجم المتلوي، في إرجاع الكرة محمد عزيز البجاوي بعد 38 دقيقة لعب في الفترة الأولى الثانية عفوا، والتعادل دائما بدون أداء بين الفريقين، هذه كرة في منطقة دفاع النادي الإفريقي، يمشي اللاعب حسام بن علي، يلمس الكرة لسيدو خان بالفعل، وحمزة المنصري كما ذكرت خذا مكان اللاعب أيمن الحرزي في تشكيلة النادي الإفريقي، كرة للنادي الإفريقي أسامة الشريمي، والحكم يتدخل يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي قبالة الحارس محمد عزيز البجاوي.
0: نكملوا معك المخالفة ثم نمشي لمحمد نبيل.
4: تفضل.
0: نكملوا معك المخالفة.
4: إذا قبل فما تنجم تاخذ الخط باعتبار فما لاعب كذلك من نجم المتلوي ملقى فوق أرضية الميدان. إذا نذكر في التوقيت فقط تحبيب 39 دقيقة لعب إذا في الفترة الثانية، والنتيجة دائما التعادل 0-0 بين الفريقين.
0: إلى محمد نبيل مباراة ترجي الجيس والأولمبي الباشا.
3: شكرا لكم. انا لعبوا 3 دقائق في الوقت البديل اللي اعتمد حكم المباراه 8 دقائق كامله كوقت بديل، يعني الحقيقه ثم برشا تقطعات رغم اللعب المباشر للفريقين خاصه

0: يرجعها لريان اسماعيلي ما ثماش متابعه. ايضا رويد الكره للحارس شاهين اسماوي حارس مرمى الاولمبي الباجي يمسك الكره بكلتا يديه والحكم يشير له بالاسراع بالتنفيذ وارجاع الكره لوسط الميدان للاعب اسماوي يرفع الكره عاليه تجتاز حتى وسط الميدان. ثم في الاستقبال ريان اسماعيلي ولمجد رجيلي جوف سامبا وتتنس من جديد للأولمبي الباجي في رأس الفضيلي يعكس الهجوم لكن تعود من جديد. آدم الطاوس ممتاز يعمل دورة بالكرة. آدم الطاوس على الجهة اليسرى والحكم يقول مخالفة لصالح إسلام الشرغومي لصالح الأولمبي الباجي في مناطقه إن شاء الله يقوم لباس إسلام الشرغومي تتحط الكرة في مكانها. يجي حكم المباراة أمين لتقير يقوم لباس والتنفيذ الآن لصالح محرز بالراجح والبشتبال يرجع الكرة اللاعب محرز بالراجح يثبت الكرة على أرضية الميدان. تقريبا كل اللاعبين 20 لاعب بالضبط في مناطق الترجي الرياضي الجديسي ما عدا زوج لاعبين فقط في دفاع الأولمبي البلجي والحكم يعطيه الإشارة التنفيذ لكن يحب يربح بعد ثواني. محرز بالراجح
1: تفضل رفقي.
2: 6 دقائق وقت ضاع في مباراة الترجي والنجم حبيب.
1: واضح رفقي. نكمل معك المحاولة محمد نبيان.
0: شكرا. تتنفذ المخالفة طويلة لكن دون نتيجة يدخل الدفاع. نتبع المحاولة هذه للون بالباجي تعود الكرة التوزيع كيف ستتصرف هذه الكرة ويدخل الدفاع مجال خطورة التسديد لكن الدفاع يتدخل بامتياز ويعكس الهجوم للترجي.
1: مشكور جدا محمد نبيان.
0: كمان الدقيقه النهائيه اللي قادت الكتائب
1: البديل وتعطينا اشاره نهايه المباراه اكيد.
0: وكذا
1: يعطيك الصحه محمد نبيان. قبل ما نمشي
3: ملعب المتلاوي
1: تفضل رضا.
3: نعم الهدف الاول للنادي الافريقي كانت كره عاليه ياخذها صادق قديده بالساق ثم بين ثلاثه مدافعين يسر يعني يحافظ على كورته ثم غالت الحارس محمد عزيز لبجاوي ويمضي الهدف الاول للنادي الافريقي في 42 دقيقه لعب. تصبح النتيجه 1-0 للنادي الافريقي امام نجم المتلوي. الامضاء صادق قديده في دقيقه 42 يعني دقيقه
1: 87 يعطيك الصحه رضا الفهم. وقبل ما نمشي للنادي الافريقي ونجم المتلوي واضح.
3: نعم
1: بالزرد تفضل مهدي.
4: نهاية المباراة تحبيب بانتصار النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر. أشرف الفرشيشي دقيقة 70 مع إضاعة ضربة جزاء للمستقبل الرياضي بالمرسى عمر الترايدي دقيقة 84. فرحة كبيرة للمدرب محمد عزيز والإطار الفني واللاعبين. كل الشكر لعلي البلطي على العمل المتميز اليوم الحقيقة في الجانب التقني رغم كل الصعوبات ورفيق بن نصر قائد الرحلة إلى بنزرت. نلتقي حبيب بعد قليل في التصريح.
1: يعطيك الصحة مهدي عبيد. أيضا رجال مختار مشكورة جدا أسقطنا مع المدرب الوطني ادم العياري باش يكون حاضر معنا ان شاء الله تو حاضر معنا في النهائي تاع 800 متر سباحه حره. احمد الجوادي نمشيو لجرجيس جرجيس ما جربه تفضل نبهان. محمد نبهان نسمع فيك. لحظات نسقوا نسمع فيك نسمع
0: العبيدي في اللحظات الأخيرة رأسية رشيقة يعطي الأسبقية للترجي الرياضي الجرجسي تحديدا في الدقيقة 90+8 وتصبح النتيجة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي الجرجسي على حساب الأولمبي البلجي. الإملاء حمدي العبيدي
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: 90+8
1: يعطيك الصحة. مباراة في ملعب مصفى الدوري في جربة مدرب الوطني آدم العياري واللحظات الأخيرة من سباق 800 متر أحمد الجوادي 50 متر الأخيرة. يعطيكم الصحة كريم ورجية بتبيعة في عملية التنسيق مع المدرب الوطني آدم العياري معنا في المباشر. مرحبا يا سي آدم.
5: مرحبا عايش مرحبا بكم.
1: إذا عايشنا ونعيش معك بتبيع على دقائق الأخيرة من زمن.

0: أمر السباق إن شاء الله الذهاب بيكون لتونس مرة أخرى إن شاء الله.
1: والله السباق مازال كيف هو منافسة كبيرة كانت على المركز الثاني هذيك في الآخر 50 متر، وفي سباق جوادي في الترتيب الثالث في المركز الثالث. الحقيقة السباق كان صعيب برشا، والمنافسة كانت هذيك في الآخر أمتار الحقيقة. الحمد لله الحمد لله.
0: إذن المركز الثالث والميدالية البرونزية لتونس، ميدالية برونزية خامسة والثانية لأحمد الجوادي. بالطبيعة لو كنت تعطينا صاحبي المركز الأول والثاني، وإذا نجم ناخذ تصريح البطل العالمي والأولمبي أحمد الجوادي.
1: نعم، بالنسبة للمركز الأول كان الإيطالي ديتوليو لوكا، والمركز الثاني كان ديمتروس من اليونان، والمركز الثاني
0: والثالث احمد الجواد. واضح اكيد هي بتبيعه تحضيرات للموعد الاهم ان شاء الله، الالعاب الاولمبيه. باش نقعدوا معاك سي ادم، اذا تنجم تاخذ لنا هكا تصريح للبطل احمد الجوادي مباشره عبر موجات الاذاعه الوطنيه. مشكور جدا بالتنسيق مع مختلف الزملاء، يعطيك الصحه سي ادم. نرجعوا لاجواء البطوله، مباراه انتهت في بنزرت، نشوفوا ايضا المتلاوي رادس وملعب جربه ميدون الاقرب عن نهايه المباراه. خلي كملوا الثواني الاخيره، مباراه الكلاسيكو مباراه مشوقه جدا، 3-2 للترجي من النجم. معك رفقي بوسد.
2: شكرا لك حبيب. نلعبوا تقريبا في 90+6، الحكم اضاف 6 دقائق لعب، والحكم في اللحظه هذه يعلن نهايه المباراه بانتصار الترجي الرياضي امام النجم 3-2. حقيقه مباراه مثيره ومشوقه خاصه في الفتره الثانيه. اكيد تفاصيل الاهداف، عندك 3-2 فوز الترجي على النجم الرياضي الساحلي حبيب، وهذا الانتصار عدد 58 تاريخيا للترجي امام النجم الرياضي الساحلي.
0: يعطيك الصحة رفقي، اكيد عشنا مباراة ممتازة ومشوقة، مباراة قمة وفيت بالوعود نتاعها، يعني مراوحة بين رضا ومحمد نبهان. مش محمد نبهان باعتبار انه مباراة تقريبا في نهايتها، مباراة ترجي رجيس الاولمبي اللي بيجي هدف في دقيقة 90+8 لحمدي العبيد. وبقيت تفاصيل معاك محمد نبهان، إذا يكون حاضر معنا محمد نبهان. كيش نمشيو لرضا الفاهم. رضا، مباراة نجم المتلاوي النادي الإفريقي.
3: نعم، شكرا لك حبيب. نلعب في الدقيقة الثالثة من 6 دقائق اللي كان أضافهم الحكم أمير الوصيف. نذكر بالنتيجة 1-0 للنادي الإفريقي. الإمضاء صادق الضيد دقيقة 87، هذه رمية التماس لفريق النجم المتلاوي، يمشي في التنفيذ عزيز الغريسي، كرة باش تكون رمية التماس طويلة من عزيز الغريسي داخل 15.50 ترجع من الصادق قديدة كقلب دفاع في دور دفاعي لهذا المهاجم. كرة مباشرة للتماس، تخرج رمية التماس لنجم المتلوي، وتغيير قام به كذلك المدرب أمين جارا، وسمى الفاتك يخذك مكان ياسين السلطاني، وبنغورا عبد الله يخذ مكان باسم الحاجي في تشكيلة نجم المتلوي. باش ترجع كرة إذا برمية تماس جديدة لنجم المتلوي، كرة داخل 50 ودخلت للحارس مهيب الشامخ. مهيب الشامخ ياخذ الكرة، يربح بعض اللحظات، مفهوم جدا فريقه متقدم في النتيجة قبل دقيقتين من نهاية 6 دقائق اللي كان أضافهم أمير لوسيف في هذه الفترة الثانية. كرة مباشرة لأسامة بوغرة تقطع من أسامة الهجري أو من يوسف مراد، ترجع كرة لمنتصر التومي. منتصر التومي ياخذ كورته، يطول الكرة، يبحث عن أسامة النفاتي ويسقط أسامة النفاتي، الحكم يخلي اللعب. ترجع كرة مباشرة للنادي الإفريقي بعيد على حمزة المنصري، تخرج ضربة مرمى، قبل دقيقة 20 ثانية من نهاية الستة دقائق اللي كان أضافهم كما ذكرت أمير لوسيف. كرة من دفاع نجم المتلوي إلى خط دفاع النادي الإفريقي، ويتدخل أمير لوسيف يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة ارتكبها ياسين مرياح، ضربة مخالفة ارتكبها ياسين مرياح ضد لاعب نجم المتلوي أسامة النفاتي، قبالة الحارس مهيب الشامخ باش ترجع كرة أيضا بضربة مخالفة لنجم المتلوي. الحكام يتحدث مع ياسين مرياح ويرفع في وجهه بطاقة صفراء، يرفع في وجهه بطاقة صفراء، الإنذار الثاني في صفوف النادي الإفريقي بعد صيدو خان. ياسين مرياح كذلك تحصل على بطاقة صفراء في اللحظات الأخيرة قبل تقريبا 30 ثانية من نهاية الستة دقائق، وضربة المخالفة يمشي في التنفيذ رقم 10 في تشكيلة نجم المتلوي إسماعيل هرماس، اللي خذا مكان وكذلك عوض عمر بالغيث في تشكيلة نجم المتلوي. إسماعيل هرماس في تنفيذ ضربة المخالفة، قبالة الحارس مهيب الشامخ كما ذكرت إسماعيل هرماس قبل لحظات من نهاية الستة دقائق، والحكم أمير لوسيفي ثبت جدار دفاع النادي الإفريقي يطلب منهم احترام الأمطار القانونية. تنفيذ ضربة المخالفة بسرعة مباشرة، يبقى أمام الكرة إسماعيل هرماس، إسماعيل هرماس في تنفيذ ضربة المخالفة، قبالة الحارس مهيب الشامخ تبع تقريب 24 متر على مرمى الحارس مهيب الشامخ. إسماعيل هرماس في تنفيذ ضربة المخالفة، كرة أرضية بعيدة ضربة مرمى، بعيدة ضربة مرمى، تبقى الكرة تبقى يبقى التقدم طبعا في النتيجة للنادي الإفريقي بهدف مقابل صفر. تفضل
0: رضا باش نرجع حبيب. معاك نشوفوا نهاية المباراة مع محمد نبهين منذ قليل حابين نتصلوا بك محمد. تفضل محمد.
4: نسمع فيك حبيب. فعلا هنا في جربة ميدون نهاية لقاء الترجي الجرجيسي والأولمبي البلجي على التفوق ثمين وانتصار ثمين للترجي الجرجيسي، كانت اللحظات الأخيرة في الدقيقة 90+8 بعد توسيعة من لمجة الدرجيلي من الجهة اليمنى وسير الشيخ لحمدي العبيدي يتمكن من إعطاء الأسبقية وإعطاء التفوق للترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر. إذن هي نتيجة المباراة النهائية بين الترجي الجرجيسي والأولمبي البلجي.
0: يعطيك الصحة محمد نبهي. نرجع رضا لفهم ونكملوا معاك بقية مباراة نجم المتلوي النادي الإفريقي.
3: نعم نهاية المباراة حبيب بانتصار النادي الإفريقي هدف مقابل صفر. نذكر صادق قديدة كان سجل الهدف الوحيد في دقيقة 87 ونهاية طبعا المباراة في أجواء رياضية طيبة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، تصبحوا على خير. مع تحيات زميلي التقني عماد الغرس.
0: يعطيك الصحة رضا الفاهم، مشكور جدا. هكا تنتهي الدفعة الثانية مقابلة الجولة الافتتاحية للبطولة في ملعب رادس. ترجي في القمة ينتصر على نجم الساحل 3-2 لهدف ترجي محمد الحاج محمود في الدقيقة 15 وثنائي لمعز الحاج علي في الدقيقة 74 ودقيقة 82 مع إضاعة ضربة جزاء من يوسف البليلي في الدقيقة 25. ايضا النجم الرياضي الساحلي كان سجل زوز اهداف، اشرف بن ضياف في دقيقه 52 وسام عبيد في دقيقه 61. اشرف بن ضياف في ضربه جزاء. منذ قليل كما سمعت النادي الافريقي انتصر على نجم المتلوي هدف مقابل صفر هدف الصادق قديده في دقيقه 87. النادي البنزرتي فاز على مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. اشرف الفرشتيشي في دقيقه 70 ضربه جزاء ضايعه للجنويه عن طريق عمر الترايدي في دقيقه 84. في الجربه ميدون ملعب مصفى الدوري ترجي جرجيس في الوقت البديل حمدي العبيدي سجل هدف في دقيقه 90+8 من الاولمبي البيجي ينتصر هدف مقابل صفر. نذكر البارح في باردو الملعب التونسي تعادل 1-1 مع نادي السويقسي. في بوعلي الحوار 0-0 بينام الحمام سوسة واتحاد المنسيري. في الطيب المهيري سقيط الداير ربح شبيبة العمران 2-0. وفي بنقردان تم تأجيل هذه المباراة بعد حديث غرق المركب البحري الله يرحم المتوفين، مباراة تم تأجيلها إلى موعد لاحق. وعاود نذكر بالحدث الأبرز اليوم، الذهبية الأولى في الألعاب المتوسطية كانت لتونس لفراس القطوسي في التايكواندو، أكيد الحصيلة ترتفع لثمانية ميداليات ذهبية زوز فضية والبقية بتبيعة كلها ميداليات برونزية، خمسة ميداليات برونزية. إن شاء الله الحصيلة ترتفع أكثر وأكثر في قادم المواعيد، وأكيد أكثر تفاصيل مش نلقاوها مع رجال مختار في آخر مواعيدنا لليوم في المجلة بعد نشرة الأخبار تاع الساعة 9 مساء. نعود الرحب بضيوف متاعنا أكرم الهمامي وسيم الحسنين وكالعادة موجودين معنا في الاستوديو. مرحبا بكم من جديد.
5: مرحبا حبيب. الحمد لله اليوم فما حاجات ايجابيه رغم اللي كما قلنا صعوبه طقس اليوم في درجات حراره عاليه جدا في جميع الملاعب، لكن فما مؤشرات ايجابيه. مش كل شيء سلبي في كورتنا ولا في رياضتنا الحقيقه. ما توقعناش انه فما بعض المقاطع اللي شفناهم في بعض المباريات كما مباراه اليوم ولا مباراه الامس بين كلاسيكو اخر بين السي اس اس والملعب التونسي، شفنا حاجات ايجابيه من الفرق الكل. الحقيقه اليوم الكلاسيكو اليوم شفنا فيه اهداف، هذه حاجه باهية، شفنا اهداف، شفنا تشويق، رغم اللي قلنا من اللور راه تباعد في الامكانيات بين الفريقين، لكن النجم الساحلي كان اليوم منافس عنيد للتراجي ودافع على حظوظه، وخاصه في الشوط الثاني شفنا الحقيقه سيطره كليه للتراجي في الشوط الاول، وكان هو الاكثر تنظيم وكان هو الاقوى الحقيقه، سواء كان فنيا ك خامة متاع لاعبين أو تكتيكيا في التدرج بالكرة أو تمركز اللاعبين، وأيضا بدنيا شفنا حتى في الالتحامات وعدد السرعات شفنا الترجي الأول في الشوط الأول وذي ما ترجم التقدم متاعه رغم إضاعته لضربة الجزاء. في الشوط الثاني ثم قراءة أخرى بركوني الحقيقة قراءته كان شيدة، ومنذ بداية لونتام متاع الشوط الثاني الحقيقة نجم الساحلي شفناه بواجه مغاير مع ثلاثة تغييرات اللي شفناهم، ونجم الساحلي ارجع للثوابت نتاعو وقت اللي شفنا كشريده كي شفناه في الشوط الاول، شفناه تقريبا في لاعب وسط ميدان او مدافع خامس، وهذا اللي ضيع لي ريبير بالنسبه للنجم الساحلي. لكن النجم الساحلي وقت لي براكوني قرا اللعب جيدا ورجع للثوابت، وكشريده شفناه ظهير ايمن ودخل ديارا لمحور الدفاع وقام بتغيير اللعب دياكيتي، رجع للثوابت بتاعو 4-3-3. قلنا راهو في الشوط الاول قلنا التحولات الهجوميه للنجم الساحلي خطيره برشا، قلنا راهو دفاع الترجي ما كانش ركز مليح، ما كانش منظم، وهذا عادي جدا بحكم انه اللاعبين كلهم جدد رغم القيمه الفنيه نتاعهم، يحبوا شويه وقت، يحبوا شويه اوتوماتيزم، يحبوا شويه وقت باش ينسجموا مع بعضهم. لكن الحقيقه عديد الاخطاء كبيره برشا، التهديدات كانت صريحه من الشوط الاول خاصه من بن ضياف في التحولات الهجوميه للنجم الساحلي كيف اللاعب بوسلامه، لكن في الشوط الثاني ترجم النجم الساحلي الشيء هذا بزوز اهداف منذ بدايه المباراه. النجم الحقيقه في الشوط الثاني اعطانا صوره جيده رغم كما نقولوا احنا الظروف الصعبه اللي يعيش فيها، رغم اللي اللاعبين الاجانب الحقيقه ما وريوش حاجه كبيره، لكن نقول انا بعزيمه لاعبيه الكل وبالاصرار نتاع الفريق نتاعو قدم حاجه اللي تليق بالفريق رغم الهزيمه.
0: قبل ما نرجع معك وسيم، مهدي عبيد يطلب الخط معنا في المباشر مره اخرى. مهدي
6: عماد بن يونس، حبيب عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمعرفه. السلام عليكم.
7: محترمه الحقيقه زوج عراق، النتيجه نتعلم منها خاطر زيد المخب القدام واحد يراجع حسابات.
6: عماد بن يونس
7: مع صاحب كيف نحب نشكر الحقيقه الحكام اللي قدموا مقابله طيبه، معناتها الحقيقه كانت مقابله نظيفه سهلوها الحكام.
6: ديما بدايه موسم صعيبه شويه، ديما اول ماتش صعيب شويه.
7: اي ماتش صعيب شويه، فما حقيقه نتاع ملعب معناتها، وفما ريوستيت نتاع ادفيرسير ومون دو ريوستيت لينا احنا. النادي البنزرتي قدم مقابله باهيه على امكانياته، كان منظم دفاعيا واستنى الهفوات نتاعنا. احنا شدينا اكثر كوره، ما كان لعب سلبي سيرتو في الشوط الاول. استغل النادي البنزرتي بالهجمات السريعه معناتها، سجل هدف، ضغطنا اكثر على المنافس، جاتنا برشا كره ثابته زاد المراجعه معناتها اليوم فوق من 15 كره ثابته ما بين لي كورنير ولي كوفرون، انا با ماركي كيف ضيعنا بلانتي. هذه مقابله للمراجعه للستاف تكنيك للاعبين شي يشوفوا يصلحوا هذيك الكره معناتها.
6: شكرا. لحظات يكون معنا محمد عزيز مدرب
0: الثيابي. يعطيك الصحة مهدي عبيد. نرجعوا معك وسيم، مباراة الكلاسيكو يمكن بدنيا شفنا شوط أول ممتاز حتى فنيا محترم، لكن يمكن البعض يقول لك يمكن الشوط الثاني الملعبيه باش تتعب، لكن شفنا نسق كبير مزوز فرق،
8: مزوز فرق.
0: شنو اللي صنع الفرق؟
8: نحن نحكيو من الشوط الاول اللي نوصلوا للشوط الثاني. بدايه الشوط الاول معناتها شفنا انه تم دو ماتش كيفاش ليسبيرونس معناتها ضغطت كليا على على على النجم الرياضي الساحلي، حاجه عاديه معناتها باش تكون ايكيب في بلادك وقدام جمهورك باش تضغط وكل شيء. يمكن حتى لو تم دو ماتش سير بلو مونتال ما دخلوش في الطرح، حاجه عاديه. من بعد شفنا انه فما صار في الشوط الاول انه صارت هجمات معاكسه ترانزيسيون اوفنسيف عملتها نجم الرياضي الساحلي، بينت روحها اللي يمكن هذيك فكره مدرب انه باش يلعب شويه التيلي بلوك بلوك با طايح شويه، بعد يقدر شويه بالترانزيسيون اوفنسيف خاطر يعرف فما اشكاليه في اللين ديفونسيف تاع الاسبيرانس. هذه حاجه الناس كلنا عارفوها، حتى الكوتش زاده كان ياكد فيها وتصديق لكلامه. راهو الترجي الرياضي التونسي اللين ديفونسيف نتاعو معناتها ماهيش فماش اوتوماتيزم، مازال ما تبانش تو محله بالنسبه لي انا قاعد نشوفها بين بعد 6 ماتش شويه ميكول لعب في البريباراسيون، يعني المفروض راهي
0: بين. تفضل سامحني قصة كلامك، نرجعوا لمهدي عبيد ونختموا معاه بن زرق.
9: على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أشرف فرتيتي، هدف ممتاز جدا ما شاء الله عليك خويا، شو سر الهدف؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قبل كل شيء، واحد تعب وباقي على ربي، من الآخر تعب ربي يبارك لك.
9: مزيان تسجل هكا قبل تدخل في القبصة حتى مع ميغرين نتذكر هكا عندك هدف هكا.
10: والله قاعد ترينا قاعد ديما قال قاعد كونسونتري على طول الماتش، شطها ربي وفقني، كنت مركز زوج لي مولا ثلاثة الحمد لله، دخلت صعيبة وسهلة ما دخلت.
9: الشهر اللي عملتها مع الجمهور معناها كلي بالتعب هكا
10: بالتعب خويا، وانا عندي عام لعبت شوني بالتعب، وتوحشنا اجواء الكاز وسيافي سني حاجه اخرى ان شاء الله. نشكر صحابي على روند مول
9: تاع عفوا عليك، يعطيك صحه يعطيك صحه عطاير خلينا حبيب،
0: يعطيك صحه مهدي عبيد، تعليقا وايضا وصفا كيف كيف الاستجوابات طريق سلامة وعودة لمقر الإذاعة التونسية. يعطيك الصحة أنت والفريق العام اللي كملوا معاك.
8: نكمل لك الفكرة، خطر شفت المدرب متاع حسب الشوط الثاني معناتها نولوا نقرأوا فكرة المدرب في الشوط الأول كيفاش كان يخمم مدرب نجم الرياضي الساحلي، لأنه يحاول أنه يفهم أكثر الترجي الرياضي التونسي البروجي دو جو دونترونور اللي باش يلعب به، يحاول يكشف الأوراق متاع الترجي كيفاش باش يلعب فكرة المدرب. هذه ممكن فلوزوفي دونترونور تفرق ما بين المدرب والمدرب كيفاش يحب يشوف الخصم نتاعو. الشوط الأول معروف بتبيع عند الملاعبية، الشوط الثاني يقولوا عند المدرب، وهذا صحيح اليوم أكدوا المدرب نجم الرياضي الساحلي. شفنا أنه الترجي الرياضي التونسي فرض عدة طرق للاعب ضد نجم الرياضي الساحلي. نجم الرياضي الساحلي الطريقة الوحيدة اللي هو ارتكز عليها نقطة الضعف نقطة القوة متاعه اللي هي نقطة الضعف متاع الترجي، ارتكز عليها في الخط الدفاعي للترجي الرياضي التونسي. شفنا الشوط الثاني لهنا نجم الرياضي الساحلي عرف كيفاش يقدم على الترجي الرياضي التونسي، ولا يخوف وخذ الوسط خذا الوسط الملعب، ومن بعد عرف كيفاش يدخل بين لي زانترفال نتاع لي ديفونسور المدافعين الترجي الرياضي التونسي في بعض من الاوقات. لكن لهنا نحب نقول الملخص اللي هو الترجي الرياضي التونسي صحيح فاز كنتيجه على النجم الرياضي الساحلي، لكن المدرب النجم الرياضي الساحلي فاز على مدرب الترجي الرياضي التونسي.
0: هذا يمكن السؤال اللي حبيت نساله قبيله، مش في الافكتيف اللي عندك الرسل البشري الموجود، شكون
8: بالنسبه لي
0: المدرب اللي وصل الفكره نتاعه؟
8: صحيح لهنا نشوف البروجي دو جو دونترونور نتاع النجم الرياضي الساحلي كان افيكاس اكثر من الترجي الرياضي التونسي. تفرق لهنا على كيما قال الكوتش الرسيد البشري في بلادك قدام جمهورك، غلطه الحارس حاجه طبيعيه هذيك ما نغزلهاش، خاطر الناس الكل تغلط تصير عاد حاجه طبيعيه، وبالاحسن زاد معناتها حارس ممتاز ماهوش لكن حراس الخايب ولا حاجه باش نقولوا لا كاليتي نتاعو باهيه. شفنا معناتها المدرب اليوم نتاع نجم الرياضي الساحلي لعب التكتيك اللي يحب عليه، فرض اللعب نتاعو في الشوط الثاني. الشوط الاول هذيك زادك التوخيره نتاعو يلعب بلوك هذيك بينت اللي هي فكره مدرب ماهوش ضعف من النادي، لا فكره مدرب، خاطر شفنا لي تروزيسيون قداش من مره يدخل السيرفاس دي ريبيراسيون يبين روحه اللي هو ينجم يماركي لك في اي وقت. شفت كيفاش البونتو ديجا نفس اللي ضيعوهم بريمير ميتون ماركوهم دوزيام ميتون معناتها.
5: لكن وسيم فما نقطه مهمه هذه زمنا ما تفوتناش، كيما مدرب النجم الساحلي اليوم براكوني كانت عنده الجرأة باش يقوم بثلاثة تغييرات بداية الشوط الثاني وخذا اللعب تقريبا وخلق كم فرصة وسجل زوز أهداف، كيما ما ننساوش اللي مدرب التراجي عمل ردة فعل وبدخول الحاج معتز الحاج علي
0: معز
5: الحاج علي اللي كان سبب اللي سجل زوز أهداف، أشرف الجبري اللي كان
8: يوسف بشا اللي دخل
5: يعني يعني اليوم كان خلينا نقوله كان يعني فما حوار بين زوز مدربين
0: في التغييرات
5: اي في التغييرات وخلينا نقوله حتى في ستايل اللعب بالنسبه للمدرب النجم راه غير شويه كما قلت لك كشريده كان الشوط الاول اكثر ماشي الخمس مدافعين لكن في الشوط الثاني وقت رجع للثوابت اربع مدافعين وامن بقدرات ومشى اكثر القدام لكن خليني اليوم نقول اللاعبين الاجانب للترجي اللي معامل عليهم الترجي يلزم اليوم شفنا تعب كبير برشا بالنسبه للبلالي اللي خرج عماد فراج كيف كيف اليوم النقطة المضيئة بالنسبة لينا بالنسبة في صفوف الترجي الحاج محمود كان فارغ كان مميز الحقيقة في الشوط الأول من ناحية تغيير الرتم في الثلث الأخير رفيع قبل ما يخرج كيف كيف مدرب الترجي اضطر لربما ما نعرفش باش يخرج ولكن عنده دور كبير كاستيو كيف كيف شفناه في بناء اللعب في التدرج بالكرة الترجي راهو التدرج نتاعو ديما سليم وكان كما قال وسيم توا عنده مسار فني ديما يخدم عليه بدخول البليلي وعماد فراج للهالف سبيس وباش يتركوا المساحات للأظهر الاثنين محمد بن علي والليفي اللي شفناه اكثر شيء هذا شفناه في الشوط الاول هذاك علاش الترجي فرض زياده عدديه في السيرفاس بثلاثه او اربع مهاجمين وقت الكره تبدا عند ظهير اليمين محمد بن علي او الظهير اليسار في نفس كيف خلق زياده عدديه في وسط الميدان البراكوني فاق بالشيء هذاك علاش اخذ انه هو على عاتقه باش يزيد لاعب في وسط الميدان باش يخرج مدافع دياكيتي ويزيد لاعب في وسط الميدان في نفس التوقيت اللي اعطاه فرصه اكثر اسامه عبيد اللي عنده خبره انا فرحان اسامه عبيد اليوم وفرحان كشريده في الشوط الثاني اسامه عبيد اللي هو من ثوابت كما نقولوا هويه النجم الساحلي ومن اللاعبين البارزين والشاب والشبان اللي هو هويه النجم الساحلي اليوم هدف لربما يعطيه في المستقبل انه هو ثقه في النفس باش يزيد يعاون نادي النجم الساحلي كيف كشريده ود النادي اليوم الشوط الثاني كان مميز بالنسبه لي هو انا ما نعيب على لاعبين النجم الساحلي ولا الاداره ولا بون الامكانيات هي اللي حكمت اللاعبين الاجانب تقريبا انا باش نقول خليني باش ما نكونش قاسي
0: باش تقول ومش كمل الفكره نتاعك في السياق اللي باش نساله لك انا على شنو نجم يبني نجم الساحلي وخاصه انه ملكته مازال موجود
5: اليوم فما برشا حاجات ايجابيه رغم الخساره اليوم صحيح. مش سهل اليوم باش تسجل زوز اهداف للترجي وبالنجوم نتاعو في ملعب راس قدام الجمهور هذه الاولى الثانيه وخلق برشا فرص كيما الشوط الاول كيما الشوط الثاني والثالثه كيما قال وسيم انت اذا كان المدرب اختار انه باش يلعب بلوك با وعمل ترانزيسيون قلق الترجي برشا وخلق عديد الفرص وكان اختير والرابعه فما لاعبين كيما قلنا فما لاعبين اللي بارزين اليوم نجم يبني عليهم كيما بن ضياف انا عجبني برشا الحقيقه في التحولات وسامع بيد كهبات كيف فما لاعبين اخرين ما نلومش صبري بن حسن كان سد منيع للنجم الساحلي واضح انه الكره عملت روبون قبل ما توصل له غلطه الحقيقه لكن الترجي صحيح تصير لكن الترجي
0: نحاولوا نمشيو لرفقي رفقي في رادس بطبيعه استجوابات رفقي
11: مرحبا بك حبيب طبعا احنا في الندوه الصحفيه لمدرب الترجي لورانس اوريغي كامب اللي تقريبا في لحظات الاخيره تقريبا نحاول نخلطوا نسمعه شويه باللغه الانجليزيه حبيب
12: تايم لايك ايميل فراج لايك كاستيلو يو نيد ليتل بيت تايم تو ادابت يوسف He was long time injury and he needs time also to come back in his performance. We have some discussion for some new players. We'll see and we'll decide after this game what the team needs to do and what is better for us.
11: هذا حبيب مدرب الترجي اللي يحكي على ضرورة أنه منتدبين جدد وحتى سمى بعض الأسماء يلزمهم شوية وقت باش
0: يتأقلموا
11: مع الوضعية الجديدة مع الفريق باش يعطيوا أفضل ما لديهم وحكاية بداية الندوة الصحفية على صعوبة المباراة خاصة الأخطاء الأخطاء الدفاعية كان مش مقبول في المستوى هذا نقبلوا أهداف بالطريقة هذه ولكن كان رافي وفرحان بعودة الترجي وتسجيل بعد بعد قبول الهدف الثاني تسجيل هدف التعادل ثم اقتلاع فوز ثمين للترجي الرياضي. هذا أبرز ما قاله مدرب الترجي الروماني لورانس يوريغي كاف. حبيب
0: يعطيك الصحة رفقي بوسيتا، مشكور جدا. كملوا فكرة متاعك أكرم باش نسلك أيضا على الترجي وخاصة الاستجواب اللي قام به ريغي كاف.
5: هذا هو سؤال توا المدرب أكد الخروج متاع زوز اللاعبين اللي معامل عليهم الترجي، قال لك مازال ينقصهم شوية تأقلم، لاعبين عندهم إمكانيات كبيرة ونجم يفيدوا الترجي. الحقيقة بالنسبة ليانا الترجي كان مثالي في الشوط الأول، الشوط الثاني تراجع شوية في بعض ردهات المباراة، وشفنا النجم الساحلي كان خصم ليه، خصم عنيد ليه، وكان ربما نشوف الترجي ما لقاش حلول. وما ننساوش للهدف الأول والهدف الثالث كانوا أثر أخطاء فردية. الهدف الأول النجم الساحلي المدافع خطأ لا يغتفر فنيا، اللاعب لعب فيه
0: ويعرفوا يعني يمكن قام يمكن من المفارقات وسيم علقت على مباراة نفس الخطأ في مباراة مستقبل سليمان والاتحاد المنسي وقت انت زادة موجود في الإطار الفني مستقبل الرياضي بسليمان،
8: نفس الغلطة هي بيتها هي هي تعاودت نفسها.
5: دونك لاعب في الشبان هذه ما يقومش بها، خاصة مش على سياقك انت تنجم تحط الكرة في التماس. ثاني حاجة بعد تقريبا بخمسة أو ستة دقائق الديارة كيف كيف حاب عاود نفس الخطأ، بحيث أنك يا عندك حارس المرمى ينجم يلعب معاك في نفس الوقت حتى تبعد عليك الخطر وترتاح. أنا شو نقول؟ نقول الترجي اليوم الحقيقة ورينا وجه طيب، ورينا فريق يقدر أنه يدرج بالكرة سليم، يقدر يمشي للهجمة المنظمة أو المركزة ويبني اللعب كما يحبه وعنده من الإمكانيات. اليوم عودة معتز حاج علي والحاج محمود في وسط ميدان الترجي تخلق تنافس كبير. كيف كيف قبل كنا نحكيه على البلايلي فقط في الترجي واللي ربما غيابه ينجم يكون مؤثر في في في الترجي، اليوم ما نجموش على بحكم التنافس الكبير. شفنا امكانيات عماد فراج ولو انها اليوم ما بنتش برشا لكن عنده امكانيات كبيره. ما ننساوش اللاعب ريبيرو اللي اليوم غايب، نقطه استفهام كبيره ديما نحكي عليها اللي هو دانو الحقيقه مش قاعد يقدم في الاضافه كبيره. شفنا الجبري اول ما دخل
0: نرجع الرفق
11: فقط هو إثراء حتى للتحليل الفني. ونقطة أخيرة تحدث عليها المدرب الروماني هي مسألة اختيار الحارس الأول. هو قال وأنا الحارس الأول بالنسبة للترجي هو أمان الله من ميش بالأداء اللي قاعد يقدم فيه، أنه أحسن اختياره طبعا من ميش هو الحارس الأساسي الأول للترجي الرياضي. والحقيقة من ميش اليوم عمل مباراة كبيرة كسب نقاط إذا كان حتى محسمش الأمور المدرب الروماني، ولكن مباراة اليوم بالتصديات اللي شفناها باش يكون الحارس الأول بالنسبة للترجي على الأقل الفترة القادمة. فقد زاد نقطة أخرى حتى تنجم مع وسيم ومع أكرم هي مسألة تقريبا الحضور الأول التجربة الأولى. ثم برشا نقد أنه يقبل برشا أهداف الترجي مع المدرب الروماني في أول مباراة اليوم في التجربة الثانية قبل زوز أهداف، وكأنه نفس الإشكال الصحيح ترجي هجوميا أداء مرضي، ولكن المشكلة في الأخطاء الدفاعية وقبول عدد كبير من الأهداف.
0: نسيم يظل لي سؤال أسأله لك رفقي في المباشر
8: هي
0: هذه هي النقطة الأولى نحكيه على حارس مميش تجم تبني عليه ترجي رياضي التونسي، هل انه يكون هو قادر انه يحمي عارينا ترجي رياضي التونسي في قادم المواعيد؟ وايضا النقطة الاخرى ريغي كامب مدرب ممتاز كان مشي حتى بمشي بالهلال السوديني في ادوار متقدمة في رابطة الابطال، انه سجل اهداف لكنه في المقابل
8: قاعد يقبل في الاهداف برشا. هذيك نرجع للبروجي دو جو دونترونور كيفاش قاعد يحط في ليني ديفونسيف لانيماسيون ديفونسيف زاد غارديان زاد مشي نحي لك الكره اثنين ثلاثه مش مشي نحي لك الكره الكل، معناتها مشي سريع باش يقبل حاجه عاديه ما شفناها، معناتها كي يكون اللاكس نتاعو واقف وراكز بالقدام ما يغلطش ما يقبلش، معناتها فاهم تجيه كره ولا زوز ولا ثلاثه قويين يشدهم ميش، اما تكثر عليه باش يقبل حاجه طبيعيه. معناتها لهنا قلنا لهنا علاش انا قلت لك قبيل المدرب النجم الرياضي الساحلي فاز هو على المدرب الترجي الرياضي التونسي، خاطر تحس المدرب النجم الرياضي الساحلي قرأ الترجي اكثر ما يمكن، عرف الترجي شنو هو الاخطاء نتاعو واخطاء اللي نجم يرتكبهم، عرف نقاط الضعف للترجي الرياضي التونسي اخدم عليهم الشوط الاول والشوط الثاني اللي هي الكره اللي في الظهر تمركب بها البونتو اللي هما مثل كي تيحوا سلوكوتي دروا انه يصير فما ديكالا
0: قلق بهم برشا
8: قلق بهم ومركب بهم البونتو الثاني. يعني لهنا شفنا برشا اخطاء قدمها الدفاع الترجي الرياضي التونسي لهنا بيع بيان سور ماشي تلوم على مميش، ما عادش تلوم على حتى اي حارس مرمى انه باش يقبل اهداف كما هكايا، اخطاء معناتها فرديه، اخطاء معناتها على خط الدفاع. لهنا نشوفوا بالنسبه لي انا سامحني باش نطول فيها شوي الحكايه، ارد انه الترجي هذه تونسي معناتها باللعبه هذه ما نشوفوش انه باش يمشي للشامبيونز ليج بالطريقه هذه، لازم يطور اكثر من اللعبه نتاعو، يصلح روحه اكثر لين خاصه خط الدفاع ماهوش معناتها الخصم ماهوش النجم الرياضي الساحلي اقوى من النجم الرياضي الساحلي اقوى من الترجي.
0: ونحن باش تكمل الفكره نتاعك خاطر توا وقت موجز به الساعه السابعه ونرجع وتكمل الفكره نتاعك.
13: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
14: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
13: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
14: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
13: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
15: الإذاعة الوطنية،
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
15: متعة الاستماع.
17: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
18: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. البطل الأولمبي فراس القتوسي يهدي اليوم تونس أول ميدالية ذهبية في مشاركتها بدورة الألعاب ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بتورونتو الإيطالية 2026 إثر فوزه في الدور النهائي لمنافسة التايكواندو لوزن أقل من 80 كيلوغراما على المغربي هيثم زرهوتي بالنتيجة 1-2. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن انتشال 11 جثة في حادثة غرق مركب هجرة قبالة سواحل جرجيسة وتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس على أن تنطلق أشغاله موفق تلجاري. غدا انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول عبر مكاتب البريد. وفي الشأن الدولي، تواصل عملية السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة وسط تداعيات أزمة مضيق هرمز مما دفع المخزون إلى أدنى مستوياته منذ 4 عقود. وخبراء يحذرون من مخاطر قد تواجه الكهوف الملحية التي تخزن فيها كميات النفط مع استمرار عمليات السحب وتراجع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
17: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
19: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: الكرة وهدف التعادل الثاني.
4: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
2: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة وثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم،
6: ونحن نرجع في الساعة الأخيرة من رياضة وهداف. دينا معاكم الأربعة لحدود الساعة الثامنة. تبعتوا معنا لدفعة الثانية مقابلة الجولة الافتتاحية للبطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل ما نرجع لك وسيم بتبيعها رفقي بوستة، ما نعرفش إذا عنده إضافة من ملعب رادس. نرجع معك رفقي.
7: مرحبا بك. نسمع مدرب النجم كريستيان براكوني.
8: La blessure de Mohamed Sangaré lors de la semaine. Donc on a eu quand même, on a été quand même assez. La gestion aussi des étrangers. Hein. Il a fallu mettre Sunday sur la touche justement pour renforcer l'aspect défensif. Et pour moi, il y a une satisfaction générale et individuelle aussi sur certains joueurs. Ce que je regrette justement encore une fois, c'est des buts en touche.
7: الاستماع لبراكوني تقدم معي حبيب. يعني طبعا بعد شوية نلخص أهم ما قاله أيضا في المداخلة الأولى. لاحظات
6: مصيبة. نزلنا في الندوة الصحفية للنجم الذي سيح لكريستيان براكوني.
8: Oui, je suis pour un jeu offensif. Je suis pour un jeu, une équipe qui domine, une équipe qui s'impose. Donc on n'en est pas encore là, mais on tend à l'être. En tous les cas, on a envie de l'être. Une équipe qui joue vers l'avant avec beaucoup de mouvements. On a pu s'en rendre compte entre la 45e minute et la 65e, d'accord, où on a vraiment pris le dessus et l'ascendant. Voilà, donc oui, on va prôner ce jeu-là. On a beaucoup de progrès aussi constatés techniquement et tactiquement depuis 6 semaines. Et puis moi, de toute façon, mon idée, c'est de jouer, c'est de aussi amener le public au stade avec du spectacle, avec essayer en tous les cas de faire du spectacle, essayer surtout d'être efficace. Et voilà, donc. On est vraiment au début de notre aventure, au début de notre projet. Il y a beaucoup d'ingrédients et beaucoup de choses positives. Maintenant, à nous de continuer. Je pense qu'aujourd'hui, on a un socle intéressant, une base intéressante qu'on a pu découvrir aujourd'hui.
7: Christian Braconelli. يحكي على مشروع الفكر الهجومي لبراكوني يلزم وقت، وقال فما مؤشرات باهية. بداية تحديثه قال كنا نستحق الانتصار اليوم. المشكلة هو إذاعة الفرص بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. وحكي على حرارة الطقس، قال في التوقيت هذايا قاعدين نعرضوا في اللاعبين الإصابات. وحكي على الاختيار انه يلعب الدفاع الفترة الاولى بسبب انه مش متحقق 100% من امكانية انه ملاعبيه يكملوا المباراة في الظروف الصعبة، يكملوا 90 دقيقة تقريبا. هذا ابرز ما صرح به مدرب النجم كريستيان براكوني.
6: يعطيك الصحة رفقي، كان نكملوا معك من ملعب رادس. مشكور جدا لكي كامب، وأيضا كريستيان براكوني كانوا ضيوفنا بتبيع في الإذاعة الوطنية من خلال السجوبات لأمنهم رفقي بوستة. تكمل الفكرة متاعك، ظلي في هذا السياق اللي حكي عليه أيضا كريستيان براكوني وتتحدث عن نجم الساحل.
9: بالنسبة للبروجي دو جو دونترونور تاع نجم الراضي الساحلي شفنا معناتها النزعة الهجومية نتاعو كانت بيان اورغانيزي يخدم على اخطاء دفاعية للخصم معناتها كسوا الترجي والا النوادي اللي باش تعرضوا يعني قاعد يعمل في دراسة للنوادي انه كيفاش تلعب نقاط الضعف ونقاط القوة نتاعهم يحضر اهلها بالكدي بالرغم اللي رصيد البشري نتاعو ضعيف شوية بالرغم اللي عنده مشاكل مادية بالرغم اللي عنده برشا مشاكل معناتها سبورتيف والاكسترا سبورتيف يعني معناتها لهنا لكن الترجي الرياضي التونسي امور الماديه ما على العال رصيد بشري عالي تحضيرات على مستوى عالي معناتها متوفره الميزانيه وظروف النجاح
6: يعني مطالب
9: معناتها مطالب بالنتيجه ومطالب بالفوز ومطالب معناتها مش بالاداء هذا اداء اكثر من هذا والاخطاء ما تصيرش على خاطر انت غدوه مشي تلعب تشامبيونز ليغ ضد نوادي اقوى من الاطوال واقوى منك كترجي الرياضي التونسي معناتها لهنا لازمك تعرف روحك واش قاعد تعمل كمدرب لازمك تحضر ان بروجي دو جو يليق بالترجي الرياضي التونسي ويكون افيكاس ويكون اكثر معناتها مش بنقعد نستنى في البلاي لي كي مع موسم الفرد ضاع خرج البلاي لي توحل ما تنجمش تعمل معناتها
6: ماهوش اختبار هكا مباراه اليوم
9: بيان سور اختبار يعني اختبار هذا يعني هو اختبار شوف انت بعد ما خرج لك البلاي لي ديجا لقيت بلوكاج معناتها انك باش تدخل السيرفاس دي ريبيراسيون تقعد لكن هنا نرجعوا كيما قلت لك ترجي عنده برشا ملاعبي اخرى مش تبان كيما يوسف باشا مش يبان عندك غدوه غسان معتوقي زاده كيف اللي التحق بعد الاعاره من سنتين من مستقبل
6: يعني يفكر في المستقبل
9: يعني يفكر قاعد يفكر في المستقبل معناتها
6: حاضر والمستقبل
9: صحيح كيما يوسف باشا يوسف باشا تشريكه اليوم زاده راهو فيه حاجه باهيه اشرف الجبري زاده كيف غدوه باش يخلط غسان معتوقي زاده كيف زاده معناتها طفل ما شاء الله قاعد يقدم في مردود طيب لهنا معناتها ترجي عنده رصيد بشري عالي وينجم يمشي القدام النجم الرياضي الساحلي هذايا نقطة اليوم ما يحطش روحه اللي هو خاسر لا يحط روحه اللي هو ايجابي عمل برشا حاجات باهي يزيد يبني عليها شامبيون مزات طويله القدام وكل شيء وان شاء الله نشوفوا النجم الرياضي الساحلي في مستوى عالي ونشوفوا في مباريات افضل من هكا ان شاء الله ونتائج اعلى
6: هكا نغلق مباراه الترجي النجم الرياضي الساحلي تقريبا اعطيناها حقها بطبيعه وشاهدناها المباراه باعتباره انه مباراه القمه مباراه الكلاسيكو طيب نستعرضوا النتائج وايضا المقابلات اللي اليوم مباراة نجم المتلوي النادي الافريقي حوار بين امين قارا وماهر الكنزاري زوج مدربين جدد يظهر لي مال كنزاري البدايه نتاعو كانت ايجابيه مع النادي الافريقي امام فريق ما يخسرش على ارضيه ميدانه
10: ملعب المتلوي ملعب صعيب مهما كانت الظروف تكلمت وقت سابق كنت الماتش هذا راهو ماتش بيج بالنسبه للنادي الافريقي مع تحياتنا للنجم المتلوي اللي الظروف الصعيبه هذه نتمناو انه الناس تقف معاه وتتحسن أموره المالية باش على الأقل نجم تلاوي يكون في المستوى المطلوب في الدوري التونسي وعنده جماهير ومن حقها تشوف فريقها فيه لكن اللي شفناه في الموسم هذايا بالنسبة للنجم المتلوي مش كيما المواسم زوز مواسم الأخيرة مع عماد بن يونس مع الإدارة السابقة على الأقل كانت فما انتدابات وكانت فما استقرارية وكانت فما تحذيرات جيدة
9: صحيح.
10: الموسم هذايا كانت غربلة كاملة للفريق وعديد اللاعبين خرجوا لكن في المقابل ما وقعش تعويضهم بلاعبين اللي على الأقل فما ديما حتى باش تجيب لاعبين شبان يزمك أربع خمسة لاعبين عندهم خبرة باش يوقفوا الفريق قلوا احنا العمود الفقري من حراسة المرمى القلب الدفاع وسط الميدان للمهاجم على الأقل يكونوا لاعبين خبرة باش يوقفوا لك الفريق النجم المتلوي رغم هذايا الكل كي تقبل هدف ضد النادي الأفريقي ضد بطل تونس في الدقيقة 87 معناها أنت قدمت مباراة كبيرة تحب ولا تكره اليوم مش نفس الامكانيات فما فوارق كبيره في المقابل النادي الافريقي اليوم كبدايه موسم اليوم قبل الاداء مطالب بثلاثه نقاط اليوم تحب ولا تكره اي نقطه بحسابها في وقت سابق في مواسم سابقه شفنا النادي الافريقي يضيع الليروبير نتاعو ديما من اول الموسم
6: كان رجع الثوابت نتاعو
10: اي بدا يرجع الثوابت نتاعو بصراحه
6: ما يخسرش النقاط
10: حقيقه اداريا حتى فنيا قاعدين رغم قلة الموارد ونشوفوا إمكانيات النادي الإفريقي مش كإمكانيات لحقيقة نوادي أخرى إمكانياته متوسطة جدا وقاعد وجاب مدرب خبرة النادي الإفريقي اليوم كان لحقيقة عمل انتدابات مستهدفة واضحة لاعبي عندهم خبرة لاعبين شامبيونز ليج تحب ولا تكره اليوم كما ياسين مرياح كما شو اسمه كما المدرب والطاقم اللي معاه عندهم خبره
6: معتز
10: الزدام لاعبين اللاعبين الكلهم اللي جابتهم الافريقي تقريبا 6 لاعبين او 7 لاعبين عندهم الخبره الافريقيه، في المقابل عندهم الخبره حتى باش يجاريوا المباريات هذوما الصعاب كي طلع في نجم في ملعب المتلوي ملعب صعيب اليوم يحبش اداء كبير برشا من جزئيات، يزمك تفوز يزمك تحصل 3 نقاط وتخدم على قدام. مهم جدا فوز النادي الافريقي اليوم كنزاري باش يخليه يخدم في اريحيه كبيره، تحب ولا تكره فما فئه قليله منقول فئه قليله ما قبلتش مير كنزاري في بدايه قدومه للنادي الافريقي، لكن اليوم ربح نقاط مير كنزاري لربما الجماهير النادي الافريقي يعنيها النتائج. انا متاكد انه بفوز اخر لربما مير كنزاري باش يخدم مرتاح، راه متوقع النادي الافريقي راه باش يكون البطل المثالي انه هو باش يكون مباريات الكل باش يعديهم بمثاليه كبيره وباش يفوز مباريات الكل في العالم الكل موجود النوادي انها تتعثر. النادي الافريقي متوقع انه هو في باش لربما ساعات في بعض الاحيان يمر فترات صعيبه لازم الجماهير توقف معاه. انا نحكي مش حتى في عدد الدوري، مهم نحكي على الشامبيونز ليج واول عوده للنادي الافريقي بعد سنوات، مهم جدا يعني النادي الافريقي نادي كبير وكيف وكيف الترجي كيف النجم الساحلي كيف النادي الصفاقسي والملعب التونسي اللي شرفوا كرة القدم التونسية واخذوا ألقاب خارجية. احنا نشجع نوادي الكل، اليوم مهم جدا انك تخرج بكلين شيت عكس الخصوم الاخرى. انا متأكد حتى مع 3 نقاط دفاع النادي الافريقي والمدرب والحارس المرمى يروحوا فرحانين انهم ما قبلوش هدف. مهم جدا للثقه انك تعطي
6: دفاع جديد
10: دفاع صحيح هذاك
6: وياسين مريم
10: هذا باش نحكي فيه
6: حاجه في القدم ما كتبدل محور الدفاع
9: تم قبيله حتى نحكي على الترجي قاعد نحكيوا على الدفاع اكثر حاجه وبيدو المدرب معناتها شد على روحه وقال لك عندي اخطاء دفاعي لهنا كي دفاع ما يقبلش لهنا ترجع للخدمه وترجع الاوتوماتيزم وترجع المنظومه الدفاعيه
10: كامل. الحاجه المهمه اليوم لكن المهم جدا بالنسبة لي يعنيني أنا كي تشوف عبد الحق اللاعب الشاب ذي شفناه اليوم أساسي مع لاعب الخبرة ياسين مرياح، كما في الترجي شفنا صحراوي مثلا 31 سنة مع رائد الشيخاوي 31 نفس التمشي بالنسبة للمدرب ماهر كنزاري اللي يعطي فرصة للشبان، واليوم أثبت ذلك بدخول اللاعب عبد الحق اللي أنا سمعت أنه هو معجب به خاصة الوليد خدام برشا النادي الفريق
6: اليوم كان في مرحلة سابقة أنه مش بشي وقعوا له عقد احتراف ولكن تم تدارك الامر ووقع
10: يعني
6: باش يعمل اختبار.
9: ماهر كنزاري ديما عنده حاجات كيما نكيه
6: يراهن
9: على الشبان ويهبط يشوف معناتها كيما نقول حنشوفوا ليليت نتاعو يشوف الجونيور يشوف اللي في الليجيون شويه يدور يشوف حتى بحكم خدم في ليكيب ناسيونال في الليجيون واخي عنده فكره وقاعد يعرف معناتها كيما نشوفوا حتى ضو يعني ضو يا اخي كان اورليسترا في الاسبيرونس كان باش يشهر وكان
10: حاجه اخرى وسيم حاجة أخرى نفس التمشي بالنسبة لسيد قديدة نفس اللي يعمل فيه الموسم الفارط كان حاسم شفناه في مباراة الديربي الموسم الفارط ضد النادي الصفاقسي لعب الاحتياط هذه رسالة العديد اللاعبين كي تكون احتياطي لازم تكون مركز مش احتياطي أنك أنت خارج اللعبة بالعكس سيد قديدة من جديد يكون فارق
6: برشا احتياطيين جابوا ألقاب
10: سيد قديدة فارق اليوم وجاب
6: الانتصار أفضل معاود في العالم
9: نقطة بلي مهمة
6: نقدموا شوي نحاولوا نقطة
9: مهمة في على المباراة هي مباراة المتلوي والنادي الافريقي المتلوي معناتها عام كامل ما قبلش ما خسرش في الموسم المفارط ما خسرش في المتلوي كان الموسم هذا معناتها أول مباراة ليه خسر معناتها في دقيقة 97 معناتها هنا قاعد يقدم بالرغم اللي قاع معناتها البريباراسيون نتاعو ما كانتش معناتها 100% مش تكون ناجحة خاطر بليتو الحق الرصيد البشري كل شيء لكن نرجع لهنا النادي الافريقي اعتمد أكثر حاجة على ماهر الكنزاري على بحكم اللي هو فوزي بنزرت الوحيدين اللي عندنا المدربين اللي شاركوا اكثر في الشامبيونز ليغ وكل شيء والانتدابات نتاعهم كانت اكثر على الملاعبيه اللي عندهم خبره على الشامبيونز ليغ معناتها نوسيون نتاع ليكيب كامله لهنا ما هي شامبيونا اوكي يقول لك احنا نحاولوا نجريو المباراه نتاعنا شو نتاع لكن يحبوا يمشيوا اكثر ما يمكن في الشامبيونز ليغ ويحبوا يمشيوا اكثر معناتها يحبوا يرجعوا هيبه نادي افريقي ويرجع من بعيد اللي عنده فتره كان بعيد عليه
6: بعيد قاريا باش نحكيوا على مباراه نادي البنزرتي مستقبل مرسى حوار بين محمد عزيز اللي استغل أرضية الميدان وعامل الجماهير وفاز على مستقبل مرسى بقيادة المدرب عماد بن يونس يظهر لي برشا ملاعبية برشا طموحات لمستقبل رياضي بالمرسى لكن في الأخير نادي بنزرت انتصر هدف مقابل صفر.
9: شوف نادي بنزرت في بنزرت راهو أصعب حاجة معناتها أنك بنزرت معروفة معناتها حتى ولو يكون عندك رصيد بشري تاعب ولا ناقص ولا بالمشاكل المادية والمشاكل كل شيء راهو تلقى ديما في بنزرت غادي صعيبة اللعبة في بنزرت خاطر محمد عزيز عنده بون كل ما يستحق يستحقه معناتها نادي بنزرتي يلقاه هو كمدرب معناتها كل ما يستحقه معناتها يبدا في ظروف ماليه ولا حاجه ما نجمش يجيبوا مدرب غالي ولا حاجه محمد عزيز هو اللي يمشي بالليكيب اليوم معناتها فوز على مستقبل الرياضي بالمرسى مرسى اليوم عامل بريباراسيون باهيه وفرت معناتها من ليزيكيب اللي عندها الفلوس اليوم قامت معناتها بالانتداب ملعبيه باهين وعامل دو ستاج باهين الملعبيه خالصه كل شيء امورها منظمه
6: سبل النجاح
9: الهدف نتاعها تبدل كل شيء تبدل خاصه حتى من الموسم الفارط معناتها كيفاش عملوا مواسم باهين ورا بعضهم قاعد يعني معناتها لهنا فما ولات نوسيون فما ثقافه ولات في وسط ليكيب انهم معناتها ما عادش نلعبوا على الطيوح ولا لا وعرفوا توا شنية الشامبيونات دو تونيزي كيفاش تتعامل معاها وكيفاش تنجح في وسطها وكيفاش تحافظ على روحك مثال مش تعمل المانتيان نتاعك كيفاش توصل فيه معناتها لهنا المرسى فيها افكتيف بي افكتيف ريش المدرب عنده فكره حاجه عاديه نورمال مش تخسر الماتش الاول بالنسبه لي
6: معقول ضيع ضربه جزاء
9: ضيع ضربه جزاء حاجه عاديه او حتى البلاي اللي احنا ضيع في التراجي
6: لا نحكي لك يعني مباراه لازم تخرج حتى
9: كان تخرج حتى تعادل
6: صحيح
9: صحيح ملعب صعب هذاك علاش معناتها هو الماتش الاولاني بالنسبه لي انا في المباراه كيما المرسى وكيما مرسى وبنزرت معناتها ماهوش روبير والا مش ناخذوا عليه قرارات سيئه لا لازم يصلحوا اللي سي بي ما تقولش راني ربحت لا لازمها تقعد ديما محافظه على روحها وتصلح من الاخطاء نتاعها اللي ارتكبوها يعني ماتش مباراة مش تكون صحيحه 100% لا لازم فيها اخطاء والمرسى زاد كيف كيف اكيد راهم عندهم اخطاء لازم يقفوا عليها ويصلحوا فيها اليوم تخلقت حاجه اسمها فيجيوناج اليوم عندك ستاف كامل يخدم معاك عندك مستشارين معاك لازمك يرتكزوا على الاخطاء نتاعهم ويصلحوها في سبيسيفيك وكل شيء وان شاء الله ربي يوفق
6: المباراه الاخيره باش نقسمها يعني بيناتكم تقريبا مازلت لنا 8 دقائق ومن بعد نمشيو لنصف ساعه الاخيره باش يكون حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سي يوسف بالحاجة وشرفنا بالحضور نتاعو مباراة ترجي جريس والأولمبي البيجي باش نبداو بالأولمبي البيجي الفريق الضيف ومدرب جديد نصيف البياوي الأولمبي البيجي تقريبا في السنوات الأخيرة ديما وعادة ما يغير المدربين نتاعهم وذي ربما من الحاجات اللي تخليه يلعب في آخر الموسم على تفادي النزول أيضا عنده مشكلة نتاع تدوين اللاعبين الجدد نتاعو هو بطبيعة في انتظار رفع عقوبة المنع من الانتداب يخسر هدف مقابل صفر من ترجي جرجيس نتيجة ظاهرها نقوله سيئة ولكن ينجم يبني عليها الأولمبي البيجي
10: النتيجة مش مفاجأة الحقيقة الأولمبي البيجي ظروف هو خليني نقولها عادي
6: سامحني ثلاثة أربعة لاعبين فقط يعني موجودين على بنك الاحتياط حارس مرمى وثلاثة لاعبين يعني مش حاجة نتيجة خايبة يعني.
10: دونك خليني نقول فما فوضى فنية ديما في الأولمبي البيجي كل موسم عودنا بها وهذا راهو ما يصيرش وقلنا الأولمبي البيجي راهو نادي كبير ورفع ألقاب في تونس ومن النوادي الكبرى تحب ولا تكره وجاب لنا نجوم وعطانا لاعبين للمنتخب الوطني مش معقول أن كل موسم تعمل نفس الشيء هذا ونفس الأخطاء تكررها دونك اليوم ما تنجمش لا تلوم لا لاعبين لا طاقم فني على النتيجة اللي صارت بالعكس أنا نشوفها نتيجة مرضية جدا المدرب
6: في آخر وقت
9: بيخاف الأضرار زاد واحد صفر
6: المشكلة في آخر وقت الهدف
9: في آخر وقت
10: الهدف في آخر وقت الحقيقة في 97 لكن أنك أنت تلعب ضد فريق ترجي جريسي أمام جماهيره ترجي جريسي راه مش فريق سهل فريق اليوم راه من الكبار اللي باش تلعب فيه باش يمثلوا تونس في فلاندية الأفريقية ترجي جرجيسي انا نصور شفته خدم جيدا معسكر الاول المعسكر الثاني مع مدرب ومنصف مشارك قام بانتدابات مستهدفه بما فيهم اليوم اللي حمدي العبيدي اللي متالق ولغز كبير الحقيقه حمدي جرجيس ديما تخرج في مهاجمين في المواسم الاخيره سواء كانوا محليين او اجانب وعينهم عين كبيره حسب ما نشوف واليوم حمدي في اول هدف ليها أو مع فريق ترجي جرجيس ونتمنى أنه يعاون ترجي جرجيسي ونشوفوه يتخطى الدور الأول والدور الثاني
6: كملوا مع الأولمبي البيجي خاطر نعطي وسيم تحضر ترجي جرجيس يعني فريق عريق من جهة يعني كما قلت خرجت برشا ملاعبين نوادي تونسية وأيضا المنتخب وهزوا بهم ألقاب بالنسبة للنوادي يلزم الالتفاف بتبعضهم يلزم قديش توفر قديش 100,000 دينار 200,000 دينار باش ترفع عقوبة منع من الانتداب يلزم تلتف الناس تعرف قيمة هذا النادي
10: الحقيقة الأولمبي البيجي احنا بعد حتى على الملعب نتاعو في الموسم الفارط اللي ربما يرجع الموسم هذا الملعب الأولمبي البيجي راهو صعيب اللي كان يجي يفوز عليه خرج لنا أول لاعب محترف تحب ولا تكره بجمع
6: الكميدي
10: أول لاعب تونسي محترف خرج لنا نبيل بشاوش المرحوم خرج لنا الهادي المقراني ماهر زدين نسميه لك
6: راهو نبيل
10: الكوكي عديد اللاعبين اللي حتى استفادت منهم الأندية الكبيرة والمنتخب. الأولمبي البيجي اليوم لازم وقفة حازمة ولازم يشوف حلول جذرية متاع أنه دائما ما تبقاش ديما باش تعمل على لازم يرجع للثوابت متاعه. شنو الثوابت؟ أنه هو ديما عمل على التكوين ويخرج لاعبين على الأقل. اليوم لازم يكون عندك حل بديل، والحل واضح أنه الأولمبي البيجي لازم يعاول على الشبان متاعه. ركزت شوية حتى على الشبان الأولمبي البيجي في المواسم الأخيرة، النتائج متاعه الحقيقة ما تفرحش. ان شاء الله الاولمبي البيجي يعاود، خاطر هو يمثل تقريبا في الشمال الغربي كل في الدوري التونسي الممتاز. نصيف البياوي جابوه مدرب كفء وعنده من الامكانيات وخدمه معاهم سابقا ويعرف امكانياته جيدا. احنا اليوم بكل لطف ان شاء الله سولتي اذا كان فما امكانيات باش يعان ويخفوا مع الاولمبي البيجي لما لا. ان شاء الله نشوف الاولمبي البيجي يرجع لنا الصوره القديمه. راه ما تنساش الاولمبي البيجي في وقت سابق شارك كم مره في الكؤوس الافريقيه.

0: تربصات، زوز تربصات يعني على مستوى معناتها مستوى مطلوب به، معناتها مستوى فيه فكره نتاع ناس تحترف اكثر، معناتها ترتفع اكثر على المستوى اللي كانوا عليه قبل. لهنا نشوف حتى الانتدابات الملعبيه، كان انتداب سيبلي يعني في الاماكن نتاعو، فما بروجي دو جو دونترونور يعني لهنا الملعبيه قاعده انها تطبق، خاطر تفرجت ديجا في دو ماتش اميكو معناتها في ريتم باهي، عجبتني جرجيس السنه حاجه عاديه. نشوف النتيجه 1-0 معناتها الاولمبي البيجي، الاولمبي البيجي تحب ولا تكره فيه ملعبيه باهي هما كاليتي، جست شويه مشاكل كي تتفضل، خاطر عندهم عندهم رجال راه ينجموا يفضلوا المشاكل من غدوه، ما معليش الله اعلم اللي مشاكلهم هما. لكن ترجي جرجيس ترجي عنده فكره، ترجي قاعد عنده ولد، عنده رجعت له الثقافه نتاع انه ترجي جرجيس يلعب بالفوق ادوار الاولى، ولد عنده حب وعنده طموح. العكار اليوم ولا يخموا اكثر ولا يحكوا كوره اكثر في الانتوراج نتاع البلاد، انه ولا فما ضغط اكثر على الملاعبيه انك راه لازمك تلعب، لازمك تمشي اكثر للقدام، وقت لهنا ولد فما مسؤوليات اخرى في وسط الجمعيه. ترجي جرجيس اليوم والثقافه وعرف الشامبيون وعرف الملاعبيه الباهين اللي باش يرتكز عليهم، والمخصصا هي احسن حاجه انك تحافظ على الطاقم الفني، خاطر الطاقم الفني راهو عادي اليوم يخسر لك زوج ثلاثه مباريات ومن بعد يربح لك 6-7 راهو حاجه طبيعيه، معناتها هذه هي لهنا الثقه اللي باش تعطيها انت كهيئه مديره، مش تعطيها للاطار الفني كيفاش انه باش تحافظ عليه وعندك ثقه في الاطار الفني وعندك ثقه في الملاعبيه نتاعك.
1: بل كل شيء اختيار الاطار الفني المناسب ومن بعد تعطيه الثقه.
0: معاك صحيح، ولهنا زاد الحاجه اللي هي الاهم لي زامبورتون اللي هي انك الملاعبي واجبات وحقوقه كل موجوده، يعني انت مخلص الملاعبي ما يسالك حتى
1: عصر احتراف
0: لازمك تخلص الملاعبي،
1: طلبوا بالنتيجه وفر له طلب النتيجه
0: صحيح. لهناك اولمبي البيجي كي يخسر ما نلوموش انا يعني، خاطر نسمع 3 شهور و4 شهور ما تخوش باش تعيش باللوجيك بلوجيك. لهنا علاش احنا مش نخرج شويه من السياق فيسا علاش مازلنا تونس اللي هي مسيسه او الكابتن يسافر ويخرج ويحكي له، معناتها نحن تونس نعطوا الثقافه نتاع الكوره، اي ثقافه تخرج من تونس نتاع ثقافه نتاع فن نتاع رياضه نتاع اي حاجه تخرج من تونس زيد. لهنا نمشي نشوفوا مصر انك ما تنجم تدخل الشامبيونا اللي كان تكون عندك الميزانيه نتاعك مرصوده وتصبها، علاش حتى تونس خليها اللي ما عندوش ما يلعبش؟ علاش علي سامحني يا اخي، انت جايب معاك 30 ملاعب وعندك طاقم غادي ناس معرسه وعندها التزامات وعندها منه تخليه 4 شهور و5 شهور
1: انت دب وما تخلصش خطايا
0: صحيت وبعد تقول خطايا ومن بعد منه، علاش من الاول انت وقف غادي خلي الدوله تشوف لك تو تشوف لك صيغه وتعاملك الدوله، يعني لازمتنا نحن اول حاجه لازمنا ننظموا شويه ونغيروا. نقطه زيد سامحني اليوم عجبتني في الـ الـ في الـ في المباريات اللي قاعده تصير معناتها في الـ في الـ في, الـ في الفاول في, الـ في التوش، يعني كيفاش الستة ثواني اللي يعطيهم الحكم يعني اهدار الوقت الضايع، يعني كي تحب تضيع الوقت مع فمي
1: 8 ثواني
0: 6 ثواني في في في في
2: التوش. باركونتر انت حكيت على حاجه ايجابيه، انا نحكي على نحب نحكي على حاجه سلبيه، وان شاء الله الحكام ياخذوها بجديه كبيره. التوقيت بتاع المباريات للمباراه اذا كانت تكون 4:30 لا مش معقول تبدا 5 غير 4 ولا تبدا 5 لا
0: الربع، عندك ساليو هذاك علاش نتاع
2: لا ما انت تقرا حسابك اليوم في العالم الكل تحديد التوقيت راه باش تتاخر بدقيقه دقيقتين ماكس، معناها ما تنجمش تتاخر ب 10 دقائق، لان رساله موجهه للناس الكل لازم باش نكونوا احنا منظمين، ونتمنى انهم ياخذوها الملاحظه هذه بجديه كبيره.
1: أكرم الهمامي مشكور جدا، نورتنا بالحضور نتاعك.
2: يعطيك الصحة حبيب، فرحان برشا باش نكون بحذيك، وكنت بحذيك وقبل وتوا وإن شاء الله قدام، فرحان اللي اليوم كنت مع وسيم وإن شاء الله قدمنا الإضافة وربي يوفقك.
1: وسيم الحصنيمي مشكور جدا على تلبية الدعوة.
0: شكرا لك حبوب خويا وربي يبارك لك ونجيك
1: إضافة على رأسه إضافة كانت بتبيع حاصلة، خاصة نحكي على بداية موسم خاصة على الجانب البدني. يعطيكم ألف صحة. كبش نقول خو ملف كرة القدم، ولأن حديث عن كرة القدم المصغرة مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سيد يوسف بالحاج.

0: رياضة وأهداف.
1: واحنا مباشرة إلى مدينة تورنتو الإيطالية لعب المتوسطية مع شهير الكافي وضيف آخر معاه في المباشر عبر مواجه الإذاعة الوطنية بطلة التايكواندو وفير مزغوني. شهير بقيت تفاصيل معك.
2: مرحبا بك حبيب. اكيد ما نجموش نروحوا من القاعه من غير ما نكملوا ناخذوا وفاء المسغوني معنا، لانه خليل الجندوبي البارح كان موجود معنا في المباشر، ايضا اليوم فراس القطوسي والمدرب نتاعهم سي الهاشمي. نكملوا بوفاء المسغوني صاحبه الفضيه اليوم. وفاء كانت نجم تكون ذهبيه، ولكن حتى الفضيه زاد عندها قيمتها. راه
3: طبيعة الحمد لله فرحانين بأي ميداي، فرحانة بالمجهود اللي عملته، وإن شاء الله تحضير هذه لوس أنجلوس إن شاء الله يا ربي ميزان جديد وكمبيتيون باهية ماهيش خايبة قوية. الحمد لله يا ربي فرحانة برشا، وفرحانة برشا اللي أنا وفي، ونحب نشكر برشا التيم على الموتيفاسيون اللي خلتني نرجع نكون أنا وفي بالجرينتا وبالموتيفاسيون اللي نعرف
2: من الصباح تقريبا. وانت مع كل مره مع بلد، كل مره مع منافسه، اعطينا كيفاش عشت اليوم هذا، كل اليوم الطويل اكيد والمتعب والشاق.
3: طبيعه بنفس الروح، يعني كي تدخل في الكومبيتيشن بتحسش بالوقت، تحس بشويه يعني ملل شويه فدا، اما من كثر كالجرين تاع اخر نهار كهو تولي تحس بتعب في وسط النهار. الحمد لله بالموتيفاسيون بالخدمه، يعني تبدا عندك اوبجكتيف، تبدا عندك جول، صايي تنسى المشاعر الكل.
2: الفينال شنو صار فيه بالضبط؟ باش من بعد شفنا المنافسه نتاعك هي اللي تغلبت وخذت الذهبيه وانت خذيت الفضيه.
3: التكتيك كل تكنيك اللي خممت فيه ما مشيش الحقيقه، نتاع 62 مش نتاع 67، وهي ما شاء الله عليها يعني 67 تنقص ل 67، دونك ما لقيتش تقيه، ما لقيتش اللي خممت باش نخدمه ما لقيتوش. ان شاء الله نعرف اغلاطي وان شاء الله باش نخدم عليهم قدره ربي جاي خير.
2: توا شنو هي اللي باش يكون اقرب حاجه اللي كنتي وفاء غدوه باش ترجع لتونس؟ بعد ما ترجع لتونس شنو هي اقرب حاجه؟
3: ان شاء الله بعد جمعه كيكا بريس كان مونديال نتاع البنات، ان شاء الله يا ربي يذهب قوت ربي نخدم على الضب ان شاء الله.
2: باش نكمل معاك بميساج للصغيرات اللي يتفرجوا واللي مغرومين برياضه التايكواندو واللي يحبوا نهار يكونوا موجودين على البوديوم، شنو هي الميساج اللي توجهوه؟
3: خليك ديما شاد في حلمتك، بالحق اكثر حاجه انك تحب تربح، اللي يحب يربح هو اللي يربح. الجرينتا الموتيفاسيون، مهما تترين ما ترينيتش، مهما تلعب ما لعبتش، وخليك تحلم، خليك طموح، وبالخدمه وبكل كل شيء ممكن.
2: يعطيك الصحة وفاء المسغوني، وإحنا أكيد ثقتنا كبيرة برشا في وفاء وفي خليل وأيضا في راس اللي جيبوا لنا الميداليات. إن شاء الله حبيب تتواصل الميداليات، لأنه ما زالت موجودة الأسماء اللي نعملوا عليها واللي باش تكون تباعا على امتداد أيامات تورنتو 2026 للألعاب المتوسطة.
1: يعطيك الصحة شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو الإيطالية، ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم عشنا وقع ميدالية ذهبية مع البطل العالمي الأولمبي فراس القطوسي، أيضا التايكواندو البارح ميدالية فضية مع خليل الجندوبي، وفضية أخرى مع وفاء المسغوني. تألق هذه الرياضة بشكل لافت، تونس عنا 8 ميداليات ذهبية، 2 فضية و5 ميداليات برونزية، موجودين في المركز العاشر في جدول توزيع الميداليات. بالنسبة للمنتخبات العربية، مصر أفضل منا في المركز السادس، عندها 3 ذهبيات، 2 فضية و3 ميداليات برونزية. إن شاء الله مزيد من التألق بالنسبة لعناصرنا الوطنية، ومزيد من التتويجات وأيضا الاستجوابات وبقية التفاصيل إن شاء الله تكون حاضرة في آخر مواعيدنا اليوم في مجلة الألعاب مع رجال مختار انطلاقا من الساعة 9 بعد موجز أنباء الساعة 9. وأنا منذ انطلاقة رياضة وهداف تحدث قلت باش تتابعوا معنا مقابلات البطولة في كرة القدم، أيضا كرة القدم المصغرة ومخرجات اجتماع أعضاء المكتب الجامعي وعلى رأسهم رئيس جامعة كرة القدم المصغرة سيد يوسف الحاج الموجود معنا في المباشر. مرحبا سي يوسف.
4: مرحبا حبيب، تحية ليك وتحية للمستمعين الإذاعة الوطنية.
1: أكيد مرحبا بك دار دارك. البارح صار اجتماع أكيد برشا مواضيع، عدة نقاط تناولت منها، أعطينا أهم ما جاء وخاصة شنية خرجت من هذا الاجتماع.
4: خلينا حبيب بعد ذلك في البداية حبيت نقول مبروك لتونس للميدالية الذهبية متاع فراس قطوسي، وكذلك بقية الميداليات من بابتان. فراس كان ضيفنا هو في الجامعة التونسية كرة القدم المصغرة، وكان تكريمه في نهائي البطولة، فتحية ليهم وتحية للعائلة الموسعة متاع التايكواندو على رأس سامي عون.
1: وجوكم مبروك.
4: الحمد لله.
1: إن شاء الله بتبيع ميدالية ذهبية خاصة في الألعاب الأولمبية، عنا أبطال عالميين وأولمبيين
4: إن شاء الله في رأس حل الشيء متاع الذهب اليوم.
1: إن شاء الله لحد لين عنا كن ذهبية إن شاء الله من غدوة والأيام القادمة إن شاء الله نكون على موعد مع ميداليات ذهبية أخرى. نرجع تو الاجتماع متاع البارح، مخرجات شنو خرجتوا به ولا نقاط اللي تناولتوها؟
4: كما قلت حبيب البارح التأم اجتماع المكتب الجامعي تمهيدا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. من أهم زوز محاور تقريبا مهمين كانوا معناها في جدول الأعمال بتاع المكتب، جلسة المكتب الجامعي يوم أمس، اللي هما استعداد الموسم الرياضي الجديد وكذلك الاستعداد للمشاركة في كأس العالم في تركيا إن شاء الله ما قريب.
1: هذا المحور.
4: هذا المحور. إذا بالنسبة للمحور الأول كما قلت لك الاستعداد للموسم الرياضي الجديد اللي هو بشي يتميز السنة بعملوا قسم واحد، السنة زوز أقسام إن شاء الله بشي يكون فما قسم نخبة أول مرة ذي تصير في المينيفوت حبيب، وكذلك القسم الأول هذه التقسيم اللي بشي يصير في الموسم الجديد. القسم النخبة بشي يكون يمثل بين 32 نادي اللي هم ترشحوا عام في الموسم الفارط للبلاي أوف، مرحلة البلاي أوف، وقاعد تقسيمهم على أربع مجموعات. دونك المجموعة الأولى تضم فرق الشمال بنزرت وتونس الشمالية، المجموعة الثانية يعني فمك
1: الجغرافيين
4: أكيد باش نقراو حساب الترانسبور كذا واحد. دونك كما قلت المجموعة الأولى تضم فرق ولاية بنزرت وتونس الشمالية، المجموعة الثانية باش تضم تونس الجنوبية مع ولاية بن عروس معناها وكذلك الوطن القبلي، المجموعة الثالثة باش تضم الوسط الغربي سليانة وكذلك الوسط ساحل، ثم المجموعة الرابعة بتكون ممثلة بالفرق الجنوب. هذا تقريب الأربع مجموعات اللي يمثلوا القسم النخبة في الموسم القادم إن شاء الله.
1: بالنسبة للقسم الأول،
4: القسم الأول بتبيع بقية الفرق، يعني تعرف فما فرق جديدة تدخل السنة إن شاء الله مش تنخرط، ما نجم نعرفوها هذه حبيب كانش بعد 22 أكتوبر اللي هي آخر أجل لمنها للانخراط بتاع الجمعيات في اللحظة. بتبيع عطينا زوز تواريخ اللي هو 1 سبتمبر 30 سبتمبر الفترة بتاع الانخراط بتاع الجمعيات القسم النخبة، هذا باش يبدا هو قبل معناها الانطلاق نتاعو، ثم من 1 سبتمبر حتى 22 اكتوبر هي الفتره نتاع الانخراط الفرق القسم الاول. علاش عملنا عطينا وقت اكثر حبيبي؟ لاني فما جمعيات جديده باش تدخل معناها في السباق، فبالتالي تطلب وقت اكثر، فالمكتب الجامعي ارتأى وانا باش نعطيهم وقت اكثر للتحضير هذا. بطبيعه بعد الانخراط باش يكون فما المرحله نتاع تقديم ملفات الاجازات بطبيعه، على اساس وانه 14 و15 نوفمبر باش يكون البدايه نتاع القسم النخبه، ثم 28 و29 نوفمبر بتكون الانطلاق بتاع القسم الاول. كذلك بالنسبه لبطوله الشبان حبيب،
1: فقط حبيب ذكور واناث قسم نخبه،
4: هذا الذكور فقط بالنسبه للنخبه ذكور فقط يعطيك الصحه. بالنسبه لبطوله الشبان كذلك باش تبدا الانخراط من 1 سبتمبر حتى ل 22 اكتوبر، على اساس وانه تبدا البطوله الناشئين الشبان احنا ولا الناشئين نسميها في 22 ديسمبر، يعني في خلال العطله نتاع الشتاء. احنا ما بتعرف الشبان ديما نقراو حساب معناها التعليم معناها التوقيت المدرسي نتاعهم، فنجم ننظموا ديما البطوله الجولات نتاع البطوله ديما في العطل حبيب باش ما يكونش تاثير على القرايه نتاعهم اكيد فهمتي. كذلك بالنسبه للبطوله النسائيه كيف الانخراط باش تحل يوم 1 سبتمبر حتى موفى اكتوبر، ثم تبدا البطوله يعني تقريبا في شهر ديسمبر ان شاء الله. تقريبا هذا يعني عموما معناها البرنامج بتاع بدايه الموسم الجديد.
1: 32 نادي نحكيه على الذكور، المعدل مرشح انه يرتفع، ما زلنا بطبيعه في القسم الاول، وايضا الرياضه النسائيه خممتوش ايضا في الملاعب اللي تحتضن هذه المباريات.
4: هو شوف ديما لا الاشكال هذاك هو اللي ديما قايم حبيبي الحقيقي لحد اللحظه، يعني ديما اغلبيه الملاعب اللي نشطوا فيها ملاعب خاصه حبيب كما تعرفوا، ديما احنا نديوها للشرطة الاشراف باش معناها تساهم ومناها وتستثمر في الملاعب القلوة الاحياء ولا الملاعب البلديه باش تسهل اكثر على الجمعيات ومناها ما تدخلش كاهل للجمعيات، لان اكثر منها من اكثر المصاريف اللي تكاهلها معناها الجمعيات هي كراء الملاعب
1: اكيد، خواص
4: اكيد. ان شاء الله بدات تكثر حق الحقيقه، موجودين تو ملاعب منها بتاع العموميه، لكن ما زلنا بعاد على العدد المطلوب حبيبي.
1: والمواصفات باهيه
4: بليز مو حبيب الحقيقه، ديما فما ملاعب اكيد داي. غالبا تو حتى الخواص فهموا معناها الموضوع حبيب، فلو يعطيو ديما معناها حتى من خلال كره الشروط حبيب اكيد ديما معناها يعطيو معناها ملاعب بمواصفات معناها قانونيه حبيب.
1: النقطة الثانية اللي تحدثت فيها تحذيرات خاصة المشاركة في كأس العالم القادم في تركيا.
4: أكيد حبيب إن شاء الله باش تكون من في الفترة ما بين 1 نوفمبر و7 نوفمبر في تركيا بمدينة أنطاليا. إن شاء الله المنتخب باش يكون تونسي باش يكون موجود. بتبيع باش تبدا التحذيرات من خلال شهر سبتمبر، ثم زوز تربصات كذلك في شهر اكتوبر، اول اكتوبر واخر اكتوبر قبل السفر معناها لتركيا. ان شاء الله معاملين باش يكونوا معناها ان شاء الله معناها نقدموا معناها مستوى يليق بالكره القدم المصغره في تونس اللي تحتل الحق مكانه كبيره حبيبي في الوسط العربي ولا في العالمي الحق. ان شاء الله ان شاء الله يترجم هذايا في دوره كاس العالم ان شاء الله. هذه
1: اكيد حدث مهم. هو عندك فكره اخرى باش
4: فوالا هذا هو تقريبا معناها ان شاء الله كما قلت انت عندنا مده احنا من 2017 ما شاركناش في كاس العالم. دونك ان شاء الله المره هذه صارت بعدها بتبيع في استراليا زاد كاس العالم شاركنا فيه، لكن ما كانش الامور كما يلزم. ان شاء الله الانطلاقه الحقيقيه نتاع المنتخب الوطني تكون من خلال كاس العالم اللي بيصير في تركيا ان شاء الله.
1: وحدث مهم جدا ما خيتوش يمكن حاجات بادرة يمكن تسوقوا أكثر لهذا الحدث تعملوا إشهار تربحوا منه.
4: هذا اللي بيستخدموا عليه في الفترة القادمة القليلة القادمة حبيب، وأنه إن شاء الله بيكون فما مستشارين إن شاء الله بيش يدعموا منها يتبنوا منها الدورة هذه بتاع الواحد. كذلك إن شاء الله إعلاميين يكونوا الإذاعة الوطنية تكون والإذاعة التونسية ككل بيكون موجود إن شاء الله.
1: لكن لازم تسويق أكثر.
4: أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله عاملين برنامج من تحذير الواحد إن شاء الله نكونوا منها في المستوى الحدث هذه.
1: البطولة العربية يمكن فما صار تأجيل ولا أعطينا شوية تفاصيل.
4: هو صارت انتخابات الساعة قبل كل شيء الاتحاد العربي في 15 أوت الفرد كان زاد من ضمن المكتب التنفيذي عضو تونسي سي المونجي العمامي اللي هو نائب رئيس في المكتب الجامعي اللي معنا. مبروك عليه مرة أخرى نقولوا له أكيد هذا تشريف لكرة القدم التونسية كرة القدم المصغرة التونسية. هذا بتبيع ميخلي بتبيع ديما نقولوا احنا مكان تونس في الأوساط في الهياكل الدولية حبيب. دونك كانت عندها ديما قيمة، فان شاء الله موجود سي المونجي باش يكون عنده تاثير ايجابي بتبيع للكره القدم المصغره التونسي. بتبيع فما بتبيع بطوله عربيه تقريبا باش تكون هي كانت برمجه الحبيب في الاول كانت في شهر نوفمبر كذلك، لكن بتبيع كتزامن مع الكاس العالم. دونك فقع تاجيلها مبدئيا ما بين ديسمبر وجان في ان شاء الله باش تكون
1: في ليبيا.
4: في ليبيا ان شاء الله
1: يعني تركيا وليبيا وتنظيم تظاهرات كبيره في تونس
4: على فكره. هو اول مشكله ديما نقولوا احنا راه مستعدين حبيب. احنا مستعدين حبيب مستعدين راه للتنظيم حبيب. مشكلتنا في البنيه التحتيه ما عندناش الان لحظه ما عندناش حتى ملعب معناها بمواصفات دوليه حبيب. هذه المشكله اللي حق اللي قايم عندنا في تونس، وانه ديما نادي واحنا صرت اشرف ديما في كل محضر انا نجي نحضر في بلاتو سواء في الاذاعه الوطنيه ولا في اذاعه الشباب وكذا. ديما النداء نتاعنا هو تمكين الجامعه التونسيه من ملعب كرة قدم مصغرة في الحي الوطني الرياضي او كذا بمواصفات دولية وكذا، وبحتى نحكيوا على
1: الاقل ملعب
4: على الاقل ملعب على الاقل ملعب اول حن ننظموا فيه المقابلات كما الفينا كما النهائيات كذا او سوبر مثلا ولا كذا او دورات دولية. يعني احنا مستعدين كجامعة.
1: شنو يطلب كيف ننظم دورة دولية قش من ملعب؟
4: حتى ملعب يكفي راه حتى ملعب فيه مواصفات وكذا
1: ما برشا على
4: ما يتزحم. يعني حاجة بسيطة الحق. أنا حتى في لقاء أكثر من مرة مع صوت الإشراف كان نيدان المناهة الأول والأساسي حبيبة هو مناهة تشييد ملعب مناهة كرة قدم مصغرة على خرار البلدان المجاورة
1: محترمة
4: يعني هذا هو اللي مطلب
1: مش يكلف مش يكلف
4: مش نعرفش يقولوا 300 ألف دينار 400 ألف دينار حاجة مناهة قدام مناهة الملاعب اللي الناس معوا بها كذا مليارات كذا ما يفوتش
1: حبيبة
4: ما يفوتش. وإحنا مستعدين راه وإحنا رانا عندنا طلبات معنا وضغط نقول خلينا نقول ضغط مش طلبات حبيب. يعني يعرفونا في التنظيم الحمد لله كل سواء نزل على مستوى السياحه وكذا ولا
1: سياحه
4: اكيد. دونك يعني الظروف الكل مناسبه تبقى العمل المناهه النقطه الاساسيه هو المناهه المسرح اللي بيصير فيه مناهه الدوره هذه مناهه كل سواء عربيه او افريقيه. دونك هو الملعب اللي هو الحق الان ما نجوش الحق في في في الملاعب الموجوده عندنا الحق نقولوا نجم نعملوا فيه مناهه مسابقه دوليه اللي باش تنور البلاد اكيد. فما صوره باش لازم تتسوق حبيب بالضيع ما نجوش نعملوها وين يجي. دونك هذا هو الحق المشكله حبيب تقريبا.
1: هو فما سؤال لازم يتسال يمكن باش هكا نفاجئك به شويه يمكن بعض المعلومات. انتم والعمل نتاعكم صلب الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره فما كان حجم ديون كبير برشا يظل قمت بتقليصه
4: صحيح حبيب برشا. صحيح حبيب الحقيقه كما قلت
1: يعطيك
4: صحه في النقطه اللي اثرتها. احنا كي بدينا في 2023 حبيب كمكتب جامعي هذا لقينا دخلنا على 1,200,000,000 ديون راه من في جامعه فتيه عمرها 6 سنين
1: مليار و200
4: ديون اي نعم اي نعم من بيستفي برا الحجم منها الكبير بتاع الواحد وهذه اكثر حاجه اعاقت العمل المكتب الجامعي لو باش يقدم ويطور اللعبه بقينا من نهار الاولاني في صراع مع الدينين هذا عقله هذا كذا فالحمد لله بالحوكمة اللي استعملناها الحق واعتمدناها الحمد لله منا وقع الاتصال مع تقريبا جل منها الدينين وقع الاتفاق معاهم في اكيد اي اكيد شوف هو يحب يخلص فانت كونت حبيب هو شو يحب هو يحب يخلص دونك عملنا جدول عمل معاهم منا وخريطة منها عمل معاهم باش نكون منها الخلاص على ما تنجمش في عام واحد حبيبي يلزمك امكانيات وما تعرف دبا يلزمك موارد ذاتيه باش تنجم تخلص بها ما تنجمش تعمل موارد بتاع الوزاره باش تخلص بها ديون هذه صارت منها المنها الاعتماد تاعها صارت قبل ما مشاش في بلاصتها ما عليك تتحمل انت مسؤوليه بالموارد الذاتيه بتاع الجامعه طبعا موارد ديما نقول محدوده حقيقه والحمد لله بخراب بالرغم من هذه محدوديه الموارد هذه وتمكننا تو تقريبا في الخمسينيات تقريبا وصلنا منا
1: يعني
4: لا لا بالعكس معناها وصلنا تقريبا تو تبقاو تقريبا 500,000 دينار
1: يعني 700,000 دينار
4: يعني بتبيع كلها مع
1: جدولتها الاخرى
4: يعني ديما في تواصل مع الدينين وفاهمين حق الوضعيه وهم عطيه هو يخلص هذيك هو فما مصداقيه حبيبي اكيد ما بين المكتب الجامعي والدينين كي يعرفوا معناها هذو الناس تحب تخلص وكذا وراهو بالحق يقول الحجم بالحق كان كبير حبيبي الرسم معناها من اكثر الحاجات اللي عاقتنا معناها باش تنجم تطور اللعبه انا اقول لك لو ما كانش عندنا برغم هذا يا حبيبي على فكره راهو ما عندنا في معناها في الفتره هذه اللي عندنا احنا في الاربع سنين هذوما ما عندنا حتى مزود او حق مكيسه للجامعه فرانك معناها اللي مازال كله معناها قاعد نليكيدوه في القديم
1: كيفاش تنجم تعمل المعادله ذي بين بطبيعه استراتيجيه والمشروع اللي عملتوه والاهداف اللي دخلتوا بها انتوما كمكتب جامعي وبينكم باش توفقوا باش تخلصوا لقيت الديون
4: كان شعارنا حبيب ديما نقولها الحقيقه الجديد ديما يخلص في وقته وهذا هو بناها على مسؤوليتنا احنا كمكتب جامعي اولا ثم نحاولوا باقي بالمجهودات اللي عندنا كل واحد من جيرته كذا باش نقصوا مكل ديون اللي مناها اللي متراكمه الحق والحمد لله والله يعني راهو يقول لك تو السيناس الكل خالصه الديون نتاع اللي استنى دوما نتاع المناها الضمان الاجتماعي خالصين الجبايه خالصه الخباضه المناها اجور منها العمل نتاع الجامعه كيف كل قناه نتاع عام كامل تقريبا معناها مش خالصين والحمد لله تو كلهم خالصين وفي كل شهر معناها ياخذوا في شهرين في وقتها زاده الحكام في كل عام قبل ما يبدا الموسم الجديد يكونوا خالصين
1: يعني خالصين.
4: اكيد اكيد اكيد تو خذوا ترونش في المشروع اللي فرت الترونش الثاني قبل ما يبدا الموسم يكونوا زاد خالصين هذا التمشي
1: كله
4: لا الحمد لله والحمد لله تبقوا ديما كل مره نحاولوا نحيوا شويه من الديون دونك هذا هو ما نجمش نعملوا حل ما عندناش حتى حل اخر حبيبي غير الطريقه هذه هذا كله بالحوكمه معناها الحمد لله الناس اطارات معناها في المكتب الجامعي تعرف تعمل كذا حتى من مستوى تستمد معناها حتى من الخدمه نتاعها معناها هالشيء هذا معناها باش تحطه في الجامعه ان شاء الله والحمد لله
1: ومختلف الاعضاء اكيد يعاملوا كل واحد من
4: كل واحد من شيرته كل واحد من الموقع بتاعه بطبيعه يساهم من شيرته احنا بطبيعه عمل جماعي ما نجمش واحد يراو يعمل كل شيء يا حبيبي اكيد فهمتني دونك ربما قوتنا حتى محدوديه العدد احنا تو اربعه راهو من 12 بقينا اربعه معناها في المكتب الجامعي لكن الحمد لله كي تشوف ما تشوفش اربعه تشوف فريق كبير
1: معناها يعني من خلال الهدف
4: الحمد لله هي اكيد شوف الاوتوماتيزم والكونكوردونس الموجود هذيك اهم حاجه تنسيق وكل التناغم نتاع العناصر نتاع الفريق
1: وحب الرياضه زاد
4: وحب الرياضه وحبك اللعبه هذه اللي احنا بدينا بها من العام من نهار الاولين يا حبيبي راهو 10 سنين طبعا في الرياضه ذي من اللي انطلقت منها الحمد لله
1: توا محليا قاعدين نشوفوا في تالق ونشوفوا برشا ملاعبيه تستقطبوا في ملاعبيه ايضا حتى تلعب في كره القدم
4: أكيد.
1: العاديه من 10
4: افرزت بيني وحارس مرمى
1: منهم هما انتقلوا للكره القدم التقليديه
4: والعكس
1: القدم العكس العكس بالعكس يمكن الجماهير التونسيه الحق واللي تتبع اكثر كره القدم المصغره تسال على المنتخب الوطني التونسي فنيا كيفين النجم نصنفوه منتخبنا الوطني
4: شوف اني قلت لك احنا ان شاء الله هالمشاركه هذه بتاع كاس العالم باش ترجع الفريق للمنتخب الوطني اللي هو غاب على الساحه الدوليه الحقيقه من خلال مشاكل حصلوا على مستوى الاتحاد الدولي هي اللي كانت معناها قائمه في الواحد دونك الحمد لله ان شاء الله بدينا نتجاوزوا فيها هذه ان شاء الله الانطلاقه الحقيقيه من خلال كاس العالم يصير في تركيا ان شاء الله تو تلاحظوا من المنتخب وعندنا منتخب عندنا مهارات وتو بتبيع هذه كله باش يخليهم يكتشفوها معناها الفرق من كذا ويحلوا لهم الابواب تاع الانتقال الى جمعيات اكبر او كذا واحد.
1: والعمل نتاعكم
4: نتوما خاصه انت حبيب اذا ما تنساش راهو قاعدين عمل قاعدي احنا عند بطوله الشبان الغايه منها شنو هي الغايه منها باش نكونوا منها لاعبين منذ صغر باش
1: يمشي ابطال جاوا معنا
4: ياك صح جاوا ابطال ونور من الاذاعه الوطنيه دونك هذا باش بيع يبدا منها العمل القاعدي مهم برشا. احنا تو بدينا في 2016 راهو سينيور كاهو تو بدينا من المدارس واحنا طالعين حتى
1: شو اللي عنا تقاليد
4: عنا تقاليد باش للاعب من صغر يكون في اطار ملعب كره قدم مصغر
1: يفهم شو معنى
4: اكيد ان اللعبه ويكبر فيها يكبر فيها يعطي صح دغبه هذا باش يكون يعطي اضافه ومنفعه للفريق الوطني اكيد.
1: ودعموا فيهم قاعدين ولا حسب
4: الامكانيات هي حسب امكانيات صح ديما الدوله بتبيع عندها منح بتبيع خاصه بالجمعيات هذه دونك ديما النادي واحنا باش يترفعوا نسبيا معناها في المنح هذه لاني ديما تبقى قليله الحقيقه قدام معناها المصاريف اللي خاصه تو اللي منها تثقل في كاهل الجمعيات خاصه كراء الملاعب كما قلت لك او نحاولوا التنقلات ما تكونش برشا
1: كما هذاك هو تحكين. حسب ما كنت
4: هاي كما كنا نحكيو في الواحد دونك وهذا هو تقريبا يعني ان شاء الله معناها بشوي بشوي قاعدين نتحسن معناها ترتقي الرياضة هذه اللي ما خير إن شاء
1: الله. والانخراطات قاعدة
4: تو نبدا واحد في 17
1: مجازين
4: تو عندك كيما عملنا وصلنا تقريبا 3000 مجاز روح حبيبي روح شوي بين معناها على جميع الأصناف نقول
1: احنا من الأكابر ولا
4: مهم كمان مهم تحكي على 3000 مجاز مهم
1: مقارنة بالدول اللي ممكن نقرار نحن مصر ليبيا
4: خاصة عربيين ولا افريقيين اهم بطولة في نقول في الوطن العربي ولا في القارة الافريقية هي بطولة تونسية حقيقة يعني فوق بطولة منها منافسة كبيرة كانت موجودة
1: يعني ما عندهمش نفس
4: ما مش بنفس الحجم بتاع البطولة نقول حتى عدد الفرق المشارك عدد المجازين في تونس ديما أكثر
1: علاش حتى الرزنامة حتى
4: أكيد أكيد
1: عدد المقابلات هذا هو
4: أكثر ديما نقول أكثر يعني علاش هذا اللي خلينا كما قلت لك منها ديما تونس هي منها عندها قيمة في الوسط منها بتاع الميري فوتبول منها في العالم
1: وإن شاء الله بتبيع منتخبنا الوطني التونسي النوادي تبدأ بتبيع
4: أكيد.
1: والبريق متاحة إن شاء الله يصعد إلى فوق ونشوفهم لاعبية كيف المنتخب الوطني التونسي وترجع كل نكهة وكالشارم كيشوفوا منتخبنا الوطني التونسي خاصة يلعب في أدوار متقدمة في مسابقات كبيرة واللي أقربها إن شاء الله كأس العالم في تركيا إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي بالتوفيق لي ما نعرفش يمكن عندك شيء إضافة نعطيك كلمة قبل ما نختموا بتبيع هذا الموعد نتاعنا حكينا خاصة على مخرجية الاجتماع تاع يوم أمس اللي هو مهم ومهم أكيد. جدا أكيد. حكينا على صيغة البطولة في الموسم الجديد وأيضا تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكأس العالم فماشي إضافات أخرى وأيضا مواعيد قادمة حاجتك مهمة جدا
4: هو مش حابب نوجه نداء للجمعيات للعائلة الرياضية نقول بتاع الميني فوت ككل والجمعيات بصفة خاصة وأنه إن شاء الله منها يكون موسم منها متميز نقول أفضل ديما نقول نحن نطلب باش يكون أفضل من
1: أكيد
4: بالموسم الفارض كانت نهاية طيبة الحقيقة وكنتم منها
1: حاضرين
4: أكيد الإذاعة الوطنية والإذاعة
1: الشبابية
4: الحق الحمد لله يعني إن شاء الله نكونوا هذا نبنيوا عليه هذاك ونحسنوا عليه وإن شاء الله يكون موسم متميز نكون بالرسمي الانطلاقه نقولوا خلينا نمشيو لباليه اخرى نتاع في الميني فوت حبيب ان شاء الله
1: يعطيك الصحه سي يوسف بلحاش رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره وبطبيعه في كل وقت نجم تكون حاضر معنا في استوديو الاذاعه الوطنيه ونحب نعاود نذكر اليوم بالتتويجات نتاعنا في العاب المتوسطيه تورنتو 2026 عدد الجملي لميداليات يرتفع لثمانيه اليوم ذهبيه لفراس القطوسي يقولوا لقب فما يقول قطوسي هو لقب متاعه قطوسي
4: هكي.
1: ولكن يقول لي في العاده يقولوا لي قطوسي اي خلف الظهر خاطر في الاخبار يقولوا قطوسي ونحن في
4: المهم ذهب قطوسي
1: المهم ذهب ما شاء الله عليه هو بالحق في راس
4: القطوسي
1: تحيه ليه كيف في المسغوني ميداليه فضيه في التايكوندو وبرونزيه احمد الجوادي في السباحه ذو مرام ابطال عالميين وابطال اولمبيين الحصيله نتاعنا ترتفع لثمانيه ميداليات ذهبيه زوز فضية وخمسة ميداليات برونزية، إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية في قادم المواعيد. وإن شاء الله أيضا في آخر مواعيدنا اليوم انطلاقا من الساعة التاسعة بعد موجز أنباء الساعة التاسعة، جيرا جير مختار وأيضا مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو شهير الكيف يعطيكم أكثر تفاصيل أكثر استجوابات وتصريحات وكواليس خاصة باليوم الرابع من المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية في تورنتو. كيف كيف حبيت يمكن قبيلة سيد أحمد بوسيخ أعطاني خبر يشمل الكرة الطائرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة في الدوحة القطرية. فزنا اليوم على البلد المنظم 3-0 وتأهلنا للدور الثمن النهائي. البارح فزنا على فنزويلا 3-1. الجولة الأولى انهزمنا من فرنسا 3-0، وبالتالي رسميا تأهلوا للدور الثمن النهائي. كتحية أيضا سيد أحمد بوسيخ والعمل كما العادة كامل ومتكامل مع كل مكونات الإذاعة الوطنية. مشكور جدا سي يوسف بالحاج،
4: شكرا حبيب
1: على تلبية الدعوة. كل الشكر للفريق العام اللي عمل لكم هذا البث، كريم المدب أمام الأجهزة التقنية وخذ مكانه أيمن التنفوري، بث الرقمي عمار الجبالي، تنسيق العام الحصة رامي المجولي، لسعد شبير من القاعة الفنية، أيضا التحية ليكرم الهمامي ووسيم الحصني واللي كانوا حاضرين معنا بتبيع الحديث عن كرة القدم. هكا نكملوا هذا الموعد الرياضي، رفقناكم من ماضي ساعتين، تواصلنا معكم إلى حدود هذه اللحظة إلى حدود الساعة 8:00. نتقابلوا في موعد رياضي قادمة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
5: ثقافة،
0: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. السباح أحمد الجوادي يحرز الميدالية البرونزية لسباق 800 متر سباحة حرة لدورة الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بعدما أنهى السباق في المركز الثالث، وتونس ترفع بفضل هذا التتويج رصيدها في الألعاب إلى حد الآن إلى 8 ميداليات. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يطالبون بالإسراع في المصادقة على قانون المكملات الغذائية لحماية المستهلك وسد الفراغ التشريعي. بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري، نزل في القيروان تسجل نسبة حجوزات بلغت 100% وقريبا افتتاح دور ضيافة جديدة وفقا لمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني. شأن الدول، غارتان جويتان صهيونيتان على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام فضلا عن إصابة 7 آخرين وفق مسؤولي صحة فلسطينيين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن ترامب دفع العالم نحو امتلاك القنبلة النووية، وذلك في تهديد غير مباشر باحتمال تفكير إيران في هذا الاتجاه، مشددا أن الحرب المقبلة الإيرانية الأمريكية ستكون مختلفة عن الأخيرة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن إيران تلقت رسائل متعددة من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
13: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
14: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
13: ساعة من زمان.
15: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
13: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
16: يعطيك الصحة يا شيخ.
13: ساعة من زمان.

مرحبا بكم في رحلة إذاعية مع أجمل البرامج وأروع الأصوات وأشهر الأسماء اللي صنعت تاريخ مميز لمؤسسة الإذاعة التونسية واللي معاها متعة الاستماع مضمونة 100%. هذه ساعة من زمان تبدأ بالنغم. وينك يا حبي القديم بصوت المرحوم أحسن الدهماني.

باش تتواصلوا معنا، أما بالرسائل وإلا بالتسجيلات الصوتية طريقة وحيدة وسهلة برشا، صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار منع على الفيسبوك. ومرحبا بكم الكل.

0: كل زمان هو جميل بظروفه وإمكانياته. فما أجيال من المستمعين كانوا يتبعوا في البرامج والمسلسلات والمسرحيات والأغاني اللي كانت من إنتاج الإذاعة التونسية. ومن البرامج الخالدة في ذاكرتنا الحصة الصباحية اللي يبدأ معاها التونسي نهاره بالأنغام الجميلة ويتعرف في نفس الوقت على أبرز المستجدات والأحداث عبر فقرات متنوعة.
1: نستقبل الأمل الجديد معكم،
2: نفتح قلوبنا لكم
3: ونغني معا للصباح الوليد.
4: زينة زينة زينة زينة
5: شالله زينة
4: زينة زينة زينة زينة
5: شالله زينة
6: قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة
2: صباح جديد
1: صباح جديد
3: صباح جديد.
0: أكيد تعرفوا اللحن المميز هذايا بما أنه مازلنا نسمع فيه كل صباح.
7: يوم جديد يوم سعيد.

0: يوم جديد.
1: يوم سعيد.
2: الشارة هذه زعما مازلتوا تتذكروها؟
1: مع إطلالة كل يوم جديد شمس يوم سعيد.

0: صباح جديد،
1: صباح جديد،
2: صباح جديد.
3: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: جيتكم شخديجة يا لما حفل فيكم شخديجة، جيتكم شخديجة زين المضحك والتفليجة هل ما حفل.
5: جدكم شيخ ديجة هل ما حفل، جدكم شيخ ديجة
6: في المحفل. قال الغناي
5: زين المضحك والتفليجة هل ما حفل.
7: عطاني يا ربي نخش الغريق نطلع المتخبي، جاريت بونواس والمتنبي، ومن يدعي في الشعر ما معيارا، وهذه دلايل على الفراسة تنبي، نهجي جرير نهد بني حجارة.
6: إعداد وتقديم صالح بيزيد.
8: الإعلامي القدير صالح بيزيد اللي هو من مواليد سنة 1952 في مدينة المنستير، قرا فيها عامين كهو، ثم بحكم خدمة والده انتقلت العائلة للاستقرار بتونس العاصمة، تحديدا في نهج عاشور. زاهو التعليم الابتدائي في نهج التريبيونال، أما المرحلة الثانوية فكانت بالمعهد الصادقي، وبعد البكالوريا التحق بالمدرسة القومية للإدارة. اتعرف على الشاعر والمنتج الإذاعي محمد المرزوقي، وهو كان من الناس اللي غرموه بالإعلام، ومن عام البكالوريا كان يقدم في البرنامج التلفزي الثقافي همزة وصل إنتاج خالد التلاتلي، ثم قدم بعض الفقرات في البرنامج الثقافي مجلة الأحد على موجات الإذاعة الوطنية إنتاج أيضا خالد التلاتلي مع فرج شوشان، ثم صار يقدم فيه وحده. صالح بيزيد تخصص في البرامج الثقافية، لكن أيضا قدم العديد من البرامج المتنوعة إذاعيا وتلفزيا، كما سهرة من ولاية والمدرسة المفتوحة ويوم سعيد ومروج الذهب.

0: مروج الذهب. مروج الذهب، لقاء أسبوعي مع صالح بزيد. مستمعي الأعزاء، مستمعاتي العزيزات، تحية حارة ومرحبا، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع مروج الذهب. نظمت دار الثقافة أحمد بوليمان بباب سويقة وبحضور عدد كبير من رجال الثقافة والأدب والإعلام والفن 400 المرحوم عبد المجيد بوديدح. الإذاعة كانت حاضرة وسجلت كل وقائع هذا الحفل الذي نقدمه لكم في هذه الحصة التي نخصصها لي
1: عبد المجيد
2: بن الصادق بن الحطاب ابن الصادق بوديدح.

0: في المعنى.
1: قال المثل.
0: مع الهادي البالغ.
2: الغلة ما تطيبش بالمرس بطبيعتها من عند ربي، كذلك الضحك يجي بطبيعته، يلزمه جو وظروف ملائمة. الفنان على خطر الضحك أو الهزل فن من أنبل الفنون ومن أصعبها زادا. الفنان سهل باش ما نقولش يبكي، لكن الأخرى يأثر بكلمات قوية بحركات مسرحية، أما فيها الأفواه تقعد باهتة محلولة ولا ما يحرك لهمش ساكن. أما باش يضحكهم مش ضحكة متاع مجاملة في ساعة ما تطفى وتذبال، أو ضحكة كما يقولوا ضحكة صفرة اللي قابلها في الميدان الآخر دموع التماسيح، لا، هك الضحكة الصادقة اللي خارجة من القلب وتفرهد على القلب. قلت هك الضحكة اللي خارجة من القلب وتفرهد على القلب، وتبدأ مثلا في المسرح كيما موجات البحر أيام الصيف، ضحكة بعد ضحكة كيما الموجة بعد الموجة، على الأقل ابتسامة اللي هي ضحكة الروح والعقل كيما الأخرى ضحكة الفم والبدن. وراه العاقل يتبسم والمهبول يقهقه، وإذا كان المهبول يأكل ويبة ويهب الجماعة، العاقل ما يعطيهالوش وما يخليهوش ويريضوا شوية. وفي المعنى هذا بالضبط الفرنسيين يقولوا plus on est de fou plus on rit. على هذاك أجدادنا اللي يعرفوا الحياة يقولوا المصلحتنا ساعات اسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي ضحكك. والسلام.
0: في المعنى.
1: قال المثل.
0: مع الهادي البالغ.

مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية. سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
6: نخليكم مع مسامع من برنامج فن وذكريات، إعداد وتقديم سحنون مختار، وضيف الحصة الفنان الكوميدي عبد الكريم التركي.

0: أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفترة الليلية المتأخرة لابد من الترويح عن النفس. على كل حال، مسامرنا هو خفيف الظل والروح، اشتهر في الستينات بالتمثيل الفكاهي على الأخص. سي عبد الكريم التركي، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا
0: سي عبد الكريم. احنا في الستينات تقريبا كانوا معظم الممثلين يشتهروا بكلمات تميزهم، مثلا كيف شناب، كانوا تكتك معناها تنطلق الى شناب وعز الدين امريكا. كانت عندك انت صفة من الصفات هذه وهي ينعلبوها الدخة.
1: صحيح صحيح.
0: على كل حال، احنا قبل ما نمشي للاشياء هذه اللي تعتبر معناها جزئيات في حياتك التمثيلية، نحب ان نعرف السادة المستمعين ببداياتك الفنية.
1: حقيقة بديت حياتي الفنية عام 58.
0: أيوة.
1: كنت مغروم بالفن التمثيلي، وكنت نحب ياسر التمثيل، وثم برشا ممثلين اللي هما من عناصر فرقة الإذاعة التمثيل، كان سمح بلادي، وكان توفيق العبد اللي الله يرحمه، وحمودة معالي، كنت متأثر الحق بهم. عاد وإحنا هنا بصفتي موظف هنا في الإذاعة، جاءت الفكرة أن نكون فرقة تمثيلية بمشاركة الأخ محمد الأكحل، وكان طيب الرزقي الصحافي تتذكره،
0: نعم،
1: زميلنا. كوننا فرقة عام 58
0: في الرابعة،
1: هذه فرقة النهوض المسرحي.
0: نهوض المسرحي،
1: وانطلقنا يعني نعملوا كهواة. ومن 58 بدينا نشاطنا، واتصلنا وقتها بالمرحوم محمد الجزيري، كانت فضيلة ختمي موجودة، كانت تنشط
0: طبعا فرقتها المسرحية.
1: نعم. عاد وليت دخلت شاركت في التمثيل، وأول مسرحية قمنا بها واللي شاركت فيها أنا هي مسرحية هالة، تأليف الأستاذ محمد زرقاتي.
0: أي.
1: مسرحية دراما، بديت أول نشاط بديته بالدراما. وتعديت المسرحية ونجحت. من ثميك انتقلنا وقت اللي تحصلنا على التأشيرة تاع الجمعية، وبدينا ننشطوا وساهمنا ودخلنا المسرح البلدي. أول مسرحية اللي بدينا بها هي شد مشومك للمرحوم أحمد خير الدين.
0: أي.
1: المسرحية كانت فكاهية وكانت اجتماعية
0: نقدية كالعادة.
1: نعم. عاد طلبنا وقتها من سي حمادي الجزيري الله يرحمه باش يقوم لنا هو بدور البطولة.
0: نعم.
1: بعد التمرينات وبعد المدة من كان عنده نشاط آخر تربط به في الخارج، اضطر باش يغادر الفرقة. اقترحوا ما باش نقوم أنا بالدور، وهذاك أول دور قمت به فكاهي هي مسرحية شد مشومك. من ثم كانت الانطلاقة.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نختم ساعة من زمان مع حوار السنوات، برنامج من إعداد وتقديم لحبيب جغام. استقبل في الحلقة هذية الفنان كاظم الساهر. نخليكم مع مسامع من حوار السنوات، وإحنا نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: سلسلة لقاءات يعدها ويقدمها لكم لحبيب جغام.
3: سيداتي سادتي، تحية طيبة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الفنان العراقي كاظم الساهر.
4: أولا مرحبا بكم، وشكرا لكم، شكرا للجمهور التونسي الذواق، شكرا للجمهور الطيب، شكرا لكم لأن وجهتوا لي هذه الدعوة الحلوة، حتى من خلالها على الأقل أعرف الجمهور على بعض أعمالي وبعض من شخصيتي.
5: ماذا تقول في الأول كاظم الساهر عن سلمتك بضلة التي وصل إلى تونس، وصلت وعرفها الجمهور وأحبها الجمهور بصوت غير صوتك؟
4: أنا أغنية سلمتك بضلة سجلتها في سنة 90، سجلتها في القاهرة، صارت الحرب وظليتني في بغداد، ما طلعت. سمعها جورج عن طريق الكاسيت، تحب الأغنية وسجلها، وزار تونس أكثر من مرة على ما أظن، فأكيد وصلت بصوته، وجورج من الأصوات الجميلة وأنا أحبه كثير.
5: إذن أنت مدين له بتمهيد الطريق أمامك إلى تونس؟
4: لا، يعني أنت راح تنكر كل مسيرتي الفنية.
5: لا لا
4: لا، أنا أوصل أغاني بصوتي، إذا ما تصل سلمتك بيدلة فتوصل هذا اللي عليك جنن العزيز، عبرت الشط على موداك، كلك على بعضك حلو، لا يا صديقي طولها ساعة. أنا قادر على إيصال صوتي بأبعد نقاط العالم، مش مشكلة أنه مطرب يغني أغنية وينجح فيها في بلد حتى يزور البلد، ولكن الحمد لله أنه نجحت لي أكثر من 10 أغاني أو 20 أغنية. يعني مثلا على خشبة المسرح جمهور التونسي يردد أغلب الأغاني اللي أغنيها، هدد كسر حطم دمر، وحتى المواويل اللي أغنيها مواصل الجمهور، فما أحتاج أنه إنسان يوصل الفني عن طريق صوته.
5: كيف بدأت؟ كيف جئت إلى الغناء؟
4: أكيد يعني من مثل كل بداية فنان أنه كيف يأتي الغناء. أنا من طفولتي أنه أدندن مع نفسي، وبعدين تعلمت عزف الآلة وأنا عمري 12 سنة، كتبت الشعر وأنا عمري 13 سنة، وظليت أدرس أكاديميا، درست مع الدراسات الموسيقية 6 سنوات من أصعب الدراسة طبعا، هذه درس الفلكلور العراقي، ودرست مع أحد معلمين وقريت علم النفس، ونجحت في كتابة أغاني، بعض الأغاني مو كلها، كتبت حوالي 10 أغاني، كل أعمالي ألحاني، عزفت على آلة العود وعلى آلة الجيتار، وبعض قليل أنه مرات أستعين بالبيانو وأعزف حتى ألحن مقدمات موسيقية اللي أضحى الأغاني. يعني كتبت هذا النوع عليك جنن، كانت كلماتي أيضا مضافة إلى ألحاني، تعاونت مع مجموعة شعراء جيدين مثل الكريم العراقي اللي كتب هدد تكسر ولا تحرموني، دنيا أنت الحرمتيني، أغنية تونس، أغنية بغداد، وتعاملت مع عزيز الرسام اللي كتب لي أحلى الأغاني. عزيز الرسام كتب سلمتك بيد الله، وكتب عبرت الشط، وكتب العزيز، وكتب كلك على بعضك حلو، ومجموعة أخرى، وتعاملت مع شعراء كثيرين. حاولت بأي طريقة أنه ما أستعين بمواضيع السطحية اللي زمنها قصير، اللي تجي وتروح تمر عبور مرور الكرام عابر السبيل تكون، لا، حبيت أترك أنه بصمة، أنه أخذ شيء من الناس وأعطيهم إياه، يكون جزء منهم عايش معهم.
5: لمن كنت تغني في الجلسات وفي المنتديات الموسيقية وربما في بعض السهرات؟
4: يعني أنا كثير أحب عبد الوهاب، أحبه بشكل عجيب، يعني موسيقى العربية في الفلكلور العراقي، المقام العراقي، كنت أسمع وأخزن في بالي، كنت أرتاح أنه أسمع الشيء الرزين، الشيء الأصيل، خاصة المقام العراقي هو من دراستي، أصعب شيء هو المقام العراقي، لو تسأل عليه الموسيقيين يقول لك أنه جدا صعب، 6 سنوات حتى تدرس المقام وتفسر المقام وكيف الأنغام، كلها خدمتني.
5: قصيدة نزار قباني بالتأكيد يعني بعد موافقته،
4: أن ظليت أبحث عنه وأتصل بي لحد ما حصلت عليه في لندن، حكيت معه، كان كثير سعيد، بعث للكاسيت بالبروفا،
5: وكان هو له بعض المعلومات عنك كصوت.
4: عندك كاسيت حفلة سوريا وصلوا لي، كنت مغني مقطع من أني خيرتك، قال لي أنا بهنيك وأنا سعيد جدا على التعامل معك وأطربتني.
5: لم تكن لديه شروط معينة؟
4: لا أكيد عنده شروط معينة أنه كحقوق يعني.
5: بقطع النظر عن المقابل، يعني اشترط عليك أن لا تغير كلمة مثلا أو أن لا تحذف بيت أو أن
4: أحكي لك بصراحة، يعني أنا ما في أغير كلمة، لأن سطر أحلى من سطر. في كلمات يعني ما تغنى، كل واحد عنده وجهة نظر، مثلا في كلمات غيري ما يغنيها.
6: مدرسة الحب

علمني حبك أن أحزن.

لامرأتي تجعلني أحزن، لامرأتي

إذن اليوم ما راح أبدأ بالغناء، تبدأون أنتم. على من يحبك نسمعها منكم الأول بالبداية، وأرجع أعيدها أنا ونقعد نسمع، صح؟ علمني أن وأنا إن تجعلني أبكي

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا.
1: لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا
2: شيخ. ساعة من زمان.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: التاسعة مساء هنا في تونس. مواجهة التحديات في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا في جميع المجالات أهم محاور مكالمة هاتفية جمعت اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجزائر عبد المجيد تبون. تتواصل الحرارة عموما أربعينية اليوم يوم غد الاثنين وعلى امتداد هذا الأسبوع، وتشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط وفق المهندس في المعهد الوطني لرصد الجو سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم تسجيل هبوب رياح حشيلي.
9: يتواصل طقس حار بداية هذا الأسبوع وقليل السحب على كامل المناطق، بينما تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط، والرياح تقعد من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة، بينما الحرارة انخفاض طفيف بمناطق الشمال والوسط وتقعد في استقرار بالجنوب. بالنسبة للغدوة إن شاء الله نهار الاثنين، الحرارة في تونس العاصمة توصل 40 درجة، ويتواصل الطقس حار الأيام الجاية إن شاء الله نهار الاثنين والثلاث على كامل البلاد، حرارة أربعينية تتراوح بين 42 و 47 درجة بأغلب المناطق ومع ظهور الشيلي. يتواصل طقس حار إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، وإن شاء الله نحن بطبيعة قاعدين نتبعوا في الوضعية الجوية كل وقت، نخرجوا النشرات المتابعة متاعنا نحينوا فيها المعطيات، نحينوا فيها الولايات وكل حرارة المتوقعة لأيام الجاية.
8: تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب في عرض سواحل جرجيس. يذكر أن المركب كان يضم 15 شخصا، 14 منهم أصيلية بن قردان وشخص أصيل جرجيس من ولاية مدنين. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية في تبرقة من ولاية جندوبة بنسبة 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. في أخبار العالم، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبوره. يأتي ذلك بينما قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال شديدا، بينما صنف مستوى التهديد في خليج عدن وباب المندب بأنه مرتفع، وفي الخليج وخليج عمان صنف بأنه متوسط. من جهة أخرى، وصل احتياطي مخزون النفط الأمريكي أدنى مستوى له منذ 4 عقود مع استمرار واشنطن في عمليات السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة وسط تداعيات أزمة مضيق هرمز. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد صرح اليوم بأن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. في الأثناء من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: بالبحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الجديد من مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. طبعا اليوم هو اليوم الثاني على مستوى المنافسات الرسمية، لأن المنافسات في الحقيقة انطلقت مع الكرة الطائرة رياضة الجماعية ومع رياضة الكانو كاياك يوم الافتتاح، والمنافسات الرسمية يعني البارح واليوم، وما شاء الله يعني برنامج ثري في كل يوم، ثري للرياضيين، ثري للجنة التنظيم، للإعلاميين، يعني برشا تعب وبرشا سعي وراء المعلومة والنتائج في كل مكان، يعني مختلف الرياضات. أكيد الذهب من الفتى الذهبي كما سماه اليوم شهير الكافي في المباشر، وفتى ذهبي بامتياز اليوم في راس القطوسي، لأنه اليوم انتظرنا اليوم الثاني حتى تأتي الميدالية الذهبية الأولى لتونس في هذه الألعاب المتوسطية بتارانتو في راس القطوسي في رياضة التايكواندو. أهدى تونس ميدالية الذهبية الأولى، لأنه البارح الحقيقة كنا ننتظر على أقل ميدالية، ما جاتش، جات اليوم الميدالية الذهبية. مبروك، ألف مبروك لفراس القطوسي، مبروك لتونس الميدالية الذهبية التي تعزز بقية الحصيلة التونسية. فضية لوفاء المسغوني أيضا في رياضة التايكواندو، هي الفضية الثانية بعد فضية خليل الجندوبي البارح أيضا في رياضة التايكواندو. طبعا إلى جانب بقية الميداليات البرونزية لتونس اللي موجودة في المركز العاشر بثمانية ميداليات، خمسة برونزية طبعا، اثنين فضية وذهبية في راس القطوسي. سعيدة جدا باستضافة كالعادة في المجلة زميلنا والمرافق ديما معنا في الرياضات الفردية، والإضافة إن شاء الله تكون حاصلة، سي شاكر بالحاج. مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا
1: بجميع الميكرو سي شاكر.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: كما قلنا الميدالية أخيرا جات في النهار الثاني، وكما كان متوقع يعني في راس القطوسي، وفي لإسمه وفي للمستوى العالي اللي موجود فيه في راس، رغم الإصابة اللي في الفترة الأخيرة بعدته شوية عن المنافسات.
2: في المستوى العالي كلهم مصابين، الرياضيين كلهم براتيكمان، وقوة الإطار الطبي هو اللي يخلي كل رياضي معناها يرجع في معناها في أوج الاستعدادات نتاعو. كي بدا إنسان مصاب من المفروض ما يمشيش يشارك. دونك اليوم في راس الحقيقة كي تفرج في لي كومبا نتاعو تحس فما ثقة في النفس كبيرة، وتحس بطل أولمبي بتم معنى الكلمة. الحقيقة ألعاب تارانتو منتخب التايكواندو أعطاها قيمة كبيرة، حضور وفاء مسغوني، الجندوبي، شيماء التومي، القطوسي، تبارك الله، هذو من الأبطال. كي تجي تشوف الأبطال الأولمبيين المتوسط في التايكواندو، ما تلقى كان توانسة بركة مشاو شاركوا في معناها في التورنوا متاع التايكواندو في الألعاب هذه. لانجو كبير برشا، خاطر تعرف بطل الأولمبي المغربي طالع وكان رابح، فاز معناها الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية ما قصرش في راس، رجع وربح 12-4 وكمل 10-1. أما السكور ما يرفلت با معناها المنافسة، المنافسة تحسها قرب المغربي برشا للقطوسي. على ذاك العبرة من المشاركة هذه، خاطر فات تايكواندو تاو المشاركة نتاعو فات، وإنجاز كبير معناها أول ميدالية ذهبية للتايكواندو في التاريخ. فودير كوزادا تايكواندو دخل راهو البرنامج الالعاب مخر 2013 18 22، حصيلتنا كانت فضيه بركه وزوز برونز. اليوم عملنا اربع ميداليات ذهب وزوز فضه وواحده برونز. اليوم القطوسي بالفوز نتاعو ميداليه ذهبيه هو الرياضي رقم 64 في الالعاب الفرديه اللي يفوز بالذهب. عندنا كان 20 بنت و44 معناها ولد. فوالا دونك دخلت التايكوندو معناها نقولوا احنا في الترتيب نتاع اللي موجود نتاع كل رياضه قداش عندها من ذهب وفضه وبرونز. اما الجامعه والاداره الفنيه يردوا بالهم خاطر برشا بلدان قاعده تخدم
1: خاصه المغرب
2: والمغرب يعطيك الصحه. دونك باهي هذه المحطه هذه باش تخلينا
1: نعرفوا احنا وين مقارنة بالمنافسين. نسمعوا في راس القطوسي اليوم العشية كان في المباشر مع الزميلة شهيرة الكافي اللي كان في المتابعة لمباريات التايكوندو. شنو قال بعد هذا التتويج؟
3: الحمد لله اليوم توج الميدالية الذهبية بعد البرونزي نتاع 2022 فرحان برشا. إن شاء الله نكون فرحت الناس الكل، إن شاء الله نكون فرحت رياضة التايكوندو والرياضة بصفة عامة، ان شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وان شاء الله شرفت بلادي كيما يلزم. ينجم ياخذ الاسبرتين ومن بعد نرجع انا في الطرح، هذيك معناها اللعبه واحد لازم يقعد مركز للاخر ويمن بحظوظه للاخر. راك شفتوا معناها ما ثم حد شيء صعيب، زاد الدمي فينال هكاك في الاول كنت رابح وفك لي الروندا الاولى من بعد رجعت الروندا الثانيه والثالثه وربحت كيف كيف في الفينال. الحمد لله كنت مركز كنت ممن بروحي. اليوم معناها حطيت الكل في الكل باش نعمل الميداي دور. الحمد لله كيما وعدتهم باش نبدل الكولور نتاع 2022 البرونز، الحمد لله اليوم هزينا الذهب وان شاء الله يكون فرحت الناس الكل.
4: الميداليه الذهبيه هذه الاولى ماذا تعني للوفد التونسي ككل اللي اكيد بعد ذهب في راس ممكن نشوفوا ذهبيته؟
3: نتصور فرحانين الناس الكل، نشجع اصحابي الكل ونقولهم راه ما فما حد شيء صعيب.
1: ما فما حتى شيء صعيب، المهم وانه يعني الرياضي يؤمن بكل حظوظه لاخر لحظه. وشهير الكافي كان حاضر في هذه المنافسات، منافسات وفاء المسغوني ايضا فضيه وزن اقل من 67 كيلوغرام وذهبيه فراس القطوسي، اكيد يعطينا تفاصيل اكثر حول هذا اليوم الثاني من المشاركه التونسيه في مختلف الرياضات وخاصه رياضه التايكوندو. شهير مرحبا بك مجددا.
5: مساء النور رجاء من جديد، مازالت المتابعة متواصلة. احنا توا في مباراة الكرة الطائرة بين المنتخب التونسي والمنتخب الصربي، في الحقيقة مباراة مشوقة، مباراة ممتازة جدا. الى حد الان التقدم في الشوط الرابع للمنتخب التونسي 14-9، وعلى المستوى النتيجة الاجمالية زوز اشواط لشوط المنتخب الصربي. الشوط الاول تقريبا من افضل الاشواط الى حد الان
1: 34-32 يظهر لي هكا
5: 36-34 للمنتخب الصربي، 36 نقطه كامله مقابل 34 لصربيا. ثم من بعد الشوط الثاني 25-22 للمنتخب التونسي، الشوط الثالث 25-19 للمنتخب الصربي، وحاليا التقدم للمنتخب التونسي في الشوط الرابع 14-10. ان شاء الله يكمل منتخبنا متقدم في الشوط هذا من أجل المرور للشوط الخامس والحاسم، ولما لا الانتصار بالمباراة لأنه قوية برشا المباراة. هذه النقطة 15 ذكية برشا للمنتخب التونسي. على كل إن شاء الله توا بعد شوية نرجعوا للكرة الطائرة اللي احنا موجودين فيها توا. الماراثون اليوم كان كبير، كنا بدينا مع كرة اليد منذ الصباح. المنتخب التونسي كان انهزم من اليونان 37-29، ثم بعد مع التايكوندو وشفنا اليوم التايكوندو والميداليات الموجودة لفراس القطوسي في بالذهب وأيضا وفاء المسغوني بالفضة. ولو أنه كانت نجم تكون ذهب لكن هذاك اللي كاتب وحكي لك بالطبيعة معاهم الكل، وكان موجود المدرب أيضا سيلهاشمي الجندوبي مدرب المنتخب اللي جاب لحد الآن أكثر الميداليات بالنسبة للوفد التونسي. شفنا
1: وهو باش نسمعوه شهير كان في حوار معاك سيلهاشمي الجندوبي، حكى على ذهبية فراس القطوسي وحكى على فضية وفاء المسغوني. خلينا نسمعوه في الحوار منذ حين معك شهير.
6: فراس إن شاء الله معتها بعد الإصابة رجع كما نقولوا احنا، رجعت المكينة تخدم الحمد لله، معناتها بتشوف بارتيات قوية وفكم الحمد لله إن شاء الله ديما قدام.
5: ذهبية ذي عندها وزن خاص،
6: وزن خاص. بالنسبة للوفاء أول مرة تلعب فيه الميزان، الميزان هذا 67 اللي هو الأولمبيك إن شاء الله، معناتها هاي جابت فيه دوزيام بلاس يعطيها صحة فهمني. ديجا اللي في الديمي فينال ربحت شامبيون دورو تركيا، هذه سيدة شامبيون الحمد لله إن شاء الله جاي خير. إن شاء الله
1: جاي خير. نكمل معاك شهير.
5: بالطبيعة إن شاء الله اللي جاي خير واللي جاي مازال أكيد الذهب للوفد التونسي وللرياضيين التوانسة اللي مازالوا متواصلين هنا في تورنتو. 15-12 حاليا في الكرة الطائرة رجاء في الشوط الرابع، للمنتخب التونسي اللي يلزمه ينتصر بطبيعة من أجل المرور للشوط الحاسم.
1: نعم شكرا لك شهير، أكيد نرجع لك تقعد معنا في الاستماع، ناخذ من عندك تباعا النتيجة إن شاء الله القادم أفضل بالنسبة لرياضة التايكوندو. تقريبا المنتظر حصل يعني على مستوى التتويجات والميداليات، لكن ممكن في بقية الرياضات تقييمك إلى حد الآن سي شاكر.
2: حبيت كلمة على وفاء مصغوني تحت 67 كيلو، مش أول مرة كما قال سي الهاشمي تشارك تحت 67 كيلو، شاركت في عدة مسابقات تحت 67 كيلو، أما الصحيح اللي قالوا في النصف نهائي كي ربحت الجريكية ستيلياني مارينتاكي، بالنسبة لي أنا كي تربح هذيك ذهب مضمون. قلة التحضيرات عام تباك نقص لها معناها الفوليوم دو ترافاي، فيك في الدور النهائي وفاء ما خسرت 1-0 5-0 ما سجلت حتى نقطة، مستحيل وفاء المصغوني البطلة العالمية توصل معناها في دور نهائي ما تسجل حتى نقطة. هذا زاد كيف كيف فما عمل كبير يستنى فيها هي وزميلاتها في المنتخب الفتيات والفتيان باش يداركوا معناها التحضيرات. اليوم الميداليات موجودة لكن هذوما دي زاتليت سيبلي للألعاب الأولمبية مش للألعاب المتوسطية.
1: نعم طبعا حكينا على رياضة التايكوندو، باش نحكي أيضا على أشرف الزواوي اللي تألق وترشح إلى نهائي منافسات الكرة الحديدية المقيدة اختصاص الرمي بالدقة بعد الفوز أمام سلوفيني سريمفيل 21-12، الدور النهائي مبرمج ليوم الثلاثاء.
2: برافو فريمون للأشرف، خاطر أشرف زواوي جاي من بعيد، احنا تونس الميداليات نتاعنا في البول قليله، واحده برونز حصيله خاطر كل شيء هزيناه، ثمانيه ذهب اللي ربحناهم الكلهم في البيتونك، سته منال بيجي وزميلاتها وزوز في البيتونك ولاد. فريمون أشرف عمل اكسبلوا اليوم البارح ديجا معناها في معناها البريمي تور كان موجود بارمي لي ميور، اليوم الحقيقه بداية صعبة وفي الاخر معناها ترشح للنصف نهائي وزيد يفوز على السلوفيني، ما كانش منتظرة هالفوز هذا الحقيقة، ستان اكسبلوا ان شاء الله غدوة عنا ادوار معناها نزالات معناها في البرونز بالنسبة لمونيل بيجي وبالنسبة كذلك بوغريبا خالد بوغريبا يلعبوا على البرونز، وبعد غدوة إن شاء الله يهدينا ميدالية ذهبية تكون الأولى في تاريخ البول في الألعاب المتوسطية أشرف الزواوي. يسرى المحمدي ما صعفهاش الحظ الحقيقة، ما ترشحتش النصف نهائي. عندنا كذلك غدوة في الرافة ما قصروش البنات، عندهم طرح مع كرواسيا مهم برشا، كان يربحوه يقدموا في معناها في المسار نتاعهم آية دبوزي وذكري. هذا اول مره تونس تشارك في الرافه في العاب متوسطيه.
1: نمشيوا لرياضة السباحة، كنا ننتظر ما هو أكثر في رياضة السباحة خاصة بوجود اسم بطل عالمي أحمد الجوادي، البارح برونزية اليوم أيضا برونزية في سباق 800 متر، ممكن البارح قلنا 400 متر مش يعني بالاختصاص برشا يعني لأحمد الجوادي، لكن 800 متر 1500 متر تقريبا هذايا هو المسافات اللي يلعب فيها أحمد الجوادي واللي متعود بها، لكن برونزية اليوم خاصة يعني مفاجأة غير سارة.
2: نتوقع مخير، تعرف أحمد بطل عالمي في مسبح 25 في بودابست ديسمبر 2024، دوبل شامبيون دي موند في سنغافورة مسبح 50، ما نساوش زوز أدوار نهائية في ألعاب أولمبية في 800 في 1500 عمل مرتبة رابعة، معناها نتوقع مخير باقي من أحمد الجوادي. أبارامون سيزون هذه صعيبة بالنسبة ليه في مسبح 50، بعيد على أوقاته كما يحكي هو ويقول موش حاضر، 7 دقائق و36 7 دقائق و37 ثانية، لا لا
1: عندي التوقيت سبع دقائق وخمس وخمسين ثانية وثلاثين جزء بالمئة.
2: نحكي على الرقم اللي فاز به في سنغافورة سبع دقائق
1: وستة على توقيت اليوم في 800 متر
2: سبع دقائق وستة وثلاثين اليوم عمل سبع دقائق
1: وخمس وخمسين ثانية وثلاثين جزء بالمئة
2: بعيدة 19 ثانية في 800 متر سباحة حرة. الخمس مئة بعد غدوة بشكون زادة صعيبة إن شاء الله إن شاء الله البيلان اللي باش يعملوا احمد والستاف نتاعو يخليه معناها يرجع للتحضيرات معناها بصفه اكثر نقولوا احنا كونتينيتي فيها. وراهو هذاك هو المستوى العالي راهو يلزم واحد يقعد حتى للالعاب الاولمبيه يتمرن بجديه ويتمرن باقي في اقوى الطاقات نتاعو. ما فماش حتى فليشي سمو معناها انا نشوف بطوله اوروبا اللي صارت قبل اسبوع بطوله البان باسيفيك الامريكان الاستراليين ايش عملوا شورت شورت الاسترالي اللي فاز بالبان باسيفيك تو عنده نهار 15 اوت معناه ما عندوش حتى 10 ايام كان شوف النتيجه نتاعو 7 دقائق و37 ثانيه معناها هذوما هما السباحين اللي نقارنوا بهم احمد الجوادي والحفناوي الابطال نتاعنا الكبار.
1: نسمع احمد الجوادي يعني يفسر هذا التراجع يعني ممكن على مستوى النتائج نقول في هذه الالعاب المتوسطيه الاسباب جينا من عند احمد الجوادي.
7: يعني في نورمال بيريود ما يكونش عندي شويه كومبيتيشنات بعد ما خذيت راحه طويله خذيت راحه بتاع شهرين نصور اطول راحه خذيتها حتى توا ما في بلاصتها خاطر عندي ثلاث سنين مش يكونوا سهلين مش يكونوا يمكن من اهم السنوات في مسيرتي وفي حياتي بصفه عامه دونك خذيت القرار باش يكون جاهز لذلك اكثر من توا ويعني ما كانتش في بروجرامي الشخصي لكن كهو تحقيت سحقني يعني الكوميديا سحقتني وزارة سحقتني تونس سحقتني دونك لبيت النداء وحتى يعني تقييم ايجابي انه مالغري يعني في اسوأ حالتي واسوأ حالة نجم يكون فيها تجمعات وسبع جمعات خدمة كهو مزيد نجم ننافس عباد خدمة عام كامل خدمة 12 شهر وانا خدمت يعني حكاية ما تحسبش قدام يخدموا هما.
1: سي شكر
2: شنو باش نقول لك هذه معناها ظروف تاع تحضيرات لازم متابعه اكثر باش ما يوصلش
1: انت قلت لازمهم يعملوا بيلون
2: جوستومون ما يلزمش الرياضي كانوا مش حاضر الرياضي اللي مش حاضر يجمش يشارك في دوره متوسطيه ولا عالميه اللي مش حاضر يقعد يحضر هكا نعرف انا هذوما دورات مهمين معناها لتونس الميداليات تحسب
1: صحيح
2: كان جات دوره معناها نقولوا احنا ودية دورة ودية صحيح تمشي تشارك وتقيم وتعمل اما كيما الدورة رسمية ما تخليش منافسين من سيغون بلان منتخب فرنسي ما جاش راه معناها اليوم كان جا منتخب فرنسي معناها احمد جواد البطل دوبل شامبيون دي موند يجم يريسكي ما يطلعش على البوديوم معناها اون فان دو كونت كي تعيط له تقول له يجي يشارك ومش حاضر على شنو معاملين مش معناها ندخلوه في دوامه نتاع دوت دوامه نتاع انا عملت مرتبه ثالثه ريت ناقص تحذيرات علاش ناقص تحذيرات نقعد نحضر معناها هذا هو الكونسيبسيون الله غالب احنا في تونس المستوى العالي في تونس ما نعرفوش نجاريوه فهمت ما نعرفوش نجاريوه زاد حاجه اخرى فما زاد ظروف نتاع اقامه نتاع تنقل معناها كارثيه غادي حتى
1: صحيح.
2: تنظيميا فهمتني معناها تصور انت المنتخبات ليكيبمون يحشم كي ترى ليكيبمون تاع تونس وترى تاع المغرب ترى تاع الجزائر ترى تاع مصر هذوما ما مشيناش قلنا سلوفينيا راهو بلادنا راه ريبريزونتاتيفيتي تاع تونس غادي كي يشوفونا غادي في ايطاليا بالليكيبمون ولا واحد لابس كيما الاخر
1: باش نحكيو على التنقل لانه بالحق يعني الموضوع اللي جبدته على مستوى التنقل بين المواقع الرياضيه اللي تحتضن يعني حتى الاعلاميين برشا صعوبات
2: تعبوا
1: اعلاميين تعبوا حتى الرياضيين
2: نحكي على التنقل الجوي اللي خرجوا من تونس تقول ايطاليا لهنا جنوب ايطاليا علاه ما عملناش فول ديريكت علاه ما تفهمناش معناها الخطوط الجويه التونسيه من الاول تعمل لنا تونس تهبطنا في طرنطا فما مطار غاديك معناها ولا برنديزي قريبه غادي علاش نعمل تونس روما روما باري ولا تونس روما وبرنديزي ونقعد ساعه ساعه ونص نستنى في البيوس باش توصلني مع تعرف ظروف الاقامه في دي باتو معناها كيما هكاكا معناها ميليتير معناها فلوتون كيف هكاكا مش سهل معناها المعيشه فيهم هذوما دي باتو بور دي ميليتير مش تاع بور رياضيين معناها فهمت هذا الكل ياثر راهو على التحضيرات وهذا يؤثر على التركيز معناها متاع الرياضيين رغم اللي مسؤولين مشاو 10 مرات راهو جاوا على تارنتو وراهو الظروف هذه الكل من المفروض نقراو لحسابها باش بور اوبتيميزي باش ما تصيرش فوضى في العاب اولمبيه نتاع 2028.
1: باهي نحكيو على كره اليد في الرياضات الجماعيه كان معنا شهير باش نرجعوا له في الكره الطايره نشوفوا وين وصل وصلت مباراه تونس وصربيا في كره اليد اليوم المنتخب الوطني التونسي صحيح نشاركوا بالمنتخب الاواسط يعني مش المنتخب الكبير لكن امام اليونان 37-29 نتيجة عريضة لمنتخب وطني تونسي هزيمة الحقيقة بنتيجة كما هكا يعني مش مقبولة بالنسبة لكرة اليد التونسية اللي اخذت أشواط يعني على مستوى الإفريقي وحتى على المستوى العالمي ونسمع سامي سعيدي مدرب المنتخب يفسر أسباب هذه الهزيمة.
8: إصابات من أول المباراة بتاع مهدي تبر وياسر مثلوفي قلقتنا شوية معناها في الروتاسيون دي جوار بدينا من أول مباراة كنا بالند مع المنتخب اليوناني في وقت معناها اللي خذوا علينا ليكار لأنه صار طبيعة كما قلت وصارت أخطاء فردية أخطاء جماعية مستوى الدفاع على مستوى الهجومي هذا ممكن خلينا في صعوبات في وقت ما الشوط الثاني مالجريسا معناها وأمواندري وزد خرج لنا ورقة حمراء بن سوسية معناها في آخر الشوط الأول نلقاو رواحنا معناها ناقصين ثلاثة لاعبين زوج مصابين ولاعب اللي هو ورقة حمراء من البازارير نتاعنا إما الجريسا رجعنا معناها في أوقات ثلاثة أهداف فارق ومن بعد الحقيقة الكونسنتراسيون طاحت مع التعب ولينا نعملوا في أخطاء أكثر وندفنوا فيبريل يعني نورم معناها ديشي صار في آخر المباراة هذاك هو المستوى أنه فاهمين احنا اليوم جايين منتخب أواسط مش نلعبوا ضد منتخبات أكابر تحذير إن شاء الله البطولة الأفريقية الجاية اللي باش يكون في الكوت ديفوار.
1: طبعا هذا تفسير سامي سعيدي لهزيمة اليوم. نرجع لشهير في تارنتو. شهير
9: رجاء اكيد كما قلنا من الاول هي مباراة ممتعة ومشوقة ومثيرة بين تونس وصربيا. المنتخب التونسي انهى الشوط الرابع متقدم 25-16 كانت سيطرة كلية لمنتخبنا من خلال تسجيل النقاط المتتالية وبالتالي المرور للشوط الخامس والفاصل بعد التعادل على مستوى الأشواط 2-2 شوط أول لصربيا 36-34 شوط ثاني 25-22 لتونس شوط ثالث 25-19 لصربيا وشوط رابع 25-16 للمنتخب التونسي وحالينا الشوط الخامس والفاصل.
1: نعم شهير نحكيه شوية على برنامج يوم الغد يعني تم برشة تغييرات حتى على مستوى شاكر البرمجة التوقيت حكيت انت حتى مبكري في الأوف أنا وياك على منى الباجي كيفاش برمجة التصفية الصباح الدور نصف نهائي العشية ثم تأخير أحيانا في موعد المباريات. شهير عندك فكرة على برنامج يوم الغد وتحكينا شوية حتى على الظروف لأنه حكينا حتى على التنقل وصعوبة التنقل في هذه الألعاب المتوسطية في تارنتو.
9: صعوبة التنقل هي أكثر حاجة ممكن اللي قاعدين يتقلقوا منها.

0: بين مختلف المواقع سواء للرياضات الفردية أو الجماعية. رغم ذلك يعني نحاولوا ديما أن نوصلوا، صحيح فما غلاء كبير على مستوى وسائل النقل والتاكسيات والسيارات اللي موجودة على الذمة، ولكن هذه متاعب خاصة أكيد تو نتجاوزوها. غدوة الأهم رجاء هي مباراة كرة القدم 10:30 تصبيح لمنتخبنا، اللي إن شاء الله بعد التعادل الأول المنتخب التونسي إن شاء الله غدوة يكون منتصر بثلاثة نقاط. أنيس بوجلبان تحدث على أهمية الفوز على المغرب وعلى تركيا، زوج مباريات اللي مازالوا وإن شاء الله تكون المتابعة موجودة. وحاليا مباراة كرة الطائرة زادة مازال فيها التشويق 2-2 في الشوط الخامس والأخير. رجاء وإن شاء الله بعد تلقاو التصريحات والنتائج على الصفحة الرسمية لإذاعة الوطنية.
1: يعطيك الصحة شهير الكافي. هو قال مباراة كرة القدم حاجة. برنامج يوم الغد ماذا ننتظر منها سي شاكر؟
2: عنا في السباق الدراجات على الطريق 4 توانسة بشكون
1: خطر نعرفك ديما، معناها كي نسبقوا الرياضات الجماعية ما يروق لكش برشا، معناها ديما خطر الرياضات الفردية بالحق هي اللي قاعدة تهدي تونس في الميداليات ومنصة التتويج أكثر من الرياضات الجماعية، وهذا حق أنه الرياضات الفردية لازمها تاخذ حقها إعلاميا ولوجستيا وماديا.
2: هذا الإعلاميين الكل يقولوا فيه وما يطبقوهش، دونك معناها يقولوه وما يطبقوهش. فهمت وقت يعملوا
1: انتاج هو التطبيق مش الفايده فينا احنا مش نطبقوا احنا هذاك هو الاعلاميين لازمنا
2: نطبقوه احنا الاعلاميين لازمنا نطبقوه هذا كي تجي العاب متوسطه كين هكا معناها الاعلام هو اللي يحكم في الماده ويحكم في الوقت ويحكم في الامور هذه الكل. حاسيلو برشا مسابقات الحقيقه مازالنا دقيقه من
1: اجل اهمها
2: ثم
1: ميداليات غدوه منتظره.
2: عندنا سباق الدراجات، عندنا المبارزه باش يدخلوا ثلاثه بنات، عندنا كره القدم، عندنا كذلك المصارعه زينب الصغير باش تدخل غدوه، زاد عندنا ريبيشاج خير الدين بن تليلي، عندنا السباحه حبيبه بالغيث باش تلعب 50 متر على الصدر، محمد ياسين بن عباس 400 متر اربع سباحات، جميله ابو لكباش 800 متر سباحه حره، البيتونك عندنا نلعبوا على دو ميداي دو برونز منى البيجي وكذلك بوغريبة محمد خالد بوغريبة، عندنا الرافا ايه دبوزي كما قلنا صابرين الزكري زاد كيف دونك ما نساوش زاد اليوم ما قصروش الاولاد نتاعنا في البادل فازوا 2-0 على سلوفينيا، لكن البنات خسروا 2-0 مع اسبانيا، ولا العكس هما الاولاد اللي ربحوا ضد اسبانيا في البادل. دونك هذا هو البرنامج غدوه، معناها نلعبوا على زوز ميداليات برونزية، معناها
1: هذه توقعات
2: أكثر في البيتانك بنات وأولاد.
1: ومصارعة ننتظروا حاجة،
2: والمصارعة كما قلنا زينب صغير إن شاء الله اللي تمرن فيها مروة
1: العامري
2: مروة المثلوثي مروة العامري مروة المثلوثي بتاع السباحة. دونك كما قلنا في الرجال خسرنا مع اسبانيا 2-0، لكن الفتيات في البادل فازوا على سلوفينيا وترشحوا للربع النهائي فتياتنا، ويلعبوا غدوة مع اسبانيا فريق الثاني تاع اسبانيا.
1: واضح غدوة يعني ننتظر زوز برونزيات،
2: زوز برونز، وان شاء الله ممكن زينب صغير تعمل مفاجأة تجيب لنا فضة ولا ذهب ان شاء الله. فتيات حسيلوا غدوة بوغريبة معهم الفتيات ان شاء الله.
1: ان شاء الله اكيد غدا يتجدد موعدنا ان شاء الله في المجلة معاك سي شاكر انطلاق من الساعة 9 مساء، وان شاء الله نكونوا كل يوم عندنا ميداليات يعني لتونس حتى البرونز ميسالش، المهم برونز فضة ذهب، المهم ان لا نغيب عن منصة التتويج، هذا هو الاهم خاصة لهؤلاء الشباب اللي كما قلت انت يعني صحيح كما البلدان الاخرى نحكيوا عليهم يجاوش بابطالهم ويحضروا، احنا زاد رانا فما برشا شباب مشاركين صحيح. نحضروا فيهم للمستقبل
2: ولا وشوف التحضيراتنا راهو في ظروف صعيبه راهو
1: بالضبط.
2: انا مشيت تفرجت في التحضيرات بتاع التايكوندو وريت في السخانه 40 و45 حتى الماء مش موجود في الصاله، ومعناها مشيت معناها بسوريتي بعد ربع ساعه كلها عرق معناها باش نحكي لك خلي هما الظروف اللي حضروا فيها راهو ظروف صعيبه قاسيه، ومن بعد كي ما عملوش ميداليات ولا مثلا تصير كونتر بيرفورمانس ما لازمناش نكونوا قاسيين معاهم
1: بالضبط.
2: يعطيهم الصحه اللي يعملوا فيه في الالعاب الفرديه، وان شاء الله الالعاب الجماعيه تطبع معناها وتبرز
1: كما برزت كما الكرة الطائره الان امام صربيا مباراه حاسمه ومباراه مشوقه كما قال شهير. شكرا لك سي شاكر بالحاج، يعطيك الصحه على كل الاضافات. ايمن الطنفوري يعطيك الصحه على تامين هذا اللقاء تقنيا كذلك.

عبد اللطيف الصيد على مستوى التنسيق لمختلف فقرات هذه المجلة، مجلة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة، إلى اللقاء.

0: البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المسيف.
1: لما السيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشيه،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجوده، رياضه،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعه مشتركه بين الاذاعه الوطنيه
0: واذاعه الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحه البلاد.
3: الاذاعه الوطنيه،
1: الاذاعه الوطنيه،
3: الاذاعه الوطنيه للناس الكل،
1: للناس الكل.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
2: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. مواجهة التحديات في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا في جميع المجالات أهم محاور مكالمة هاتفية جمعت اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب في عرض سواحل جرجيس. يذكر أن المركب كان يضم 15 شخصا، 14 منهم أصيلي بن قردان وشخص أصيل جرجيس من ولاية بدين. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين وفق الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. تتواصل الحرارة أربعينية هذا الأسبوع، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط، وفق المهندس بالمعهد الوطني لرصد الجو سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم كذلك تسجيل هبوب رياح الشيلي. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية في تبرقة من ولاية جندوبة بنسبة 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. في أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول إن بلاده عدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبوره. من جهة أخرى، وصل احتياطي مخزون النفط الأمريكي أدنى مستوى له منذ 4 عقود، مع استمرار واشنطن في عمليات السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة ووسط تداعيات أزمة مضيق هرمز. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبا فقد صرح اليوم بأن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. في الأثناء، من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. استطلاعات الرأي في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر المقبل تظهر تفوق رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب يشار غادي أيزنكوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي فقد معسكره مقعدا جديدا. وتراجع معسكر نتنياهو بمقعد واحد ليحصل على 51 مقعدا من أصل 120 إجمالي مقاعد الكنيست، بينما حافظ معسكر أيزنكوت على 57 مقعدا، وارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 12 مقعدا. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: مزيانة هي روحي هي الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم مزيانة إذاعتنا برشا بوجودكم باستماعكم متابعتكم. عودة للإذاعة الوطنية ليالي تونس، البرنامج هذية اللي رافقكم على امتداد البرمجة الصيفية. تحية كبيرة لكل الزملاء اللي اجتهدوا، كانوا على الركح على الميدان على المسرح، وكانوا حاضرين في كل النقاط اللي فيها لقاءات إعلامية مع ضيوف مهرجانات صيف 2026. برافو، يعطيكم الصحة زملائي الكل. أنا كنت في إجازة، الحقيقة الإجازة مهمة، كان فيها مهرجان العائلي طبعا واللقاءات والحياة العائلية اللي احنا ديما مستحقين انه ناخذوا هك شوية أكسجين وهك نفس باش نرجعوا للعمل بروح أخرى. مرحبا بكم الناس الكل، هذه ليالي تونس في عدد جديد. التحيات وصلكم من أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، وعبد اللطيف الوسلتي في التنسيق العام، ونورة تقولكم مرحبا بكم من توا حتى لنص الليل. مش وحدي، معايا ضيافي اللي تابعوا المهرجانات، الدكتورة منيرة الرزقي اللي تابعتوها في العمل الصحفي المتميز الصحافة اليوم. أهلا وسهلا، مساء النور ومرحبا بك.
3: مساء الخير ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: مساء المهرجانات، صيف 2026 كان حافل، كان
3: فعلا
2: عنده
3: كان حافل، وكانت المواعيد الثقافية والفنية معناها حاضرة بقوة، وكان الجمهور في الموعد، وكان معناها الجانب الاحتفالي والاحتفائي معناها في كل المدن التونسية بكل مهرجاناتها المتنوعة والمتعددة.
2: سعادة جدا باستضافتك الليلة لتقديم قراءة في هذه المهرجانات في مستوى التنظيمي، في مستوى الفني التقني، البرمجة، الحضور الركحي، الحضور الجماهيري، كل هذه التفاصيل معاك ومع ضيفنا بعد شوية باش يكون الواثق شاكير زميلنا الصحفي اللي قدم زادة متابعات متميزة باش ناخذوا قراءته لهذه المهرجانات. كان من المفروض باش تكون معنا زميلتنا سامية الحامي وأيضا صديقتنا ريم شاكر العلوي، إن شاء الله يكونوا معنا في مواعيد لاحقة. باش ناخذوا تحية موسيقية من عندك أيمن ونرجعوا لتقديم هذه القراءة النقدية في مهرجانات صيف 2026.

0: متشوق نبيها كراولي، وديما احنا متشوقين برشا لنبيها كراولي اللي كانت نجمة من نجوم مهرجانات 2026. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة ليالي تونس. الليلة حبينا القراءات الإعلامية الصحفية للزملاء والأصدقاء اللي واكبوا اللي حضروا اللي كانوا على المسارح. كانت كما أشرنا منذ قليل معنا الدكتورة منيرة الرزقي في الصحافة اليوم، ومعنا توا زميلنا واثق شاكير في من موزايكا فام. أهلا وسهلا واثق، مرحبا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكم.
0: مساء النور، مرحبا بيك. الليلة في مسرح من المسارح وإلا مرتاح؟
1: لا لا، الليلة مش مسرح الحقيقة.
0: مرحبا بيك. حبينا تبعت بالطبيعة وحضرت المهرجانات، حبينا ناخذ قراءتك بالطبيعة، قراءتك والعروض متواصلة في المسارح. للعروض اللي حضرتها معناها كيفاش كانت مهرجانات سنة، كيفاش كانت العروض، فماشي حاجات جديدة اللي نجم نقولوه على العروض اللي حضرتها واثق؟
1: أكيد هو الحقيقة كما زملاء الصحفيين، يعني كنت حاضر تقريبا كل ليلة من اللي البرمجة مهرجانات في مهرجانات التونسية، مش كان في كارتاج والحمامات
0: بنزرت،
1: كنت تقريبا في عدة مهرجانات فنكونوا حاضرين. الحقيقة هو شو من البداية مهرجانات التونسية من الندوة الصحفية نبدأ نقرأ في ردود الأفعال ونتابعوا شو الجمهور يقول. هو تركيز كبير حقيقة من الجمهور على البرمجة نتاع المهرجانات، وده يظهر من حاجتين ربما، من الإقبال ومن التفاعل مع البرمجة هذه، سواء تفاعل إيجابي أو فيه نقد أو شيء. وده مهم لأنه الجمهور التونسي مهتم على الأقل بهالمهرجانات وبحضورها.
0: كيفاش تقيس نجاح العروض والمهرجانات واثق؟
1: هو الحقيقة في النهاية المعيار بش يكون بالحضور الجماهيري، لأنه يعني بش نعرف حفل نجح ولا لا، على الأقل بش نشوفوا الكافة ونشوفوا الشبابيك. عدة عروض كانت في مثلا في قرطاج والحمامات بشبابيك مغلقة، فهذا يسمى نجاح جماهيري.
0: نجاح جماهيري فنيا شنية العروض اللي قعدت في البال والعروض اللي تصنفها من ضمن العروض الناجحة فنيا واثق؟
1: هو قبل ما نقولك فنيا، هو اللي لازم نعرفه انه احيانا سؤال يطرح مثلا مهرجان قرطاج على سبيل المثال، هل هو مهرجان للنخبة، مهرجان للجمهور الكبير؟ هو ما ينجمش يكون مهرجان نخبوي معناتها، لانه المسرح كبير، عندنا 7000 معناتها مقعد في المدارس، كيف لازم يلبي ربما عند الادوار، لازم معناتها يجيب اصوات تونسيه واصوات اجنبيه، فهذا معناتها ما نجموش نقولوا انه مهرجان نخبه ولازم يجيب فنانين بعينهم ويقصي فنانين اخرين، كما يجي مجد الثاني تلقاو فنانين تجاريين على كارتاج، يعني هذا مفهوم ومعقول. فنيا ربما الأسماء اللي كانت تثير اهتمام أو تفاعل كبير، مثلا ماجد الرومي، شاب خالد في التوانسة، مثلا بها كراولي، العودة إلى كارتاج بعد سنين طويلة من الغياب.
0: شنو تنجم تقول على العرض متاع نبيها كراولي؟
1: الحقيقة كان هو عرض في مستوى الثاني، ولو أنه يعني تبعنا نبيها كانت تعبة شوية، وقال هي علاش معناتها تعبة، لأنه كانت مريضة الفترة الأخيرة، لكن لما نشوف الحضور الجماهيري البرنامج اللي قدمته نبيها كراولي، الإنتاجات الجديدة أيضا، لأنه هذا مهم، يعني الصعود على مسارح المهرجانات المهم أنه فنان يكون بإنتاج جديد، وذلك كان موجود مع نبيها كراولي، كان موجود أيضا مع أمينة فاخت مثلا من الفنانات التوانسة اللي يقدموا جديدهم على مسرح كارتاج، مهم جدا. فما نقطة انه كارتاج اثنين مثلا 18 من حفلة، يعني كانت على كارتاج الناس تقول لك معناتها شوية العدد ذري، هو احيانا مفهوم لانه كارتاج وحمامات مثلا هما مرتبطين بميزانيات الدولة، مرتبطين بتوجه متاع الدولة، مثلا تقول لك انا مانيش باش نصرف برشا سيولة من العملة الصعبة فلازم تلتزم بشيء هذا، ثم انه يعني حتى كانت معانا مسؤوله على مكتب الاتصال بوزاره الشؤون الثقافيه استاذ حزبي من يومين، وعملنا مثل التقييم يعني للدوره الاثنين يعني مجموعه المهرجانات. يعني هما يذكر لك احنا بالامكانيات اللي عندنا بالتوجهات اللي عندنا عملنا المهرجانات اللي نشوفوها ببرمجه يعني كيما احنا نراوها هي تليق بمستوى
0: بعراقة الزوز مهرجانات هذوم. ولكن يبقى معناها ديما التعاطي الإعلامي كل حسب توجهاته واختياراته وتقييمه معناها للأعمال هذه وللبرمجة هذه. كيفاش أنت اشتغلت على هل البرمجة بالنسبة للمهرجانات مهرجان قرطاج والحمامات وبقية المهرجانات الدولية، كيفاش كانت اختيارات متاعك؟ فماشي بعض العروض اللي كانت تستحق المتابعة في بقية المهرجانات الدولية، دقة مثلا بنزرت، جابس الدولي، سوسة المستير، هل المهرجانات هذه شنو حظها من المتابعة بالنسبة ليك واثق؟
1: هو احنا الحقيقة مثلا بنزرت 80% على الأقل من الحفلات غطيناها، دقة تقريبا 80% من الحفلات، كرتاج حمامات 100%. كنا زادة حاضرين في جازة تبركة، كنا حاضرين في مهرجان تبرقة الدولي زادة في بعض الحفلات
0: في العودة.
1: فاحنا نحاول ونكون موجودين فيهم الكل. منظرش اثنين كان مهرجان ببرمجة قوية بالكتاب التامي الكبيرة اللي كانت حاضرة. منظرت عمناه وما كانش فيه فنانين أجانب، اثنين يرجع تضيف فنانين أجانب، ولو أنه كان ثم اختيار على حفلات بزوج فنانين مثلا مرتضى والشامي مع بعضهم في حفلة واحدة.
0: الجمع بين أسماء كبيرة مثلا رؤوف ماهر ووائل جسار زي ده كيف
1: بالضبط. هي هذي يعني تكتيك أو تعامل مع المثل بتاع العملة، وأيضا مع ممكن التحكم في المصاريف بتاع المهرجان، لكن كانت تسلية لأنه المهرجان كان الجمهور حاضر فيه في البداية بقوة، رغم منه مسرح نظرت مسرح كبير برشا موجود حتى في السوق. يعني أنا هذا بمهرجان السوق الدولي وغطينا يعني حفلات، مثلا حفل مرتضى اللي احتفل بالعشرة سنين تاع مسيرته في مهرجان السوق، عطل كبير وضخم. المهرجانات زادة فما نقطة مهمة أثارت عدة نقاط، هي برشا فنانين انتقدوا عدم برمجتهم في المهرجانات، مثلا محط جبالي زياد كارتا في المهرجانات الكبرى. يعني
0: فما سؤال الحقيقة وقت اللي أنت مثلا تابعت عروض مرتضى الفتيتي، الأداء في مهرجان دقة، في مهرجان الحمامات، في بنزرت، هل ترى معناها الفنان الشاب هذايا الأداء متاعه أهله اليوم

0: يعمل ملف يصب ملف، انما عن طريق متعهدي الحفلات ووكلاء الاعمال بتاعه. بالنسبه لمرتضى الحقيقه هو صعد على كرتاج، مش يعني ما كانش مش اول مره، اذا كان مش يصعد يعني هو صعد سابقا على كرتاج. كان في حفل مشترك اليوم بالمسيره اللي عملها والشغل الكبير اللي خلقه الفنان مرتضى الفتيدي، هو اكيد من بين برشا فنانين يستحقوا الغناء والصعود على كرتاج يعني. وحتى القاعده الجماهيريه اللي تتبعه كبيره، هو عمل سيرك يعني تقريبا سولد اوت، حفل السيرك كان ممتلئ المسرح كيف يحفلوا على المزار، ولو انه كان حفل مشترك مع شامي لكن كان اداء محترم برشا.
1: والحفل في دقه ايضا كان الحقيقه نقلناه مباشر في الوطنيه وكان ممتاز، كان فيه تنوع كبير واجتهاد كبير.
0: كان مختلف الحفل في دقه على بقيه العروض، لانه يعني مسرح اصغر، جمهور مختلف، المكان الفضاء
1: يعني. شكون الفنانين الاخرين التوانسه اللي افتقدتهم؟ توانسه ولا من معناها من المشهد الموسيقي العربي؟
0: هي هو فما فنانين توانسه مثلا لطفي بوتنيق، توقعنا انه يعني خاصه سنه في الستينيات كارتاج كان ربما من الاسماء الجمهور يقول لك علاش مش لطفي بوتنيق بحفله الخاص على كارتاج.
1: حاليا قاعد يغني في قرطاج. اي في اطار اخر.
0: اي
1: لطفي لطفي بوشناق وشكون اخر؟
0: مش زياد غرس ايضا.
1: زياد
0: قدم ملف لعرض كبير، وحتى الاجابه خذيناها احنا. نقول لك يعني الفنان اللي غنى في الصائفه اللي فاتت ولا قبلها ممكن نزيدوا ناجلوه ربما او نستناه نرجيه وبرمجته الى دوره اخرى.
1: أيه.
0: يعني مش حاطين فرصه اكثر لفنانين اخرين مش يكونوا موجودين، لكن الجمهور يطلبهم فنانين كيما لوتشي بوشناق او زيد غرفه.
1: أيه.
0: لوتشي كان حاضر مع صابر الرباعي في حفل الافتتاح.
1: صحيح. أيه.
0: لكن ايضا لو كان وحده كان بنفس ربما الحضور الجماهيري واكثر. فما نقطه مهمه ايضا هي مثلا احنا اليوم في عملنا الصحفي.
1: أيه. يعني
0: هذه نحب نشير لها ونفتح قوس لهون.
1: أيه.
0: اللي نلاحظوا انه تقريبا ما عادش عندنا مقالات او تغطيات شامله تمشي في العمق او تنتقد حتى رب بعض الهناء او الاخلالات للاسف، ولينا وكانه كلنا نمجد العروض نمجد السهرات. فهذا مهم لانه اللي راه وكانه دور الاتصال او العلاقات العامه للمهرجانات. أيه. المؤسسات غلبت عملنا بتاعنا كصحافيين. يعني المفروض اليوم ما نكتفيوش فقط بالنقل، انما نحن زاد نشوفوا المعلومه نقص عليها ننقل كل شيء. يعني مثلا لما يصير مشاكل تقنيه كما في حفل نجد الرومي.
1: أيه.
0: صار مشكل تقني كبير جدا.
1: أيه.
0: لكن اليوم هل عندنا الاجابه؟
1: الإخلالات التقنية هذه تكون معناها في لقاءات تقييمية من المفروض كما الندوة الصحفية اللي نقدموا فيها برامج المهرجانات يكون فما ندوات تقييمية في اعتقادي. شكرا لك.
0: أي. هو أي. بالنسبة لحفل ماجدة التقني هو أنه فريق ماجدة الرومي حتى يعني التقنيين الصوتيين والمهندس الصوت
1: كانوا
0: من فريقها الخاص، فهما اللي تعاملوا مع التقنيات الموجوده في
1: المسرح على الاخلالات التقنيه، وهذا معناها لابد انه يناقش. نشكرك برشا واثق شكير زميلي الصحفي على كل ما تفضلت به. ان شاء الله موفق، وان شاء الله نلتقي في قراءات نقديه اخرى لهذه البرامج الثقافيه ولهذه المهرجانات والعروض وكل ما يستهلكه المواطن التونسي ثقافيا.

0: النورد حضور جماهيري منقطع النظير، الحقيقة حضور جماهيري كبير برشا. فنيا هذا ممكن اللي باش نخوضوا فيه مع ضيافنا في القراءة النقدية كما شرط منذ بداية الحصة في ليالي تونس الليلة. ضيفتنا اللي شرفتنا بالحضور في استوديو خمسة دكتورة منيرة الرزقي، الصحفية اللي تتابعوا العمل الصحفي المتميز والعميق بالنسبة لها في الصحافة اليوم. مرحبا بك، أهلا وسهلا مرة أخرى.
1: عايشك.
0: خلينا ننطلقوا بال بال بال بالفنان اللي كنا نسمع فيه نوردو.
1: الفنان اللي كنا نسمع فيه نوردو هو عمل نجاح ساحق في كارتاج، لكن احنا دائما نقولوا انه في العمل الفني او في العرض الفني فما ابعاد. البعد الاول هو النجاح الجماهيري، وهو مهم وما نقلوش من قيمته بالكل، لانه عنده مردود اقتصادي، والمهرجان زادا يحتاج انه ينجح على البعد الاقتصادي باش يكون مردوده وباش تتواصل العروض. ولكن فما بعد فني مهم جدا، وهذا يقف عليه النقاد الحقيقيين اللي عندهم تجربه وعندهم ثقافه وعندهم عمق في تناول العرض الفني ما له وما عليه. يعني ما نكتفيوش بنقولوا محلاه وهذا يعطي الصحة وهذا نجح وهذا ما نجحش وهذا طلع معها فلان وهذا طلع معها علان وهذوك ما عملوا ديو مع بعضهم. ليه؟ فما مسائل أعمق. هل إنه الفنان هذيك يتسق أو يتناغم مع الفضاء هذيك ولا لا؟ فما الفنان نوردو اللي هو نجح بالكدا في قرطاج، هو نفسه لما مشى لمصر غنى في الساحل الشمالي، ما غنيش في الأوبرا مثلا، غنى في الساحل الشمالي مع رحمة محسن اللي هو استضافها وهي رجعت له الاستضافة وعملوا نجاح كبير. لكن في السماء في الساحل الشمالي اللي هو مصيف ويجي جمهور شبابي وجمهور خاص جدا، جمهور يحب التسلية يحب الترفيه ويعمل جو على الموسيقى هذيك وعلى نوعية الأغاني هذيك. لذلك أنا المهم اللي نقوله الآن هو احنا الان مهرجاناتنا الكل معناها في عمر النضج، كل مهرجاناتنا تجاوزت الدورة الأربعين، قرطاج احتفلنا بالستينية، حمامات كذلك، مهرجان العبادلة في سبيط عمل 45 سنة مثلا، نطرح في أمثلة. الآن احنا لازمنا مراجعات عميقة في موضوع المهرجانات. شنو المهرجانات نحبوها؟ وشنو الهدف من المهرجان؟ وشنو فلسفة المهرجان؟ وهل انه المهرجانات بصيغة عام 60 و70 و80 تمشي مع اليوم؟
0: كيفاش تبع المهرجانات منيرة انت كيفاش تختار العروض اللي باش تواكبها؟ كيفاش التمشي متاع العمل متاعك؟ معناها هل انه الجانب النقدي للعروض وللبرمجة وللخصوصية متاع المهرجان حاضرة في العمل الصحفي متاعك في مواكبتك للمهرجانات؟
1: نعم، احنا توا نخدمو بصيغتين. صيغة المواكبة الفورية اللي هي احنا كل العروض تقريبا حاضرين، كنا حاضرين في قرطاج بشكل دائم في الحمامات في بوكرنين حضرنا واكبنا يعني اللي ما يطلبه الجمهور، بمعنى ايدي المواكبه فما عرض كذا. لكن فما مقالات نقديه اتكتبت بشان عروض معينه حسب اختياراتنا، طبعا حسب كل صحفي في الفريق العمل اللي انا نشتغل معاهم. فاختيارنا كان نابع من انه العرض ما له وما عليه. يعني مثلا لما انت ذكرت عرض الفنانه نبيها الكراولي، نبيها الكراولي يعني مش مجرد فنانه بالنسبه لي انا، هي حاله فنيه عندها طاقه جميله جدا على المسرح. مع الاسف في المره هذه كانت مريضه، وكان واضح في ادائها وفي حضورها وكان فما نوع من الشحوب في اطلالتها وكذا. لكن نبيها كراولي من الفنانات المجتهدات اللي طوال مسيرتها كانت دائما عندها جديد وديما مجتهده وديما حاضره حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه فنانه جديره بان تكون موجوده في مسرحنا. فما فنانين اخرين اقل مجهود واقل طاقه وأدائهم باهت ولكنهم يطلعوا على مسار. فما فنانين عمرهم الافتراضي انتهى فنيا انتهوا. يعني لما تقولي أنت حكيمي غني في دقة مهرجان كبير ومهم ومكان عنده رمزيته لها علاقة لحكيم بدقة، لا من بعيد ولا من قريب. ثم إنه حكيم حتى في مصر ما عادش هو حكيم اللي كان يملى المسارح. لذلك هنا احنا محتاجين قبل كل شيء الى مراجعات نفهم احنا شحاشتنا من المهرجانات، خاطر الى حد الان فما برشا بيروقراطيه في التعامل مع المهرجانات. قعدت هو نفس الفنانين هما اللي يتكرروا. تشوف انت مهرجان قرطاج اثناء مجموعه من الفنانين طلعوا على المسرح كما عمل فين مثلا مع فارق حوالي 26 سنة. معناها يلزمنا نطرحوا أسئلة ويلزمنا الخطاب الثقافي نتاعنا يتجدد.
0: شكون الفنانين التوانسة اللي فقدتهم في قرطاج ولا في الحمامات ولا في دقة، معناها في المهرجانات
1: الكبرى؟ والله مش بالضرورة أنا نقول الفنان الفلاني كان لازم يحضر. أنا معناها نسائل في التصورات، السياسات الثقافية هي اللي تحتاج كلها إلى مش نقولك أنا مثلا بوشناق يستاهل انه يكون موجود على قرطاج وهذا يظهر لي بديهيه، لكن بوشناق طلع على قرطاج في
0: صوت كيما عليا بالعيد.
1: عليا بالعيد السؤال هنا هل عندها جديد؟ هل عندها مدونه فنيه تكفي باش تاثث سهره؟ هل انه الجمهور اليوم ممكن يتذوق، جمهور معين شبابي يتذوق اغناها؟ وهل هي لازم تكون على قرطاج؟ ممكن تكون في فضاءات اخرى ويعني وتستقطب جمهور اخر. الغناء او المسرح او العروض الفولكلوريه راهو مش فما كان الغناء في المهرجانات. فما مهرجانات في العالم تهتم بالفولكلور، فما مهرجانات تهتم بالمسرح، ونحن كان عندنا حمامات معناه مختص في المسرح. ضيع هويته إلى حد ما ولا مثل كل المهرجانات
0: المسرح والأغنية الملتزمة
1: كيف طبعا أثناء مثلا حضر مارسيل خليفة. لكن هذا لا يكفي، معناها فما أصوات أخرين، فما تجارب فنية. رو ما احنا نعرفوا كان حيز معين في الفن، أما مثلا أثناء بالنسبة لسامي يوسف كان التجربة أو حضوره كان متميز جدا ناجح على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الفني وكأفق جديد اكتشفناه نحتاجه لهذا. وكان ديما قرطاج يتميز وقت اللي يبحث على جديد، وقت اللي يبتكر، وقت اللي يجيب لنا تجارب فنية من العالم. كنا نشوفه في عروض
0: أسماء
1: من الصين
0: العالمية معناها.
1: بالضبط. احنا شفنا خوليو على قرطاج، شفنا ميكيس ودوراكيس من زمان كان على قرطاج، برشاني جيرار لو نورمان حضرنا له في قرطاج، شارل أزنافور. كان فما معناها ناس تجاربهم وازنة فنيا وكان هو رم يستقطبوا الجمهور.
0: وأنماط موسيقية متعددة كما نصرت فتح علي خان،
1: من الصين، من اليابان، من
0: هذا لازموا برشا فلوس.
1: لازموا فلوس. وهنا
0: يعني كيف معناها كان فما
1: بالضبط يعني السياسة الثقافية تقتضي أيضا ميزانية، والوضع الاقتصادي ربما لا يسمح الآن، لكن لا بأس أنه نبدأ احنا في استراتيجيات نتاع خطاب ثقافي جديد، تصور جديد للمهرجانات، أفكار جديدة بعيدة على المسائل الإدارية البيروقراطية اللي هي خلتنا ديما مهرجاناتنا ستاتيك ثابتة معروفة. نجيبوا مجد الرومي، نجيبوا المراجية إليسا، المراجية نجيبوا أصالة، معناها نفس الدائرة ندوروا فيها. فنلقاو روحنا معناها احيانا نولوا نضطروا مثلا نجبدوا من الارشيف او نجيبوا تجارب كما سنة مثلا
0: عوده ميادة الحناوي.
1: بالضبط. انا كنت باش نقول لك مثلا انا في يوم من الايام لما كانت ورده الله يرحمها على قرطاج، انا وقتها كتبت مقال نقدي حاد شويه، وبرشا حتى زملائي قالوا لي انك كنت قاسي على ورده. لكن الحقيقه انه لما الفنان يكون في فتره من الفترات من حياته لم يعد قادرا في لياقته الفنية والبدنية حتى في الحضور وفي الطلة وفي الصوت وفي الأداء، ويصعد على ركح مثل قرطاج ويكون أداء ضعيف بالمقارنة مع مسيرته مع مدونته الفنية، أنا أقول هو هذا إساءة ليه والتاريخه، وساعات هو محاولة لاستثماره اقتصاديا من بعض أفراد العائلة ولا المحيطين به، فهذا إساءة للفنان. ميادة الحناوي فنانة كبيرة وصوت رائع وحضور أروع، ولكن حضورها سنة في قرطاج كان باهت الحقيقة بكل وضوح.
0: كيفاش معناها تقرا خوض الصحفيين معناها المختصين في المواكبه في مسألة أجور الفنانين والمقارنات اللي تصير ما بين أجر الفنان التونسي وأجر الفنان العربي؟ هل أمور هذه قراءتك لطرحها في المشهد الإعلامي ككل؟
1: هي كل شيء يجب أن يطرح، يعني لا مانع في أنه نطرح الإشكالية المادية، أو لأنه إحنا زاد ندفعوا بالعملة الصعبة للفنانين في ظرف اقتصادي صعب، فما حتى شكون ينادي بإلغاء المهرجانات أصلا؟ يعني هذا رأي مطروح مش علينا فيه، مش هو الرأي الصواب في من وجهة نظري، لكن فما هذا مطروح. لكن المقارنات لا تجوز، لأنه أنت مع الفنان العربي، هو الفنان العربي مبروز نفسه أو حط نفسه في إطار أنه كصناعة هو نجم، والنجم فما ثمن للنجم، ونجوميته تقتضي أشياء معينة، عنده فرقة موسيقية كبيرة، حضوره يقتضي كذا، الناس المهتمين به، فريق العمل اللي يساعدوا فيه، فكل هذه تتطلب مسائل مادية. بينما الفنان التونسي يقول لك انت معناها شهرتك ربما اقل ساعات، فرقتك تونسيه دونك مش نحضر الفرقه الموجوده، هذا الكل يولي يخلي الاجر اقل. لكن الحقيقه فما فنانين تونسي، يعني باش تقولي صابر الربيعي مثلا نجم عربي اليوم معناها يستاهل باش يكون عنده نفس الحظوه او نفس المردود المادي.
0: زيادة فما فنانين تونسة كيف كيف بالضبط. كان تعقيبها على مسألة الأجر إنه في قادم الأيام باش يكون أجرها مرتفع ويقارب الأجور الفنانين العرب؟
1: لا، هو مش كل واحد من حقه يعمل الاستحقاق لنفسه، يعني من حق أي فنان يقول لك أنا نزيد في أجري، هذاك حق مكفول، وأمينة صوت كبير ومهم فما حتى مشكل. لكن بالنسبة لأمينة فاخت هي معناها ظلت في نفس الدائرة، نفس الحلقة، يعني نفس الأغاني، اعتمدت على أغاني من التراث،
0: ولكن قدمت جديد.
1: جديد كان باهت في تقديره، ما كانش مهم يعني جديد، معناها أمينة فاخت تغني عندها عقود، يعني ما تنجمش تلقى توا مثلا 30 أغنية ناجحة الأمينة فاخت، وأغنية بكل مقاييس الغناء. فما أغاني من التراث التونسي، فما أغاني نتاع يعني فنانين معروفين في الفن الشعبي معناها تغنيهم أمينة، فما أغاني مصرية، فسجلها هي الفني شنو عندها تلقاها محدود جدا، ما ينجمش يأثر سهرة كبيرة. ثم أنه معناها الحاجة إلى أنه يتغير معناها الحضور وطريقة الأداء وكل هذه، معناها كل واحد وأسلوبه طبعا، لكن معناها كما قلت لك احنا ما زلنا نكرر في طحونة الشيء المعتاد، يعني حتى بعض فنانين ما زالوا هما بيدهم في نفس الدائرة نتاع التسعينات والألفية، بداية الألفية، ما زلنا ما فهمناش انه فما ثورة رقمية قاعدة تصير، فما ذكاء اصطناعي قاعد يعصف بالعالم الثقافة،
0: قاعد يقلد في كل الأسواق،
1: يقلد في كل شيء،
0: ويهدد في مهنة المطرب والفنان،
1: في مهنة المطرب ومهنة الصحفي.
0: انا الحقيقة باش نرجع على انت ما عقبتش على عودة صوفيا صادق وأدائها لقديمها وبعض الأغاني جديدة بن ذفرين، ولكن معناها فما أغاني شفت فيها جرأة كبيرة، تغنيت على المسرح كما بالأمن والأمان يحيى هنا الإنسان، وأغاني أخرى ضيعت العمر ليالي وغيره. كيفاش تقرأ برمجة حفل أو سهرة العودة بالنسبة لصوفيا صادق؟
1: سهرة صوفيا صادق في الحمامات، هي صوفيا صادق عادت رسميا خلينا نقول في السنة الماضية في كارتاج، ورغم كان فما جمهور حاضر بعدد محترم، لكن كان فما نقد كبير قلناه هذا توجه لها لأن لم تكن في كامل لياقتها الفنية على مستوى الصوت أو الأداء بعد غياب طويل. لكن السنة في الحمامات حضورها وأدائها كان أفضل،
0: تداركت،
1: كان يعني عملت مجهود واضح من نواحي الكل. لكن اختيار أغاني معينة، هو فما أغنية طلبها الجمهور يبدو لي في الحمامات حسب ما يعني شفت، طلبها الجمهور مش ما كانتش مبرمجة،
0: مش مبرمجة.
1: لكن راهو الفنان ما يلزمش يتنكر التاريخ زاد، يعني كل فنان عنده أغاني تحيل على مرحلة معينة أو تحيل على تجربة معينة. ساعات هو لازم يحترم مشاعر الناس إذا كان عندهم موقف من المرحلة هذيك من باب الذكاء الفني أنه ما يغنيهاش، لكن هي جزء من تاريخه. والحقيقة معناها برشا فنانين هما جزء من تلك الحقبة وغنيوا لها وكذا، لكن يمكن صوفيا صادق أكثر فنانة توجهت لها سهام النقد، وهذا يعني لسبب معروف ما لن نخوض فيه الآن.
0: تسلطت عليها الأضواء في
1: لأنه فما شخص
0: تقديم
1: يعني عمل
0: تقديمها للمقطع هذا
1: فما شخص معين هو وقتها عمل فيديو عليها في فترة من الفترات، فقعدت دائما سهام النقد تتوجه لصوفيا صادق تحديدا، رغم هي صوت جميل الحقيقة وقادرة باش تأدي، وكان عندها حضور كبير في القاهرة وفي دار الأوبرا وتغني بالكدا ويعتدوا بصوتها، ومن أجمل الناس الأصوات التي غنت أغاني أم كلثوم.
0: ما نجموش ما نشيروش سهرات الفن الشعبي على ركح مهرجان قرطاج وبقية المهرجانات الدولية. كيفاش تقرأ هذه القوة الجماهيرية والحضور الجماهيري الكبير ومعناها إقبال المواطن التونسي على كل هذه السهرات اللي عندها الطابع الشعبي أو البدوي أو اللي فيه اجتهاد في هذا الاتجاه، كما حتى اشتغال فنانين شبان قدموا عروض ناجحة منهم نضال يحيى.
1: الفن الشعبي هو جزء من هويتنا، هو الروح الشعبية الفنية اللي تحرك وجدان الناس نحبه أو نكره. تبقينا طريقة التقديم وطريقة استثمار هذا الفن الشعبي تختلف. فما ناس تستثمر في الموضوع هذا وتستغله حتى لأقصى الحدود لدواعي مادية بعيدا على تثمين الفولكلور التونسي، وفما ناس نجحت في أنها تثمن الفولكلور ولازم يكون موجود
0: البعد التجاري يعني.
1: لكن البعد التجاري مانيش ضد البعد التجاري، لانه دائما نقولوا راه المهرجان زاد يلزم ننجح على المستوى الاقتصادي وعيش، ما هو زاد فما مردود مادي لابد منه، لكن التركيز على الجمهور قال المصري عاوز كده او ما يطلبه الجمهور فقط، والتبرؤ من فكرة النخبوية وكأنه النخبوية سبة، ماهيش سبة، راهي المجتمعات تعيش بنخبها وتتقدم بنخبها وتتقدم دائما بالأرقى والأجمل والأفضل. إذا احنا حاجة يظهر لي نسيناها، خاطر ولينا كنا نتكلم ونقولوا لا احنا مانيش نخبويين كأننا نهرب من شيء معيب. لا ماهوش، أما كل مهرجان لازم يتوجه لجمهوره، وكما النخبة لازمها تحب حاجات معينة، كما اللي يحب الفولكلور يلقى الفولكلور، اللي يحب إليسا يلقى إليسا وحققت نجاح كبير من قطع النظير في قرطاج معناها، والتذاكر تبعت منذ اللحظات الأولى وعملت نجاح كبير. لكن نعود لك ونقول لك إليسا بعد قرطاج مشيت غنيت في الساحل الشمالي، لأنه هذاك الإطار اللي يشبه صوتها ويشبه جوها، مش مسارح كبيرة. إليسا ما نشوفوهاش في لبنان على مهرجان على مسرح بعلبك مثلا، نشوفوهاش، نشوفو ماجد الرومي، نشوفو جوليا، فهمت؟ أي. كل فنان عنده الإطار اللي يظهر فيه ويبرز فيه
0: مقامات
1: لكل مقام مقال، والنجاح قادر يشمل الناس الكل، كل واحد في إطاره.
0: ما شفناش زياد غرسة وما شفناش الشباب اللي يشتغل على مثلاً. المالوف
1: المالوف عندنا مهرجان احنا كان
0: انتظرنا اي انتظرنا انه نشوفوا الشباب اللي كيما دار المالوف، كيما الفنان ما استحضرتش اسمه ولكن كان من بين ضيوفنا، يعني عدد كبير من الشباب اللي يشتغلوا بطريقه راقيه جدا على المالوف التونسي وقدموه في ابهى حله، للاسف ما شفناهمش في المهرجانات.
1: وفما تجارب فنية أخرى تو احنا نحكي، وكان على اللي في دائرة الضوء اللي سبوت واللي معروفين واللي يجيب فيهم الأعلام ويكرس فيهم، فما تجارب فنية ممتازة جدا وداخل الجمهورية وفي الجهات وكذا، واللي تحتاج انها تتثمن وتحتاج انها تتقدم. علاش قلت لك المهرجانات، وذا يمكن خلاصة القول، هو انه المهرجانات تحتاج الى فكر جديد ورؤية جديدة بعيدا عن الأسلوب القديم، لأنه المهرجانات اللي تعملت في الستينات والسبعينات القرن الماضي يظهر لي مع 2026 نحتاجه.
0: الفكر الجديد شنو هي منطلقاته؟ دراسات نقدية
1: معمقة، احنا شنو حاجياتنا، شنو نحبه، جمهورنا شي يحب، وجمهورنا متنوع ومتعدد، فنانيننا متعددون ومتنوعون، الفنانين العرب والأجانب، وكيفاش نحبوا ننفتحوا على الآخر الغربي ولا العربي، شنو ناخذوا منه. يوم فما مهرجانات بدأت عندها بضعة أعوام نجحت بنجاح كبير، فما مهرجانات تاخذ تيمة أو تيم واحد وتجيب حفلة وتجيب فيها مجموعة من الفنانين يقدموا تيمة واحدة في الغناء مثلا، وحاجة متميزة ياسر. فما مهرجانات تبتكر وتجيب في فنانين عالميين، ونرجعوا الموضوع المادي اللي هو يقعد دي معائق زادة. يعني برشا أفكار نحتاجوا أن ننفتحوا أكثر على المبدعين أنفسهم، وأكيد هما باش يقولوا أفكار وأراء ممتازة برشا، ما نقعدوش في إطار إداري بيروقراطي قديم. الحقيقة برشا حاجات تجاوزها الزمن في المهرجانات.
0: نشكرك برشا صديقتنا منيرة الرزقي، شكرا على هذه القراءة المفصلة واللي فيها الكثير من الواقعية والغيرة على تطور المهرجانات والثقافة التونسية. ما زلتوا معنا حتى نص الليل، وهذه أغنية معناها نهديوها لمنيرة الرزقي.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: يوم سعيد إذا تجمعنا تغيب ثمانا أخبار جديد.
3: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
4: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
5: يوم جديد، يوم سعيد.
4: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
3: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
2: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: 11 مساء هنا في تونس. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب في عرض سواحل جرجيس. يذكر أن المركب كان يضم 15 شخصا، 14 منهم أصيل بن قردان وشخص أصيل جرجيس من ولاية مدنين. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11 جثمانا، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين وفق ناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي. المركب الثقافي أسد بن الفرات في مدينة القيروان يحتضن وفعالية المعرض الوطني للصناعات التقليدية المنتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية في القيروان طارق ناجي. الحرارة تتواصل أربعينية هذا الأسبوع، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم كذلك تسجيل هبوب رياح شهيلي. في إخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبوره. من جهة أخرى، وصل احتياطي مخزون النفط الأمريكي أدنى مستوى له منذ 4 عقود، مع استمرار واشنطن في عمليات السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة وسط تداعيات أزمة مضيق هرمز. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قد صرح اليوم بأن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. في الأثناء من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني يعقد اليوم الأحد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات جنوب سوريا. استطلاعات الرأي في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر المقبل تظهر تفوق رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب يشار غادي أيزنكوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي فقد معسكره مقعدا جديدا، وتراجع معسكر نتنياهو بمقعد واحد ليحصل على 51 مقعدا من أصل 120 إجمالي مقاعد الكنيست، بينما حافظ معسكر أيزنكوت على 57 مقعدا، وارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 12 مقعدا. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
4: معها هي بدأت وتتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
4: الإذاعة الوطنية التونسية
8: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات على امتداد 15 يوم تعيش الحدث. أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

سلطان حبك أمينة فاخت، غنية من الغنيات اللي تغنيت نهار 17 أوت في مهرجان قرطاج. الحقيقة حفل أمينة فاخت قال فيه برشا كلام، وإحنا في ليالي تونس البرنامج اللي يعنى بمواكبة المهرجانات، أمينة فاخت ياسر يحبوها جمهورها ويتبعوها ويتفاعلوا معها، وفما محبة ولا حب كيما تقول هي، حب كبير برشا الأمينة فاخت. الجديد متاعها خلينا نقوله إن شاء الله معناها يكون فما جديد آخر اللي يكون في مستوى سلطان حبك والأيام والأغاني الناجحة اللي قدمتها لجمهورها، وإن شاء الله في عروض أنجح من عرض 17 أوت 2026. كذلك الأداء كان جيد جدا للفرقة اللي رافقت أمينة فاخت بإمضاء وقيادة يوسف بالهاني. كيف كيف نقولوا اللي الحضور فرحوا به الجمهور، ولكن الجديد والتجديد بالنسبة لأمينة فاخت هو يبقى مطلب كبير اللي يستناوه خاصة النقاد والمتابعين الأمينة فاخت. باش نوصلوا في اقتراح مجموعة من الأغاني، نسمعوا ميادة الحناوي أنا مخلصة لك، ميادة اللي غنيت العبد الوهاب، غنيت البليغ، غنيت معناها الأغاني الترابية، أنا بعشقك، كان يا مكان، برشا غنيات مزيانة اللي تأديت بطريقة كانت أقل من قيمة الأغاني هذه فنيا في عودتها المهرجان قرطاج. المهرجان هذا عريق وغنيت فيه ميادة الحناوي، ولكن أدائها يلزم يكون فما لقاءات نقدية وتقييمية لكل هذه العروض حتى يبقى مهرجان قرطاج ذاك السرح العالي اللي يحتضن فنانين كبار وسهرات كبيرة تليق بالجمهور التونسي.

ماجدة الرومي عنوان الفن الراقي، قدمت سهرة من أجمل السهرات واختتمت مهرجان قرطاج كأجمل ما يكون. شكرا لكم على اختيار موجات الإذاعة الوطنية التونسية هذا العدد من ليالي تونس باش نختموه مع صوت الشاب خالد اللي كذلك قدم سهرة من أجمل السهرات، وإن شاء الله في قادم الدورات يتم انتقاء الأسامي الفنية بشكل جيد يليق بهذا المهرجان اللي نعتبروه يعني فيترينة الثقافة في تونس وفي العالم. شكرا حمزة سفار، عبد اللطيف الوسلاتي، أيمن التنفوري على المرافقة الجميلة. نلتقي غدا من الرابعة إلى الخامسة في المجلة التربوية. تصبحوا على خير، خليكم مع صوت شيب خالد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر في جميع المجالات، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري. انتشال 12 جثة من غرق مركب سواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين. في أخبار العالم، إيران تفرض قيودا جديدة ورسوم رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. إلى التفاصيل. جرت عصر أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم خلالها التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان عزمهم العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. خلال تحوله أمس الأول إلى ولايات القيروان وسوسة والمهدية، عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما اطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهانة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، معلنا انطلاق عمليات تنظيف وجهر الأودية على مستوى السد بداية من اليوم الاثنين. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي.
3: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهدنا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من زوز مصادر نتاع المياه، اللي هو واد معروف وواد الكسب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور. جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي، العملية تبدأ غدوة، ومن بعد تتكثف الجهود على مستوى الحوض ساكب للسد كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية، باش تتم عملية تشخيص دقيقة للبحيرات والسدود الموجودة هذيك ومواصلة صيانة هذه المنشآت مع مقاومة الضخ العشوائي، مع التصدي للحفر بالواد والاعتداءات على الملك العمومي للمياه. الإجراءات هذه فيها اللي انطلقت يوم الجمعة، فيها اللي تنطلق يوم غد وتنطلق لاحقا.
2: في ولاية مدنين، أسفرت عمليات البحث والتمشيط في عرض البحر المستمرة دون انقطاع إثر غرق مركب بسواحل جرجيس، أسفرت عن انتشال 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثة من المنتشلة إلى عائلاتهم. تنطلق اليوم الاثنين حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يضيف:
4: شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحولنا عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا الاشتراكات نتاعهم، ما يقعدوش يتنقلوا. التسعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار و850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
2: تشارك تونس الأمة الإسلامية غدا الثلاثاء 12 من ربيع الأول إحياء ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وتشهد ولاية القيروان بداية من اليوم الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار مع تسجيل عدد من النزل نسبة حجوزات بلغت 100%. ومساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، تتواصل بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية إلى غاية يوم غد الثلاثاء بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. وضع أمس بالمستشفى الجامعي بجابس حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بكلفة تناهز 33 مليون دينار، وذلك في إطار شراكة بين تونس والصين. ومن المنتظر أن تنطلق أشغاله رسميا يوم 31 من أوت، على أن تستغرق مدة الإنجاز 20 شهرا. ويتضمن المشروع بنية تحتية طبية متكاملة بما يوفر خدمات متخصصة تستجيب لحاجيات مرضى الأورام. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات. وشدد البريد التونسي في بلاغ على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من ثبت أو تثبت مسؤوليته. في الرياضة، توج لاعب المنتخب التونسي للتايكواندو فراس القطوسي أمس الأحد بأول ميدالية ذهبية خلال الألعاب المتوسطية تورنتو 26 و2000. فراس عبر عن سعادته بالتتويج بالذهب وبتشريفه لتونس وللرياضة التونسية بصفة عامة.
5: الحمد لله اليوم توجت الميدالية الذهبية بعد البرونزية متاع 2022، فرحان برشا. إن شاء الله نكون فرحت الناس كل، إن شاء الله نكون فرحت رياضة التايكواندو والرياضة بصفة عامة، إن شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وإن شاء الله شرفت بلادك كما يلس. الحمد لله كنت مركز، كنت ممن بروحي حطيت الكل في الكل باش نعمل الميدالية دور. الحمد لله كيما وعدتهم باش نبدل الكولور متاع 2022 البرونز، الحمد لله اليوم هزينا الذهب، وإن شاء الله نكون فرحت الناس كل. نشجع أصحابي كل وكلهم، راه ما فما حد شيء صعيب.
2: في أخبار الطقس، تتواصل الحرارة أربعينية هذا الأسبوع، وتشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
6: يتواصل طقس حار بداية هذا الأسبوع وقليل السحب على كم المناطق، بينما تفرق خلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للوسط، والرياح تقعد من قطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة، بينما الحرارة انخفاض طفيف بمناطق الشمال والوسط وتقعد في استقرار بالجنوب. بالنسبة لليوم نهار الاثنين، الحرارة في تونس العاصمة توصل 40 درجة، ويتواصل الطقس حار ليوم الجاي إن شاء الله نهار اثنين وثلاث على كم البلاد، حرارة أربعينية تتراوح بين 42 و 47 درجة بأغلب المناطق ومع ظهور الشيلي. يتواصل الطقس حار إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: في أخبار العالم، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. جاء ذلك بينما هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل غرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبوره. في شأن سوري، كشف مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية السورية عن عقد لقاء مباشر بين وفد سوري رفيع المستوى ووفد إسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان بواسطة أمريكية. ويهدف الاجتماع وفق نفس المصدر إلى خفض التصعيد في أعقاب التهديدات الإسرائيلية وتوغلاتها في الأراضي السورية، وخاصة قصفها مؤخرا لريف القنيطرة جنوبا. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر في جميع المجالات محور مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري. انتشال 12 جثة من غرق مركب سواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين. في أخبار العالم، إيران تفرض قيودا جديدة ورسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
9: تبدأ القصص،
8: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي المستمعين، وإن شاء الله تكونوا قادرين على احتمال موجة الحر هذه. ربي قوي الناس الكل وربي معانا الناس الكل. نرحب بكم الكل، شوية انتعاش وشوية ما نقولش دفء، خلطر الدفء زايد هالنهارات، الدفء زايد هالنهارات، ما نقوله شوية انتعاش وشوية شوية هكا تفرشيك هكا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين الليلة مع تفاصيل حلقتنا بالأغاني وبالخرافة. زادة الخرافة الليلة هي خرافة الخير والشر، هو الحياة كلها مبنية على صراع الخير والشر. احنا مش نحكيو عليهم الاثنين الليله في خرافتنا، لكن قبل هات نبداو بحبيبي يا غالي للسيده نعمه.
2: حبيبي يا غالي يا ناسي الليالي، من يوم كنت صغيره يوم حبيتنا كبيره، يوم انا في حيره سهرت الليالي. حبيبي يا غالي

حبيبي.

حبيبي حبيبي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تتبعوا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في شد وحنين، واحنا في سهريتنا الليله كما العاده باش نخرف لكم خرافه عنوانها الخير والشر. يا ساده يا ماده، يدلنا ويدلكم للخير والشهاده. كان يا مكان في قديم الزمان، وقت اللي كانت الريشه تقهر الميزان، وكانت القطره تروي العطشان، وكانت الخبزه تشبع عمال الدار والجيران. كان فما دشره في بلاد بعيده فنيتها صعيبه، الزاد يوفى والطريق ليها ما توفاش، وكانت الدشره صعيبه على قصدها، خاطر الطريق اللي تهزك ليها اليوم ما ترجعكش غدوه. وهذا الكل من عمايل واحده سحاره اسمها معكوسه، اللي كانت منكدة

أو بلسانها لا تجرح ولا تحقر ولا تعيب الناس. كان عندها جنان مقابل جنان الشريرة، وتجري بيناتهم عين ماء حلو وعسل. كان مجرى الماء مايل جهة صالحة، هذاك علاش جنانها كان جنة فوق الأرض، خضرة وخضار وشجر ونوار وخير وخمير. وكانت ديما تعطي من خيرات الأرض وتزكي من كل صابة للقليل والمسكين وعبر السبيل، وديما تقول متاع الله لوجه الله. وكانت على قد ما تعطي على قد ما الخير فيه. ومن الجهة الأخرى جنان معكوسة اللي جاي عالي شوية على العين، ما تسقيه كان بشق الأنفس، مغبر كالح لا ثمرة لا ظل شجرة. وهذا زاد شعل نار الحسد والغيرة، وزاد على سواد قلبها مدات. أيا برا يا زمان ويجا يا زمان، فضل ربي ودعاء الخير، تعمر حجر الصالحة بزوز توام مذكور، زين وعين يشعشعوا بالنور، كما نرى عند كل مشتاق ذرية صالحة ناثي وذكور. أيا زادت شعلت نيران الحسد في قلب الشريرة، وما عادش ترقد الليل وهي تخمم في تدبيرة. اللهم عافينا من كل حقود، الناس تتوحد وترقد وهو يبات من هم وقعود. لكن مهما يخطط ويدبر أو يقول الحسود لا يسود، لا جاها نوم ولا دوخها نعاس، كيفاش باش تنكد على بنت الناس؟ آية لما تشوطنها الشداد وأمرتهم باش يخليه أرض الصالحة رمات. زعما مش ينجموا يتعبوها وينجموا يفسدوا لها جنانها ويضروها اللطف في صغيراتها؟ الله أعلم، ما هو ساعات الشر وي ياخذ ثنية الفترة، ومن بعد ما ربي اسمه العدل. هيا احنا نعرف التفاصيل بعد ما نسمعوا. اش باش نسمعوا؟ سولف اذا تشوفوه.

نرجع أصدقائي المستمعين لخرافتنا وحكايتنا على الخير والشر، وحكينا على كزوز نساء اللي واحدة فيهم خيرة واحدة شريرة، والشريرة قررت أنها تضر جارتها الخيرة واستدعت شواطنها باش يفسدولها الجنان متاعها. قبل الفجر قصدوا الجنان لكنهم رجعوا خايبين، الأرض محصنة عليهم وطريقها مسدودة قدام عينيهم. آية تغشت هيك الشريرة وطردتهم وسمعتهم أشنع الكلام، وقعدت تتهدد وتتوعد باش تشعل قلب المرأة وتنكد عيشتها، ما خيرش من إنها تحرمها من كبدتها اللطف. راو الشر كي يتملك بمولاه يا لطيف، وكي واحد يعطي وذنيه لشيطانه إيش باش يخلصوا ساعات. راو الشيطان يتعلم من الناس كيفاش تخمم وكيفاش تضر العباد اللي تعرفها، وساعات تضر ناس ما عملت لها حد شيء، وما غالبا يضروا الناس اللي ما عملوا لهم حد شيء. هي قامت صالحة في الصباح كالعادة، تلقى فرش الصغار فارغ كان له سادة، فرشهم بارد جليدة، يعني صغارها تسرقوا وعنده ممديدة. بكيت مسكينة حتى عيات، وعلموا أهل الدوار يا أخي هجموا على دار معكوسة المنحوسة اللي نكدت حياتهم بهمها وغمها، وطولت تخطف في الصغار وتبكي في الكبار. هدوا الباب على هيك الشريرة يلقوا الدار فارغة، هربت وخليت أهل البلاي في بلاهم، وهزت أكل وليدات أولاد الناس هذوكم، وعقل أمهم معهم مشي معهم على خاطر مسكينة هبلت على أولادها. أيا مشيت بيهم مشي نهارين حتى وصلت القبيلة ساكنين على حافة وقت يسميوها قبيلة الصيادة، عيشتهم ورزقهم البحر، كان قل ولا كثر. نصبت خيمة متطرفة شوية على الديار وقعدت فيها هي وك الصغار. تعدوا 3 أيام ولاحظوا أهل الدوار إنه الحوت ما عادش كيف العادة، لا يفوح وقت اللي جديد ولا يصلح للقديد، إذا خليته مشوار ريحته تقلب الدار. هيا تلموا وك الصيادة عند شيخ القبيلة وقعدوا يحكيوا فيها المشكلة الجديدة، لا عمره الحوت فسد ولا صار له ما شيء. زعما شنو الحكاية؟ شنو اللي صار وشنو اللي توتى وشنو اللي حصل حتى لين ولا يخرجوه من البحر من هنا ريحته تطلع من هنا؟ أي قام واحد قال لهم راهو فما مرأة عزوزة جيت عندها 3 أيام ونصبت خيمتها، الحقيقة لا ترتاح لوجهها ولا تعجبك هدرتها، وجهها اللطف مشوم علينا من اللي جيت، لا شبعنا في كروشنا ولا خبينا. سندوا بقية الصيادة ولا الشيخ قال لهم شنية قصتها وش تعمل أحذانا، أعطيوها مونة الطريق وخليها تختانة. هيا طبقوا لها كالخيمة وأعطاوها مونة الطريق وسجدوها، هزت روحها وشدت الثنية تمشي وترتاح حتى وصلت لدوار جديد اسمه صافية وهو يشرح القلب، اسمه دوار الشيخ بو مفتاح، دوار أهله بوسطاء وسعداء وشيخهم قاضي عادل ما يتظلم عنده حد، كلمته ماضية كالسيف وحكمه لا فيه زور ولا تسويف. لكن من نهار اللي طلت عليهم هاك السحارة وربي هز عباد وحط عباد، كثرت الشكاوي على القاضي، هذا ضربني هذا سرقني هذا شتمني، وكثر العرك والمعروك وسل يدي من شوشتك، وكل واحد يتسلط على أخوه، ومجلس القاضي ما عادش يفرغ والصف قدامه صفوف. استغرب القاضي قال شخيش بيهم مجمعة ذو مهبلوا، لحد فيهم سالم من بلا خوه، ضارب ومضروب وسرق ومسروق، شنو الهدرة هذه؟ قام واحد في المجلس وقال له سيدي الشيخ راهي ثم امرأة جات تو 3 أيام نصبت في خيمتها في طرف الدوار، وجهها صحيح وكلامها قبيح، وعندها زوز صغار يخلق الرحمن، لهم من قشرتها ولهم من طينتها، من اللي طلت علينا واحنا حالنا التالي ليس القدام، هذه وراها حكاية كبيرة لازم نعرفوها ومن أرضنا نطردوها. تكلم الشيخ وقال حاشا لله إني نظلموا لي، هاتوها نسمعها نعرف قصتها، وبعد لكل حادث حديث. نكملوا الحديث بعد ما نسمعوا الغناية هذه.

كان محمد جبالي وأسماء المنور في إيش السر اللي فيك، وإحنا ما زلنا نتبع في أسرار الشريرة اللي خطفت الصغار واللي طردوها الصيادة ومشيت الدوار آخر. الشيخ متاعه قال من الظلم أني نطردها يلزمني نسمعها، استدعاها باش يحكي معاها، هي دخلت واستعاذ بالله من رهتها وهيئتها وتعجب من كلامها ومن خزرتها. وقت اللي سألها منين هي وعليش جات للدوار، قالت له كنت في دوار بعيد ورا الجبال، زارنا لطف القحط وطول في الزيارة، لا خلى شجرة ولا نوارة، وانا كيما تشوف أم صغار وليت رحلت بيهم باش نوكلهم ونسقيهم، ومكتوب ربي جابني لهنا. قالها الشيخ الصغار لا يشبهولك في ملامحك ولا في لونك، هما الحبيان ما تدربوش عليه، وانت العكاز ما تمشي كان بيه، توا نبعث الطير لبلادك يجيب لي لمارة ونشاور عزوز تستود تقرأ لك البلارة. أعمو لازم يفهم الحكاية، هذه مرأة كبيرة اش كيفاش جايبة زوز صغيرات مازالوا كيتولدوا وهي عزوزة تمشي بالعكاز. هيا فكلها كالصغيرات وحطها في الحبس وبعث الطير يجيبوا له أخبارها وعلى جات والصغار منين ليها، وطلب من السحارة تقرأ له البلارة ايش فيها. ارجع الطير بالأخبار والعزوزة ورته الدوار وماليه والصالحة ونفاسها اللي ما فرحتش بيه والصيادة والحوت وما صار فيه. أي فهم الشيخ الحكاية الكل وبعث مرسول بالصغار لماليهم ونادى الشريرة وقال لها هذوما اللي قدامك كبار السحرة متاع البلاد، انت مخلوقة كريهة تنجس كل بلاصة تدخل فيها. قال لها بما انك تنجس كل بلاصة تدخل فيها، جزائك انه يمسخوك يا جرانة يا ذبانة يا جرادة، انت خير واختار. باهي العقوبة بي. حمزة عجبت العقوبة، فكرت معكوسة وجاوبت وقتلوا الذبانة درع الخواطر وما تقتلش، والجرانة تكثر من الحس وما تفعلش، اما الجرادة في الحجم صغيرة وفي الفساد اختيرة، شفتوا حتى وهي باش تمسخ تخمم في الشر. قتلوا نحب نولي جرادة. أيا في الحين تمسخت جرادة، حلت جوانحها وشدت ثنية جنان صالحة باش تسرح على الأخضر واليابس وتفسد الحرث والزرع، لكن ربي كذب أقوالها وأفعالها، قام اللطف ريح عجاج كبير، وجرادة عينيها عمات بالتراب ولعبت بيها الرياح، يضربها على اليمين يرجعها على اليسار حتى طاحت وغمها التراب، طاح فيها فعل، طاحوا فيها دعاوي الشر وارتاحوا الناس من همها. وقعدوا كل ما يحبوا يدعيوا على حد مكروه يقولوا سامحوني يا خطر هكا هكا الخرافة، يقولوا له يا راك تمشي مشية الجرادة في نهار جيش. بعيد الشر علينا وعليكم، وحكايتنا طابة طابة والعام الجاي جينا صابر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام 1 صباحا هنا في تونس. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس. ويذكر أن المركب كان يضم 15 شخصا، 14 منهم أصيلي بن قردان وشخص أصيل جرجيس من ولاية مدنين. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط عن انتشال 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. المركب الثقافي أسد بن الفرات في مدينة القيروان يحتضن وفعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية المنتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي. تتواصل الحرارة أربعينية هذا الأسبوع، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم كذلك تسجيل هبوب رياح الشيلي في هذا الأسبوع. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن بلاده ستبدأ فجر اليوم الاثنين ما أسماه بيوم الحساب الاقتصادي لإيران عبر هجوم مالي هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما، مضيفا أن أي دولة تعمل كشريان مالي للنظام الإيراني عليها أن تتوقع تقاسم العزلة معه. هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها للترتيبات الإيرانية لعبوره. من جهة أخرى، وصل احتياطي مخزون النفط الأمريكي أدنى مستوى له منذ 4 عقود، مع استمرار واشنطن في عمليات السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة وسط تداعيات أزمة مضيق هرمز. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قد صرح أمس بأن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة، في الأثناء من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني يعقد أمس الأحد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات جنوب سوريا. انتهى الموجز إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: يجي الليل تتبدل الأصوات،
10: تبدأ القصص،
9: نصغي إليك، فتحدث إلينا.